قصصنا ستكون لطفل صغير كان بدينا وعاش أقصى مواقف حياته في عربة حافلة مكتظة، سيرويها بتفاصيلها ثم كيف حولته إلى رجل معروف وشهير. طفلنا الأول عندما كبر دوى بالكلمات والأدوية، أما طفلنا الثاني فقد هزته زغردة من والدته في مجلس عرب وشحذت كرامته ليتمرد بالحرف ويصبح شاعر ثورة تضيق به السجون يوما وتتسع به الساحات العامة أياما أخرى. أما قصتنا الرابعة فتأخذنا إلى طفل ثالث تلعبت في عقله رقعة شطرنج هندية قديمة فقلبت معادلات ليصنع هو من خلال تركيزه وفهمه لهذه القصة مبكرا، ليصنع هذا الرجل إمبراطورية التكنولوجيا هي من أكبر التكنولوجيات والإمبراطوريات إلى هذه اللحظة. أما روايتنا الأخيرة فستأخذنا إلى طفل كان يخاف في الظلام، كان يخاف نبرة صوت جدته الصارمة ووجهها الجامد وهي تقص عليها أجمل وأغرب القصص العالمية ليصبح فيما بعد من أهم كتاب هذه الكرة الأرضية. تفاصيل صغيرة ومواقف عابرة ونبرات صوتية مختلفة ستصنع عمالقة، لكن في هذه السهرة أبحث معك مستمعي الكريم عن مثل تلك اللحظات. هل عشتها؟ هل لازالت فيك؟ هل تحاول أن تزرعها في قلب أبنائك وبنيك؟ السؤال يبقى مطروحا طيلة ساعتين من السهر والموسيقى، وقصصنا ستكون كلها بقلم أصحابها من خلال ما يعرف بالأدب الذاتي أو بكتابات السيرة الذاتية.

0: جديد ورحب بكم معنا في سهرة مرساة الساهرين، وأبدأ معكم في قراءة ما خط نجمنا وطفلنا الأول في قصتنا الأولى لهذه السهرة. في طفولتي كنت شديد البدانة وأبدو أكبر من سني. أذكر أنني كنت أركب الحافلة مع أمي، وجاء المحصل ليأخذ ثمن التذاكر. هنا طلبت أمي تذكرة ونصف لأني ما زلت طفلا. راح المحصل ينظر لي من أعلى لأسفل كأنه يفحص ثورا ينوي شراءه، ثم قال ضاحكا بطريقة من عرف هذا الموقف مرارا: سيدتي، لا يمكن أن يكون هذا طفلا، إنه يحتاج إلى تذكرة كاملة. بينما أصرت أمي في عناد: بل هو طفل، لابد أنك أصبته بالعمى. فجأة يا رجل، ارتفع صوت الرجل: سيدتي، هذا ثور كامل، بل بدون زيادة أو نقصان، إنه ثور، إن وزنه هذا هو وزني وطوله قريب من طولي، وأنت تريدين إقناعي بأنه كتكوت صغير. ثم صاح يطلب شهادة الركاب: يا خلق الله، يا مسلمين، هل هذا طفل؟ فليقل كل منكم ما يمليه ضميره ولا يجامل هذه السيدة. هكذا راح جميع الركاب يفحصونني بعيون ناقدة أو كارهة أو ساخرة، ومنهم من راح يهز رأسه غير مصدق، وتعالت الصيحات: كلنا أطفال، هذا طفل. فلنعتبره طفلا يا أخي، نصف تذكرة، هذا لن يفلس الحكومة، وأنا لا أصدق هذا الكابوس الذي أعيش فيه. يشبه الأمر أن تقف عاريا في شارع مزدحم. تمنيت على أمي أن تدفع ثمن تذكرتين وتنهي هذا السيرك. سأدفع لك ثمن كل التذاكر الكاملة التي دفعتها لي طيلة حياتي بمجرد أن أحصل على وظيفة ثابتة. لكن أمي كانت مصرة على أن لا تخدع، وقد دفعني تمسكها بالمبدأ هذا إلى أن نتلقى سيلا من الشتائم على رأسي. منذ ذلك الحين تعلمت أنك يمكن أن تظل صامتا وتقف في الظل محاولا أن تحتل أقل حيز من الفراغ، وبمثل هذا ينهال عليك السباب والشتائم.
1: مع أجمل تحيات شمس الدين هلال.

لا يوجد عمر يكفيني أنواع الليل تحاصرني.

التي تابعناها بعد تقديم قصة وتفاصيل هذا الطفل السمين الذي ضحك عن حجمه الكبار والصغار في الحافلة بسبب إصرار والدته على أن تدفع نصف تذكرة هو نص موسيقي جاء في رثاء هذا الرجل وقد أنتجته فرقة كاراوكي وذلك في تاريخ 19 أفريل من سنة 2018 وكانت الأغنية من قصيدة كتبها على نفسه فعلى هل عرفتم عن من أتحدث مستمعي الكرام أتحدث عن رجل أطلق عليه الشباب اسم العراب كان قاصا مميزا وطبيبا قريبا من مرضاه هل قرأتم نصا واحدا لكتبه هذا العراب أم أنكم لازلتم تنتظرون؟

ذلك الطفل الذي أخبرنا قبل قليل عن حكايته مع البدانة التي جعلته يبدو أكبر من سنه والطفولة التي رمته مبكرا في عالم الكبار لم يكن سوى الدكتور أحمد خالد توفيق، ولم يكن يعلم أن تلك الحافلة وتلك النظارات هي أولى محطات القطار الذي سيمضي به ليصبح ظاهرة أدبية عربية فريدة. كاتب علم أجيالا كاملة كيف يقرؤون وكيف يحبون الكلمة وكيف يرون في تفاصيل طفولته وطفولتهم العادية، وقودا لرحلة إبداع لا تنتهي.

تواصل رحلة ذاكرنا ليصبح ملء العين والنظر ويكتب كتبا هي الأكثر مبيعا، لكن قبل وفاته كتب هذه الكلمات في مذكراته التي يمكن أن تعود إليها بكتابة أحمد خالد توفيق أو زغازيغ، وهو عنوان الكتاب الذي ذكر فيه قصصا عن هذه الذكريات. يقول: أذكر أنني وجدت ذات مرة في أحد مواقع الإنترنت من يمدحني بحرارة بلا درجة أنه يعتبرني من أهم الكتاب العرب، وأنه من المفترض أن يعرفني الغرب ليلقى الحمقى في القمامة بما لديهم من كتب مثل كتب تولستوي وغيره. طبعا لم أشعر بأي سرور، أولا لأن هذا الكلام يبعد عن الحقيقة بعدنا عن كوكب المريخ في الفضاء الخارجي، ولأنني أعرف ما سيحدث بالضبط. هكذا جلست في الحافلة، أعني جلست في مكتبي صامتا وأنا أقرأ الشتائم التي تنهال على رأسي على شبكة الإنترنت. من هذا الكاتب الضحل؟ من هذه التافهة؟ هذا الذي لا يعرف كيف يكتب جملة واحدة متماسكة؟ إنه الأغبى والأكثر إملالا والأكثر ضحالة وادعاء. تقريبا دخل الموقف 1000 شخص متحمس ليكتب عبارات السباب في شخص الكريم ثم يرحل، لدرجة أنني توقعت أن يقول أحدهم: هذا ثور كامل، بل زيادة بلا زيادة أو نقصان. حكيت هذه القصة لصديق لي، فالتمعت عيناه وراح يهتز بضحكة مكتومة، ثم اعترف لي بأنه هو من كتب هذا المديح، كتبه لي باسم مستعار. لقد أردت أن أجملك، لكن النتيجة كانت عكسية تماما. هذا النموذج للشخص الذي يجلب على رأسك المشاكل بلا ذنب لك. هكذا عرفت الطريقة المثلى كي تنهال الشتائم على من خصومك. امتدحهم بحرارة، امتدحهم بعنف، امتدحهم مع الكثير من المبالغة، ثم استخرج في مقعدك أو استرخي في مقعدك وراقب كيف يتم تمزيقهم إيرابا. صدقوني، قبل أن توجهوا للشتائم تأكدوا أولا من أنه لا ذنب لي في هذا كله. لقد ظللت صامتا وابتعدت عن الحرب، لكن الحرب جاءت لي حيث أنا.

لرسالة الساهرين. مرسات الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرسات الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرسات الساهرين.

لله حجة فعلى مركوزته فعوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل لخزائنها ولجي فإذا حاولت نهايتها فاحذر.

كدت فإذا ما هجت إذا انتهج ومعاصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق السمج ولطاعته وصباحتها أنوار سماجتها.

ترضاه غدا وتكون نجيب واتلو القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه شجي وصلاة الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجيب وتأملها.

ونواصل إياكم مع مقتطفات من أدب السيرة، واخترنا في حلقة اليوم فقرات ومقتطفات مما كتب على مغامرات أو طرائف أو مواقف الطفولة التي رسمت خطوطا عريضة في رجال سجلوا أسماءهم فيما يلي ذلك الحدث من تاريخ. وقصتنا الموالية كتبها الفاجوني أحمد فؤاد نجم. وتمر الأيام وأكبر وأفهم، وتقوم خناقة لرب السماء بين خالتي وعمتي، والموضوع طبعا على حطام الدنيا وفلوس الميراث. وتتطور الأمور لحد ما ترسى على مجلس عرب عشان يفضوها سيرة. مجلس العرب ده حبايبنا لهيبة في البلد أكثر من محكمة الجنايات. قعدوا الكبار والشهود وقفوا، وجاء دوري في الشهادة، وأنا طبعا كنت حاضر الواقع وعارف مين اللي له ومين اللي عليه. بصيت لقيت خالتي بتوصلي وعينيها بتقول انصر قرايبك يا واد، وبصيت للست هانم أمي لقيتها قاعدة زي الطود العظيم ولا الهوى. وقفت قدام القضاة وعربان المجلس وسألوني فقلت الحق، والحق كان مع خالتي وضد عمتي وأختي في الذي ادعوه. شاهدت بما يرضي الله وما زورتش كلمة. أول ما خلصت شهادتي وبدل ما الست هانم توبخني وتقول لي خذلتنا وفضحتنا قدام الناس وخسرتنا القضية، لقيتها وقفت طولها في وسط المجلس وانطلقت منها زغروتة شفت فضاء المكان، زغروتة فخر وعز، وقالت بصوت جهوري هز القعدة: عفارم عليك يا ودي أحمد، راجل وابن راجل، شهدت بالحق ولا همك قرابة ولا خسارة، بردت بطني يا ابن هانم. المجلس كله تأثر بموقف الست هانم وخالتي اللي كانت الخصم في القعدة دي، وجبنا حقها بشرع الله، وشهدت ضد مصلحة بيتنا من كثر ذهولها وفرحتها باللي حصل. ومن شهامة أمي قامت قايمة من مطرحها وطلعت ورقة بمئة جنيه بحلها، وكانت المئة جنيه وقتها تشتري عزبة، وحذفتها في حجري وقالت خذ دي مكافأة صدقك يا واد يا أحمد، دي حلال عليك من القاضي والمقضي له. وخرجنا من المجلس والرؤوس مرفوعة والست هانم بتزغرت لحد ما وصلنا البيت.

لكم نعيم تعشق حليوة، وهل هناك ما هو أحلى من الصدق العاري في كلمة تولد من قلب الحارة لتسكن التاريخ. مستمعي ومتابعي مرساة الساهرين، من صوت الشيخ إمام وصخب ألحانها نصل معا إلى شريك رحلته وصاحب الكلمات التي هزت وجدان الشارع العربي، الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم. هذا الرجل الذي عرفتموه صوتا هادرا وقصائد تضجج بالثورة لم يكن إلا امتدادا لذلك الطفل الذي استمعتم إلى قصته قبل قليل. طفل وقف في مجلس عرب واجه القصومة بفصاحة تفوق سنوات عمره الصغير، وانتصر لكرامته وكرامة بيته، فكانت الجائزة أثمن من كل ألقاب الدنيا. زغرتت أم هزت أركان المكان فرحا وفخرا. تلك الزغروتة لم تكن مجرد تعبير عن فرحة عابرة، بل كانت سك الولادة الحقيقي لشعر لا يعرف الخوف. لقد كان دويها في أذن الطفل بمثابة الوقود الذي دفعه طول حياته ليقول كلمة الحق صراحة ودون مواربة، حتى وإن قادته تلك الصراحة إلى عتمة السجون خلف القضبان. القيمة الأدبية والنضالية لأحمد فؤاد نجم تكمن في أنه لم يتخلى يوما عن ذلك الطفل الشجاع الكامن بداخله، ظل يكتب بروح الغلام الفصيح الذي يرفض الظلم ويواجه الدنيا ويواجهها بوجه مكشوف وبساطة أسرة تلمس قلوب البسطاء والمثقفين على حد السواء. كانت والدة الشاعر أحمد فؤاد نجم الست هانم مرسي كما يدعوها، امرأة ريفية بسيطة وصاحبة حكمة، غرست في طفلها مبادئ الصدق والاستقامة من خلال نصائحها الدائمة التي كانت تلخصها في قولها: يا بني إن قلت صدقا لا تخف، وإن خفت فلا تقل الصدق. ومن كرامة الحارة وفصاحة الطفولة في مجالس العرب ننتقل بكم معا بعد قليل أيها الساهرين في رحلتنا الليلة إلى مكان آخر تماما، من الكلمة الحارة إلى لغة الأرقام، ومن أزقة الشوارع إلى روقة التكنولوجيا، حيث طفل آخر قلب في عقله رقعة شطرنج هندية قديمة ليغير هو وجه العالم. ابقوا معنا في المتابعة والاستماع في

والأماكن الآن ستأخذنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صاحب الكلمات التي سأقرأ بعد قليل جعلته يفكر في حادثة وقعت في الهند وأوصله التفكير لأن يصل في يوم من الأيام إلى أن يكون من أغنى بل أغنى رجال العالم. فماذا كتب؟ في الواقع أنني لم أجد تجربة في حياتنا اليومية يمكن أن تهيئني لفهم الأثار المترتبة على رقم يتضاعف عددا كبيرا من المرات، وأقصد بذلك التحصينات الأسيوية والإكسبونسيونيل، على أنه ربما أمكن فهمها من خلال حكاية خرافة كالحكاية التالية. كانت فرحة شيريهان ملك الهند كبيرة باختراع أحد وزرائه لعبة الشطرنج، حتى أنه سأل الرجل أن يحدد أي مكافأة يشاء، فقال الوزير: أسألك يا صاحب الجلالة أن تعطي لي حبة قمح على المربع الأول في رقعة الشطرنج، وحبتين على المربع الثاني، وأربع حبات على المربع الثالث، وهكذا، فيتضاعف عدد حبات القمح في كل مرة حتى يكتمل حساب الحبات عن مربعات اللوحة 64. وتأثر الملك كثيرا بتواضع الطلب وأمر بإحضار جوال من القمح، وطلب الملك أن يتم عد حبات القمح الموهوبة للوزير على مربعات لوحة الشطرنج، فوضعت حبة واحدة في المربع الأول بالصف الأول من اللوحة، ووضعت حبتان في المربع الثاني، وفي الثالث 4 حبات، ثم 8، ثم 16، ثم 32، ثم 64، ثم 128، وبانتهاء عد حبات المربع الثامن في نهاية الصف الأول جمع مسؤول تموين الملك إجمالي عدد الحبات في الصف، اتضح أنه 255 حبة، ولم يبدي الملك عندها على الأرجح أي قلق. صحيح أن مجموع عدد الحبات في الصف الأول من اللوحة ربما فاق العدد الذي توقعه، لكن لا شيء مدهش قد حدث. ولو أننا افترضنا أن عد كل حبة يستغرق ثانية واحدة، فسيكون عد الحبات حتى الآن قد استغرق 4 دقائق فقط، فإذا كان الصف الأول قد استغرق عد حباته 4 دقائق، فحاول أن تخمن كم من الوقت يستغرقه عد حبات القمح لكل المربعات 64 في اللوحة. 4 ساعات، 4 أيام، 4 سنوات. في اللحظة التي انتهى فيها مسؤول التموين من الصف الثاني كان قد عمل لمدة 18 ساعة، عد فيها 65,535 حبة، وعند نهاية الصف الثالث من الصفوف الثمانية للوحة كان قد استغرق 194 يوما في عد 16.8 مليون حبة قمح لعدد 24 مربع، وكان لا يزال أمامه 40 مربعا فارغا عليه أن يملأها. وبكل تأكيد يمكن القول أن الملك قد نقض وعده للوزير، فالوصول إلى المربع الأخير في اللوحة معناه وضع كمية من حبات القمح تبلغ رقما لا أستطيع قراءته الآن، ويستغرق ذلك عددها 584 بليون سنة، في حين يصل عمر كوكب الأرض حسب التقديرات الراهنة إلى حوالي 4.5 بليون سنة فقط. وطبقا لأغلب الروايات لتلك الأسطورة، فقد أدرك الملك في مرحلة من العد أنه قد خذع، وأمر بقطع رأس وزيره الداهية. من يا ترى مستمعي الكريم قد دون ذلك في مذكراته وكتاباته، تحديدا في كتابه بداية عصر المعلومات، تحديدا كتاب بداية عصر المعلومات، وهو صادر عن سلسلة عالم المعرفة، العدد 231 تحديدا، ويمكن أن تجدوا هذه القصة في الصفحة 50 و51. ببساطة من أثرت فيه هذه القصة وهو طفل لتجعله فيما بعد مالكا ومؤسسا لميكروسوفت هو السيد بيل غيتس.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: همسات دافئة.

كلما غاب القمر وسكن الحزن ذاتي، وكانت الدموع تسليني، أشتاق لك لدرجة الجنون. أحبك ولكني قررت الرحيل، فحبك أصبح شيئا من المستحيل. أحبك ولكني قررت الرحيل.

فيا إطر الحياة، ويا أعظم شيء كنت أتمناه، يا من كنت أحلم يوما بلقياه.

اليوم أمر شمس حبك بالغياب ونور قمرك بالذهاب، وأن تتركني دون كلمة حب أو كلمة عتاب. فاسمح لي أن أنصرف، فاعف عني، فأنا لن أتحمل هذا العقاب. أشد العقاب هو أن يكون حبك وهما وسراب، ونغلق من بعده كل الأبواب. فأنا أحبك ولكني قررت الرحيل.

لقد آن للثورة أشواق أن تهدأ، وحرارة حنين أن تطفأ، وجفون عيني الساهرة أن تنام، وتكون هذه المعجزة من إحدى المعجزات العظام. نعم، قلت لك إني أحبك، فما أعجز من هذا الكلام؟ فعلا أحبك، ولكني قررت الرحيل يا حبا لم يظهر أبدا للنور، يا أجمل وهم أنا له أن يثور. أحبك ولكني قررت الرحيل، أحبك لكني عند غروب الشمس سأرحل في الأفق البعيد. تعبت فما عدت أطيق لعبة الأسياد والعبيد، أعطيتك حبي وحناني وما زلت تطالبني بالمزيد. أنا لا أطيق هذا، فحبك أصبح سما في الوريد. أحبك لكني أريد أن أرحل للأفق البعيد، أن أبقى مع أحزاني هناك وحيد. فهذا كل ما أريد، لعلنا نتقابل يوما ما من جديد لأقول لك ما زلت أحبك، ولكني كنت قد قررت الرحيل.

احتضن وجعي بنفسي خلف أسوار سجن الشوق كي لا يتفاقم بداخلي. أغمض جفني كي ترتاح عيناي من صخب الحياة ومرارة الوجع. أسكت وأتنفس بصعوبة وأبكي بخوف حتى لا يسمعني همس القوم. أسكت وأتنفس بصعوبة وأبكي بخوف.

صفير صرخة تكاد تخرج سهما منطلقا من صميم قلبي، فإن خرجت تجرحني بالفراق أنينا وشوقا، وإن بقيت تقتلني حنينا للرحيل. صرت أخشى كل شيء، بل أصبحت كالريشتي ينسفني نسيم الحزن. تعبت من الحياة وأرهقني إحساسي بالعجز أمام القدر، يحطمني الشعور بأنني مكسورة الجناح وأني أدمنت الصبر بنجاح. ترغمني الأيام والليالي على تجرؤ شراب من كأس اليأس لأختنق، والساعات تمر تنحر نقاء ابتسامتي على وجهي. يقتل الحلم بداخلي قبل أن يولد. قد تكون الحياة قوية بجمالها، ولكن القدر أقوى بسيف مسلول لا غمد له. فمتى يجود الزمان علي بأيام وليالي ترضيني كما رضيت بنصيبي منها؟ متى يجود الزمان علي بأيام وليالي ترضيني كما رضيت بنصيبي منها؟ ومتى تزرع ملامح البسمة يانعة نديّة؟

إليك، فأنت الحنان وأنت الأمان وأنت واحة قلبي إذا ما تعبت. أحن إليك حنين الصحارى لوجه الشتاء وفيض السحب، أحن إليك حنين الليالي لضوء الشموس لضوء الشهب. قرئنا عن العشق كتبا وكتبا، وعشقك غير

إني أخاف العيون، فهي شباك لقلبي بها تنتصب، سهام تطيح بقلبي وعقلي إذا لم تصب. فإن مت شوقا أمت شهيد، وإن مت عشقا

سأنتظرك حبيبي مهما طال انتظاري. حبيبي أكتب إليك اليوم وأنا مشتاقة إليك، أبحث بين السطور عن شيء يأخذني إليك، عن موانئ تحط فيها سفينة رحالها. أما آن الأوان بعد، فقد تعب الزورق من التيه ومن الشرول وسط البحار،

حبيبي، في عينيك بدأت حكايتي، وبين يديك سكنت قصائدي. حبيبي، فتحت دفتر حكاياتنا الجميلة هذا اليوم، مسكت القلم لأكتب إليك. اليوم بالذات يوم سفرك، أحببت أن أنزف قليلا من الكثير الذي يوجد بداخلي، لعلني بالكتابة أشعر بوجودك معي. حبيبي، قبل البدء بالكتابة امتلأت عيوني دموعا لشوقي إليك، فدموعي صارت حبرا أكتب بها حروفي، ربما تصلك بإحساسك أنت، وأنا متأكدة من ذلك، وتشعر بما تكنه لك روحي. أريد أن أكتب وأكتب وأكتب لأريح نفسي من عذاب سكن قلبي، عذاب تغلغل بداخلي لم يرد الخروج إلا

0: أريد أن أبوح لك بأحلامي، وكيف جعلتك فيها أميرا لأيامي وعمري. بنيت قصرا في خيالي، أنت الأمير فيه وأنا الأميرة. زرعت فيه حدائق جميلة من الحب والعشق، لينام حلمي فيها مزهوا فتسعد به أجفاني. حبيبي، في صمتك نامت جوارحي، ولصدقك استسلمت عواطفي، وبجمال روحك كتبت خواطري، ولقلبك سارت بي خطواتي إليك. حبيبي، لقد سلبت مني عقلي قبل قلبي، يا من تعذبت لأجله وصبرت. من بعادك عني تألمت كثيرا في صمتي، عانيت وعانيت وعانيت كي أبقى معك وبجوارك. أحببتك في سكون الليل عندما أضع رأسي على وسادتي، فأحلم بك ولا أفكر إلا بك. وكيف الوصول إليك عندما يكون كل البشر في مشاغلهم، فتجد قلبي وفكري مشغولين بك. في غضب الموج وفي هدوء البحار، في نور الشمس بضيائها ووضوحها، وفي عيون الأقمار في أسحارها وسهرها، رسمتك في قلبي وروحي ربيعا مزهرا للعمر، واحة غناء لأيام وسنين مرت ولم تمر. حبيبي، أنت من علمني كيف أتقن لغة الحب، أنت من علمني أبجدية حروفه في سكون الحرف وفي صمت الكلام. كل مرة أحاول أن أكتب لك تخونني دائما الكلمات، شيء ما بداخلي يمنعني، فتتحول كل مشاعري إلى سراب لأعيش في قلب تنزف جروحه على أوراقي المثقلة بأحزاني الهاربة منك إلي.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، احنا قصة حبنا، حبنا

0: همسات دافئة.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت

0: فلسطينية الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ سيد متولي يتلو ما تيسر من سورة يوسف.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ سيد متولي ما تيسر من سورة يوسف.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح. أسعد الله صباحكم بالحسنات، وفرش دربكم بالخيرات، وأنزل رزقكم كغيث السماوات، ولبى لكم جميع الدعوات. اللهم أعطنا في صباحك هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء وقدر لنا الخير. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم، ونسألك سعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. اللهم اجعل هذا الصباح حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو، واجعله صباح خير لأمورنا كلها. اللهم أبدل قلقنا سكينة، وهمنا انشراح، وسخطنا رضا، وخوفنا طمأنينة، وعجزنا قدرة، وضيقنا فرح، وعسرنا يسر، وضعفنا قوة. أسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته، أن يديم عليكم ثباتكم، ويقوي إيمانكم، ويرفع قدركم، ويشرح صدوركم، ويسهل خطاكم لطريق الجنة، وأن يجعلكم عتقاءه من النار. اللهم بيض وجوهنا، واشرح صدورنا، وارفع قدرنا، وعلي كلمتنا، ووفقنا في حياتنا، واسعدنا، واقض ديوننا، ووسع في أرزاقنا، وبارك لنا في أعمارنا، واجعل محبتنا في قلوب عبادك، وسخر لنا من نعرف ومن لا نعرف، واجعلنا مباركين في الدنيا، مغفورا لذنوبنا في الآخرة، واحمينا من عين الحاسدين ومن نظرات الشياطين، وارزقنا برزق ليس له حدود، وسخر لنا كل الجنود. اللهم يا مقسم الأرزاق، يا من عرج إليه أحب الخلق على البراق، اسقنا من ماء الجنة الرقراق، وارحمنا يوم تتناثر الصحف والأوراق، وأذقنا في الجنة أحلى مذاق، وارفع درجاتنا يوم التلاق. اللهم أنت العالم بسرائرنا فأصلحها، وأنت العالم بحوائجنا فاقضها، وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها، وأنت العالم بعيوبنا فاسترها.
1: أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحمك؟

0: لقد نضج الطعام يا شينا، انظري إلى قدر الحساء وهذا قدر الأرز.
1: أحسنت صنعا يا هادو، رائحة الطعام زكية تنعش الأنوف. والآن لننتظر مجيء حام أو زوجك سام يا هادو كي يحمل هذا الطعام إلى رسول الله عمي نوح وأخوتنا المؤمنين الذين يعملون معه في صنع السفينة.
0: وأنت هل انتهيت من الخبز؟
1: نعم، صنعت ما يزيد على 100 رغيف خبز. والعجب العجاب يا هادو، إن هذا التنور المبارك بقي محافظا على حرارته منذ أن سجرته أول مرة.
0: ما شاء الله، إنه حقا لأمر عجب يا شينا. ليستمع الكاهن الخبيث وأولياء الشياطين الكفرة بلطف الله معنا.
1: استري نفسك يا هادو، وضعي شيئا على رأسك، ثمة نفر من الناس قادمون إلينا.
0: ها؟ ولكن من يكون هؤلاء؟ أخشى أن يكونوا ضيوفا فيأكلوا ما صنعناه من طعام.
2: من هاتان الفتاتان يا يام؟
3: هذه شينة زوجة أخي حام، وتلك هادو زوجة أخي سام.
2: هادو، يبدو أنهما تصنعان طعاما وفيرا أجل لكي يطعمه العاملون على سفينة أبيك نوح.
3: أجل بلا ريب سيدي الكاهن، الآن لنواصل طريقنا إلى حيث السفينة والعاملون عليها.
2: سيكون يوما ساخرا حقا.

0: كنت رجلا يا شينا لوضعت رأسي هذين الوغدين في قدر الحساء هذا. إنهما ذاهبان ومعهما نفر من الكفرة إلى حيث يعمل رسول الله عمي نوح لكي يسخروا منه.
1: سخر الله منهم وأوردهم جهنم خالدين فيها، إنهم سيضحكون قليلا ولسوف يبكون كثيرا حين يرون العذاب بأم أعينهم، فلتنفعهم حين ذاك آلهتهم الصماء ولتشفع لهم من عذاب الله وخزي الآخرة.
0: أخشى أن يصطدموا برسول الله عمي نوح ومن معه هنالك في موضع بناء السفينة يا شنا، ويقتتلون ما بينهم.
1: اطمئني يا هادو ولا تخشي سوءا، فقد علمنا رسول الله عمي نوح بأن منهج رسالته الإلهية لا يتيح لأحد من المؤمنين أن يصطدم بالكفرة في معركة أو حتى في شجار، ربما إلى أجل مسمى.
0: أنا أعرف زوجي سام جيدا، إنه سريع الغضب ولا أحسبه سيتحمل شيئا من سخرية هؤلاء الفجرة الطغاة.
1: إذن فلندعو الله تعالى أن يحفظ زوجك من خواطر غضبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صدق الله العلي العظيم.

0: هل يخبرني أحدكم عما يفعل هؤلاء المجانين في هذا القفر من الأرض يا سادة بني راسب؟
1: يصنعون سفينة ترابية.
2: يريدون أن يبحروا فوق الحجارة والتراب.
1: سفينة تبحر عباب الرمال والحصى.
2: إذن فليحذروا الأسماك المتوحشة التي ستتقافز عليهم من بطن الرمال.

0: أنت ومن اتبعك. أنتم ستريدون موارد الخزي والبواري. أجل، ألا تنظرون ما فعلت بكم الآلهة المقدسة بعد أن سخطت عليكم؟ جعلتكم تعملون عمل المجانين والذين في رؤوسهم خبال، فأي ذي عقل سديد يصنع الفلك وسط صحراء مجدبة؟ تكلم، أجبني.
1: ذلك أمر الله أيها المغرور الضال، والله تعالى لا يسأل عما يريد، وأنتم ونحن مسؤولون لأننا عباد الله، لا نملك من شأننا إلا أن يأمرنا الله بأمره فنستجيب له، ولئن سألناه كنه أمره إذن فنحن مرتابون، ومن يرتاب في حكم الله فقد ضل ضلالا بعيدا.

0: ماذا تفعلين يا هادو؟ إلى أين تريدين الذهاب؟
1: لا تقفي أمامي يا شنة، أريد الوصول إلى حيث موضع العمل هناك. أشعر كأن مكروها سيصيب رسول الله عمي نوحا ورهطه المؤمن، وقد سار إليهم الكاهن ومعه شرذيمة طغاة من الكفرة الجبارين. افسحي الطريق لي يا شنة.
0: لا، لن أدعك تذهبين يا قليلة الصبر. ماذا لو صادفك هؤلاء الجبابرة وهم عائدون؟ ربما بطشوا بك وهتكوا سترك انتقاما لعزتهم الزائفة التي مرغلها الله في وحي المهانة.
1: حسنا، سأصطبر وأحتسب إلى الله.
2: انظر إلى نفسك يا أخي سام، لقد صرت في موضع السخرية من القوم، أنت وأبينا نوح و...
3: بل الله يسخر منكم يا عبدة الطاغوت، هيا انصرف من هنا أنت والكاهن ومن جاء معكما، واعلم أن أجل الله آت، فيهلك من طغى وكفر وينجي الله الذين آمنوا بإيمانهم.
2: لا فائدة إذن. حسنا، هيا يا قوم لنعد أدراجنا، ما من جدوى في بقائنا هنا.
4: غدا نلتقي.
5: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. إليكم بعض الدروس من الإسراء والمعراج. في ليلة المعراج فرض الله تعالى على نبيه والأمة الصلاة، فرضها الله تعالى من فوق سبع سماوات بدون واسطة، وكان التكليف بها من الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة منه إليه. والصلاة فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على حب الله تبارك وتعالى للصلاة، وقد خفف الله عز وجل عن عباده، فهي 50 في العمل و50 في الأجر، وقد فرضها الله تبارك وتعالى فوق 7 سماوات، وهذا يدل على عظيم قدرها ورفعة منزلتها. وفرضها الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته منه إليه بغير واسطة، فلم يرسل بفرضيتها جبريل عليه السلام، وإنما فرضها الله رب العالمين كفاحا منه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يدل على عظيم قدر هذه الفريضة في دين الله وعند الله. من الدروس أيضا أن قدرة الله تبارك وتعالى لا حد لها، فالإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، لأن الله على كل شيء قدير، فقدرة الله لا حد لها، فمهما أخبرنا به من شيء فنحن نصدقه، لأن الله على كل شيء قدير، وما نستغربه نحن بعقولنا هذا راجع إلى قدراتنا نحن، إلى قدرة المخلوق، وقدرة المخلوق على قدره، وقدرة الخالق على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات،

فقدرة الله عز وجل طليقة، فأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، ثم إلى ما وراء ذلك مما لا يعلمه إلا الله. لما قالوا لأبو بكر الصديق وأخبروه بهذه الحادثة قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. قالوا: وتصدقه بذلك؟ قال: نعم، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، في خبر السماء يأتيه بكرة وعشية، أو كما قال. فالعقل يعمل في توثيق النص فقط، فإذا ثبت النص فما هو إلا الإذعان والتسليم، وهذا هو الإيمان الصديقي كما قال أبو بكر رضي الله عنه. فإذا ثبت النص فليس إلا التسليم للوحي المعصوم. من الدروس أيضا من رحلة الإسراء والمعراج بيان مكانة القدس والمسجد الأقصى في الإسلام، فقد جعل في المسجد الأقصى ببيت المقدس وحوله بركات مادية من خيرات الأرض ومعنوية من عطاءاته جل وعلا، وجعله سبحانه وتعالى مقر الأنبياء ومهبط الوحي. فقد كان إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، ثم إلى حيث شاء الله عز وجل. من دروس هذه المعجزة أيضا انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين. وعلم اليقين بمعنى أنه إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن نصدقه ولكننا لم نرى شيئا. وعندما نرى ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عين اليقين، أي رأيت ذلك المخبر عنه بعينك. وذلك كما قال الله تعالى في سورة التكاثر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. من الدروس أيضا التي نستشفها من رحلة الإسراء والمعراج أن الإسلام دين الفطرة، وقد ظهر ذلك في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن على الخمر، وبشارة جبريل عليه السلام للنبي بقوله: هديت إلى الفطرة. ففي ذلك دلالة على أن الإسلام هو الدين الذي يلبي نوازع الفطرة في توازن بين الروح والجسد والمصالح والمفاسد والدنيا والآخرة. فلو أن الفطرة كانت جسما ذا طول وأبعاد لكان الدين الإسلامي الثوب المفصل على قدره. وهذا من أهم أسرار سرعة انتشار الإسلام وأقبال الناس عليه رغم ما يوضع أمامه من عوائق وعقبات. قال تعالى في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. إن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن مجرد رحلة تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل كانت رحلة تربية وتهذيب لنا، فلعلنا ننتفع بهذه الدروس.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. ومسك الختام وسيرة خير البشر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

استعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج لغزوة بدر وقسم جيشه لكتيبتين. الكتيبة الأولى كانت المهاجرين، وأعطى رايتها علي بن أبي طالب ويقال لها العقاب، وكتيبة الأنصار وأعطى رايتها سعد بن معاذ، وكانت الرايتان ذوات لون أسود. وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام، وعلى الميسرة المقداد بن عمرو، وكانا هما الفارسين الوحيدين في الجيش. وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، وظلت القيادة العامة في يده صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى للجيش بأبيه وأمي. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتآهب، فخرج من نقب المدينة ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة حتى بلغ بئر الروحاء، فلما ارتحل منها ترك طريق مكة إلى اليسار وانحرف ذات اليمين على النازية يريد بدرا، فسلك في ناحية منه حتى جزع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء، ثم مر على المضيق ثم انصب منه حتى قرب من الصفراء. ومن هنالك بعث ابن عمرو الجني وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان له أخبار العير.

وأما خبر العير أعزائنا المستمعين فإن أبا سفيان هو المسؤول عنها، كان على غاية من الحيطة والحذر، كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخبار، وكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير. وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة، فخرج ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنفه وحول رحله وشقق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث الغوث.

فز أهل مكة سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ كلا والله، ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج منهم أحد. كان قوام الجيش المكي نحو 1300 مقاتل في بداية سيره، وكان معه 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط، وكان قائده العام أبو جهل بن هشام، وكان القائمون بتموينه 9 رجال من أشراف قريش، فكانوا ينحرون يوما 9 ويوما 10 من الإبل.

لما أجمع الجيش المكي على المسير، ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب، فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف فيكونوا بين نارين، فكاد ذلك أن يثنيهم.

ولكن حدث أمر بدل عزم قريش، وهذا ما سوف نتعرف عليه في لقاء الغد بإذن الله. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أجسامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
3: مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبينا الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبحت سليما معافا في بدنك، عندك قوت يومك، تتنقل آمنا في سربك، فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها. متعكم الله بالصحة والسلامة، وأغدق عليكم من نعمه التي لا تحصى ولا تعد، إنه جواد كريم. اللهم اجعل هذا الصباح نقيا طيبا، واجعل يومنا هذا مباركا جميلا، ولا تحرمنا ربنا من بحر كرمك ونعمائك. ونسألك ربنا أن ترزق أرواحنا السكينة وأنفسنا الهدوء، وأن تقربنا إليك وتبعدنا عن كل ما يغضبك. اللهم اكتب لنا في هذا الصباح ما يرضيك عنا ويرضينا، يا أكرم الأكرمين.

صباح الخير لأولئك الذين نراهم في الدنيا بشكل ورد على هيئة أشخاص أنقياء تماما مثل غيوم الفرح وشمس الصباح.

ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. وأن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. فلو أن العقول تجر رزقا، لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما، سيروى من رحيق سلسبيل.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: تلك الأرواح النقية التي تزهر دائما، التي ترسم لك لونا أخضرا في لوحة العالم الرمادي، تلك التي تمدك بالأمل كلما تعبت، تمسك بها ولا تتركها. فللحياة مذاق خاص مع الأرواح الطيبة الجميلة. بعض الأشخاص هدايا قدر رائعة، قلوبهم نقية وهمساتهم قطعا من السعادة، وبعضهم أرواح جميلة تعزف النقاء والوفاء لحنا. معرفتهم كالتاج نحمله فخرا، بوجودهم تزداد حياتنا جمالا وروعة. احفظهم يا رب وأسعدهم.

الحياة جمالها يبدأ من داخلنا، فمتى كان قلبك جميلا رأيت أبسط الأشياء غاية في الروعة. أيها ذا الشاكي، وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلا، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أي هذا الشاكي، وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. ستكون العلاقة أجمل لو تبدأ بهذا السؤال: إذا افترقنا يوما واشتقت لك، أين أجدك يا صديقي؟

معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح. أنت تستطيع تعليم البشر كل شيء ما عدا الإحساس، وكم هي رائعة تلك الأحاسيس الراقية التي تعتمل بداخلك في مواقف عدة، وكم هي معذبة ومشقية في نفس الوقت من فرط عمقها بداخلنا. ورائع قول أحدهم حين قال: يا ليت قلبي كالجلامد قاسي، يشقى الفؤاد من رقة الإحساس.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.

هناك مسافات تقطعها القلوب شوقا ولا تدري الأقدام عنها شيئا، هناك من يفهمك بلا حديث، وهناك من لا يفهمك بالكلام، لأن العبرة ليست في لغة الخطاب ولكن بتآلف الأرواح. جمال الروح ذاك هو الجمال، تطيب به الشمائل والخلال، ولا تغني إذا حسنت وجوه وفي الأجساد أرواح ثقال. ولا الأخلاق ليس لها جذور من الإيمان توجها الكمال، زهور الشمع فاتنة ولكن زهور الروض ليس لها مثال. حبال الود بالإخلاص تقوى، فإن يذهب فلا تقوى الحبال. حذار من الجدال، فكم صديق يعاديه إذا احتدم الجدال. بأرض الخصب إما شئت فازرع، ولا تجدي إذا زرعت رمال. جمال الروح ذاك هو الجمال، تطيب به الشمائل والخلال.

أقول لك يا صاحبي، لا تحاول أن تأخذ مكان غيرك في قلبي من يحبون. لا تبني قصر أحلامك فوق ركام قصور الآخرين، بل ابحث عن قلب خالي لا يتذكر الماضي فيحن للرجوع.

لك وعرفت قصده وقلت بده يشتكي، فتشت عكلمي تقفل

نحن في زمن العطش، نعم العطش لعاطفة صادقة، لحلم أخضر، لحكاية حقيقية، لحب منقذ. فلا تديروا ظهوركم لحكاياتكم الدافئة وتستسلموا لبرد الأيام، فبعض الحكايات كالعمر الجميل ليس بوسع أحد أن يملأ مكان أحد. فالأماكن في القلوب كبصمات الأصابع لا تتطابق أبدا. نحن لسنا بحاجة لأشباهنا بالملامح، بل لأشباهنا بالطيبة والوضوح وبطريقة التفكير والتعامل. فنحن لا نحتاج لأجنحة كي نطير، فأحيانا نحلق بكلمات أحدهم الدافئة والرائعة. فسلاما للذين يقولون لنا كلاما جميلا غير محبط حين نسقط، للذين إذا وجدوا فينا جرحا طيبوه أو حزنا مسحوه، للذين لا يجيئون لنا إلا بلسما، للذين حضورهم حب ومودة وكلامهم خير، للذين يرممون ما تبقى من أمل بداخلنا، فنخضر ونورق ونزهر ونثمر.

كيف كنت راح بتدوق، ولما تعتبنا بهك الزارو راق الهوى

أقول لك يا صاحبي، قبل أن تجرح أحدا بكلمة جربها على نفسك، إذا جرحتك لا تقلها، ولا تعتقد أن جرح الناس لعبة، فهناك من لا ينام بسبب تلك الجروح، وقد يرجى لجرح السيف برء، ولا برء لما جرح اللسان. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. وجرح السيف تدمله فيبرى، ويبقى الدهر ما جرح اللسان.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.

صباح ينعش الآمال فينا، ونحمد فيه رب العالمين، ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين. يا رب صباحا زاهيا مشرقا تطوقنا به رحماتك، وترافقنا به بركاتك، ويحل به علينا توفيقك، وترينا به كل خير يا أكرم الأكرمين.

أحبابنا الكرام، سيجمعنا نور الصباح الجديد، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنسير.
2: إذاعة المنسير، صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. يتواصل اليوم الجمعة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة، ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و43 درجة. ويتواصل الطقس حار بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 من جويلية. أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة الصادق بسباس أن تعميم العدادات الكهربائية الذكية يمثل أحد أهم المشاريع القادرة على تطوير منظومة الكهرباء في بلادنا، لما توفره من معطيات دقيقة حول أنماط الاستهلاك، وبما يساعد الشركة التونسية للكهرباء والغاز على تحسين التخطيط للإنتاج وتضامن أو ضمان استقرار الشبكة، خاصة خلال فترات الذروة. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الترف الدافع بداية من السبت غرة أوت، في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. واعتبر أن الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا، فكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا واهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

6:04 دقائق صباح النور، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 17 جويلية 2026.

6:07 تحياتنا لكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح كما العادة رفقكم انتوا حتى للتسعة انت صباح. ننسوكم في هالصبحية هذه والنهار جديد ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. نحاولوا نكونوا متفائلين شوية بالرغم انه الامور مش ماشية برشا, فماش ضو ما فماش ما, لكن نخلي عنا شوية امل فماش ما تتصلح الامور وخاصة الصباحك. خلينا نقوم بشوية طاقة ايجابية باش نبدأ ونهارنا ونقضيه أحوجنا كما العادة برشا غنيت حلوين يستناو فيكم الأخبار والفقرات اللي تعودتوا بهم, وهذه تحية توصلكم من عند حسام نوار. اليوم معايا في الإخراج محمد بيار, معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى حدث في مثل هذا اليوم, وأيضا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. البداية تكون كما العادة مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنسير. مرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نصل معها ل 26 دقيقة. تحية الكل مخلط يسمع في بشائر الصباح صبحية اليوم الجمعة 17 جويلية 2026. وقايت باش ناخذوا فكرة على حوال طقسنا لليوم. كما كان متوقع من الأيامات اللي فاتت، اليوم درجات الحرارة باش ترتفع وباش تتراوح القصوى بين 39 و 43 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وتكون بين 44 و 48 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي. الطقس باش يكون سخون، باش يكون أيضا صافي على كامل البلاد، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بمرتفعات الشمال والوسط. بالنسبة للريح تكون جنوبية غربية بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، وتتجه آخر النهار إلى القطاع الشرقي وتتقوى نسبيا بأقصى الجنوب، مع دواوير رملية محلية، والبحر اليوم يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. كما كان متوقع، كما قلنا، موجة حر قياسية اليوم تنجم توصل إلى 48 درجة. ردوا بالنا إذا كان عنا قضيات نقضيهم على بكري، ونحاولوا نبعدوا على الشمس الفترة اللي تتراوح بين 11 بين نص النهار 11 متاع الصباح حتى للخمسة متاع العشية. ونزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس الأيامات الجاية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد تقريبا سويعة ونص من توا. خليكم معنا، ما تبعدوش، نواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: طلعة الكبيرة، طلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99
1: 99
2: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمت دارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب.

0: وقت اللي نقول مانيش معاكم فكروا قول بركي بقى لنا كباوة.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: في نهار كيما اليوم 17 جويلية سنة 1762 تاريخ تتويج كاترين الثانية إمبراطورة على الإمبراطورية الروسية. أيضا من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم 1918 إعدام إمبراطور روسيا نيكولاي الثاني وعائلته على أيدي البلاشفة مما أسد الستار على حكم عائلة رومانوف اللي استمر لثلاث قرون. أيضا في نهار كما اليوم سنة 1936 بدأ الحركة الوطنية في إسبانيا بقيادة الجنرال فرانشيسكو فرانكو واندلاع الحرب الأهلية الإسبانية. 1958 نهار 17 جويلية العراق ينفصل عن الاتحاد العربي الهاشمي مع الأردن، وكان هذا بعد الإطاحة بالنظام الملكي. ونختم ب 17 جويلية سنة 2019 منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو واستحالة أزمة صحية عالمية طارئة. كانوا هذم بعض الأخبار وبعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
0: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم فكروا قول بركي بقى لنا كباوة.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: دونالد ترامب يتهم بكين بتنفيذ أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا متبعدوش.

0: كذا مساء نوصل مع أهل 46 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود نبدأها من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب: روسيا وأوكرانيا تواصلان تبادل الهجمات وبعد مرور أكثر من 4 سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال وتيرة الضربات بين موسكو وكييف تتصاعد خاصة في الآونة الأخيرة وما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين وتدمير في البنى التحتية. نمشي إلى بعض العناوين الأخرى من نفس الموقع: ترامب يعلن رفع السرية عن وثائق صادمة خاصة بالانتخابات الأمريكية وإعادة فتح الملف هذايا. سؤال في الجزيرة: ما الجديد الذي كشفه دونالد ترامب؟ وفي نفس السياق في موقع فرانس 24: ترامب يتهم بكين بتنفيذ أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ. من العناوين الأخرى أيضا في موقع فرانس 24: مضيق هرمز في قلب الحرب المتواصلة بين أمريكا وإيران. نمشي إلى حرب السودان وسؤال في موقع فرانس 24: لماذا لا تحظى أكبر أزمة إنسانية في العالم بالاهتمام اللازم؟ نواصلوا من العناوين الأخرى: قمة وزارية بين المغرب وفرنسا لتعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والأمن والدفاع والهجرة، وواشنطن تتجه لتقييد تأشيرات الصحفيين الأجانب وتحديد إقامتهم ب 240 يوم، ومدير الصحة العالمية يحذر من التفشي الغير المسبوق لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. نمشي إلى موقع البي بي سي: الجيش الأمريكي يستكمل موجة الضربات 6 على إيران، وطهران ترد بهجمات على الكويت وقطر والبحرين، واحتجاجات في أوكرانيا ضد إقالة زيلينسكي لوزير الدفاع ومضيق هرمز. السؤال في موقع البي بي سي: هل تكفي المسارات البديلة لتصدير نفط وغاز الخليج؟ نمشي إلى موقع سكاي نيوز: تقرير يكشف دوافع الضربات الأمريكية، والهدف لم يكن الجسور وتداعيات الضربات الأمريكية. إيران تطلق نداء عاجل للمواطنين، وبعد تهديدات متكررة ترامب يعزز حصون البيت الأبيض. كانوا هذن بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقوهم في مختلف المواقع العربية الإخبارية والعالمية. أيضا كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: نوصل للستة وثمانية واربعين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. شكرا على الاستماع، تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا، طريق السلامة للجميع. إذا كان شديتوا الثنية للخدمة نقول لكم طريق السلامة وربي وصلكم بسالم الوين ما كنتوا متجهين. بعد دريجين تقريبا موجز أخبار السبعة ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. تحية لكم ومرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الترف الدافع بداية من السبت غرة أوت في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بأنه تمت إلى غاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروع ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. أعلنت جامعة سوسة انسحابها النهائي من تصنيف التأثير للتعليم العالي وفق التنمية المستدامة الموعد الذي يتم إعداده من طرف مؤسسة تايمز، وذلك بعد أن أصبح هذا التصنيف بمقابل مادي يقدر ب$1,000. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030. في العالم، أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسرين بمحافظة هرمزخان. في المقابل، استهدفت إيران بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية مواقع للقوات الأمريكية في كل من سوريا وقطر والكويت والبحرين. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة
3: المنستير. حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة المنستير.
5: برمجة تجمعنا على إيقاع مشاغل الناس وما يهم حياتهم. برمجة لكل تونسي داخل وخارج تونسنا. مواعيد للتفريغ.

0: مازالت البركة
1: عم جدور أباكلة تاع زغوان. حكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. يقولوا تمشي سيد علي عزوز يقولوا مشي استبرت في وجهها بسيد علي عزوز تخاصم تكة ما تعرف الشيطان يحضر بين الزوج والزوجة تغضب ما تمشيش لدارهم تحبها خفيفة. سيد علي عزوز تعدي نهار غالي تهز صغارها تهز شوية الخبز تهز شوية ماكلة تهز شوية كذا ويفرحوا بيها سيد علي عزوز أهل الخير الناس اللي موجودين غادي يفرحوا بها تعدي نهاية الكامل يكونوا بردت وجهها العشية ترجع لدارها كأنه شيء ما صار. فهمت سيد علي عزوز من بكر يحب زغواني دي محلولة هو حي حتى هو ميت يستقبل الزوار ويستقبل الناس معناتها والله مصلي عن يدي الأفكار حتى متاع العزوزية أفكار بهين هيا نزوروا شيخنا يا فقرة سيدي علي عزوز نشوفه نبرة لأنه إنسان شاهم ما هيك اللي البي حب يدفنه في تونس كيف مات أنه هو على فراش الموت زاروه الحاشية متاع البي وزاروه ولد البي واقترح عليه باش يدفنوه في تونس عليه وعلى الحاشية متاعه ما حبوش قالوا لا ندفنوه في زغوان. ما حضرش البي في الزنازة متاعه وأباو الزغوانية إلا باش يدفنوه في زغوان حضر ولده حضروا معناتها بعض من الحاشية متاعه وكذا. سيد علي عزوز التوى معروف والتوى رجل علم لأنه أسس المدرسة القرآنية في زغوان واللي قرأوا المدرسة القرآنية في زغوان جلهم شاو الجامعة الزيتونة على غرار شيخ الحاج عمر والشيخ معلاق والشيخ بن والي والشيخ محفوظ وعدة شيوخ نعرفوهم احنا واللي حتى قبلنا احنا خاطر احنا في عمرنا ما حضرناش مدة 300 سنة اما نعرفوا دخل المين
0: مازالت البركه.

محمد عبد نوصل معاه اهل 17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية الجمعة 17 جويلية 2026. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير. كما العادة الموعد يتواصل حتى للتسعة امتع صباح. ننسوكم في هل صبحية هذه. ونذكركم انه الربح ديما موجود في بشائر الصباح. سؤال العادة تلقوه على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. واليوم تنجموا تربحوا معنا 5 تذاكر أو 5 دعوات لحضور افتتاح مهرجان سوسة الدولي اللي بش يكون الليلة بمسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر بسوسة. سؤال سهل ماهل. زوز منكم ينجموا يربحوا معنا اليوم إذا كان يجاوبوا على السؤال هذايا اللي يقول ما هو عدد الدورة الحالية لمهرجان سوسة الدولي. تلقاو 3 اقتراحات تجاوبوا بكومنتير باش تدخلوا عملية القرعة وإن شاء الله تكونوا من الفائزين. شنو يستنى فيكم في بقية ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة كما العادة. تستنوا أيضا عناوين نشرة أخبار 8، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ونواصلوا مع فقرة صغير صغرون.

0: تصغرون مع ريم الهيم.
1: عسلا، أنا اسمي دانيا، عمري 6 سنوات، عيني لبست لونات، واللونات هي روز، وعندي لونات أخرى هي موف. عندي 2 لوناتات، ومشيت للطبيب قال لي حط القطرات انت عينيك. بعدك عاود حطيت، مشيت للطبيب قال لي ايجا اقعد في الكرسي خليني راك. شافني بعدك عاود قطرت، بعدك مشيت، بعدك روحت، بعدك قعدت نلعب، بعدين قالي بابا ايجا خلينا نمشي ونشري اللينات. قالي بابا هنا وصلنا، ايش نشري اللينات؟ انية نشري اللينات الراز والا الموف. قالي تو نشري اللينات الراز. لخي شرينا اللينات الراز، بعديك كملنا احنا، بعديك روحنا قعدت نلعب. بعديك قال لي بابا امشي العب مع اخواتك جلال وطلال واختي. بعديك انا مشيت نلعب معاهم بالبسكليت، واختي مشيت تلعب بالبسكليت متاح وجلال وطلال. وبعديك انا مشيت نلعب في التوتور. بعديك رجعت للدار، طلعت بعديك جاي الليل، قعدنا نلعبوا حتى لين قالت لنا امي ارقدوا ما ناكش، اشتقدوا تعبين. باي باي.

0: الصحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو عن الذبحة الصدرية. شنو هي الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر ناتجة على انسداد في عروق القلب. شكون العباد الأكثر عرضة للذبحة الصدرية؟ هما الكبار في العمر، مرضى ضغط الدم، مرضى السكري، اللي عندهم سمنة، المدخنين، واللي عندهم استهلاك المواد المخدرة زادة. شنو ما أعراض الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر اللي تجي نوع متاعها حراق، ضغط نجم تتسرب على اليد اليمين ولا على اليد اليسار ولا الرقبة. شنو هنعمل إذا كان جات أعراض الذبحة الصدرية؟ أهم حاجة نوقف المجهود إذا كان ينعمل في مجهود، الراحة التامة، ونحاول نمشي لأقرب طبيب مباشر ولا قسم استعجالي. مع تحيات دكتورة سجين قريش.
0: دقيقة صحة
2: إشهار. صيف السنة مع فيبر

0: سنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الأخبارية الموجزة وفي عناوينها: بفارق يتراوح بين 8 إلى 13 درجة عن معدلات الحرارة العادية ارتفاع ملحوظ اليوم الجمعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيلين. أستيك تؤكد أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجة الحرارة وحجم الاستهلاك. المجمع المهني للطاقات المتجددة يدعو إلى التسريع في اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل في أقرب الأجال. الصيدليات الخاصة تؤكد تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من غرة أوت إذا لم يسدد الكنام مستحقات الصيادلة. وزارة التجارة تدعو لتكوين المخزونات التعديلية لمنتجات الفلاحة والصيد البحري. الجيش الأمريكي يستكمل موجة ضربات 6 على إيران. طهران ترد بهجمات على الكويت وقطر والبحرين وتسريبات عن تنسيق إيراني حوثي استعدادا لإغلاق باب المندب. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. الأخبار متواصلة والمحطة القادمة رياضية.
2: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7
3: انتو مزوز معرسي، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء.

0: اجوا بحذان الإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نصف النهار.

0: دار، وتتمتع الأمتعة ذات الصبغة الشخصية بإعفاء تام من المعاليم والأداءات الديوانية. أما الأمتعة لتكتسي صبغة تجارية كما ونوعا فيتخضع المعاليم الديوانية وإجراءات التجارة الخارجية. أما في حال تجاوز المبلغ المنقول 20,000 دينار تونسي نقدا فيجب التصريح به وجوبا لتجنب الخطايا.
1: معلومة تهم،
2: معلومة تهم مع أحمد عسيري.
3: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال،
4: أنفو المونديال. نهاركم زين مستمعينا، جمعة مباركة للجميع. البداية بالمونديال، والاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس لجنة التحكيم الإيطالي بير لويجي كولينا يحط ثقته في الحكم السلوفيني سلافغو فينيشيتش باش هو يتظفر مباراة نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، تلعب إن شاء الله يوم الأحد انطلاقا من 8 متاع الليل. فينيشيتش عمره 46 عام، دولي من سنة 2010، كان زفر دور نهائي أوروبا وأيضا دور أبطال نهائي أبطال أوروبا عام 2024، والمباراة هذه بتكون هي السادسة في كأس العالم والرابعة في بطولة كأس العالم 2026. توماس كلينتشيتش بيكون المساعد الأول، أندرا كوفاجيفيتش بيكون المساعد الثاني، والحكم الأردني أدهم خادمة بيكون هو حكم الرابع في مباراة نهائي المونديال، وباش يكون محمد الكلاف حكم مساعد احتياطي. وتعرفوا اليوم السبت بيكون موعد مع النهائي الصغير بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي. منتخب فرنسي يتجهنا وتعيين زين الدين زيدان كمدرب أول هو مكان ديشان بعد فشل في منتخب الفرنسي في التأهل للدور النهائي. ونذكركم أنه ديشان عنده مدة كبيرة برشا مع المنتخب الفرنسي، وأنه من البداية كان معروف أنه ديشان بشي غادر وبش يعوضه زين الدين زيدان. نواصل حديثنا حول الإطارة الفنية واتفاق رسمي بين الجامعة التونسية لكرة القدم ومعين الشعباني بيشكون المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي في المرحلة القادمة. معين الشعباني اللي بيشكون مصحوب ببقية الإطار الفني اللي معاه في نهضة بركان المغربي. وقت نحكيه على الإطار الفني نحكيه على معاه بالأساس على مراد المالكي والبقية، وفي عدة أسماء كانوا موجودين مع معين الشعباني في المنتخب في فريق نهضة بركان المغربي. نجاحات عديدة الحقيقة معين الشعباني مع نهضة بركان بعد نجاحه في الترجي التونسي، حصول على ثنائي تشامبيونز ليج في ظرف 6 أشهر، أيضا كان مع فريق المصري البورسعيدي ثم تحول مع نهضة بركان، وكما قلنا تتويجات عديدة مع نهضة بركان. نهضة بركان البارح اللي خرجت بلاغ رسمي عبر صفحتها على الفيسبوك وشكرت معين الشعباني وأكدت أنه الواجب الوطني يخلي نهضة بركان ميخممش لحظة باش يفوت في معين الشعباني اللي فايت المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وشكر بقية الإطار الفني. الترجي الرياضي الجرجيسي تركيبة كاملة للإطار الفني اللي فيها كل من مصر مشارك مدرب أول يساعد كل محمد جيزاني وأيمن منافق. بالنسبة للعدد البدني لطفي طلب لبوريضاء المعدي، مدرب حراس وجيب بن مبارك، مسؤول الإحصائيات والمتابعة حسن الغنوشي. والترجي الجرجيسي كان انطلق في التحضير المصري الجديد منذ أيام. الترجي الرياضي التونسي موجود في عين درام في تربص ثاني بعد ما كان انطلاقة الاستعدادات في تونس العاصمة. عدد من اللاعبين حطهم المدرب ريجي كامب على ذمة يمكن أندية أخرى اللي صعيب يكونوا موجودين في المجموعة متاع الترجي الرياضي التونسي، وبالتالي بيتم التخلي عليهم، لكن باش يعطيهم فرصة باش يلعبوا في فرق أخرى. أمين قارة هو المدرب الجديد للنجم الرياضي بالمتلوي الموسم 2026-2027 عوضا لعماد بن يونس. أمين قارة اللي كان درب مستقبل سليمان نهاية الموسم كان قريب جدا من البقاء في الرابطة المحترفة الأولى بفضل نتائج اللي تحصل عليه المدرب هذا مع فريق المستقبل الرياضي بسليمان. النجم الرياضي الساحلي أعلن من جهته على الهيئة التسييرية لفريق كرة السلة، أيمن الداش رئيس فرع، محمد علوي النائب رئيس، ماهر قحبيش مسؤول فرع الشبان، وفخر الدين الحشفي مسؤول إداري للفريق. من جهة نادي البنزرتي في كرة القدم أعلن على الإطار الفني. نادي البنزرتي باش ينطلق في التدريبات للموسم الجديد. محمد عزيز يعود مجددا لتدريب السيابي، سفيان غانم مدرب مساعد، هيثم مزي مساعد مدرب ثاني، محمد علي جزيري مدرب حراس، وائل دوادي معد بدني. الموعد القادم على الرياضة باش يكون نصف النهار ودرجين. قبل هذا آخر الأخبار وآخر المتابعات على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. محمد بيار يرجعكم بعد لحظات يواصل معكم مشوار في بشائر الصباح مع تحيات حسام نوار في الهندسة التقنية. نهاركم زين، نسكن للقاء.

0: يدير نوصل معه لسبعة وخمسين دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا مدام سعيدة بن صالح. صباح النور.
1: صباح النور خير محمد. تحية ليك وكل مستمعي إذاعة منسف.
0: مرحبا بك. شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة على أحوال الطقس اليوم وطقس ليومات الجاية. من المنتظر أن درجات الحرارة باش تكون مرتفعة. خلينا ناخذ تفاصيل معك.
1: أي صحيح، درجة حرارة مرتفعة منذ يعني تقريبا بداية الأسبوع، هي تبلغ ذروتها اليوم في عديد المناطق. كنا سجلنا درجة حرارة يعني لمست 48 درجة يوم أمس، جاوزنا رقم قياسي في جندوبة. البارح سجلنا 48.7 كحرارة قصوى. اليوم متواصل حرارة مرتفعة. في مستير البارح كنا سجلنا 36 درجة في محطة الرصد متاعنا. اليوم ترتفع تكون بين 40 و42 درجة قرب السواحل، وتوصل 47 درجة في المناطق الداخلية. موجة الحرارة هي متواصلة على بلادنا تقريبا حتى منتصف الأسبوع القادم. تواصل درجات حرارة مرتفعة. اليوم ريح من القطاع الجنوبي هي تعزز الإحساس هذا بارتفاع الحرارة. البحر يكون هادئ إلى قليل الاستراف في أغلب السواحل متاعنا. الحرارة كما قلنا في ارتفاع طفيف، تكون بين 40 و44 درجة قرب السواحل المرتفعات، وبين 45 و48 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي. غدوة زادة تتواصل الحرارة مرتفعة، تنخفض شوية في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات نظرا للريح تتواجه القطاع الشرقي اللي تساهم في انخفاض طفيف في درجة الحرارة، تكون بين 36 و41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و47 درجة ببقية الجهات. ما نجم نقوله على البحر هذا إلى قليل الاستراب لايمت هذه الكل. نتجنبه جست تعرض المفرط لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة. حاولوا نحميه رواحنا، نشربوا برشا ماء وهذا هو.
0: وقت إيش ترجع المعدلات العادية حسب تقريب؟
1: احنا متوقعين انخفاض طفيف منتصف الأسبوع القادم. نجمو نرجع المعادلات العادية، نجمو أكثر شوية، أما أقل شوية من المعادلة من الدرجات اللي نسجلوا فيهم ليومات هذوما تقريبا نهاية الخميس تنقص شوية.
0: واضح واضح. شكرا لك، تحياتنا ليك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:52 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. قبل ما نواصل نذكركم كما العادة تعاونونا في اختيار الغناية الأخرى اللي نكملوا بها بشائر الصباح على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. تعملوا الفوت غادي بكومنتير، تختاروا الغناية اللي تحبوا نختموا بها اليوم، ونقترح عليكم زوز غنايات انتم تختاروا منهم. الغناية الأولى لطفي بوشناق، انتي شمسي. الاختيار الثاني سميرة سعيد، بشتقلك ساعات. بشتقلك ساعات. هنا عندكم تقريبا ساعة باش تصوتوا على الغناية اللي تحبوا نختموا بها اليوم بشائر الصباح صبحية الجمعة 17 جويلية 2026. نشرة الأخبار بعد تقريبا 7 دقائق من توا. خلينا نواصلوا نحن مع جورج وسوف. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: إشهار
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 10 متاع الليل.
2: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنستير. مع تقديم أولى نشرات الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها: بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة عن معدلات الحرارة العادية، ارتفاع ملحوظ اليوم بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهلي. أستاك تؤكد أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك. الصيدليات الخاصة تؤكد تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من غرة أوت إذا لم يسدد الأكنام مستحقات الصيادلة. صباح الخير من المقدمة إلى التفاصيل. تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهلي خلال هذه الأيام وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، ويكون الارتفاع ملحوظا اليوم إذ تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 إلى 13 درجة، لتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة ما عدا السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و43 درجة. ويتواصل الطقس الحار بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا درجات الحرارة بداية من الأربعاء حسب المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بالحمد.
3: تتواصل موجة الحر خلال هذا اليوم والأيام القليلة القادمة، مرتفع للضغط الجوي يهيمن على بلادنا، يكون الوضع الجوي ملائم لارتفاع ملحوظ وخاصة يوم الجمعة حيث تتجاوز المعدلات العادية فارق يتراوح ما بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى تقريبا ما بين 44 وتصل إلى حدود 49 درجة تحت الظل، ما عدا جهة السواحل الشرقية تتراوح القصوى ما بين 39 و43 درجة. بالنسبة للحرارة ببعض المدن التونسية، نسجل بتونس العاصمة 44 درجة، 47 في جهة الزغوان، 48 بكل من باجة، وكذلك جهة الكاف 49 درجة بجندوبة، 48 درجة بالقيروان. بالنسبة للمنستير 42 درجة تحت الظل، ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، موجة حر معناتها تدوم تقريبا إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وإن شاء الله هنالك انفراج في درجة الحرارة بداية من يوم الأربعاء القادم إن شاء الله.
2: وفي ظل هذه التوقعات على أطباء المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة الذي تشهده عدة مناطق من البلاد، مؤكدين أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة. ربيع الوسلاتي عن الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة كانت تحدثت في وقت سابق للأخبار.
4: يلزم شرب الماء بانتظام في كمية كافية، ما غير ما تخلي روحك تعطش، بل ما تعطش يلزمك تشرب على طول النهار، خاصة الكبير يحسش بالعطش والصغير ما يعرفش يعبر اللي هو عطشان ولا لا. كميات ما يلزمهاش تقل على يتراوح في النهار مع الماء اللي يجي مع الماكلة، الكل نجم نحصلوا إترتين ولا 3 إترات في النهار اللي هي كمية باهية. يلزم تجنبوا المشروبات الغازية كما الجازوز الجو والكل، راهو هذوكم يعوضوش الماء وبالعكس ينجموا يأثرونا إذا كان عنا أمراض مزمنة ولا حاجة يدوا يتعبونا. يلزم وقت الذروة اللي هي ما بين 11 تاع الصباح والأربعة تاع العشية يلزمنا نتجنبوا الخروج والتعرض إلى أشعة شمس مباشرة، حتى كان نمشيو للبحر ولا حاجة يزمنا ردوا بالنا باش صغيراتنا نحطوهم تحت الباراسول ونبلو لهم راسهم بانتظام باش ما يتعرضوش لضربة الشمس. الملابس نتاعنا يزمها تكون فصفاضة وقطنية وألوان فاتحة باش العبد يحس روحهم مفرهد.
2: ومع عودة الانقطاعات المتكررة للكهرباء بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة، دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كلا من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، دعاهما إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. واعتبر المجمع هذا التوجه خطوة استراتيجية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة لتطوير منظومة الإنتاج الذاتي للطاقة في تونس. من جهتها أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بشركة تونسية للكهرباء والغاز هند النيفر أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجة الحرارة وحجم الاستهلاك، مشددة على أنه لا يمكن برمجة عملية القطع مسبقا باعتبار الضغط الكبير على الشبكة.
0: مدام الحرارة في نفق تصاعدي بعدها باش تداوم باش تزيد تطلع، قولونا اليوم الجمعة باش يكون نهار كبير في السخانة، إذا كان احنا الطلب باش يكون يفوت للإنتاج نتاعنا بالطبيعة ديسيزيون مريرة ماهيش بالساهل ستيك تاخذها باش نواصلوا في الانقطاع الدوري حسب الظروف وحسب المناطق وحسب الطلب على المنظومة. إجراء اضطراري لابد منه باش احنا نجمو نستحفظوا على سلامة المنظومة كيكن اون غارونتي استمرارية التزويد بالكهرباء للمناطق الكل. هو في المركز التحكم احنا في الطاقة كما تقول تابلو دباغ يشوفوا على مناطق الجمهورية الكل وين فما ضغط كبير على المنظومة مع تجبد كبير، نقول احنا التيار كهربائي في البقعة ذيك نجي ونقصوا وقت ويجيز على البلاصة، ينجم يكون الخط اللي قصينا عليه فيه منزليين صناعيين كبار مستهلكين، مع العلم اللي احنا تسكير منشآت حيوية حساسة كما السبيطارات مراكز الأمن كما ذوما كل حاله باش يتفاداوهم، مع العلم اللي هما المستشفيات وكبار المستهلكين جينيرالمون يبدا عندهم جروب الكتروجين معناتها اللي يعطيهم لوتونومي.
2: الاضطرابات والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وعودته مع تذبذب في الجهد تسبب في تضرر الأجهزة الكهربائية لعديد العائلات والمحلات، ما أثار تذمر المواطنين الذين تساءلوا حول كيفية جبر الضرر. وفي هذا السياق أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بستاك هند النيفر أن ستاك بإمكانها تعويض الضرر لكن شرط إثباته قبل 48 ساعة واتباع الإجراءات التنظيمية التي تنص عليها الشركة عبر تقديم وثائق تثبت قيمة الضرر.
0: إذا كان ثبت اللي هو فما ضرر جراء الانقطاع الدوري هذا ولا أي انقطاع آخر على المنظومة، الحريف في أي وقت نجم يقدم الملف نتاعو فيه دمان الغرض ماذا بيه في سافيسة المدة ما تجاوز 48 ساعة يقول يعمل الطلب نتاعو اللي هو تعرض لضرر أجهزة نتاعو في الوقت الفلاني معناتها يبخيسيز باش احنا شركة تجم هي ثبت إذا كان نثبت اللي فما انقطاع صار في الوقت ذاك بيانسور بروسيدور سوغا ديكلونشي والحريف فما الدوس يحط فيه اللي هو تعرض للضرر ويحط شنو الأجهزة اللي هي تعرضت للضرر وشنو القيمة نتاعهم إذا كان شريهم جدد مثلا مازال كي شريهم عنده الفاتورة نتاع الشراء، ولا إذا كان تعرضوا للضرر يعمل فيهم كونستا مع إكسبير ورشة نتاع الصيانة ولا حاجة يعطينا الفاتورات نتاع التصليح واحنا يبدوا في الدوسي وفتلك إذا كان أثبت الضرر بيان سور باش ياخذ الاندمنيزاسيون سوغا رومبورسي. واحنا عندنا لي دوني نتاعنا نعرفوا في النهار هذاك قص الضوء صحيح على المنطقة هذيك دونك اوني سور اللي هي جراء الانقطاع صار له ضرر.
2: قرر المكتب الوطني للنقابة التونسي لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بلغت مستويات غير مسبوقة. زبير جيجا رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.
5: طوال السنوات الفارطة الصيدلي هو اللي تحمل المسؤولية اللي تتجاوز دوره الطبيعي كمقدم خدمة صحية، اليوم توقفت قدرة الصيدلي أنه يصبر أكثر، لن يستطيع الصيدلي القيام بدور ممول للصناديق. الصيدلي هو نورمال مون شريك في العلاج مش بنك تمويل، صيدليات مضطرين احنا نوقفوا التعامل إذا لم يتم الخلاص يوم محدود هذا مؤكد، والمطالبة به الصندوق هو خلاص فقط التزامات السابقة والالتزامات الموكولة له لشهر جويلية اللي هي زادة قديمة، ما قلنا لوش خلص الدين الكل ولكن نقص شوية على الصيادلة باش ينجموا يخدموا باش ينجموا يوفر الدواء، لأنه فعليا اليوم سواء بقرار نقابة أو من غير قرار نقابة الصيدليات قاعدة توقف يوميا عن إزداء هذه الخدمة للمضمون الاجتماعي لأنه ما عادش عندهم قدرة يجيبوا الدواء. كثير من الموزعين بالجملة وقفوا تزويد الصيدليات بدواء لأنهم ما خلصوهمش، الفارماسي سنترال نفس الشيء سكرت عليهم دونك ما عادش عندهم القدرة باش يجيبوا الدواء، يعني لازم يقع حل هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.
2: يشار إلى أن عدد المنخرطين في نظام الطرف الدافع أو طبيب العائلة يبلغ 18% من إجمالي المضمونين الاجتماعيين للكنا، ما يكثر من 600 ألف دون احتساب عائلتهم. تمثل كروم التحويل بولاية نابل 74% من المساحات المزروعة حيث تبلغ 4,200,000 هكتار حسب ما أكده رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب سامي لهويدي. الذي أضاف أنه ينتظر تسجيل زيادة ب 20% على مستوى السابق لتتراوح بين 20 إلى 21 ألف طن.
6: ولاية نابل تمثل تقريبا 74% من المساحات الجمولية لغراس كروم التحويل، موزعة على 15 معتمدية و49 عمادة و1628 قطعة لفائدة 867 مستغل. تقريبا فما زيادة تقريبا في حدود 20%، بذلك تكون إن شاء الله الصابة بين 20 و21 ألف طن السنة حاليا. بالنسبة للاحظناه والحمد لله إلى حد الآن الصابة في حالة حسنة. بالنسبة للأمراض فماش حاجة تذكر، الحمد لله الفلاح قاموا بالواجب متاحهم وعامل الشيلي هذا إن شاء الله على أبواب جني للمحصول عنب التحويل، وإن شاء الله معامل الشيلي ما يأثرش في المحصول.
2: في ختام النشرة تذكر بعنوانها الأبرز: بفرق يتراوح بين 8 إلى 13 درجة عن معدلات الحرارة العادية، ارتفاع ملحوظ اليوم الجمعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيلي والستيك. تؤكد أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك. لقاكم بقسم الأخبار التجدد بإذن الله في 8:30 مع المختار كمول لاستعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم. البشائر متواصلة في ساعتها الثالثة والأخيرة مع محمود باهر.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة
7: المنسير. اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-100 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

0: مجد الرومين وصباح على 28 دقيقة. تحية لكم وين ما كنتم موجودين. مرحبا في ساعتنا الثالثة والأخيرة. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تنضم لنا مدام نوزات بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: صباح الخير محمد وصباح السعادة لكل مستمعي إذاعة المنسي.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا اليوم. باش نحكي على سمكة يحبوها تقريبا كل التوانسة دي ما يلوجوا عليها. باش نحكي على التن.
2: أي اليوم باش نحكي على سمكة ما هيش عادية. سمكة تجمع بين القوة والسرعة والهجرة. وهيك علاش دي ما نسمعوا اللي يسميوها سمكة التونة العنيدة. وخاصة لجماعة الصيد الترفيهي اللي يصعب عليهم صيدها، هيك علاش يقولوا عليها سمكة التونة العنيدة. الأسماك هذه نجم تقطع آلاف الكيلومترات، تعيش في قلب المحيطات وتوصل حتى البحر الأبيض المتوسط. والأسماك هذه تعتبر أسماك زرقاء وعايمة، ونحكيوا عليهم اللي هما ينتميوا لعائلة التونيات. اليوم محمد التونة ما هيش نوع بركة، على أكثر من نوع، وهما خمسة أنواع. ونبدأ بالأكثر واحد شهرة وهو التون الأحمر اسمه اللاتيني تونيوس تونيوس، يقولوا عليه في تونس ده بو قشرة. وهو عملاق عائلة التونيات. علاش عملاق؟ خاطر يوصل طوله إلى أكثر من 3 أمتار، ووزنه ينجم يتجاوز 600 كيلوغرام. هذية من أصغر كعبة، فهمتني؟ 3 أمتار حتكتي 600 كيلوغرام. في بعض الحالات يتميز بلون ظهر بلون معناه مميز، ظهره أزرق غامق كعش نقوله أسماك زرقاء. ماء السويد ظهر هذية، وجنبته فضية، ولحمه أحمر غامق. وهك علاش جات التسمية متاعه اللي هو التون الأحمر. واللحم الأحمر هذا يتميز بكثرة العضلات وارتفاع مادة الميوغلوبين اللي تعاونوا على السباحة لمسافات طويلة. وعنا كيف كيف النوع الثاني هو التون الأصفر اللي اسمه بالفرنسية الباكوخ، ولا بالإنجليزية يقولوا له يلو فين تونة، اللي هو تونيوس الباكاغيس. هو أصغر شوية من التون الأحمر.
0: يقولوا أصغر شوية. قديش أصغر شوية؟
2: أعرفش أقول لك. يوصل حتى 2 متر، وينجم يوصل وزنه 200 كيلوغرام. يتميز بلون الأزرق الداكن كيف ما خضر. ديما نحكي على الأسماك الزرقاء. وفوق ودوك الأزرق الداكن هذية من فوق شوية يكون فضي زادة، ومجنبات كيف كيف الفضي قاعد يمشي ويغمق، يخرج من الظهر شوية ويمشي ويغمق عجنبات مع وجود لون أصفر واضح في الزعانف. ومن هنا جيت تسمية التون الأصفر. داكور. النوع الثالث محمد اللي هو سكيب جاك، وهو أكثر أنواع انتشارا في العالم، وأكثر واحد يستعملوه في المصبرات. ونحكوك التون اللي دوك من القوهم دي من القوسيهم سكيب جاك. طوله بين 40 و 80 سنتي. دونك انا بديت لكم بالاسماك العملاقه وقاعده نفكر فيهم بشويه. دونك طوله عاده بين 40 و 80 سنتي، ويوصل وزنه 15 كيلوغرام. والاحجام تكون اكثرها في الغالب 5 كيلوغرامات الاحجام المتداوله. كيف كيف لون ظهره ازرق، خاطر نحكيوا على اسماك زرقاء مع شويه خضوريه. وهذايا شنو باش يتميز بخطوط داكنه فوق البطن. وهيك عليه بالفرنسية نسميه طون فونتر غيي. والنوع الرابع الباليميت. تسمع بيه الباليميت محمد؟
0: يقول لي أصغر واحد فيه.
2: طيب دينا نصغر بشوية بشوية. يبلغ طوله بين 30 و 80 سنتي، ويوصل في بعض الأحيان حتى مترو. وبالفرنسية نقولوا عليه طون أدو غيي. دونك الآخر سكيب جاك ظهره هو اللي مخطط، وذي هو سامحني بطنه هو اللي مخطط. وبالنسبة للبلانيت ظهره هو اللي مخطط، وهيك علاش يسميوه طون أدوغي. ويتميز بخطوط داكنة على الظهر، وهي تعتبر من الأنواع السريعة، أكثر أنواع سريعة في التونيات. دونك نمشيو للطن الخامس اللي هو الألبا. دونك اللي هو الأوريتينوس، اللي هو يقولوا طن بونكتا، واللي هو البونيت. نسمعوا بها كلمة البوني. هو من أكثر الأنواع الموجودة في البحر الأبيض المتوسط. طوله هبدينا نصغره بشوية بشوية بين 50 و 100 سنتي، ويوزن وزنه حتى شي 15 كيلوغرام. لون ظهره أزرق كالعادة مع خطوط داكنة، والبطن فضي فاتح. والأنواع هذه وخاصة التون الأحمر يعتبروا عليها ثروة بحرية. واقتصادية وغذائية. وهيك علاش محمد تأسست عام 1966 اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط اللي هي ليكات. وتقولي شنو دورها هذه اللجنة هذه وعلاش تعملت محمد وعلاش التونة هذه عندها قيمة كبيرة على الأخر؟ هي اللجنة هذه دورها هو متابعة مخزونات التونة والأنواع المرتبطة بها. قد احنا قلنا لو هو مهاجر نجم يجي من الأطلسي يجي للبحر المتوسط، دونك الكميات الموجودة دونك هي هذه المنظمة هذه هي اللي باش تتابع المخزونات. وعلاش تبع المخزونات بعد ذيك باش نشوفوا؟ خاطر هي بعد ذيك كل على حسب المخزون نعطيو كل بلاد نعطيو حصة ولا نعطيو كوتا باش ينجم يصطادها باش نخليو في البحر نتاعنا غدوة ولاولادنا كنيات اللي تقعد موجودة.
0: هو عندي سؤال قبل ما نواصلوا، هل فما فرق بين التون خاصة الأحمر اللي موجود في البحر الأبيض المتوسط ولا اللي موجود في الأطلسي ولا اللي موجود في الباسيفيك؟ هل فما فرق ما بيناتهم وإلا هي نوعية مهاجرة والموجودة هي نفسها
2: الأنواع نفس الاسم اللاتيني هو بيتو؟ لك علاش هي فما منظمة واحدة بركة اللي هي تقنن مواسم الصيد واللي هي تعطي الحصص لكل الدول. والمنظمة هذه قلنا دورها دراسة ومتابعة مخزونات التونة والأنواع المرتبطة بها. شو نعمل؟ دراسة البيولوجية، علم البيئة، علم المحيطات، وجمع البيانات حول الصيد، حول صيد التونة. وانضمت تونس للمنظمة هذه ليكات فهمتني عام 1997 واللي ترفع حال في برامج المحافظة والمراقبة الدولية لأسماك التونة. وبالنسبة للتون الأحمر لا يمكن لكل دولة أن تصطاد دون حدود. بالنسبة للتون الآخر اللي حكينا عليهم الأربعة أنواع الخيلة الأصفر ولا سكيب جاك ولا البلاميت وكل هذوكم نجموا نصطادوهم وثم معناها مواسم صيد يكثر فيهم. اما بالنسبه للتون الاحمر ممنوع منعا باتا دونك الاصطياد نتاعو دون حدود، بل يتم تحديد حصه ولا كوتا كما قلت سنوي لكل بلد.
0: هذاك علاش غالي هو مطلوب برشا
2: صحيح. وبلغت الحصه الوطنيه لتونس سنه 2026 حوالي 3508.85 طن. وكما توجد محمد قوانين صارمه لحمايه الصغار وما نجموش نصطادوا إلا الأحجام الكبيرة من 30 كيلوغرام وما فوق، ويلزم يكون الطول نتاعو فوق 115 سنتي.
0: واضح.
2: دونك موسم الصيد في تونس السنة 2026 بدا 19 ماي حتى كشي 1 جويلية. وتعرف أنت كي يخرجوا البحارة في البحر فما أيامات يجي نو الظروف تكونش الظروف الجو ما تكونش ملائمة، وهيك علاش ينجموا يزيدوهم 10 ايام على خاطر اذا كان جانا دونك الحصه ما كملوهاش نتاعهم هنا، هيك علاش ينجموا يزيدوهم 10 ايام على اقصى تقدير لاستكمال الحصه المحدده.
0: واضح.
2: وعلى خاطر السمك هذا عنده قيمه كبيره فيصيده يخضع لمراقبه دقيقه حسب البرنامج اللي حطته ليكات اللي حكيت عليها المنظمه. وتونس شاركت دونك في سنه 2026 بعديد المراكب في هذا البرنامج، وعينت الكثير من المراقبين الدوليين اللي عندهم خبرة لمتابعة عملية الصيد في المياه الدولية وتمثيل الدولة التونسية. وكذلك يتم إركاب ملاحظين وطنيين على متن مراكب في الأقطاف لمتابعة العملية كاملة من الصيد إلى نقل الأسماك نحو مزارع التسمين. به هوني باش نفسر لكم حاجة، التون هذايا يصطادوه كما حكينا قبل تاع حكينا اللي هما يصطادوه بالسين تورنونت كوليسون الأشباك الدائرية. ولكن شنو يعملوا بعد ما يصطادوه محمد؟ يوجهوه نحو الأقفاص اللي هما باش يمشيوا بيدهم للمزارع التسمين. في تونس عندنا ثلاثة مزارع، المزارع هذوما باش يعملوا؟ يعملوا غروسيسمون نتاع هذايا اون اتوندون باش يبيعوه. دونك الحاجة اللي دونك ثم عندنا مراقبين يراقبوا الكوتا والحصة، وعندنا ملاحظين يلاحظوا عمليات معناها نعديوه من شباك للأقفاص للعائمة هذه، وتخضع هذه الأنشطة للمراقبة والتكوين تحت إشراف الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك الراجعة بالنظر لوزارة السلاح. وبالمناسبة هذه محمد نحب نقول لك أن المراقبين الدوليين الملاحظين والملاحظين والمكونين معظمهم خريجي المعهد العالي لعلوم البحار بن فلك، ونحب نغتنم الفرصة هذه ونقول لهم لي أنا فخورة بهم.
0: يعطيهم الصح
2: والله زملاء كلهم دونك يدوم جامدين من 19 مايو حتى من قبل 19 مايو خاطر يبدا فما دورات تكوينيه. دونك المنظمه هذه تبعث القوانين الجديده وكل شيء كلها باش خريجي المعهد وكلهم موجودين دونك على عين المكان باش يراقبوا عمليه صيد.
0: شكرا لك شكرا لك.
2: بدي حاجة صغيرة باش نقولها محمد
0: بسرعة.
2: من أكثر الحاجات اللي خلت الطير الأحمر مشهور عالميا هي القيمة الغذائية العالية نتاعه، واليابانيون يعتبروا من أكبر المستهلكين للطن خاصة في تحضير السوشي الساكيمي. وأكثر حاجة يحبوها هي بقعة السرة اللي فيها أوميجا 3 عالي، وخاصة الأوبيا والدي هاش آل اللي حكينا عليه قبل اللي يوصل 60%. ولكن محمد راهو مش نقول الطن الاحمر به كهو، الطن التوش نمشيو للانواع الاخرى
0: في في في لحظات مدام نوزت خاطر خاطر الوقت الوقت وفي
2: مثلا سكيب جاك. سكيب جاك يوصل قيمه الدهون غير مشبع نتاعه 40%، الطن الاحمر 60 وسكيب جاك 40%. ولهذا محمد سوا اخترنا طن احمر للسوشي ولا للساشيمي ولا سكيب جاك في المصبرات على حقوق الطن نتاعنا، فنحن نحن نستهلك سمكة زرقاء غنية ومفيدة جابها بحر من أجل صحة الإنسان، وفي نفس الوقت تمثل ثروة اقتصادية مهمة لتونس.
0: واضح، شكرا لك مدام نوزت بوريقة. موعد إن شاء الله يجدد معك غدوة في نفس التوقيت، نواصل معكم بعد شوية النصف ساعة الأخير وبقية الفقرات.
1: إشهار في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجه الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه ليميتي مع تي تي.
3: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير، مرحبا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح وفي أهم العناوين الواردة فيها. تشمل مختلف الولايات تكثيف الحملات الرقابية لضمان السلامة الصحية والتصدي للمخالفات، ووزارة التجارة تؤكد ضرورة الانخراط في عملية تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية لمنتجات الفلاحة والصيد البحري، ومديرة الإدارة التجارية والتسويق بأستيك تؤكد الانقطاعات المتكررة إجراء إجباري ووقائي لمنع انهيار المنظومة الوطنية، والنقل الحديدي عزز قدرة مراكز التجميع على الرفع والإجلاء وتجميع أكثر من 10 ملايين قنطار من الحبوب، وولاية باجة في الصدارة، وتونس تراهن على جذب الاستثمارات زيادة ب 117% في الاستثمارات الصناعية بالمناطق الداخلية إلى موفى أفريل 2026. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق مونديال 2026 المواجهة التي أجلتها الحرب، ميسي ويامال يلتقيان أخيرا في نهائي كأس العالم، وبعقد لأربع سنوات رسميا معين الشعباني مدربا جديد للمنتخب الوطني، والمدرب السابق للمنتخب اللموشي يمزق الصمت ويصرح أخطأت بعدم دعوة ساسي وندمت على الرضوخ لضغط الشارع الرياضي والمسؤولين وتحمل جزءا من المسؤولية في الخيبة وتألمت لطريقة إعفائي من تدريب المنتخب. إلى صحيفة الصحافة وفي أهم العناوين الواردة فيها، وزير الاقتصاد في المنتدى السياسي الأممي بنيويورك يؤكد التنمية والسلام ركيزتان لمستقبل المنطقة العربية، وتونس تؤمن سداد ديونها الخارجية وتأكيد على قدرة الدولة على احترام التزاماتها، وواشنطن تصاعد وطهران تقاوم الإنسانية تدفع ثمن حرب الاستنزاف، والمنطقة على شفا حرب هجمات متبادلة، وإيران تلوح بورقة غلق باب المندب. إلى صحيفة الشروق وفي أبرز العناوين الواردة فيها، موجة الحر متواصلة إلى نهاية جويليا، كلفة اقتصادية وصحية باهظة، وفي موضوع آخر تقطع ألسنة وذيول الأبقار عصابات تسرق المواشي وأموال التأمينات، ومن أجل التهديد أو في قضية قتل مقتل الفتاة رحمة الأحمر الإفراج الوجوبي عن النائب السابق مهدي بن غربية. وفي أخبار العالم نائب ترامب يفضح الصهاينة ويصرح إسرائيل تريد إشعال الحرب، ولفرض الأمر الواقع تفاصيل خطة صهيونية جديدة لابتلاع الضفة الغربية. أما في أخبار الرياضة فعنونت الشروق عرض لا يقاوم وهيئة الأفريقي في ورطة، فوز البنزرتي مطلوب في ليبيا. كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
4: نصر الله الوسلتية، حاجب العيون على الموجة 97.3
5: 97.3 خبر ورخبر
6: الموجة

استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: أعطوني سبب واحد بيمنعكم تسافروا على تونس. تونس مزيانة برشا برشا.
1: بس تروح على تونس حتعرف شو السحر يلي بيجذبك لها. بس تزور مدنها، تمشي على شواطئها وتشوف خضارة وتقعد مع ناسها وتستمتع بأجواءها، حتعرف أنه أنت ماشي بحضارات متنوعة كتير. من مدينة قرطاج أهم المدن التاريخية لمدينة القيروان أهم مدينة إسلامية بأفريقيا، وشنني آخر قرية أمازيغية مسكونة بتونس، وجربة جزيرة بيسكنوا فيها يهود وإسلام. حتشوف الحرف القديمة من صناعة السجاد والحرير والفضة، وحتى المواقع اللي صوروا فيها أهم الأفلام العالمية. حتمشي بأسواقها اللي مليانين ألوان وزخارف وحياة، بس لما تاكل من أكلها حتحرحر كتير طبعا. كل يلي عم احكيه عم تشوفوه انتو بس بكم لقطة، بس لما تروحوا على تونس حتقولوا
2: كيف نشفى من حب تونس.

0: بها سلطان نوصل معها 8:48 دقيقة. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير. نواصلوا مع فقراتنا ونمشي إلى على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كما قلنا جمعة نمشي ولي جمال وين موجود وسما سعد. صباح النور
2: أنوار محمد.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا اليوم في جمال. واليوم باش نحكيو ماكلة سيدي.
2: اليوم باش نحكيو ماكلة يا محمد، والحقيقة قبل ما نبدأ الماكلة تعرف اللي أكيد البريود هذه قاعدين نتعدى بالمشكلة الكبيرة اللي هي الانقطاع الكبير على بعض المناطق، ممكن تونس كاملة معنا على التيار الكهربائي. صبيحة اليوم محمد بعض الأصحاب من أصحاب المخابز اتجهوا إلى أكيد معتمدية جمال وبشي يطلبوا نداء استغاثة، نداء استغاثة منها من ناحية الانقطاع المتكرر على التيار الكهربائي، لأنه حقيقة حسب أكيد ما سمعت على أحد من أحد يعني من صاحب من أحد أصحاب المخابز على أنه ثم ضرر كبير، على أنه الخبز ضرر لأنه كيبدأ الخبز في النار ويقص عليه الضوء،
0: يعني برشا خسائر.
2: اي ولا عباره ما يبقى عجين كاكو ولا عجين هذاك كله يتلف وكل، ونحن نعرفوا اكيد الخسائر اللي تنجم تعود عليهم والضرر اللي نجم يعود عليهم. دونك كما قلت اتجهوا اليوم للمعتمدين جمال انه باش يلقاو الحل، وهل ثم حل وهل بالحق سيتجد الحل، سينو قالوا انه معناها باش ينقطعوا على الخدمه وما يكونش فما اكيد خبز في المخابز. واحنا الاخيره مضبينا الحل ومضبينا اكيد الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز تعطي القرارات اللي تعطي يعني للاعلانات في وقتها، وما يكونش القصان في
0: مش على غفله
2: ولا مش على غفله، لانه برشا ناس كما قلنا متضرره وبرشا ناس زاد كيف كيف عندها ضرر منها، زاد كيف كيف مدام سماح الحرفيه اللي باش نحكيو معها على الاكل الزمنيه وعلى الحلويات وغيره قالت اسامه زاد كيف كيف انه تعود برشا ضرر على الحلو، يبدا الحلو في الفور وعادي جدا معناها يقص عليك الضوء، سيبوا الحلو هذاك معناها احسبوا ما معناها ما عادش نجم يتعرض
0: وش طايش في الزبله
2: فوالا هذا هو. دونك ان شاء الله اكيد نلقاو الحلول العاجله في ظل هالحرارة المرتفعة وفي ظل أكيد الطقس المزيان وفي ظل الطقس السخون، احنا ما نقطعوش الماكلة هكا ولا محمد؟
0: اي ظل الحاجة الوحيدة اللي ما تقطعش.
2: اي ولا محمد نعطيك اليوم الطبق بتاع القتل عليه مدام سماح، وطبعا البلادي جور اليوم عندها كسكسي، سلطة مشوية، طاجين، سلطة خضراء. ايش رايك في الطبق هذا يا محمد؟
0: شنو ايش رايك؟ معناتها تتصور باش نقول لك لا ماهوش بنين ما يعجبش.
2: دونك هذا هو اكيد الطبق اليوم عند مدام سماح اللي احنا موجودين بحذاها، اللي هي مدام سماح حرفيه في اكيد طبخ الاكل الزمنيه، الحلو الزمني من يعني من الحلو للمالح، واللي نعرفوا الحكايه هذه ولات متداوله برشا عند ناس، ولات برشا ناس معناها قاعده في ديارها تقول لك شنو تحب نعمل شنو كذا، تجي الفكره هذه انه يقول لك علاش لا ما نعملش ما نطبخش في الدار وما نستثمرش الحاجه هذيك. واكيد نعرف الحاجه هذه برشا ناس ولات تطلب الحاجه هذه خاصه المناسبات والافراح والاعراس، اللي برشا ناس ما عادش يحبوا اللي يحلوا الحوسه بتاع العرس في الدار، يقول لك ماذا بينا نعطيها لشكون، نعطيها لاي عابد هكا يجيبها لي حاضره للدار ويكون اكيد في ابها حله والطبق اللي يكون مزيان هكا ومنور. دونك يقولوا احنا صباح النور لمدام سماح. صباح النور مدام سماح.
3: صباح النور. صباح الفل. اهلا بكم. مرحبا بكم.
0: مرحبا.
3: عايشك يخليك. اني مدام سماح في داري طيب حلو ومالح. الفكرة جات بدأت فكرة صغيرة وبعد بدأت نكبر فيها وإن شاء الله نكون عند حسن ظن كليوناتي والعباد اللي تعرفني.
0: وقتاش بديت الفكرة مدام سماح؟
3: والله هي بالنسبة للحلو عندي مدة نخدم الحلو والمالح. الفكرة بديت العباد معناها إني خطر يعرفوني ولا يجيني ولا حد يأكل بحذية ولا حاجة ديما يقترف علي يقول لي شبيك ما طيبش ما كلتك بنينة شبيك ما معناها علاش ما توليش تخدم الحار معناها كيما الحلو والكل. بديت بشويه يا اخي ما شاء الله لقيت اقبال الحقيقه.
0: وكيفاش يصير التوصيل والحاجات هذوما؟ معناتها اسكو توصل وحدك ولا فما شكون يوصل لك ولا طيب ويجيك للدار؟
3: فما اللي يجيني للدار فما اللي نبعث له عندي معناها شكون يوصل له. كل كليون كيفاش، فما كليون يقول لي اني نجيك وفما كليون يقول لي ما عنديش معناه شوف لي معناه كيفاش تبعث لي انا بعث له وكيف بالتفاهم معناه هني وكليوني
0: وكيفاش تختار المنيو اللي باش تطيبه مقبل بليله ولا كيفاش تعدي نهارك يعني من الصباح حتى لين يطيبوا البلان نتاعك
3: نبداها الصباح بكري بطبيعة نبداو من الليل احنا في الليل نهبط ونختاروا معناها احنا نحاول ننسق نهار نعمل خبز معناها ماكلة بالخبز نهار نعمل ماكلة تتاكل بالمغرفة كسكسي مغرونة كيكة معناها
0: وانتي وشنو تلقى في السوق ولا عاملة منيو فيكس معناتها طيب و
3: مش عاملة فيكس لا اني والقبال متاع العبيد خاطر اني ساعة الكليون يطلب مني مثلا ساعات كليونات خاطر عندي كليونات قاربين معناها ياخذوا كل يوم تقريبا يقول لي طيب لنا مثلا غدوة روز ولا طيب لنا وقتاش باش تبرمج طيب لنا كل حاجه يعني نغلب خاطره ونبدل حتى يكون اني عندي فكره في مخي ونبدل على خاطر الكليون هذاك
0: والحلو
3: الحلو زاد الحلو نخدم بالكوموند معناها كذا مناسبات والا حد عنده مناسبه ولا حاجه نخدم له يكلمني نعمل له ما نخدمش معناها حلو ونخليه حد يشري لا نخدم بالكوموند الحلو
0: واضح شكرا لك مدام سماح يعطيك الصحه يعطيك الصحه وبالتوفيق وان شاء الله ربي يعينك شكرا لك مدام سماح وشكرا لك اسامه سعد كنت معنا من جمال تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في جمال نعود نرجع للسؤال اللي نجم يربحكم اليوم دعوات لحضور حفل افتتاح مهرجان سوسة الدولي سؤال كان سهل برشا كان موجود على صفحة رسمية لإذاعة المنستير نحكيه على أناهي الدورة الحالية شنية الدورة متاع سناشني عدد الدورة متاع مهرجان سوسة الدولي أعطيناكم اقتراحات وبرشا منكم جابوا بصحيح بطبيعة الإجابة الصحيحة هي الدورة 67 واليوم الانطلاق متاعها في مسرح سيدي الظهر بسوسة زوز رابحين اليوم عنا زوز رابحين الفائزة الأولى هي منى ساسي ومبروك عليها ثلاثة دعوات لحضور حفل افتتاح الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي منى ساسي هي الفائزة الأولى معنا والفائز الثاني هو جمال عبدالله يربح معنا زوز دعوات لحضور حفل افتتاح مهرجان سوسة الدولي اللي نذكروا الانطلاق مش يكون ان شاء الله اليوم اذا كان يسمعوا فينا طبعا يبعثوا لنا الارقام امتاحهم والا ينجموا يجيوا لي اذاعة المنستير بداية من ماضي ساعة بين ماضي ساعة والاربعة امتاع العشية باش ياخذوا الدعوات امتاحهم ويمشيوا يحضروا ان شاء الله الليلة افتتاح مهرجان سوسة الدولي الاغناية اللي اخترتوا باش نختموا بها اليوم هي اغناية لطفي بوشناق انتي شمسي هنا حتى مع سخان اخترت لطفي بوشناق انتي شمسي شكرا لكم على المشاركة شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما موعدنا ان شاء الله يتجدد غدوة في صبحية جديدة في نفس التوقيت بداية من 6 متاع صباح بقيت متابعة طيبة لكل برامج اذاعة المنستير ان شاء الله نهاركم مبروك في الامان

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع الظهور الشهيلي، ويكون الارتفاع ملحوظا اليوم إذ تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 إلى 13 درجة، لتتراوح القصوى بين 44 و 49 درجة، مع عدا السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و 43 درجة. ويتواصل الطقس الحار بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء 22 جويلية. أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بستاج هند النيفر أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك، مشددة على أنه لا يمكن برمجة عملية القطع مسبقا باعتبار الضغط الكبير على الشبكة. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت في صورة عدم إيفاء الكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. حثت وزارة التجارة كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عملية تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية سعيا لإنجاح مواسم الإنتاج وتثمين الصاب الوطني في المجال الفلاحي. وأشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها إلى أن نشاط الخزن والمخازن يخضع إلى جملة من القوانين والتراتيب التي تحدد القواعد التي تفرق بين الخزن المنظم والخزن العشوائي والاحتكاري، مشددة على ضرورة أن يتولى مختلف المتدخلين في عملية الخزن التصريح بمحلات الخزن وحركية المخزونات والعمل على حسن تزويد السوق عبر التعامل بالمسالك المنظمة. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكري السكلي والشيخ منور المداني.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة المواضيع تتنوع وتتغير من حصة لأخرى، ودائما نركز على المعاملات والتصرفات وسلوكاتنا فيما بيننا. هذا هو اللي نركز عليه في هذا الموعد الإذاعي، ودائما من خلال قصة يرويها لنا سيدنا الشيخ منور مداني نستخلص موضوع الحصة وننطلق في بطبيعة الخوض في الموضوع. قبل كل شيء ترحابنا كبير ياسر بسيدنا الشيخ منور مداني. مرحبا سيدنا الشيخ.
1: يا سيدي أهلا وسهلا ومرحبا بيك، وحتىني فرحان بيك ياسر كما قلت أنت، أنا فرحان بيك برشا، وهاللي قال مبارك، وديما احنا نتحدث على مقال ربي ومقال سيدنا محمد،
0: وهو كذلك سيدنا الشيخ يعيشك ربي.
1: شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد من له العز والشرف. أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة عروس البحر إذاعة المنستير، أكرمكم الله بالأمن والأمان، وأكرم الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي بالأمن والأمان.
0: عيشك سيدنا الشيخ، بارك الله فيك. صديقي وأخي وابني وزميلي وكل ما بعضهم،
1: كل ما بعضهم. وبرشا من المستمعين والمستمعات تعجبهم الكلمة دي، صديقي وابني وأخي.
0: قل كيف جاو ما بعضهم هذوما؟
1: جاو ما بعضهم،
0: هاو جاو شو نعملوا،
1: هاو جاو ما بعضهم. دليل على ثم الأخوة والمحبة والصدق.
0: ربي يستر إن شاء الله، ربي يداوم المحبة لله. سيدنا الشيخ، واني كذلك تعرفني نعزك ياسر. نعم. محبة كبيرة ياسر،
1: ربي يعزك إن شاء الله،
0: وقدر كبير ياسر،
1: يطول عمرك ويرحم الوالدين،
0: تعيش. ودائما نوجه لك التحية ونوصل لك تحية السادة المستمعين اللي عددهم كبير ياسر.
1: قل لي ديما
0: هكا ولا
1: وانا نقول لك الباهي يجيب كان الباهي،
0: يا جايب المليح تقول،
1: يا جايب المليح
0: ما تنساهاش بربي.
1: انا عم سيدي ما ننساهاش ان شاء الله.
0: هاي سيدنا الشيخ،
1: هاي سيدي،
0: القصة منين اليوم؟
1: قصة ذي السنة.
0: السنة، تفضل.
1: السنة. جاء اعرابي من الاعراب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: يتسول يطلب. أعطاه سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر فك الوقت ذاك. أما قالوا سيد النبي، قالوا تو أني أعطيتك حوجة، أحسنت لك، أعملش معك الباهي. إش قالوا الأعرابي؟ لا،
0: لا
1: ولا أجملت.
0: خير وخيري.
1: مش قالوا لا وسكت، لا ولا أجملت. المسلمين فك الوقت ذاك حاضرين، قلقوا ماك الكلمة بتاع الأعرابي، وقاموا إليه باش يضربوه. كيفاش تقول سيدي النبي؟
0: باش تجرى على الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: لا وتطور صوتك قدام الرسول، شبيك أنت مو لاباس؟ سيدي النبي عليه الصلاة والسلام بك اللطف وكل الأخلاق العالية، وسيدي النبي قام في الأخلاق العالية، أشار لهم وقال لهم كفوا، ما تقلقوش الرجل. واش عمل؟ دخل داره، وبعتالي مد للأعرابي حوايج أخرى وزادوا، لكن بحث بعضهم بركهم وحدهم، مش قدام الصحابة.
0: أيوة.
1: خطر هو دخل داره وبرح عليه، عطاه ما يكفيه. فرح، تلفت له سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أحسنت إليك، تو أحسنت لك شي. قالوا نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا.
0: أيوة.
1: ولا يدعي
0: الكلام تبدل
1: سيد النبي عليه الصلاة والسلام، الكلام تبدل. سيد النبي ايش قالوا؟ قالوا اسمعني يا عربي، أنت قلت ما قلت أمس، وفي نفسي أصحابي شيء من ذلك، ناس راهم تقلقوا عليك. إذا كان حبيت أنت يا عربي وبشوي يسايس فيه، قل بين أيديهم ما قلت بين يدي، حتى يذهب من صدورهم ما فيه عليك.
0: بشي بردو.
1: العربي قالوا نعم يا رسول الله. من غدوة وإلا في العشية، وإلا في العشية مشى البحث الرسول عليه الصلاة والسلام. سيد النبي قال، قالوا من الأعرابي هذا قال ما قال أمس، قال ما أحسنت ولا أجملت، قال زدنا حوجات ورضيناه، فزعم أنه رضي. أكذلك يخرضيت ولا مرضيتش؟ فقال الأعرابي نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. ارتاحت الصحابة، وارتاح سيد النبي، وارتاح الأعرابي. سيد النبي قال لهم فك الوقت ذاك، عمل درس صغير، قال لهم إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت عنده ناقة، هربت عليه الناقة، تبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفور في جرتها، كل الناس كل يتجارب في جرتها، زادت هربت. مول الناقة قال لهم قالوا خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها وأعلم. ومشى لها مول الناقة توجه لها بين يديها وأخذ لها من قمم الأرض شوية حشيش وبدأ يسيس فيها بشوية بشوية حتى شدها وعمل لها نقودة متاعها ورجعها هونا هونا حتى استناخت وشد عليها الرحل واستوى عليها وطلع وسافر. قال آني لو كان توما ضربتوا هالأعرابي باش يموت مشرك يموت كافر، أما هونا سيسناه وزدناه شوية ارضي هو ادخل الإسلام وأسلم واحنا ربحنا واحد في الإسلام وما نحبوش نقتل العباد، احنا ما نيش جايين بالقتل
0: وما نيش جايين بالعنف.
1: القصة هذية موجودة في كتاب من أخلاق النبي صفحة 163.
0: صح سيدنا الشيخ، قصتنا يعني كل شيء يجيب العنف يعني نجم يزيد يزيد يطور الأمر
1: أي يفسد
0: يعني يفسد
1: العنف عمره ولا يصلح سي شكري
0: يعني
1: بكل يفسد
0: يعني الإنسان ماذا بيه حتى بشيخ أي أمور يبعد على الغضب ويسايس وكل شيء عنده حل.
1: صحيح
0: لا.
1: كل حاجة فيها حل في الدنيا.
0: أما إذا كان باش يدخل بالعنف ويدخل بالقوة
1: لا لا
0: بطبيعة باش نوصلوا الأمور إلى ما لا يحمد عقبه.
1: يجي طب يعمي
0: يجي طب
1: ما كان المثل شعبي يقول لك فلان يجي طب يعمي في عوضي يسايس لا يفسدها.
0: وإحنا باش نحكيه على العنف بمختلف أشكاله في هذا الموعد الإذاعي سيدنا الشيخ، والعنف الحقيقة الظاهرة هذه انتشرت بشكل كبير.
1: نعم.
0: العنف بمختلف أشكاله كي نقوله
1: مختلف أشكاله. نعم سيدي،
0: ولنا عنيفين مع بعضنا للأسف في مجتمعنا و عدوانية كبيرة، ولا هذا يعني بقوة وكل شيء يتاخد بالقوة وما فماش طول بال وما فماش صبر في جميع المجالات للأسف
1: في جميع المجالات.
0: الموضوع ذا مهم وفي وقته سيدنا الشيخ، خلنا نعمل تعريف صغير للعنف. العنف هو سلوك عمدي موجه نحو هدف متفاهمين فيه. العنف في اللغة هو الشدة والمشقة وهو ضد الرفق.
1: صحيح،
0: وكل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشر.
1: أيه.
0: كل ما كما قلت انت سيدنا كي كان يرفق وحسب القصة اللي ذكرتها لنا أمور مشات لباس.
1: أيه.
0: وكان الصحابة قاعدوا وراهم عنفوا العربي
1: يرفسوه
0: كما قلت انت خسروا يعني شخص خسر حياته وما دخلش الإسلام.
1: ما فيش
0: كده. العنف الاصطلاح تو ما اتفق عليه هو كل تصرف يؤدي الى الحاق الاذى بالاخرين وهو سلوك عمدي موجه نحو هدف نحو مش بالضروره العنف راه كان على الاشخاص راه ينجم على ممتلكات كسرت يعني تفسد يعني مش بالضروره سياره ما نعرفش يعني عنف كل عنف
1: كل
0: معدات منشات. وقد يكون الاذى الذي يلحقه العنف يلحق العنف بالاخرين جسيما وينجم يكون أقل جسامة وينجم يكون نفسي أو جسماني كالسخرية والاستهزاء. هذا مش نفسي
1: عنف زادة
0: عنف عنف نفسي يسمى. وفرض الآراء بالقوة كيف كيف عنف نفرض عليك راي بالسيف وإسماع الكلمات البذيئة
1: عنف
0: وجميعها كما قلت أشكال مختلفة لظاهرة العنف. والعنف توجد منذ وجود آدم عليه السلام وبنيه قابيل وهابيل كما نعرفه
1: من وقتها بدأ
0: من وقتها
1: من وقت بدأ
0: قابيل قتل خوه هابيل حسدا وظلما وبالتالي البشرية بطبيعة شهدت أحداث كثيرة عفوا تميزت بالعنف، فما شواهد تدل على لجوء الإنسان إلى العنف استجابة لانفعالاته من الغضب ولمحاولة التسلط من أجل السيطرة على الآخرين. هي موجودة حتى التو موجودة وحتى
1: موجود.
0: والتسلط يكون من الفرد على الآخر أنا من شخص على شخص ولا طبقة من المجتمع على أخرى كما التفرقة العنصرية وما إلى ذلك مجموعة على مجموعة ولا مجتمع كامل على مجتمع ولا دولة على دولة
1: ولا دولة على دولة
0: كل عنف
1: تسلط على هذا كيف كيف عنف هذا العنف نهى عليه ربي ونهى عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان ألين الناس كان ذين
0: كل شيء باللين
1: يمشي بالليل في كل شيء راهو في حياته الكل في حياته العملية اللي يخدم فيها هو وحياته متاع الرسالة. عمره واحد سيدي النبي في التاريخ متاع في السيرة أقرأوا السيرة لا جي واحد الشخص قالوا اسلم بالسيف
0: لا إكراه في الدين فماش.
1: لا إكراه في الدين ما ثماش واحد قالوا اسلم بالسيف، وكل حكاية ذيك متاع اذهبوا فأنتم الطلقاء معنى هذا كان نشيد قوي ياسر قالوا سيد النبي لك العباد، العباد دخت تاني تحنا هججناه وخرجناه من مكة ووحنا نستنوا في الموت كلمة اقتلوهم يموتوا الكل،
0: يموتوا الكل،
1: يموتوا الكل عنده معاه 10,000 صحابي،
0: والصحابة يستناوا باش يقولوا لهم كلمة ذيك باش يقضيوا على المشركين تاع قريش
1: راهو يفتح مكة الكل مش لعب.
0: وهو ما قالش رغم ذلك
1: ابدا، سيد النبي قال اذهبوا فانتم،
0: قالوا برعوا على روحكم،
1: برعوا على روحكم ما نجدش عليهم.
0: هو حتى قصص عديدة يعني أي. حتى هند بنت عتبة وحش يقتل عم وحمزة
1: وهذيك حاجة أخرى،
0: ورغم ذلك عفى عليهم وسيبهم قالوا برا.
1: وعكرمة ابن أبي جهل هذا حكايته حكاية
0: يعني نجم يعمل كل شيء
1: يعني قوة. ثم برشا قصص من نوع هذا كيفاش الرسول عليه الصلاة والسلام لان معاه محبة
0: وما ردش العنف
1: بالعنف. وسيدنا عليه الصلاة والسلام في أهل مكة ما قال لهمش اسلموا ولا نقتلكم، ما قال لهمش الكلمة،
0: برعوا على
1: برعوا على أرواحكم كيف ما ما يا
0: ما صدقوش الصحابه، ما صدقوش، ما تفهمش، قلك عملوا فيه وقتلوه وشردوه وقتلوا له اقاربه وجوعوه وما الى ذلك وهجوه من بلاده، ورغم ذلك رجع لهم قالوا برعوا على
1: قالوا برعوا على ارواحكم.
0: لا قمه في
1: ما قبلوهاش الكلمه في الاخر قالهم لا امشيوا على ارواحكم ومشاو الصحابه هذوكم وقتها كفار، لكن ايش عملوا؟ رجعوا الكل مسلمين وعن طواعيه.
0: باهي سيدنا الشيخ عطيك صحة على القوس هذا، باهي ياسر.
1: أيوة
0: توا باش نستشهدوا ببعض الآيات والأحاديث النبوية. العنف
1: لا
0: قال العنف راهو مش بالشكل هذا، مش بالمصطلح هذا، لكن بمعاني أخرى.
1: باهي برشا.
0: يقول عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
1: شوف أدعو فعل أمر.
0: أيوة.
1: شكون في الرسول الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، أدعو إلى سبيل ربك
0: بالحكمة،
1: بالحكمة
0: والموعظة الحسنة.
1: ما قالش بالموعظة وسكت،
0: الحسنة
1: أعطاه الحسنة، أعطاه الحسنة بالموعظة الحسنة وبعتالش خال
0: جادلهم
1: بالتي هي أحسن
0: بالسياسة،
1: ديما بالسياسة. وفي آية أخرى رب يقول وقولوا للناس حسنا،
0: وقولوا للناس حسنا.
1: شوف الخطاب الرباني يقول فيه لسيدنا هو عليه الصلاة والسلام، ولكن في توجيه الحقيقة لنا. راهو لنا سيدنا ما يقولش الكلام المشبهي، ما يقولش الكلام الفالسو، ما هك
0: خطاب لسيدنا فالسو
1: ما عادش تتقال توا، الكلام المشبهي
0: مو فالس جاي من الإنجليزية مربوطين بعضهم فالس،
1: يقول لك الكلام الفالس ولا فلان
0: الخايب، حاجة الخايبة،
1: ما هك الحاجة الخايبة أبدا. هذا كاين درس لنا احنا باش نتعلموا ونترباو ونعرفوا كيفاش نتحدثوا.
0: يقول عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما.
1: لا يحب الله الجهر بالسوء، الجهر بالسوء من القول، الكلام بالقول برك مش الفعل،
0: السبان والشتم وما إلى ذلك،
1: مش الفعل،
0: مش الفعل، مش الفعل, الفعل. هذا العنف يعني المعنوي، العنف مش المادي.
1: أيوة يجي قالك ربي ما يحبوش، لا يحب الله الجهر من السوء من القول
0: إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، كلام آخر
1: بعد الاستثناء واللي كلام آخر، ما هكا ولا لا؟ أما القول عمر ما ربي ما يحبش القول الفاسد، بكلك قولوا القول الباهي، واللسان والفم أنا بشي يطلع الخايب ما يطلع الباهي، شو يخسر كي يطلع بربي بشي يهبط من فمه جهر هو
0: للأسف، ولين طلعوا كالخايب. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
1: أيوة حتى اللي باش يقاتلوكم قال قاتلوهم، ما تبداوش زاد مبركين كي الدجاج زاد المسلمين ملوحين في القاع
0: كان قاتل كان جاهز عليك
1: في المصمت من الكفار لا ما هيك ولا، قاتلوا في على الأمر في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يقاتلونكم وبعدلش قال
0: ولا
1: ما قالش قاتلوا وسكت، قال ما تعتديوش عليهم، مش بعدها
0: مش إسراف يعني كيف القتل،
1: ما تزيدش
0: قد مش تبدأ تهد في الدنيا كله وتخبط فيها
1: هم يضربوكم ويقتلوكم عبده والاثنين تدخوا على البلاد الكل تتفلقوا
0: بنساها برجاله بصغارها
1: ساها برجاله وتذبح ناس كله وتقتل ناس كل لا
0: أبرياء فما في الوسط
1: ثم أبرياء، ولهذا قال ولا تعتدوا إن الله يحب لا يحب المعتدين.
0: شو كل شيء سبحان الله، كل شيء ما فرطنا
1: في الكتاب من شيء، القرآن ما خلى حتى شيء.
0: نزيدوا ودائما نحكيوا على العنف في القرآن، مش العنف راو يعني كيما قول يعني الحث على ابتعاد على العنف،
1: الابتعاد يعني. مش نعمل العنف،
0: مش نعمل العنف.
1: صحيح.
0: أما العنف مش الكلمة كيما هي راو بأشكال مختلفة قاعدين نحكيوا الموضوع ذا وقاعدين نبينوا. يقول عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
1: شوف وعباد الرحمن، شوف علاش جاب اسم الرحمن، ما قالش وعباد الله، ما قالش وعباد الغفار مثلا.
0: كل شيء
1: وقت الآية
0: يعني
1: تقول كلمة راهي بحسابها. ربي سبحانه وتعالى أضاف إليه عباد الرحمن، أضاف عباد الرحمن أنا هما اللي يمشيوا حتى في اثنين بشوي ساعات واحدة بالصباط
0: يبدأ يدبك
1: عليه بالله العظيم، يدبك بشي قلع القاع يقلح
0: كينو طالب البلاء
1: هو طاف طاف طاف وإلا امرأة
0: عنيفة
1: لابسة صباط زادة يقربع على عمره بتقربع قال امشي على الأرض هونا إيه
0: وإذا
1: خاطبهم الجاهلون اش تقول
0: قالوا
1: سلاما، ما قالش اجهل كيفهم لا، كما قال شعر جهل الجاهلين وشعر قال نجهل عليهم كما يجهلوا هما، قال هذيك الكل من تصرفات الجاهلية. أما الدين الإسلام يقول قول القول الباهي: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
0: كما توا حتى احنا في الشوارع متاعنا وفي ساعات واحد يطلب البلاء كما يقولوا، من الأحسن قولوا برا أخويا سمحنا أحسنك، مو سلام هذه أخويا سمحني وبرا روحك ولا غلط معك، بالرغم من انك ساعات ماكش غلط برا اخويا سامح
1: غلط معك،
0: برا يرحم والديك خير،
1: برا يرحم والديك باهي. هذه السلام،
0: هذا
1: يلزمنا نقولوه،
0: مش عنف العنف،
1: هذه يلزمنا نحطها في افكارنا الكل، نبعدوا على ثقافه العنف والضرب والقتل والبركاجات والهموم الجامده الكل.
0: قال سبحانه وتعالى لموسى وهارون عندما بعثهما الى فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
1: قول له قولا لينا،
0: رغم أن فرعون وطغيان تعب،
1: فرعون وطغيانه مش
0: سيسوه،
1: أنا ربكم الأعلى. هذا اللي يقول أنا رب، إيش فيه قول اللين؟ لكن سيدنا موسى عليه السلام أخذي القول الرباني: قول له قولا لينا لعله
0: يتذكر
1: أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى، هذاك تولي عند ربي. أما سيدنا موسى أو سيدنا هارون يلزمهم يقولوا القول اللين. قالوا العلماء في تفسير الآية هذه قيل على أنه هو عمل معه الخير ورباه في داره، على الأقل احتراما للتصرف متاعه وقت اللي عملوا به. هذه حاجة. وحاجة ثانية، ربي قال للزوز مرسلين قول له قولا لينا، يلزمه يقول القول الباهي على خاطر المرسلين لا يقولون غير اللين.
0: فما آيات أخرى عديدة تنهى عن العنف والاعتداء على حقوق الناس النسيخ وأرواحهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.
1: كيف
0: المسلم كيف غير المسلم،
1: وقول لك هذا كافر.
0: كافر أعطيه،
1: كافر أعطيه أخته،
0: ولا ملحد، حتى ملحد
1: يا ودي شملك فيه، ملحد ولا كافر ولا مسلم،
0: شيء مش يعني ما عمل لك شيء،
1: حاسب في العباد أنت ولا
0: بالضبط
1: ما يحاسب العباد، كان واحد برك راهو
0: أي ما عمل لك شيء، وجاي مثلا نجم يكون سايح في البلد هذيك، نجم يكون جاي بشأن معين وانت قالوا شنو، قالوا تعدى عليه لا مشالش، حيقول لك حلال ما دام
1: حلال،
0: فمناس يحلوا لارواحهم.
1: ما تحللوش انت، ايش كلفك انت، انت اللي بروحك انت اللي بروحك وانت اللي بشؤونك في دارك اخويا.
0: وسيدنا صلى الله عليه وسلم حذرنا من العنف، يقول نذكر بعض الاحاديث وباش نتحدثوا لانه الموضوع طويل. سيدنا الشيخ يقول صلى الله عليه وسلم: ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، ولا ينزع من شيء الا شانه.
1: ان الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، الرفق يزين الإنسان، يزين المكان، يزين الدولة، يزين كل شيء. وإذا كان جيه
0: ولا ينزع من شيء إلا
1: إذا كان حين الرفق مقع يولي كل شيء خالي،
0: كل شيء يفسد،
1: كل شيء خالي.
0: يقول صلى الله عليه وسلم كذلك: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق.
1: الله الله عليك، يعطي الصحف الحديثة اللي جبته
0: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق.
1: حسن الخلق، الأخلاق الحسنة هي اللي تثقل الميزان تاع الحسنات.
0: ومما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا يعني ناطقا بالفحش ولا متفحشا لم يكن الفحش فيه خلقا أصليا ولا كسبيا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
1: شوف سيدنا عليه الصلاة والسلام أكل وجه اللين، أكل فم الباهي، أكل لسان الطيب، ما يطلع كان الفوح. سيدنا كله فوح يا رب أسي فوح. شكري والله بالمشد وقت اللي جي شوف سيدنا عليه الصلاة والسلام أقرأ في السيرة نلقاه كله فوح، الفوح ما يطلع إلا الفوح،
0: ما كانش فاحش
1: أبدا
0: ومتفحش يعني
1: أبدا
0: ما كان وكان يعني ديما يحث على الأخلاق الحسنة.
1: أخلاق الحسنة خطرة، هو أخلاق وحسنة، وربي يشكره في القرآن قال وإنك لعلى خلق عظيم، وجابها له بنون التوكيد والتوكيد
0: بفشكلها. روية عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله
1: صلى الله عليه وسلم. سيدنا
0: عمره ما مديده على بعد حد،
1: عمره ما ضرب نساه أبدا،
0: لا نساه
1: ولا سبهم ولا عرف
0: ولا الخدم ولا
1: الخدم متاعه ولا الصحابة
0: ولا مرأة ولا
1: أبدا. سيدنا علي كل يد الفاوحة اليد الشريفة ذي ما تهزش سيفه وتضرب العباد ولا بيد ويبدأ يخبط في العباد ويرفز فيهم تحت
0: للأسف
1: رجليه أبدا للأسف. إلا وقت الجهاد
0: في الجهاد في سبيل الكلام آخر. يقول صلى الله عليه وسلم في حديثه لعائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. هنا يذكر العنف سيدنا
1: هنا تذكر العنف
0: وما لا يعطي على ما سواه.
1: والسلام رفيق
0: يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف.
1: على العنف يعطي في الرفق كان الحاجة الباهية.
0: طب
1: الله الحديث والآيات القرآنية اللي قال عليها ربي وقال على سيدنا محمد نسكر وذنين عليها
0: وباقي القدامة وإحنا القدام
1: ما عدناش نتبعه وماشي القدام راهو
0: ماشي القدام
1: راهو ماشي القدام في البركاجات وفي لسان الفاسد وإلى آخره
0: حالة حليلة
1: مش باهي راهو.
0: يقول قائل شنو الأسباب متاع العنف هذه والظاهرة هذه الحقيقة اللي تفشيت بشكل غريب سيدنا الشيخ عنده أسباب عديدة راهو منها ما يخص الفرد ومنها ما يتجاوزه ويعود للمجتمع. خلنا نبدأ بالأسباب الذاتية يعني اللي تخص الفرد. مثلا ضعف الثقة بالنفس، إنسان ما عنده ثقة في روحه يلتجئ للعنف.
1: أكو إذا كان هو ما عندوش ثقة في نفسه
0: يولي باش يفرض روحه
1: ضعيف يولي يمد البونية ويضرب.
0: أكو
1: هذاك راهو مش شجاع، راهو مش ناشط، راهو ضعيف.
0: ضعيف
1: دليل على الضعف متاعه،
0: ما عنده الثقة بنفسه.
1: راهو ثم كلمة تتقال خنوته ما يعرف حد شيء وما نجم شيء.
0: أمي يحب يفرض روحه بقوة،
1: يحب يضرب بالبونية.
0: فما الشعور بالإحباط، ساعات الإنسان محبط يرى روحه منام ما في حالة إحباط وفشل وكل شيء يولي يرد الفعل على الناس كل يولي عنه.
1: أنت محبط أنت وحوالك تعبة ضعيفة في عوض
0: تصلح روحك
1: ترجع نفسيتك وارجع لله وارجع لربي وارجع لسيدنا محمد تتخابط الناس.
0: والله العظيم
1: هذا كلامي تخاب.
0: فما الصغار مثلا يحبوا يعني عندهم رغبة في الاستقلال عن الكبار، ساعات يحب يروحوا لهم أنا مستقل بذاته يقول يحب يضرب يقول لي عندي قيمة معناها طفل صغير.
1: قيمتك مش في الضرب راهو
0: يتعلم،
1: حتى الشباب تاعنا هذوما على الأقل شيء يعمل ضربة ويعمل كذا. لا قيمتك في العلم،
0: في العلم المعرفة،
1: قيمتك في الأفكار الباهية، قيمتك في التربية، قيمتك في الأخلاق.
0: شفت كيف
1: قيمتك وقت اللي توري الناس الحاجة الباهية، أما وقت اللي تجبد البورية متاعك وتتخبط به واحد تكسر له وجهه وقتها ما يش باهي.
0: ثم العنف هو دليل على العجز عن إقامة علاقات اجتماعية سليمة. الإنسان يلقى مش اجتماعي وما عرفش يتصرف يلتجأ فيس على العنف.
1: يا ودي اسكت اسكت ونقص لسانك ونقص تو الناس تحبك، اما وقتها ترجع للعنف الناس بتحبك ما تزيد تكرك.
0: فما زاد اسباب اخر والانانيه والتقليل من شان الاخرين. فما ناس انانيين كلامه هو الصحيح هو الباهي هو اللي يعرف كل شيء والناس ما تعرف شيء.
1: اسمع الا يقول انا يغرق في البحر،
0: يغرق في
1: البحر. فرعون قال انا ربكم الاعلى، ربي ايش عمل له؟ رفسه في وسط البحر.
0: فما سبب اخر الادمان والظاهره ذي يعني فشات للاسف الادمان على المخدرات.
1: هذا مشكل كبير كبير
0: واللي يقول لك يولي عنيف من غير ما يشعر للاسف سيدنا الشيخ يقول لك بعدين يفيق ويقول انا عملت هكا.
1: اي
0: يعني موجوده الحكايه دي
1: تو أصبري وقت اللي هو يتعاطى المخدرات مازالش يفيق بروحه.
0: هكا ليش هو المشكلة؟
1: إذا كان كلي المخدرات ولا شم المخدرات يولي يقتل ويولي يضرب
0: ويعمل كل شيء.
1: بعتالي يشد في الحبس يشد القضاء وقت اللي يدخل الحبس يقول أني وين؟
0: وين؟
1: أني شو عملت؟ قولوا لي شو عملت؟
0: شفت كيف
1: هو ما عرفش روحه شو عمل؟ علاش سي شكري؟ على خاطر مخه مليان بالمخدرات
0: والأسف
1: ما يفيقش بروحه. وهالمرض راهو قد ما شدوا الأمنيين قد ما الحاكم قد ما حكم على العباد والعباد لبات ترجع لتو
0: ترجع.
1: شوف كل يوم يشدوا في المخدرات كل يوم المحاكم ملاية وهو يشدوا في العباد. الأمنيين نهار كامل جاروا في جرة المخدرات. يا ودي اعفيه الأمنيين واعطيه في القضاة. راهي القضاة عيات راهي الأمنيين عياو فكوا عليهم شوية.
0: ثم في الأخير
1: ربي أولادكم.
0: ثم في الأخير وسبب يعني خلينا نقول الأصلي والجوهري هو ضعف الوازع الديني الحقيقة.
1: صحيح.
0: اللي ما يخافش ربي يعمل كل شيء احنا نقولوه.
1: ما يخافش هذا نرجع للوالدين.
0: نرجع للوالدين صحيح.
1: ريتش كيف نرجع للوالدين هنا.
0: ما يربيش على الاحترام وما يربيش على الأخلاق سيدنا.
1: صغير.
0: اي.
1: ربيه انت على خوف ربي ومحبة ربي ومحبة الرسول
0: صح.
1: وما تعملش الحوايج المشباهية اما تسيبه انا نوكل فيه
0: انا
1: نشرف فيه نعمله في دروس تدارك ولا مدري شنوه كذا وملوحه حتى يطلع فاسد.
0: واللي انت زاد لازمك تكون قدوة ليه شنو له البو عنيف وميخلي ما يعملوا تو نحكيهم بتالي احنا سيدي الشيخ
1: عطينا ضريبه على البو كي بدا يخبط في مرته بربي
0: تونجيو بطبيعه الولد شوي عنيف.
1: اي
0: ثم هذوما الأسباب الذاتية. فما الأسباب الاجتماعية تفكك الأسري وعدم متابعة الأسرة سلوك الأبناء كنا نحكي فيه.
1: أيوة.
0: التدليل المفرط من الوالدين ساعد دلال أيوة. زاد
1: يخلف دلال يخلف له بال
0: يولي عنيف أيوة. ومثالش وراجل وخلي يدافع أيوة. على روحه
1: أيوة.
0: ويتزرع فيه شيء ذاك
1: يعمل بالنور عليه النور تقول أيوة. يعمل بالنور عليه النور
0: أيوة. شفت كيفاش
1: هي تبدأ فرحانة به وهو يطلع فاسد
0: غياب التوجيه والإرشاد في المدرسة هذا الحقيقة وضعف الثقة في المدرسين تنجيه الكل صحبة السوء يعني بطانة السوء في الحي والأصدقاء وسائل الإعلام البرامج والأشرطة الحقيقة تحمسوا لي حتى وسائل الإعلام
1: كيف
0: برامج والأشرطة والأفلام اللي تجسد العنف لمجرد التسلية في والإثارة ساعات هيك وبرا يعني عنف هكاك باش يعملوا كل إثارة في بعض الأفلام والمسلسلات عنف يعني مسقط كما يقولوا
1: يا ودي اللي مش يعملوه هذا يعملوا به مسلسلات متاع أخلاق متاع تربية متاع محبة ربي محبة الوالدين نفع المجتمع يا سي شكري ونفع الوطن. يا ودي ركزونا على الوطن حب الوطن والولاء للوطن
0: على القيم وعلى المبادئ وعلى الأخلاق
1: خلي الناس تحب بلادها.
0: مش قالوا نزرع في الشباب والأطفال نزعة العنف من الصغرى وبالتالي تولي تتفشى الجريمة ويتبعوا
1: أعطيه حب بلاده وحب بلاده وحب الوطن متاعه والحق الانتماء متاعه بالله يعلموهم الانتماء للبلاد هذه.
0: باي سيدنا الشيخ احنا باش نعملوا استراحة صغيرة باش نواصلوا حديثنا باش نحطوا على مظاهر عنف المجتمع أمثلة واقعية. ما قلت لي انت ركز لي على عنف الدار وفين
1: ايه.
0: او باش نرجعوا له بعد شوية
1: نعم.
0: خلنا نعملوا ترتيحة صغيرة ثم نعود لموصلة هذا الموعد من أنوار من الكتاب والسنة نخصوه للعنف وللأسف الظاهرة ذي اللي تفشات في مجتمعنا.

0: نعود من جديد لمصالة برنامج أنوار من الكتاب وصلنا على موجات إذاعة المنسير. موضوعنا مهم ومهم جدا وخطير كذلك، نحكيه على العنف اللي تفشى في مجتمعنا وفي المجتمعات الإسلامية للأسف، كيفاش الإسلام يعني تحدث على الظاهرة هذه وعالجها منذ يعني سنوات ألاف سنين كما يقولوا، مش ألاف وألف وتقريبا وقريب الخمسمائة عام. بطبيعة سيدنا كان آمر وجه الصحابة ومن خلالهم توجيه لنا احنا باش كونوا يعني نتحلوا بالرفق دون العنف، سواء كان في الـ في الـ يعني الكلام او في التواصل او وانتي سيدنا الشيخ ذكرت القصة منذ حين كيف جال الصحابي وهداه، ومش صحابي واعرابي لمحال ما كانش مسلم وكان سبب الاسلام تاعو، سيدنا كيفاش كان يعني رفق به وكيفاش تحدثوا بالسياسة وكان لينا معاه. ثم بينا بعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة اللي نبذت العنف توا باش، وتحدثنا كذلك منذ حين على أسباب العنف، بعض الأسباب فقط، أسباب اللي توصل للعنف. توا باش بينوا بعض مظاهر العنف في المجتمع باش نزيدوا نحلوا أكثر الموضوع سيدنا الشيخ. أولا، أول مشكل هو العنف الأسري، تعرض المرأة للممارسات العنيفة سواء كان مادية أو معنوية كالسب والشتم من قبل الرجل، والإحصائيات والأرقام مفزعة في هذا الصدد للأسف في الدار، والولاد مش يتعلم وقت كي رابوهم وكما قلت يضاربوا، ساعات الأم مش حتى البو هي لتضرب،
1: حتى الأم تضرب زادة، تخافتوا تلقى البو يضرب والأم تضرب والولاد تتفرج
0: للأسف،
1: الولاد تتفرج بالله، الطفل كي يرى الناس خبط في دارهم كيما هيك علاش مش يطلع؟ إذا كان رب الدار بالطبل ضاربا
0: فلا
1: تلوم الصبيان في حالة الرقص.
0: شوش تعلم؟
1: يوليش تعلم كان البونية والسكات، ما هو يقولك البونية والسكات هذا مش باهي،
0: وحتى كيف جوجه ما عادش يسمع والديه،
1: ما يسمعوش، انت
0: يقولوا قولوا يزي ما تضربش خواتك، ولا يزي ما تعنفش، ولا يزي ولا
1: انت ضربت امه
0: في قلبه يقولوا انت تضرب وانا ما نضربش،
1: ويضرب ما لش يعمل. ولهذا هذه تربية يلزمها من الوالدين، من الأم والبو، ياسي شكري مش مشي خبطوا بعضهم، ما يلزمهمش يعيطوا على بعضهم قدام أولادهم،
0: حتى كان باش تعاركوا عندكم مشاكل
1: يا ودي تحتهم شوية
0: تختلفوا برب بعيد،
1: يا ودي راهو بيناتكم ميثاق غليظ، ميثاق الزواج راهو مش ساهر، ربي قال ميثاق غليظ، تحدثوا بشوية، علاش تحد تتعايطوا نهار كامل؟ راهو يدخل الراجل مفيش، المرأة تلقاه مفنشة من جهك، وهي شبيك التوى، شبيك انت، شكلفك انت، شيعنيك، شبيك التوى ما جبت ليش، يولي سبلها باها تعيط هي، يخبطها يدقدقها، الدنيا تاكل بعض
0: خلات وجلات،
1: هذا موجود، هذا
0: وهذا موجود في مجتمعنا للأسف.
1: أي.
0: ثم العنف المدرسي بين الطلاب والعنف الموجه ساعات المربين كما قلنا الظاهرة دي تفشات،
1: مربي راهو كاد المعلم أن يكون رسول أحمد،
0: شوفوا يا سلام ذا ولا يتعتدي حتى على
1: يعتدي على معلم، يسب معلم، يضرب معلم، هذا الولاد وتجي الوالدين بعض الوالدين يجي خطر كشلوا على ولده، يجي في وسط المدرسة قدام المدير وقدام التلامذة يبدأ يسب في المعلم، هذا كلام يتقال، هذا
0: والله العظيم
1: احترموا المعلمين، حبوا المعلمين يعلموا في أولادكم وينحيوا لهم في الجهل.
0: فما ظاهرة جديدة سيدي الشيخ، العنف في الإدارات وفي المستشفيات في المؤسسات يعني الصحية، تعرف ولات مشكلة، فما تطاول حتى على الأطباء ولا وساعات يعني أهل المريض ولا المريض بيدو ساعات مريض وزيد يعتدي للأسف
1: عندنا مشكل كبير ياسر، علاش في السبيطارات توا الطب الله يجزيهم خير، تو نتحدثوا شوية على الطب، الراجل يداوي في العباد وينحي في الألم من العباد ويعصر في مخه، وش الدواء هذا ايش مش يجي معده، هذا يجي مش ينفع عنده كذا، الاخر يشد بوله ويخبطه في راسه كسر له خليقته،
0: صارت اخيرا
1: تي صارت احنا في السبيطار في مستير شويك انت ولا بس يخبط فيه،
0: هذا مريض،
1: الطبيب يتضرب، الطبيب مقدس لا يضرب، الطبيب عالم ما يلزموش يتضرب،
0: ردوبان والله غريب، والله
1: ثم واحد اخر ياسر شكري في مسير وقع هو طبيب مطبس يدوي له في بوه وهو خنقه
0: بهيش
1: خنق الطبيب تيجي ولا قتله هذا كلام
0: يعرف خير من طبيبه.
1: هذه
0: هو لربما ساعات المريض تلقاه قال اه ولا توجع شويه هو يظن في روحه قال لي قاعد يعمل له في مضره للقريب نتاعو. ولي هو خير من طبيبه ولي يفهم خير من طبيبه.
1: طيب ربي يدقه هو ما دائره كامل في زريخ انا اش يعمل له في زريخ ما يداوي فيه ولا لا باه يجي يداوي فيه تخبط وانت تضربه تسب الطبيب يسبه في الفرامليه يا شكري راهو الناس ماهيش حاشمه راهو يداوي فيكم راهو تعبين ليل ونهار راهو متعذبين على خاطركم. احترموا العباد احترموا العلم اللي في صدورهم يقراوا
0: مش كنا الاطباء حتى في الادارات
1: هذا في الواحد الادارات اما بالله ثم مناسبه صغيره لهنا باش نقول لك الكلمه سي شكري مثال
0: تفضل
1: اول واحد عمل مستشفى في الدنيا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. هذا امور علميه وشكو اول طبيبه شكوني هاو نقول لك عليها السيده رفيده الاسلميه اول طبيبه في المسلمين شوك تخزر لي
0: نخزر لك
1: عجبتك هذه
0: أول مرة نسمع بها المعلومة
1: رفيدة الأسلمية إش كان كانت طبيبة فك الوقت ذكية
0: في وقت الرسول
1: وقت الرسول
0: حتى نحن سمعنا فيما بعد يعني في عصور أخرى لا الرازي وال
1: لا في هذاكم جاو
0: والأطباء اللي جاو المعروفين وابن رشد و
1: لا نتحدث في عن الرسول اسمعني
0: هاي تفضل
1: فهمت لها إش عمل هي طبيبة بك الطب فك الوقت ذكية وقت اللي يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام للغزوات يهزها وش يعمل يعمل لها خيمه
0: خاصه
1: بالمستشفى نعم
0: تكريما لها اجلال اجلال للعلماء
1: ايه وبعد تالي ايش يعمل سيدي النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد مريض من الصحابه يتضرب يهزوه للسبيطار المستشفى عند السيده اول طبيبه رفيده

0: هي والدوي وش يقول للسيدة رفيدة هذه الطبيبة يقول لها ما تسكرش الخيمة، نحب آني رسول الله نجي نزور المرضى صباحا ومساء.
1: الله.
0: والكلام هذا وين تلقوه؟ نلوجوا على المرجع. ثم كتاب يسمى الإصابة في أسماء الصحابة جزء 4 صفحة 302، ثم كتاب آخر يسمى الطبقات الكبرى للإمام ابن سعد جزء 3 صفحة 395.
1: صحة
0: قلناه
1: على الدقة هذه. احنا تو تحدثنا عن العنف يعني موجه للاطباء والاداريين بشكل عام والموظفين
0: بصفة عامة، تو في دار بلاش يطلع ورقة يمشي البلدية يستنى تلقاه عنده ما يعمل قدام يقولوا ايه يا بابا شبيك التو راقد يا بابا راقد
1: وري شنو يعمل.
0: ايوه
1: احنا على اساس انه الموظف زاد ما يقصرش يعني في العمل بتاعه، ما تفاهمين
0: هذاك حاجه اخرى.
1: اما مش حتى كان قصر فما يعني
0: ثم عمل الاخر قاعد يقوم
1: فما لا لا حتى وكان قصر فما تنجم تشتكي به لا لا لا لا
0: يا ودي وقت
1: العرفه وتمشي للجهات المختصه مش تقوم تضرب.
0: لا يا ودي شو يسب فيه في
1: سيبه هي والله
0: الاداره راهي مقدسه الشكر ايش بك هيك هيبه الدوله وين في وسط الاداره
1: في وسط الاداره
0: يلزم تكون هيبه الدوله
1: صحيح.
0: ولا في وسط الاداره هذاك لابس جبه الدوله
1: صحيح.
0: هذاك لابس هيبه الدوله احترمه هذاك هو.
1: ربي يهدينا كل حال الحقيقة من العنف هذايا. فما العنف في الشارع الحقيقة قاعدين نشوفوا فيه الكلام البذيع، عدم احترام الطريق والأماكن العمومية، اللباس المثير والأشكال الغريبة من الصبيان والفتيات.
0: أي.
1: عنف حتى الحلاقة الغريبة ويلبس لك يعني لباس مكشوف هذاك عنف موجه للناس الأخرين.
0: ولا تلقى عامل عكسه في راسه
1: عامل عكسه
0: ولا سايب شعره كي الطفل
1: ولا الكلام الخايب شكثر تسمع كل الكلام البيه في الشارع
0: الشارع بتاع الناس كل
1: الناس كل
0: الشارع بتاع الناس
1: سيدنا يقول اعطوا الطريقه حقه.
0: سيدنا يقول لك عليه الصلاه والسلام اعطوا الطريقه حقه، الطريق فيه الرجل ومرته الرجل وبنته الخو واخته، احترموا العباد زاد سبحان الله.
1: ما عادش احترام للاسف
0: ما ثماش ما عادش احترام
1: قلت تحيه كبيره ولا يلزم القوه ساعات تنجيو في الاخر وسائل الوقايه والردع تنجيهم في الاخر. فما ماذا يعني الحقيقه مظاهر احترام يعني اشارات المرور والانانيه المفرطه في الطريق هذا مما لا شك فيه وكل حوادث تشوف فيهم قد ايش
0: شوف الحوادث اكل بطوات راهو عاملين العار راهو يتجراو في جنب
1: يمين ويسار
0: على اليمين على اليسار الفوق باللوطه تحت الكرهبه وفوق الكرهبه يعني الشوفرات تجنت ما عادش
1: المطوات جديده جدد هذوما المطوات يجريوا في جري
0: يجريوا في جري عنيف ولباس شو هز البوسه تركض
1: والله العظيم
0: يدوب العظيم الشوفيرات شكري ما عادش تعرف تسوق
1: ما تعرف
0: هبلت راهي العباد
1: الحق تعرف اللي يجيك من ولا وطالب البلاز هذا
0: يجيك من اليمين
1: ويزعرك ويهز ويديه حالة حليلة
0: غريبة والله غريبة.
1: فما الحرابة هذه البركجات اللي
0: البركجات زادت ليل ونهار
1: ليل ونهار
0: ليل ونهار.
1: السرقة حدث ولا حرج مش عنف السرقة تعدى عليه بسيف سرقني الإجرام كل يوم يكاد يمر نهار لا يكاد يمر نهار ما تسمعش غريبة والعياذ بالله
0: موت القتل
1: بو بو بو بو.
0: اللي قتل كي يقتلوا عبد كي يصب لي نشر غريب هذا
1: الضرب شوفوا فيه كل دي مرة في الضرب والتعنيف
0: يا ودي العراس بتاع تو هو وقت العراس تو اسمع قليل وين يتعدى عرس ما تقومش فيه بوني
1: وساعات حكايه فارغه
0: على شيء راهو
1: دزني ودزك في يرقصوا مع بعض وما كولت
0: على خطراش هما حاشا الشهر ما خاطر شاربين الشراب
1: أي.
0: على الاقل شيء تولي ضارب ومضروب والحرس ثميك والبوليسيه ثميك
1: مخمور
0: وشوموا لهم الليل
1: مخمور هو تلقاه ومضيع
0: وبشورين في داره
1: يضيع في داره وبشورين والله هي والله غريبه والله غريبه التحرش بالفتيات في الاماكن العموميه
0: كيف
1: وخاصه وخاصه وسائل النقل
0: اي
1: يمرش فيها يبدا
0: طفل. يمرش فيها وهي تلقات روحها طالعه
1: والكلام ورمين كلام وعبارات سوقيه ونابيه وبالله العلي العظيم كي رات
0: وين اخلاق الاسلام
1: هذا مجتمع اسلامي هذا مجتمع اسلامي
0: احنا مسلمين راهو
1: لا اله الا الله
0: احنا نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله
1: انا قلت لك لا اله الا الله كان مسلمين
0: لا اله الا الله ومحمد رسول الله وين سكتني
1: لا لا بصراحه الحقيقه الشيء اللي ترى تقول ما عندناش علاقه بالاسلام اصلا
0: ما عندناش علاقه بالاسلام وين قول ربي نسيناه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ربي يقول
1: تيو العنف حتى في الرياضة في الملاعب ولا لعب ولا تدخل فيه العنف
0: ولا بس هذه رياضة
1: هذه رياضة
0: دبابسها ملوحة وكل شماريخ ولا شنوة والكراهب تتكسر والبوليسية تجري اش ثم راهو
1: تي لعبة
0: تا تي لعبة ممتازة. أخلاق الرياضة أخلاق أو لا تك

0: كون
1: شفت كيفاش
0: سبحان الله.
1: فما العنف الديني الناتج عن التطرف الديني وعدم الفهم الصحيح للدين،
0: هم اخر هذاك زاد
1: اي معناها بالسيف يزمك تعمل كيف يا
0: ما كانش عدو نتاع
1: ما كانش عدو والناس كل يحطهم كفار زاد هو يعرف الصحيح.
0: كان هو المسلم كان باش مدري ليه في الجنه ولا مشكه واول ما يحاربوا ياسر شكري يحاربوا الوالدين يقول له بوك ما يتكلمش قدامك انت خاطر ربي قال ربي ما يقولش ربي ما يقولش حاشاه
1: يقولوا اعصي كلام والديك وما يهمكش فيهم ما دامك على حق
0: يقول له
1: يهبلوهم
0: اسمع ربي شو يقول. ربي يقول الفساد واصلاح وكذا وكذا والديك ما يكلموش والبات تتباكى
1: شو العنف كيف نوع العنف يعني تطرف كيف نوع يعني تطرف سلبي مش اقول كل سلبي اما تطرف يوصل حتى في الدين فيه تطرف وفي عنف يعني
0: متدين ماشي بالو فماش بس اسمع كلمني كلمة برك سمح لي
1: خذ راحتك
0: اسمع في الدين لا ثم لا تحجر لا تطرف لا يبس ما ثم شيء. قال ان الدين عند الله الاسلام ربي يقولك
1: زي
0: قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا ربي يقول في القرآن. أنت تقولي متطرف إذا مش متطرف
1: ده مسلمين ولا يتناحر ولا يتعارف قالوا شنو أنت الشيعة والسنة والآخر من عشنو والآخر أنت تختلف فيها في الحاجة الفنية ولي يتقاتلوا
0: ما قالش ربي يقول إنما المؤمنون يا إخوة يا سي شكري يا إخي تو الشيعة لا يقولوا شيعة ولا يقولوا إحنا مسلمين لا يا إخي لا يؤمنون بالله والرسول
1: إلهكم إله واحد
0: ربي أخانا الكل إنما المؤمنون إخوة ربي يقول
1: ما بيناش نفهمه
0: الله غالب
1: ما بيناش نفهم
0: الله غالب وحلنا
1: وحلنا
0: ما فهمناش كلام ربي. اسمع ربي نسانا في نفوس
1: والله العظيم
0: راهو شوف ربي ليكي نسي الإنسان في نفسه يجنوا
1: وهذا شنو صاير
0: وهذا
1: شنو صاير
0: ما يمشوا
1: تو احنا بغض النظر على القانون والوضعي معنا قانون البلاد صحيح ما يتعرضش مع الدين
0: ما يتعرضش
1: العنف عنف سبحان الله يعني الناس ماشي شاكين الاخلاق كما يقول واحد سامحوني على العباره هالمظاهره ذي اليوميه اللي نشوفوا فيها الناس هبلت كما قلت انت يا
0: الناس هبلت
1: بالحق هبلت والماده والتي هي الغايه الاولى ونعمل كل شيء بس نوصل لغايتي ونتعدى على الضعيف ونتعدى على الناس كل بس نكسبك الحاجه الفلانيه والانانيه المفرطه
0: نسات ربي
1: والله
0: نساو السيف
1: والله نساو ربي
0: الموت المهبوط محطوط على رقابيهم السيف نتاع الموت
1: في كل لحظه ينجم يموت
0: في كل لحظه يطيح لكل اجل كتاب تعرفش في كل لحظه ومزالي
1: يموت على معصية
0: ولا وجع الدنيا وكذا يتلتح قال شنو الله اكبر توفى فلان الله يرحمه
1: وامثلة عديدة يموتوا صغار وكبار قاعدين
0: كبار وصغار شويك سبحان الله ثم ناس ريتني في الفيسبوك ثم بعض ناس من المتقين تلقاه في وسط الجامعة تخلي يصلي مات
1: شفت كيف
0: نهاية في السجود مات
1: يعني نهاية
0: شوف نهاية السعادة الآخر نهاية شقاء الكل
1: وساعات على معصية والعياذ بالله يموت
0: تلقاه يموت يجي الأجل وهو يسكر
1: واللي يجي الأجل ويسرق واللي
0: ولا هو يقتل
1: واللي يجي الأجل ويسب
0: ولا هو يضرب في الدروغ
1: ولا يسب ويشتم
0: ويسب كلام هذا ويجي الأجل ثميك الدلتح
1: وقت عاد الحسرة عاد
0: برا عاد وين حب
1: انت كيفاش قولك الكلمة كي طير السكرة ويحذروا
0: المدينية
1: وقت عاد
0: طير السكرة ويحذروا المدينية
1: وقتها يفيق
0: وعندك زوز من ذاك في جنبك والصوت
1: حول
0: وانت ماشي
1: علاش ما حطهاش في باله الحكاية ذي من قبل
0: حط في باله الدنيا ما تعرفش على الدنيا ايش فيها خافوا ربي وخافوا هالبلاد وحبوا البلاد واخدموا هالبلاد بصدق وابعدوا عن الفساد في وسط البلاد ما تفسدوهاش
1: حتى الوالدين عندهم دور لحكي.
0: دور كبير ياسر
1: ما يوعيوش في صغارهم وكل وتلقاه نهار كامل في القهوة ما هوش هناء ونهار كامل في الحانات والعياذ بالله ونهار كامل في الموجون وولده مدرف وش يعمل
0: ويقبروا بك البرطان
1: قمرات وكل شيء ونهار آخر ونهار كامل هو يقول فهمتني من عرشني يتلفح وولده سامحوني على عبارات هذوما خاطر هذا من المجتمع وولده يسر العقبة الليالي ولا نهار قالوا كلمة باهية ولا نهار فهمتني نصحوا ولا نهار فهمتني وجهوا هكا ولا سيدنا الشيخ
0: هو وقت اللي يبدا ممدود في الدار في الليل يفكرش ولده وين
1: يستحي
0: يفكرش في بنت وين
1: انا اشوفه فيهم صغار انا ساعات نسهر شويه ولا نروح مخر ولا حشمك نشوف في صغار في عمر يعني 18 15 16 حتى 20 يتسكعوا في الشوارع
0: في الشوارع
1: وين باتهم وين والديهم وساعات فتيات
0: امك وين أماتهم وين راقدين؟
1: جاهم النوم جاهم النوم ولدوا يجب...
0: لا ويقول لك يش... يجبد فيه خماري
1: خماري ايه يجبد جاه النوم
0: بتعنوم يجبد فيه خماري بتعنوم
1: متهني متهني
0: والبو ما يعرفش ولده وين ولا بنت وين دلوح في راسك انت يا
1: مش مش نعمل بربي
0: دلوح في راسك
1: مو متقلق سيدنا الشيخ ما قاعد نشوف فيه خاطر متاكد بالكلام تاعك كله صحيح
0: وهذاك هو قولوا في الواقع احنا
1: في الاخير ديما نكونوا شويه ايجابيين ولوني
0: بربي يعطينا الدواء شعلتنا بردنا شويه يا ولدي
1: ولوني والله ماني فرحان سيدنا الشيخ للاسف أما خل نكونوا متفائلين حتى بصيص من الامل لك شويه نورك
0: اقل شيء
1: سنعطيه بعض الوسائل الوقايه من العنف
0: اي
1: أولا المحافظة على طاعة الله والالتزام بتعاليم الدين السمحة ونشرها بين أفراد المجتمع
0: أحنا لو كان أخذنا أثنية هذه يوفى كل شيء صدقني يوفى كل شيء وهي نعملوا تجربة
1: نعملوا
0: هالكليم تينا اللي قلت ما نزيدوش
1: محافظة على طاعة الله والالتزام بتعاليم الدين
0: يزم وهاتوا ترى بلادنا كيفاش تولي
1: كان كل بو ولده ملو صغير يعني علمه كيفاش يخاف ربي ويحترم الآخر
0: اي
1: ما تصور ما يحيدش مهما يغلط الولد لابد ديما يزرع فيه هيك البذره هذيك مهما يهرب ما يحيدش تماما وحده وحده يتصلح
0: كيف المثل الشعبي حتى يولي يمشي الذيب مع النعجه يقول
1: بالضبط
0: الذيب مع النعجه على خاطر الناس كل تحب بعضها الناس كل تقدر بعضها ما عادش تنوي الفساد في بعضها بكل
1: به ثم يعني حاجة أخرى مهمة أنه يلزم تعزيز الدور الإعلامي في محاربة هذه الظاهرة العنف يعني يلزمك الومضات التحسيسية في الإذاعات وفي التلفزات مهم جدا وينهم هذوكم
0: يلزم ويرجع
1: يلزم نحسوا يودي بعد العنف يودي احترم غيرك
0: أي. وقولها بالدارجة
1: بل هو
0: بالدارجة بالفلاقي باش الناس تفهم
1: لعل على الأقل وسائل الإعلام من دورها باش تحسن شوية ويعني وتصلح شوية
0: أي.
1: ثم مهم جدا انك حكينا عليه الموضوع موضوعين البعد عن العنف الأسري بين الأزواج وخاصة أمام الأطفال وانت ركزت عليه الحكاية دي سيدنا الشيخ
0: يتخابطوا قدام ذريهم ولا بس
1: ابعدوا ما تعاركوا حتى كان فما مشكل
0: اولا ما تتعاركوش
1: يا ودي كان الله غالب خلفنا
0: صرنا باش يتعاركوا اقل شيء يتعاركوا وحدكم كيف ما قدر علينا رب
1: ثم الاهتمام بالجانب التربوي في البرامج التعليميه بالتوازي مع الدور التعليمي مهم جدا التربيه في المدارس خاصه
0: من هذاك هاك البرنامج لابد منه والرجوع اليه
1: اي مش قالوا انا ارمي الدرس ولا فهم ولا مفهمش والجانب التربوي تلقاهم التلامذة مسخين وتلقاهم يشوشوا في القسم
0: أيه.
1: ولا ما نعرفش فهمني يعني سلوكهم عنيف والمعلم واش انا يقول لك اقرا ولا يجعلهم باش اقرا
0: هكا يقول
1: ولا
0: يقول اقرا ولا يجعلهم باش اقرا ما يجيش مش مهمته المربي راكم مربي
1: مربي بالاساس
0: راكم مربي مش معلم برك المربي يربي العباد وهي الاسم الوزاره بكل شيء اسمها زي
1: وزاره
0: التربيه راهي
1: تعليم ماذاك بطبيعته جاي
0: بطبيعه التعليم اما قال وزاره التشبيه ما قالش وزاره العلوم ولا التعليم قال وزاره التربيه
1: كنا نخافوا قبل من المعلم ومن الاستاذ والمربي والمدب وهم صغار يبدو خايفين يقول لك داخل توسيدي يضربني نعملك حتى خارج المدرسه يمشي يعمل حاجه وتصحابه يقولوا علي يا سيدي راهو عمل لك حاجه البر يخاف
0: خاف
1: خاف
0: توا الناس كل متربيه شبينا احنا سايبنا المي على الزراعه توا كلات بعضها
1: والله العظيم ثم دور الائمه والخطباء في توعيه الناس وابراز النتائج الوخيمه للعنف في اكيد على الواقع الائمه ماذا بهم
0: شكري بعض ائمه تلقى العباد في شق وهو في المق ما تلقى ما تفهم زاد ناس تتحدث على تلقى في بلدانهم مثلا معناها الدروغ وتلقى البركاجات
1: هو مش المثالي يحكي على عشنو
0: وتلقاه فاش يتحدث في الخطبه نتاعه الرسول وقت اللي هاجر كل حمامات وكل عثه ما ثماش قال لم يرد في السيره النبويه هو يحدث فوق المنبر وبلاده تغلي بالدروغ
1: شفت كيفاش
0: وبينما يتحدث في شيء وقع للرسول ويقراوا في السيرة النبوية
1: لا وفي
0: وزيدك حاجة
1: أمور جانبية ساعات
0: يقولوا العلماء السيرة معناها الحرم الحمام حرمين الكل من نسل تلك الحمامتين أكرمهم ربي وحطهم في الحرمين على خاطر هما حفظوا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: أقراوا
1: ومن وحاجات أخرى عديدة الحقيقة ولا يركزوا على الأمور الجانبية والأمور يعني الفروع وحاجات معناها يعني متفاهمين ترقيع الصلاة والوضوء هذاك متفاهمين فيه العبادات لازمين ويعملوا دروس هذوك من أجل يعملوهم حتى في المساجد
0: مش خطب.
1: أما الخطبة يلزم حاجة من يعني من الواقع يلزم
0: توا شنو وقع في شنو بلادك صاير. اليوم هو الإمام مش يعمل اليوم شنو وقع في الجمعة دي شنو وقع في بلادك هكذا لو خطر ياقع كل جمعة كل نهار ياقع شيء تبع البلاد بتاعك انت وتحدث داوك الأمراض هذيك
1: مهم جدا الأمراض هذي يا سيدنا الشيخ وخاصة ظاهرة العنف يلزم يركزوا عليها الأئمة والخطباء في المساجد يعني مهم أنه مش نوعة البعض يدخل الجامع وعنيف موجودين يحسابه أنا صلى ركعتين وأنا خالص مع ربي
0: كلام هذا
1: فما ولا بالحق فما يا سيدنا الشيخ
0: لا وكل واحد يحب وقته في الجامعة
1: في الجامعة ولا يتعارك
0: وصلين يوقعدوا في
1: تاني شفته في الجامعة ولا يتعارك
0: ابعد هذيك بوقتياني والآخر جاي صلاية كل صلاية
1: فرشها غادي يوم
0: حتى هذيك فرشها هذيك بوقتي. بوقتي ما يلزم يقعد فيها حتى واحد زاد هذا واقع في الجوامع
1: واقع وتعاركوا على حتى الأمور أخرى
0: كل شيء في الجامعة كانه سوق هذا كلام بيوت الله مقدسة راهي
1: كان ما عملنا ذي الكل والله غالب مازال فما الناس المارقين كما يقولوا ناس خارجين على القانون وقتها يلزم على تجديد العقوبات على المخالفين
0: ثم القانون ثم هيبة الدولة
1: والقائمين العنف
0: هيبة الدولة
1: هيبة والعنف يلزم العنف عنف الدولة يولي
0: هيبة الدولة
1: ما فماش
0: دولة راهي
1: صحيح
0: دولة تكون هيبتها قائمة وقوية وما هي ما تظلمش الناس ما تخليش الناس تظلم بعض
1: بالضبط
0: هذيك خدمة الدولة
1: أنا وقتها نشوفوا أشكال مختلفة من العنف يلزم السلطة تأخذ موقفها
0: وسلام.
1: ودون شفقة
0: لا
1: هذا قتل
0: يقتل
1: سرق يتحمل مسؤوليته
0: يتحمل مسؤوليته
1: براكة كيف كيف
0: يتحمل مسؤوليته
1: سمع لكلام الناس في الشارع يتحمل مسؤوليته
0: كيف كيف
1: اعتداء على الممتلكات العامة يتحمل مسؤوليته
0: يتحمل مسؤوليته
1: فماش هذا يعني التسيب هذا اللي نشوفه فيه ولا لا بالحق يلزم السلطة تأخذ أكثر الأمور بجدية
0: هيبة الدولة هيبة الدولة هيبة الدولة وقت نقوله هيبة الدولة معنى هيبة الدولة
1: فماش نقاش
0: فماش نقاش
1: صحيح محاربة
0: دولة ما تكون قوية وآمنة مطمئنة وفيها الأمن والأمان والإطمئنان والناس تحب بعضها إلا إذا كانت قوية أما إذا كانت الدولة ضعيفة الناس تأكل بعضها
1: للأسف
0: والسلام
1: وإن شاء الله إن شاء الله تكون الدولة قوية كما قاعدين حاربوا في الفساد في مستويات عليا
0: صحيح
1: زاد كيف كيف الشعب اللي يأكل في بعض وذا زاد يلزم نحاربوهم
0: وبلادنا قوية
1: إن شاء الله
0: وبلادنا فيها الهيبة وقوية وهي ديما تفرع في الفساد
1: ان شاء الله احنا ديما نرجو ذلك سيدنا الشيخ
0: ان شاء الله بحول الله
1: ورب يحفظنا ان شاء الله
0: امين
1: وفي الاخير يعني العنف ضد الدين
0: ضد الدين
1: ما فماش نقاش ما تقولش اني عنيف ومؤمن وعنيف
0: لا ماشي مؤمن وعنيف
1: يعني المؤمن يجب يكون يعني لين
0: العنيف مجرم مش مؤمن
1: ضبط
0: العنيف مجرم
1: مجرم
0: والمؤمن مؤمن مؤمن ما المؤمن لين
1: لين
0: لطيف متخلق متربي
1: ما انا نعرفه كان لا الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: اثر الله
1: متفهمين
0: لكن افعل ما يقول
1: افعل ما يقول سيدنا صحيح
0: سيدنا شو يقول اعملوا والا يقول عليه رسول الله
1: بالضبط.
0: عليه الصلاه والسلام
1: وخذوا يعني بسيرته وتصرفاته ومعاملاته خذوا بهم
0: سلوكه
1: ما لباش احنا مسلمين عارف.
0: باش بي هو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
1: مشكور جدا سيدنا الشيخ منور مدني يعطيك صحة وربي يبارك لك
0: ربي يبارك
1: إن شاء الله ربي
0: الحصة
1: محترمة
0: محترمة
1: وإن شاء الله وصلت الموعظة للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا
0: واحنا نوصيوا
1: انفسنا ديما نوصيوا انفسنا بالطبيعة وماذا بينا نبعد عن العنف ونسامحوا بعض ونحبوا بعضنا وفي الاخير الدنيا فانية كما قال ولا يعرف ساعته الانسان وقتاش
0: هكاو والان نستاذنكم في الانصراف ونقول لكم الى اللقاء
1: الى اللقاء مع التحية للزميل خالد الشرفي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: اشهار
3: اخواتنا ناسنا صحابنا واحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيش بونك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: الشابة ملولش المهدية عالموجة 95.7
4: 95.7
5: تمام العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشليخ خلال هذه الأيام وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، ويكون الارتفاع ملحوظا اليوم إذ تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و43 درجة. ويتواصل الطقس الحار بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 من جويلية 26 و2000. أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك، مشددة على أنه لا يمكن برمجة عمليات القطع مسبقا باعتبار الضغط الكبير على الشبكة. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من السبت غرة أوت 26 و2000 في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض بالكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه بالصواريخ والمسيرات مقاتلات أمريكية وطائرات تزود بالوقود في الأردن. الحرس الثوري أضاف أنه استهدف منظومات رادار للمراقبة البحرية ورادار أمريكي بسلطنة عمان، مؤكدا أن مضيق هرمز لا يزال تحت سيطرة قواته البحرية وأنه سيواصل عملية الرد بالمثل. في الأثناء فاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بارتفاع عدد القتلى جراء الهجمات الأمريكية إلى 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
6: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
7: مؤثرة وملهمة.
6: مال البرنامج هذا لكم انتوما؟
8: آدم وحواء.

0: إذاعات مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نصف النهار.

Tării. زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العياري والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ

صدق الله مولانا العظيم بهذه الآيات البينات من سورة الزمر. ننطلق مستمعينا الكرام في حصة متجددة من برنامج زاد الطريق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم جاز عنا سيدنا محمد ما هو أهله، اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارفع عن بلدنا هذا الوباء والبلاء والغلاء والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، آمين يا رب العالمين. سنقوم مستمعينا الكرام في هذه الحصة بتفسير التسع آيات الأخيرات من سورة الزمر، وفي الجزء الثاني من الحصة نستقبل مكالماتكم الهاتفية عبر الرقم 73-460-800 لتقديم مختلف تساؤلاتكم الفقهية. كما يمكنكم طرح تساؤلاتكم أيضا عبر فيسبوك إذاعة المنستير. هذه أجمل تحيات حسام قدرية في إخراج هذه الحصة، تقنيا هويدا بن ساسي في التنسيق، وفي انتظار طبعا مكالماتكم الهاتفية المتربصة ياسمين معتوق في الإخراج التقني في الإخراج الفني للحصة عبر الفيسبوك ويوتيوب إذاعة المونستير. طبعا معنا الدكتور محمد الشتيوي وسليم الحيزم في تعويض للزميل سعد العياري.

0: 10:15 دقيقة من إذاعة المنستير. مرحبا بكم جميعا مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا في برنامج زاد الطريق إلى غاية منتصف النهار. دكتور محمد الشريف، صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا.
0: حرارة
1: قوية شوية اليوم، نسأل الله تعالى التخفيف.
0: نسأل الله التخفيف وإن شاء الله ربي يلطف بينا وسيسوا روحكم في ثنية طريق السلامة للجميع، سيسوا بعضنا الناس كل إن شاء الله توصلوا سلامات. السخانة اليوم 42 تقريبا في المنستير وأقوى من بارح، إن شاء الله ربي يلطف بينا ويرحمنا. إذن باش نفسروا 9 آيات الأخيرات من سورة الزمر. الدكتور باش نطلقوا من الآية 64 إلى آخر السورة إن شاء الله، نحطوا نعم. الآيات هذوما في إطارهم دكتور.
1: تفضل. نعم، بعد أن استمعنا إلى تلاوتك الكريمة لهذا المقطع، هذا المقطع هو يأتي بعد في آخر سورة الزمر، وحتى اسم السورة اقتطع من الآيات الموجودة في هذه في هذا المقطع الأخير. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات، كما سيأتي تفسير ذلك بحول الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المقطع الرهيب، هذا المقطع الختامي الذي فيه الأمل والرجاء كما فيه التخويف، وفيه يعني فيه الترغيب والترهيب، هو بعد أن عرضت السورة لقضايا التوحيد وقضايا الإيمان وقضايا التعبد، توقفت في النهاية لكي تتكلم على المقصد النهائي للمخلوقات، ولذلك
0: شنو مصيرهم على جنة ولا نار،
1: المصير النهائي بحول الله. وكما انت يعني ما تلوته علينا فيه تقريب يعني 4 مشاهد أساسية. المشهد الأول،
0: مشهد يوم القيامة،
1: هو آية التقدير، ساعة وما قدر الله حق قدره إلى آخره. ثم مشهد النفخة الأولى والنفخة الثانية، ثم مشهد الذين كفروا عندما يساقون إلى جهنم، وفي الأخير المشهد الجميل هو مشهد المتقين الذين يساقون إلى الجنة زمرا. فالمحطة الأولى في هذا المقطع افتتحها الله تعالى بقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هنا في هالإطار ذايا
0: عفوا يتحدث على المشركين، يعني ما
1: وما قدر الله
0: حق قدره،
1: يعني هو حتى المؤمن لا يستطيع أن يوفي الله تعالى قدره، بل نحن نفعل ذلك بقدر طاقتنا عندما ننزهه وعندما نعبده، فما بالك بالذين لا يؤمنون
0: به.
1: هؤلاء لم يقدروا حق قدره ولم يقدروا عظمته، خاصة هنا وقت لا ينهار الوجود في الطريق. قال ربي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هنا مش مشهدك كفيزيائي يدو، لا، الإنسان الذي يتوهم أنه مستقل عن الله تعالى ولا يستطيع أن يتصور عظمة الله سبحانه وتعالى، يذكر الإنسان يعمل له رجة، قل ما أبعدك عن تقديري، عن تقدير الله تعالى، لو ترى يوم القيامة كل ما فوق الأرض من عمارة ومن بنيان ومن ترسانات ومن حضارة، كل ذلك يكون تحت قبضة الرحمن
0: وهو خالقها طبعا.
1: الوهم، كل وهم المعماري، فما مفارقة نفسية، الضآلة المتناهية للإنسان يعني أمام القوة والعظمة الربانية.
0: والأرض جميعا، يقول لك جميعا مش الأرض فقط،
1: الأرض جميعا
0: بما فيها،
1: بكل ما فيها، قلنا ما الانتشار والبناء، هنا تسحق الأناء البشرية الطاغية، تسحق الأناء البشرية الطاغية أمام القدرة الإلهية. هنايا يعني المكان والبيت والأرض والمعالم والسماوات معها
0: والسماوات
1: كلها مطويات. رو الطي هو أبلغ تصوير لإنهاء المسافة. ما فماش مسافة بين الخالق ومخلوقاته.
0: أي.
1: هي كلها طي اليمين. إذن باش من هو هذا اليوم تنكشف فيه الحقائق. واضح ولا؟ تنكشف فيه الحقائق. وهنا يأتي الكلام على النفخة.
0: هذه النفخة الأولى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله.
1: إذن هذه الصدمة الأولى. الصعق هنا يتجاوز مسألة مجرد الموت. هو تلاشي الوعي في الدنيا. الإنسان يعيش ضجيج وحركة واعتداد بالذات. النفخة الأولى تسحب كل ذلك الضجيج وكلك الصخب وكمك الحركة. نجم نقول هو تصفير العداد. ما عادش ما العداد يرجع للصفر. يعني ما ظن الإنسان أنه يملكه من نفوذ أو علم أو معمار يغدو هباء منثورا لحظة الصعق. إن هذه هي المساواة الكبرى. نجم نسموها اللحظة هذه لحظة الغيبوبة الكونية.
0: الصعقة الأولى غيبوبة.
1: يعني لا فرق بين من سكن القصور وبين من سكن القبور. لا في لحظة واحدة الكل يصعق الكل يذوب أمام هيبة الله تعالى. لكن بين النفختين الفاصل الذي لحظة هدوء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فما ما يمكن وصفه بالصمت الكوني الرهيب. النفخة الأولى في روايات 40 سنة. المهم فما صمت رهيب كوني رهيب. هذا الصمت الكوني الرهيب الذي يسبق النفخة الثانية يسبق الحقيقة الكبرى. هالفاصل هذا مش عدم محض. هو انتظار. انتظار مقدس. انتظار ليوم الحساب. تتهيأ الأرواح للرجوع إلى بارئها من غير حجاب. وهنا تأتي النفخة
0: الثانية.
1: الثانية
0: ولكن في الجزء من الآية إلا من شاء الله يقول.
1: هم مش نجوه.
0: هم مش نجوه. فما لو يتسعقش معه.
1: أي. هم مش نشوف شكونهم إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى.
0: فإذا هم قيام ينظرون.
1: أقصد دقة التصوير. يعني ثم نفخ فيه أخرى. فإذا هم تعقيب مباشر. لم يقل ثم قاموا وإلا فإذا هم قيام. لا.
0: حركة سريعة.
1: فإذا هم كأن قيام. الوجود كله قد انبثق مرة واحدة. كأنهم كانوا في حالة ترقب. هم كل الكون كله في ترقب مقدس. لكن اللحظة الحاسمة ينظرون. هنا مش ينظروا باش يتعرفوا على الأشياء. لا لا النظر هنا هك النظر اللي فيه إدراك الحقيقي والنهائي للكون. فنرجع كما قلت سيادتك
0: إلا من شاء الله
1: للاستثناء.
0: استثناء.
1: إلا من شاء الله. التدبر أو التفسير بالمأثور يقدم لنا بعض الذين يستثنيهم الله
0: من الساقة.
1: هناك علماء يقولون ملائكة الوحي والتدبير يعني حملة العرش ومن حوله يذهب عدد من المحققين إلى أنهم هم الذين استثناهم الله تعالى من الملائكة الذين لا يخشاهم الصعق. ليش؟ لأنهم بطبيعتهم كائنات نورانية يعيشون في حضرة العظمة بصفة دائمة. هؤلاء هم الذين قدروا الله تعالى حق قدره ولذلك هم ما يحتاجوش للصعق. بعد فما كذلك من الذين يستثنيهم الصعق كما ذكر العلماء الشهداء. لماذا؟ لأن الشهداء أحياء عند ربهم بطبيعتهم ولأن أرواحهم قد شغلت بالحق في الدنيا. فقد يكون هذا نوع من الاستثناء. يعني كيف نجيه الحل لا من ناحية نفسية نقولوا أن الاستثناء يعني مش بقاء مادي، هو بقاء شعوري، معناها تقعد عندهم أكل وعي، تقعد عندهم أكل وعي والرابط بالله. لكن كيف نجيو أخذر النبي عليه الصلاة والسلام في التواضع متاعه في مسألة الصعق، تعرف ايش قال؟ الصدق، قال عندما ينفخ في الصور باش يبين مكانة خوه موسى عليه السلام، يقول فأكون أول من يبعث، أي فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبل أن أبعث أم كان ممن استثنى الله سبحان الله. يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ربما هو من الذين استثناهم الله. شوف هنا التواضع متاع النبي عليه الصلاة والسلام، لا أدري، هذا أمر غيبي لم يأته فيه وحي بوضوح. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أم كان ممن استثنى الله، يخلي لك الباب مفتوح، مش لازم نحلل وشكونه هو شكونه كذا. المهم أن الاستثناء هذا هو متروك لله سبحانه وتعالى. فيك اللحظة هكية يعني عندما يموت كل شيء تأتي كلمة التسوية الكبرى، طال يقول ينادي الرحمن لمن الملك اليوم، ها؟ هذا النداء الإلهي، ومش استفهام عن معلومات، لا لا، يفتقدها، هو إعلان عن الحقيقة الكبرى التي انكشفت، هو إعلان عن سقوط الأقنعة. كل ما كان يملكه الإنسان في الدنيا إنما هو وهم، أرض، منصب، مال، ملك، لا،
0: وضعف الإنسان أمام الخالق، لله كل يوم، لله الواحد القهار،
1: الواحد القهار
0: في سورة أخرى،
1: أيوة في سورة أخرى، لمن الملك اليوم. من أين جون حالي جدار؟ فنقولنا في أول من يبعث، ما قلنا يموت كل شيء، راه حتى ملك الموت يموت، نفسه يموت، الموت يموت، إسرافيل نفسه الذي قام بالنفخة الأولى هو يميته الله سبحانه وتعالى، فلا يبقى أي مخلوق حي في العالم الغيبي ولا في العالم الدنيوي. لكن وقت يجي مش يعمل الإحياء، من أول من يحييهم الله تعالى؟ العلماء يقولوا والجمهور أن إسرافيل هو أول من يحييه الله تعالى. ليش؟ لأنه هو الذي سيقوم بمهمة النفخ
0: الثانية. فإذا هم قيام ينظر،
1: أيوة، يحييه الله تعالى لينفخ النفخة الثانية. تقول لنا هل يحيي ملك الموت؟ ملك الموت مهمته ليست الإحياء، مهمته هي الإماتة. فعندما يعني تأتي الحياة الخالدة تنتهي وظيفة ملك الموت، فمش أحياء حياة. يتمنى المجرمون وهم في النار الموت ولكن لا يموتون، لأن الموت يموت. وظيفة ملك الموت هي نفخ الحياة، عفوا، هي قبض الحياة في هذه الحياة الدنيا. في الآخرة لا يموت فيها ولا يحيا، ليس هناك موت. إذن تنتهي وظيفة ملك الموت عليه السلام، لأن مهمته قبض الأرواح أهل الأرض وأهل السماء.
0: في النفخة الثانية يحيون للحساب،
1: أيوة، في النفخة الثانية. أكلاش إسرافيل في هكي لحظة الفراغ كما قلنا بين النفختين يموت الجميع بمن فيهم حملة العرش وإسرائيل وملك الموت، ولا يبقى إلا الواحد الله الواحد القهار. إعادة الإحياء، إعادة النظام، في النظام يحيي الله تعالى يعني بطبيعة الحال إسرافيل عليه السلام لهذه قلنا للحساب. فإذا هم قيام
0: ينظرون.
1: هنا توا نشوف الأولويات، كيف نشوف النصوص، شوفوا الأولويات، شكون هم أول من تنشق عنهم الأرض بعد ما قلنا بعد إسرافيل. عنا حديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح، أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر. أول من ينشق عنه القبر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول شافع، وأول من يشفع، وأول مشفع. هذا يربط البعث بايش؟ بالرسالة المحمدية يوم البعث. ثم ما مش تحاسب الأمم كما يحاسب الأفراد، تحاسب الأمم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا أن أمة المسلمين هي أول من تحاسب باش يعرفوا الناس مصيرهم. يقول في الحديث الصحيح، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يعني الآخرون هي الأمة الأخيرة، السابقون يوم القيامة هي الأمة التي تحاسب أولا. وهنا عندنا حديث خطير في الأوائل، أول الثلاثة الذين تسعر بهم النار.
0: يا لطيف
1: يا لطيف. العالم
0: وقود جهنم،
1: العالم اللي للرياء والفتنة ومعك المشاكل، والمتصدق اللي يتصدق باش يقول هواني أعطيت وهاني عملت، والمجاهد الذي يجاهد ليقال شجاع.
0: أيوة هذوم الكل للرياء.
1: هؤلاء الذين أرادوا بعملهم غير وجه الله، وهذا من أعظم التحذيرات في الخطاب الأخروي. ليش؟ لأنه تحذير يخص من؟ يخص من؟ يخص أهل الصلاح، أهل الصلاح الذين اختلت نيتهم فبسبب فساد النية تسعر بهم النار. عندك أول ما يرفع في الآخرة، ترفعك الأشياء التي ستحاسب الناس اللي رأوا بكل مبني على روايات وأحاديث.
0: أيوة.
1: الأمانة،
0: الأمانة ترفع،
1: والرحم، الأمانة والرحم ترتفعان وتقومان بجانب الصراط. يبدأوا يعسوا، هذا يخاني تخطفوا الكلاليب، هذا قطع صلة الرحم تخطفوا الكلاليب،
0: تخطفوا يمشي للجنة.
1: يا لطيف. تقول الروايات تقومان الأمانة والرحم بجنبتي الصراط فيبينان للمارين عليهم مقدار التزامهم بالعهود والصلة. هذاك حفر على الأمانة ولا ما حفظش، هذاك يعني كان وصل رحمه أم
0: قطعها.
1: أم قطعها. وأول من يجيز أن يعبر على الصراط من الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مشهد من مشاهد التكريم. ثم أول من يقرع باب الجنة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
0: أول من يدخل الجنة.
1: نعم. ويكون معه الفقراء من المهاجرين. الآن أخذ كيفاش من الأولويات؟ عندك أولوية النية والإخلاص، مهم ياسر، أهل الصلاح الذين لا يخلصون. وعندنا رواية أخرى أن أول ما يقضى فيه بين الناس الدماء. هنا من سمى أولويات حقوق الخلق، لأن الدماء نسموها توا الحق العام.
0: حقوق العباد. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم.
1: ولذلك هي أول ما يسأل عنه، ولذلك لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما. الجرائم تاعك التقتيل يواقع بين المسلمين ويقتلوا في بعضهم والله أكبر، وعملية يعني ما رأي مش كبيرة هك التطرف العنيف اللي يترتب عليه قتل الناس وتكفيرهم. ثم عندك الأولوية الأخرى المذكورة، أول ما يحاسب عليه الإنسان الصلاة، الصلة الدائمة بالله سبحانه وتعالى.
0: فإن صلحت صلح سائر،
1: صلحت سائر عمل فسفسد سائر عمله. ثم عندنا أولويات القدوة. في الرواية أن أول من يكسى بكساء أهل الجنة هو إبراهيم عليه السلام، وأول من يكسى بكساء أهل النار والعياذ بالله هو إبليس لعنة الله تعالى عليه. ما عندنا أولوية الدماء يعني إذا كانت السماوات والأرض في قبضة الله فإن حرمة النفس البشرية اللي هي أسمى بناء في الأرض تأتي في مقدمة ما يسأل عنه الناس، ولا ميثاق غليظ إلى آخره. مشيوا توا إلى وجيء
0: الآية الموالية
1: أي وجيء
0: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
1: وأشرقت المنظر الجميل وأشرقت الأرض. أي أرض؟ الأرض ليست هذه الأرض ولكنما أرض الحساب. أشرقت بنور الله تعالى الذي جاء بهذا النور لكي يحقق العدالة النهائية. أي وجيء بالنبيين
0: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء.
1: ما لو وضع الكتاب اللي هو أي كتاب؟ كتاب الأعمال.
0: كتاب الأعمال
1: أيوة. وضع الكتاب أي وجيء
0: وبالنبيين والشهداء.
1: بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق
0: وهم لا يظلمون.
1: وهم لا يظلمون سبحان الله. من هنا المشهد هذا هو مشهد الحكم العادل القائم على الشهادة. العبد هنا محاصر بالوثائق التي تثبت جرائمه إن كان مجرما وتضمن له حقوقه وتضمن له يعني إن شاء الله ثواب أعماله إن كان من الصالحين. ما فما الإنسان تحيط به شهود. فما خمسة شهود يحيطون بالإنسان وفما شهود هما من داخل الإنسان تقريبا يطلع سبعة في المجموعة. الله سبحانه وتعالى هو أكبر أعظم الشهود وكفى بالله
0: شهيدا
1: والله تعالى وهو على كل شيء شهيد. بعتلي يشهد على الإنسان ملأ الرحمن كما يقول بعض العلماء
0: الرحمن.
1: والزمان والمكان والملكان من الرحمن هو الله تعالى هو على كل شيء شهيد. الزمان الزمان هو الشاهد الصامت. كل لحظة من عمر الإنسان هي كانت وعاء لعمل الإنسان. واليوم هذا هو يقول في نداء في حديث فأنا عمل وعلى عملك
0: شهيد.
1: واليوم تشهد تلك اللحظات على ما أودع فيها الإنسان من خير أو شر. المكان شاهد غير صامت لأنه يعني في النص القرآني قال لنا أن تتحدث الأرض يومئذ تحدث أخبارها. يعني هذه الأرض التي سار عليها الإنسان وبنى عليها معماره وتحرك فيها بإفساد الحرث والنسل وإلا بالبناء والزرع تشهد على أفعال الإنسان. فلا مكان في الأرض إلا وهو موضع شهادة على فعل أتاه الإنسان. ثم الملكان. الملكان بطبيعة الحال اللي عندهم الكتاب وضع الكتاب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب
0: عتيد.
1: هما الموثقان للحدث. الكتاب هو سجل الوقائع الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم
0: عن اليمين وعن الشمال
1: عن اليمين وعن الشمال ما يخليه شيء.
0: الحسنات والسيئات كل واحد شنو يكتب.
1: ما تعرف قلنا الرحمن
0: الله
1: الزمان المكان الملكان أي ثم النبيون والعلماء الصادقون. شهادة القدوات وجيء بالنبيين. شوف النبيين خصهم بأنهم هما عندهم مرتبة متاع شهود أقوى. شهادة القدوات الأنبياء والصالحين هم القدوة يشهدون. هؤلاء الذين شهدوا على الأمم بتبليغ الرسالة وعلى بيان الحق باي
0: نبينا والشهداء
1: من توهذوما قدش المذكورين خمسة هذوما الشهود الذين حول الإنسان الرحمن والزمان والمكان والملكان والأنبياء. بعتلي يجي الخندق الأخير الشهادة الذاتية شهادة الإنسان واللي هو على نفسه شهيد. هنا تكتمل المحاصرة. الإنسان في ذلك اليوم العصيب لا يملك أن يتصرف في جسده. الجسد متاعه يشهد عليه اليدان والرجلان. الآية واضحة وتكلمنا أيديهم
0: يوم تشهد عليهم أيديهم
1: وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والآية الأخرى اللي قلت لي يوم تشهد عليهم
0: ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون.
1: أيوة من هنا فما انفصال يعني تام. الجسد الذي هو كان أداة للعمل ووسيلة نستعملها

0: تجي الآية وقضي بينهم
1: بالحق وهم لا يظلمون.
0: وهم لا يظلمون هنا ما فماش هك العدالة النسبية وهك الظلم، لا
1: لا ظلم اليوم،
0: لا ظلم اليوم، لأن الحكم مبني على شهادة وعلى وثائق لا يمكن التشكيك في نزاهتها. أعضاء الجسد، الملكان الكريمان، الأرض التي مشيت عليها، الزمان الذي عاشه الإنسان. ثم يقول وفيت كل نفس
1: ما عملت
0: وهو
1: أعلم ما يفعلون.
0: سبحان الله، شوف هنا عملت ويفعلون، عندك زوز أفعال كيف يتذكروا مع بعضهم فرد وقت، لازم
1: العمل والفعل
0: التفريق بين بينهما. العمل غالبا يقصد به العمل اللي فيه إرادة، إنما الأعمال
1: بالنيات.
0: بالنيات الإنسان يحاسب على الأمور بمقاصدها، يحاسب على ما في إرادته. بينما الفعل، الفعل يطلق على العمل اللي فيه إرادة واللي ما فيش إرادة. فالفعل أشمل من العمل. من العمل. إذن وقت يقول وفيت كل نفس ما عملت، يعني إنسان يحاسب على أفعاله، على أعماله الإرادي أي والفعل. فما أفعال هي مباحة، فما أفعال ربي ما يأخذناش بها. يقول لك راني حتى هك الأفعال اللي تعملها بدون إرادة راني أنا عليم بها وهو أعلم ما يفعلون، ولكني أنا تسمحت معكم هكا ولا أنا عليم بها، ولكني لم أحاسبكم ولم أخذكم إلا على الأعمال التي صادرت عن نيات وكانت أعمال مقصودة. بعد يجي مشهد السوء، مشهد السوء.
1: باهي نسمع نغم قصير دكتور ومضى ثم نعود.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: نصل إذا دكتور محمد الشريف التفسير أواخر سورة الزمر، وصلنا للآية 68 وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر،
1: يعني بعد
0: بربي بالكفار
1: بعد الحساب سيأتي سوق الناس إلى منازلهم
0: الأخيرة
1: إلى منازلهم الأخيرة، بدأ بالكفار باش يختم يكون الختام يعني فيه أمل هكا ولا
0: المؤمنين.
1: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، وقع سوقهم هنا سوق مش بتاع كرامة، سوق فيه مهانة هكا ولا
0: سوق
1: فيه ذلة يدفعوا فيهم فهمتني، لكن قال زمر هنا ايش معنى زمر؟ جماعات جماعات تبدأ مو الفساد أنواع يبدأوا يجمعوا مع بعضهم، زمرة المستكبرين الذين قادوا الأمم بالظلم ورتبوا معمار الاستكبار في الأرض كما فرعون وأمثاله، زمرة الأتباع المقلدين اللي يقولوا إحنا يعني استضعفنا وناطعنا سادتنا وكبراءنا لا حتى كما زال مسؤولين، الذين ألغوا عقولهم وسلموا قيادهم لغيرهم، زمرة المترفين اللاهين الذين غرقوا في المباحات وشهواتها، زمرة المنافقين والمخادعين الذين أظهروا خلاف ما أبطل، زمرة الزنات، زمرة يعني زمر زمر حسب الأنواع
0: الأعمال متاعهم أفعالهم
1: شفتوا نرجعوا للآية وذلك أنت مش طاح ذلك كيف عاود أقرأ لي وسيق الذين
0: كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها
1: فتحت
0: من غير واو هذه
1: من غير واو ليش يعني هنا يمشيوا وتبدأ كي بوب جهنم والعدو مسكرة على حراسة شديدة دون ما يوصلوا يتحل الباب ويقذفون في النار. فهنا
0: كأنها بغتة معتها مفاجأة
1: بغتة
0: فتحت أبوابها
1: بخلاف أهل الجنة قال عليهم بعد
0: وفتحت أبوابها
1: حتى إذا جاءوها وفتحت يعني أهل الجنة كيف بدوا ماشيين ما يمشوا يقعدوا يستناوا حتى يحلوا لكم ولا لا يجدون ابواب الجنه مفتوحه تو كيف يبداوا مش يستقبلوا وزير ولا رئيس ولا كذا في مكان مش يقعد هو يجي ويدقدق ومش يحلوا ما هو يلقى البيبان محلوله والناس الكل في استقباله هكا ولا
0: أيوة.
1: ولا انت ماشي الفرح تلقى الناس نفس الشيء المؤمنين ماشيين الى الفرح الاخير الذي ليس بعده فرح فيجد الجنة مفتحة لاستقباله تنتظره بينما اللي ماشي اللي داخل الإجرام دون ما جاء يتحل الباب ويلقون في جهنم ثم يغلق نهائيا أي وقال لهم
0: خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا
1: ما هذا سؤال ولكنه مش سؤال
0: سؤال استنكاري
1: هو سؤال تشهير سؤال تبكيت سؤال الخيبة سؤال التقريع سؤال إيجاد الألم النفسي قالوا بلى يعني جاءوا
0: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين
1: لأنهم رغم الرسل ورغم الهدايات فقد أنكروا ما هي اللي بعدهم وثيقة
0: وقيل ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين
1: بئس مثوى كل من تكبر عن الحق وكذا فذلك هو مثواه والعياذ بالله شفت التكريمة
0: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
1: أي لأن الأبواب مفتوحة كما قلنا في الدنيا إذا دعيت إلى محفل كبير أو قصر مسؤول مش تلقى الباب مسكرة لا مش تلقى الباب مفتوح وفي انتظارك كما كل البروتوكولات بتاع الاستقبال البشري في الدنيا باهي
0: وفما في العربية اللي يقولك هذه جات 8 أبواب الجنة معاش كل واحد كيفاش
1: فما فيها خلاف مش لازم نفصله أي. باهي أخزر الملائكة شو يقولوا لهؤلاء الأبرار
0: وقالوا الحمد لله.
1: الملائكة
0: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: لا فماشك السؤال بتاع التوبيخ.
0: أي
1: ألم يعطيكم رسل منكم ينذرونكم لقاء يومكم هذا إلى آخره. لا هنا سلام أنتم سلام. أنتم أهل سلم وسلام ستدخلون جنة السلام خالدين
0: فيها.
1: طيبين طبتم أي طابت قلوبكم بالإيمان وطابت ألسنتكم بالذكر وطابت جوارحكم بالطاعة والجنة إذن هي دار الطيبين لا يدخلها الخبثاء وإنما يدخلها الطيبون الذين اطمأنت قلوبهم. من هنا يأمنهم تأمين النعمة الأبدية خالدين. شوف الأخرين قالوا ألم يأتكم رسل ولهم قالوا سلام عليكم. فما فرق بين السؤال التوبيخي وبين الخطاب اللي فيه الترحيب. طبعا نمشيوا لأهل الجنة يقولوا
0: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
1: سبحان الله يعني هم حمد الله. فمن آخر ما يقوله المؤمنون هو الحمد
0: لله وعدهم ربي بالجنة والهوى صدق وعده
1: الذي صدقنا وعده لأنه وعدهم بالجنة فدخلهم. ومن جملة وعده قال وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. هنا فمن الذي ورث وممن ورثوها هنا يا كولا وكيف تحولت الأرض إلى جنة. هنا يتكلم العلماء يقولوا فما ما يسمى بسر المنازل الشاغرة. يعني في ظاهر الأمر يتبادر أن المتقين يرثون الجنة من أبائهم الصالحين. لا التحليل الفقهي والحديثي يعني حديث النبي يقودنا إلى معنى عميق. شنو نجم نسميه مبدأ المقاعد البديلة. شو معنى المقاعد البديلة؟ في الحديث الشريف اللي مروي عن أبي هريرة وأخرجه ابن ماجه في صحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وله منزلان. كل واحد عنده منزلان. منزل في الجنة ومنزل في النار. فإذا مات فدخل النار المجرم يدخل النار ما يخلي بلاصته فارغة في الجنة وورث أهل الجنة منزله. بل أهل الجنة يرثون المقاعد الشاغرة التي كان ربما لو آمن أصحابهم كانوا سيأخذونها. إذن المتقين لا يرثون فقط منازلهم الأصلية التي أعدت إليهم بل يرثون نصيب ومنازل أهل النار التي صارت فاغرة شاغرة بذهاب أصحابها إلى النار. ما لها المعنى هذا في الحقيقة هو معنى يهز القلب هزا. الجنة التي يتبوأ فيها المؤمن حيث يشاء كانت تشتمل على مساحات ومنازل. يعني لو كفر هذا المؤمن لذهبت إلى غيره. لو كان المؤمن كيكفر رأخذها واحد آخر ولو آمن ذلك الكافر لكانت له. ملا وراثة الجنة هنا هي وراثة نجاة ووراثة اصطفاء. وأورثنا الأرض وهم في الجنة. هنا بطبيعة الحال الأرض ما احنا شو تحدثوا على الأرض هي تراب ولا مش تراب. يعني المقصود بالأرض هنا أرض الجنة هي أرض لم تعد كأرض الدنيا الترابية الطينية. هي أرض مسكين وزعفران هكا ولا نوع آخر ليست كهذه الأرض.
0: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: سبحان الله. يعني هنا أولا هم حمدوا الله على صدق الوعد. هنا يلزم الإنسان يتفطن لخطورة الوراثة. كل إنسان يلزم يعتقد أن له في الجنة مكانا ينتظره. فإذا لم يدخل إلى مكانه فسيرثه
0: غيره
1: من الأتقياء. ففز بمقعدك الذي أعده الله تعالى لك. بعد لي المشهد الجمالي الأخير وترى الملائكة حافين من حول العرش. هاك المنظر الجميل ملائكة الرحمن حملت العرش يسبحون بحمد ربي. شفتوا كلمة الحمد ملول يقولوا الحمد لله والملائكة يسبحون
0: بحمد ربهم.
1: بعدين يعود وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله
0: رب العالمين.
1: شوفوا تكية حلقة الحب والهيبة حافين من حول العرش، فما في المخيلة بتاعك هندسة رائعة من أجل نصورها. الإحاطة بالشيء، الملائكة الأطهار بأعدادهم التي لا نعلمها يشكلون حلقات دائرية مهيبة تحيط بعرش الرحمن. هذا مشهد فيه جمال وفيه في نهاية الأمر تسبيح. ما فهمش تكليف بكتابة أعمال ولا قبض أرواح، الملائكة كلها تسبح وتفرغت الكائنات لتسبيح الله سبحانه وتعالى، وقيل الحمد لله
0: رب العالمين.
1: رب العالمين، نسأل الله تعالى السلامة وأن يرزقنا الأرض وأن نكون من الأتقياء الذين يساقون إلى الجنة زمرة.
0: شكرا لك فضيل الدكتور محمد الشتاوي. نعود إذن بعد الموجز لنستقبل مكالماتكم الهاتفية لطرح مختلف التساؤلات. 73 460 800.
2: نسألك يا رب علما نافعا، ونسألك الغفران، وأن تمنحنا ما منحت السابقين بالإيمان من خير ورزق ومحبة وسلطان. يا من تسره طاعتنا ولا يضره العصيان، عنا على ذكرك وشكرك واجعلنا في أمن وأمان. يا من قلت قولك الحق أجيب دعوة من دعان، دعوناك يا رب فاستجب لدعائنا.

0: تمام 11 صباحا هنا بإذاعة المنسير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم وغدا السبت 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقاسرين. وحسب خريطة لليقظة نشرها المعهد اليوم، يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور الشهيل، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. وذكر المعهد أن الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك ذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. وفي 10 بلدان أوروبية أسفرت موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا في جويليا الجاري عن تسجيل ما لا يقل عن 12 ألف حالة وفاة وفق حصيلة أولية استنادا إلى بيانات رسمية. وهذه الأرقام الأولية قابلة للارتفاع خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحديث الإحصاءات الرسمية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية من الساعة 6 من يوم أمس إلى غاية يوم الجمعة ب 700 تدخل، منها 177 عملية إطفاء حريق وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحتها الرسمية اليوم. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من غرة أوت القادمة في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. حثت وزارة التجارة كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عملية تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية سعيا لإنجاح مواسم الإنتاج وتثمين الصبة الوطنية في المجال الفلاحي. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن نشاط الخزن والمخازن يخضع إلى جملة من القوانين والتراتيب التي تحدد القواعد التي تفرق بين الخزن المنظم وبين الخزن العشوائية والاحتكارية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام منتصف النهار في نشرة الأنباء. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها.

0: المراش اللي توصلنا لل 11 و10 دقائق من بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج زاد الطريق، باش نستقلوا مكالمة السادة المستمعين والمستمعات لطرح مختلف تساؤلاتهم الفقهية. أسأل الدكتور، يبدأ إنسان في داره مع مرته وصغاره ونجم يصلي بهم جماعة، ولكن من الأفضل للرجل يمشي للمسجد للجامعة يصلي صلاة طبعا مع الجماعة.
1: من الأفضل أن يصلي مع الجماعة، ولكن لا بأس أحيانا أن يعودهم على صلاة الجماعية في المنزل في بعض الحالات، ولكن دائما الأفضل هو المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى.
0: وفما اللي يصلي في الجامع في المسجد ويعاود يصلي بهم جماعة في
1: لا ما يجيش عاد،
0: هو واحدة منهم تتسمى نافلة ولا يصلي
1: صلى من صلى صلاة فلا يؤم الناس بعدها،
0: حتى صلى معناتها مش إمام صلى صلاة
1: هو صلى الفرض بتاعه ما يجيش يصلي من بعد الهموم. هو يولي متنفل يصلي بناس عندهم فرض، لا فماش
0: مكالمة
1: مداخلات
0: على الفيسبوك. طبعا نشوفوا الأسئلة عبر الفيسبوك كذلك، مرحبا بهم الكل. وعنا مكالمة هاتفية في الانتظار ناخذها. ألو مرحبا، شكون معنا؟
2: ألو صباح الخير.
0: صباح النور،
2: بارك صديقي أخويا سليم وجمعة مباركة ليك.
1: أمين
0: إن شاء الله، مبارك على الجميع.
2: أرغبك
0: شكون معنا الاسم؟
2: معك سمير سبيني من لبنان.
1: أهلا أهلا،
0: مرحبا أخويا سمير. أعطينا السؤال سمير، وخاطر برشا حس عندك يظل في السيارة
2: في الكاميون
0: في الكاميون. أعطينا السؤال سمير.
2: السؤال ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين، قلت لا أفلو عليكم منه ذكرنا ذي القرنين. ثم برنامج مرة جابوه في الدرس، واحد قال ذي القرنين لا أظنه إنسان، أظنه إنسانا. حبيت نستفسر من الدكتور، يا هل ترى معناها ذي القرنين انسان ام ليس انسان؟
1: هذا القول سمعت من قال به.
2: ما حبيش نذكر
1: لا نعرف سمعت من قال به واعرف من يقول به، حتى من بعض اللي هما عندهم كشويه وعي وما عندهم مشكل، ولكن سبحان الله ما دام الله تعالى قال قل سأتلو عليكم منه ذكرى وأخبرنا عن بعض أحداثه، فهذا يعني أنه شخص حقيقي وجد في التاريخ وقام بتلك الأعمال. بقينا بدأوا يختلفوا شكون هو اسكندر المقدوني، هو كورش الإخميني، هو كذا. هذا ما دام القرآن لم يسمه بالضبط فالإشكال ليس في اسمه بالضبط، ولكن المهم هو أن نتأمل في الأعمال التي قام بها، لأن ذا القرنين يعني رضي الله عنه كان يمثل قمة الدولة الأولى في العالم في زمنه، وتسمى رب يقول آتيناه من كل شيء سببا، وكل ما مشى وعمل تنقل بناء على الأسباب، كل ما قام بعملية مهمة في بناء الحضارة في الرحلة الأولى، حقق العدالة، عاقب المجرمين وجاز المحسنين. في الرحلة الثانية يعني وجد قوما كالبدائيين فهما الأكومة كالبدائيين لولين كاللي يعيشوا في مطلع الشمس وليس لهم من دونها سترة إلى آخره. أش قال ربي بعدهم؟ قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة، يعني سار فيهم سيرة القوم اللولين. قال كذلك ونجم نقول حقق لهم ربما نوع من أكيد أنه ربما عاونهم على اللباس ولا على البناء، ولكن القوم الثالثين مش حقق لهم، حقق لهم الأمن وعمل لهم البنية الدفاعية باش هك الاقوام يجوج وماجوج ما يهاجموهمش.
2: ربي يبارك فيك
1: يا باشا. يعيشك خويا العزيز وربي يبارك فيك وفي علمك وفي سعيك الى المعرفه.
0: الى اللقاء نواصلوا مع المكالمات. الو مرحبا.
3: الو عسلامة خويا لطفي.
0: مرحبا
3: عسلامة عايشك.
0: سليم معك اليوم في تعويض الزميل الاسعد.
1: تحية قوية الزميل الاسعد.
0: شو اسمك قلت لي منين؟
3: مهام المسير خويا.
0: تفضل مهام شنو سؤالك؟
3: يعيشك يبارك فيكم. بربي حبيت نسأل دكتور شتاوي. انا عندي عام ونص موقفة الخدمة معناها ما نخدمش. مشيت اخر مره للبنك لقيت عندي هيك الفايده اللي زيدوها هذيك كل 3 شهور وجملت لي معناها هل ترى عندي الحق نعاون بها امي ولا واختي؟
0: الانتريس
1: تعاون بها اختك وما تعاونش بها امك.
3: مع العلم اني امي مش تنفق معناها عليا.
0: مش قاعده تنفق عليها امها؟
1: ها لا لا انت قلت لك خاطر انت امك انت في الاصل تنفق عليها انت كيف هي ما عندهاش.
3: لا لا ما ننفقش عليها دكتور.
1: إيه
3: هي تنفق عليها لان ننفق عليها معناها النفق على الاب.
1: النقص اللي انا قلت لك في الاصل انت تنفق عليها ولكن العلماء يقول لك نجم تعطي لاختك وما تعطيش لامك. واضح؟
3: اها فهمتك معناها ما يحق لهاش
1: تعطي لاختك. واضح؟ أه.
0: تعطي لاختها فقط.
1: امك تعاونها بطرق اخرى. اي
3: كيفاش مثلا نجم ناخذها بها حاجه ولا
1: النفقة هذه تعطيها لأختك ما تعطيش لأمك وأمك تعاونها بحاجة أخرى من إذا كان عندك إعانة. أما هذه تعطي منها لأختك ما تعطيش منها لأمك.
3: أي يعني الفايدة هذه البنكية تحق لأختي أمي ما تحق لها.
1: أي هيك هيك.
3: وعندي سؤال آخر سيدنا الشيخ. عندي مدة نتناقش أنا وأمي عندها سنين التالي تعمل لي راني ريت معناها ريت باب العرش. بقيت انا نتناقش انا وياها معناها قلت لها راه مش اي حد ينجم يشوفه باب العرش والكل وهي شدت صح ان هي شافت باب العرش محلول معناها في وجهها. معناها حبيت نعرف شنو معناها هل ترى صحيح ولا وبالحق النجم فما انسان ينجم يشوف باب العرش ولا.
1: والله يا اختي الكريمه احنا ما عندناش حتى روايه تقول لنا فما العرش عنده باب.
3: اي هكاك معناها بقينا نتناقش في الموضوع.
1: هي مساله أنا نعرف حتى أني فما نساء كبار الله يرحمهم حكاولي أنهم شافوا باب العرش ليلة القدر ورؤى يريها الله تعالى لعلها بشارات يوري ربها يوريها ربي الشكون ربما. أما ما عندناش رواية تثبت أن العرش عنده باب. القرآن ديما يقول لنا العرش عنده تحمله الملائكة فهمتني. وهذيك أشياء يريها الله تعالى لمن يشاء لعلها بشارات خير والله أعلم.
3: والله أعلم. عايشك دكتور عايشك بارك الله فيك
1: إن شاء الله. شكرا لك.
0: إلى اللقاء.
3: شكرا إلى اللقاء.
0: مكالمة أخرى. ألو مرحبا.
4: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. شكون معنا؟
4: محمد العجمي من سفير.
1: اسمع
0: محمد لاباس.
4: الحمد لله تحية لكم ولكيف مستمعي ذات مسفير. عندي سؤالين. السؤال الأول يتمثل هي في شهادة الحق وشهادة الزور. بالنسبة للظاهرة دي تاع شهادة الحق وشهادة الزور كثرت شوية في المجتمع بتاعنا مع الأسف. شهادة الزور نعرف والناس كل تعرف شنو المصير بتاعها يعني سواء دنيويا ولا أخرويا يعني شهادة الزور. أما شهادة الحق وكتمان شهادة الحق خاصة أنا شو معنى كتمان يعني فما العديد من الناس يتفادون المشاكل يعني بمجرد أنه ما يكتم شهادة الحق خوفا من المشاكل ومن تداعياتها وإلى آخره وإلى آخره بينما في المقابل أنه بش ينقذ برشا عباد وبش يعطي كل ذي حق حقه. ومع الأسف الشديد أنه اللي ما يكتم شهادة الحق تلقى قائم بواجباته الدينية على أحسن ما يرام والبعض قام حتى بمناسك الحج. السؤال كيف هؤلاء الناس يا أستاذي الكريم كيف تنصحهم وكيف شنو تقول لهم هذوما الكاتمين شهادة الحق إلا فما برش عباد حقوقهم ضاعت مجرد أنه ما يشهد بالحق فقط يشهد شهادة حق لأنه هو شاهد على ذلك هل معناه عنده أعذار أنه يتفادى المشاكل ويخاف من التداعيات، أو جد في المقابل فما ربي سبحانه وتعالى الخوف من الله، الخشية من الله، لكن يقول لها مصير، يقول لها بعد الوفاة وكل يتحاسب على الشيء ذاك، هو ما هوش يتحاسب عليه.
1: لا يا أخوي،
4: هذه بريمو. السؤال الثاني يتمثل سؤال، وسؤال هو من السؤال هو من هم المعذبون في الأرض؟ هل اللي يعيشوا في الحروبات، ماذا يقصد معذبون بالأرض؟ يعيشوا في الحروبات ما غزة وإيران وإلى آخره، أو أما الشعوب
1: شكون المعذبون في الأرض؟ هم فما نص فيهم.
4: أنا حبيت نفهم هذه الكلمة دي معذبون في الأرض شكون؟ قد يستعملوا فيها ويدولوا فيها العباد، يقول لك احنا معذبون في الارض. هل من تفسير استاذي الكريم
1: هذه؟ على كل نحن نسال الذين يستعملون هذه العباره ماذا يقصدون بها، وتون نحدثوا فيها ان شاء الله. على كل شكرا اخونا وتلميذنا العزيز محمد العجمي عن في خصوص مساله شهاده الحق وكتمان شهادة الحق. هذا من القضايا التي شدد عليها القرآن وشدد عليها السنة.
0: وربي في القرآن ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
1: ليش ربي قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ليش؟ لأن يترتب عليها ضياع الحقوق وانتصار الظالم وإبطال العدل. ما قالش فإنه آثم فقط القرآن، قال فإنه آثم قلبه، إشارة إلى أن كتمان الشهادة وليس مجرد مخالفة ظاهرة، هو فساد في القلب وفساد في الضمير. وأقيم الشهادة يعني تؤدى الشهادة ابتغاء وجه الله، مش فقط هذا قريب ولا خطر هذا صاحبه ولا، وفي آية أخرى وكونوا قوامين بالقسط
0: شهداء
1: لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ما قلنا نذكر مخاطر كتمان شهادة الحق، ضياع الحقوق، تمكين الظالم وضعف المظلوم، انتشار الفساد وفقدان الثقة في القضاء وفقدان الثقة في المجتمع، وصاحبها يستحق الإثم. هنا سؤاله أستاذ نجمور، هل هناك ضرورة تبيح كتمان الشهادة؟ تعرض حالات استثنائية الحقيقة، يجب نعذر الناس شوية. إذا كان الشاهد يخشى على نفسه أو على عرضه أو على أهله وماله، مش مجرد وهم يعني، فهم خوف حقيقي، ما دامش الدولة تحميه كارثة. تعرفوا توا حتى في الغرب عندهم قانون كبير ياسر يسمى حماية الشهود، أحيانا يعني الشهود يبدأوا معرضين للاغتيال ومعرضين للهرس من قبل لك العصابات الكبرى وكذا، يلزم الشاهد هذا تتحفظ له حقوقه، خاصة إذا كانت هناك مضار ومخاطر حقيقية. فهمتني؟ هنا يوازن الفقهاء وضرورات تبيح المحظورات. فهمتني؟ إذن هو كتمان شهادة الحق من كبائر الذنوب إذا أدى إلى ضياع الحقوق، ولا يرخص فيه إلا عند وجود ضرورية ضرورة حقيقية معتبرة شرعا، مش وهم ولا خوف ولا، فهمت كيفاش؟
0: هذا بالنسبة للسؤال الأول.
1: أي نعم. السؤال الثاني
0: قلت له مرة أخرى نزيد نتحدث فيه، من هم المعذبون في الأرض؟
1: والله المعذبون في الأرض نجم تعمل، وشنو هو المقصود بالعذاب؟ بطبيعة الحال هيك تشوف أنت توا كثير من الناس هم معذبون، ولكن ساعات نقولوا مش معذب يا اخي توا، مش نحسبوا احنا اهل غزه معذبين، هم
0: مبتلى من عند ربنا، ابتلاء وما صابرين على هذا البلاء.
1: اي معناها فما ناس تتصور معذبين هما في ابتلاء، وكل ابتلاء فيه من ما يسمى بالاصطفاء. هنا الناس يختلفوا في فهم هالجملة حسب السياق، فهمتني؟ هالتعبير هذا المعذبون أسد وخسر، هم المظلومون، هم المظلومون، هم المضطهدون، يعني الذين يعيشون في فقر في حروب في سجون وفي احتلال وظلم شديد، فكأنهم يتعذبون في الحياة الدنيا كالأصحاب البلاءات اللي ابتلاهم ربي بأمراض مستعصية ولا بإعاقات ولا بمصائب، يصفهم بعض الناس بهذا الوصف على سبيل المزاج المجاز يعني. بعض الخطابات الوعظية يقول لك فما الذين يعيشون في شقاء بسبب المعاصي، يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني يتعذب هنا يقبل. المهم أنت والسياق الذي يذكر فيه الإنسان، إن شاء الله نكونوا إحنا محناش من المعذبين في الأرض. أمين. إن شاء الله.
0: أمين. نأخذ مكالمة أخرى. أرو مرحبا، شكون معنا؟ ألو ألو
5: مرحبا.
0: أهلا وسهلا
5: معكم أكبر عبد الرحمن. معك
1: أهلا سي عبد الرحمن، مرحبا بك.
5: أهلا وسهلا، شنحوالك يا رجل؟
1: مرحبا بك يا سيدي.
5: مرحبا بك يا سيدي. سيدي الكريم، عندي حديث من ديما ننطلق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش يقول الحديث هذا؟ يقول يعذب الميت بنواحي أهله عليه.
1: أي
5: فما بالك بلطم الخدود والصياح وكتقطيع البث برا؟ كيف يمكن السؤال توه، كيف يمكن للميت التخلص من هذا العزاء بالنسبة للميت؟ وهل تكفيه الوصية؟ يقول يا ناس كلموت ما تعيطوش عليه.
1: أي
5: هذا سؤالي إليك سيدي.
1: الله يبارك فيك. هذا الـ هذا الـ الحديث
5: أي
1: الوارد في الصحيحين، العلماء اختلفوا فيه، وحتى السيدة عائشة رضي الله عنها اعترضت على الشخص على الرواية، قلت لهم رثبت مش هكا يعني، هو الرواية صحيح هكا ولا كيفاش الإنسان يعذب بفعل لم يفعله هو؟ ولذلك لأن السيدة عائشة قال تقرأوا الآية ولا تزر وزيرة
0: وزر أخرى
1: يعني. ولذلك عدد من العلماء قالوا أن العذاب يقع على شكون؟ على الذي أوصى بأن ينوح عليه، أكل وصيهم يقول تمشوش ما تندبوش عليه، تمشوش ما تعملوش، تمشوش تخليونا هكا ولا يوصيهم. فما الناس توصي، كيف يوصيهم هو يتحمل وزره، وإذا كانوا هو يعرف أن أهله مش ينوحوا وما يوصيهمش يقولهم ردوا بالكم وتنوحوش، زاد يتحمل الإثم.
5: أيوة يا أخو باي معهم.
1: أي وفما بعض مفسرين يقول لك المقصود به أنه هو كيف يسمع النواح متاع أهله عليه ويبدأ واعي بهم يتقلق، ماذا بيكم متنوحوش عليه؟ مش معناها عذاب بما أنه يتعذب في القبر، فهمت كيفاش؟ وأم المؤمنين وقت اللي أنكرت الحديث قلت لهم رأوا الحديث هذا خاص، مش عام بكل ميت،
5: مش على العموم.
1: قلت لهم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مر على يهودية ميتة وأهلها يبكون عليها، فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، يعني لأن هي من أصلها من ماتت يعني غير مؤمنة بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث مش شامل لكل من يبكي عليه أهله، لكن البكاء المجرد اللي فيه الدمع وفيه الألم على الفراق هذا كمان منعوش، مش معنى ما يبكيوش يعني ما يبكيوش، يبكيو الإنسان يبكي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال وقت اللي توفي ابنه إبراهيم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. إذن هناك بكاء مشروع هو دموع الحزن والدعاء، ولكن المحرم هو النياحة بصوت مرتفع وكندب الخدود وشق الجيوب واللطم ونحو ذلك من المظاهر نتاع الجزاء، ذاك هو المنهي عليه. ونسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لنا ولجميع موتانا، آمين. شكرا لك سي عبد الرحمن.
0: شكرا لك دكتور. كذلك باش نسمعوا النقشة بندي ثم نرجع.
6: شعب المنسير.
7: صيادة لمطة بحجر على موجة 95.7
6: شعب المنسير
8: 95.7 خبر ورخبر.

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: 11:35 دقيقة هنا بداية المنستير. مرحبا بكم مجددا في زاد الطريق حتى منتصف النهار. إذا باش نواصلوا في استقبال مكالماتكم الهاتفية رقمنا طبعا 73 460 800. مرحبا بكل تساؤلاتكم، مرحبا كذلك بتساؤلاتكم واستفساراتكم عبر الفيسبوك أو يوتيوب إذاعة المنستير. المكالمة الموالية ناخذها. ألو
1: ألو،
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
1: سما.
0: ألو سهلا، مرحبا بك.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: أحمد من زنور.
0: أحمد قلت لي
1: من زنور. أيوة
0: مرحبا سيدة.
2: أي مرحبا.
0: تفضل معك الدكتور الشيخ.
1: بلا دكتور، عندي معلومه سمعتها من بعض الشيوخ.
0: اي
1: يقول ان اليوم ينتهي بغروب الشمس.
0: اي
1: معنى ينتهي اليوم بغروب الشمس ويبدا بغروب الشمس بعد غروب الشمس.
2: شنو المقصود؟
1: صحيحه ولا غلط؟ صحيحه ولا غلط؟
0: ينتهي اليوم بغروب الشمس معناته
1: اليوم ينتهي بغروب الشمس ويوم اخر يبدا بعد غروب الشمس مباشرة.
2: مو وقت اللي فانا نطاق. فانا نطاق في خصوص الصوم، في خصوص
0: في أما إطار معناتها اليوم خاطر احنا نعرفوه يبدأ اليوم 24 ساعة اليوم.
2: لا هذيك في المعروف
1: بعد منتصف الليل.
2: باهي اليوم إذا كان المقصود هنا اليوم في الاصطلاح الشرعي. في الاصطلاح الشرعي اليوم ينتهي بغروب الشمس ويبدأ اليوم الجديد من غروب الشمس. يعني مثلا إذا غربت شمس يوم الجمعة ودخلت ليلة السبت بدأ اليوم الشرعي للسبت. وكعليش تبدأ الليالي في الشريعة؟ تبدأ الليالي قبل الأيام. ونقول ليلة الجمعة، شنو معنى ليلة الجمعة؟ هي الليلة التي تسبق نهار الجمعة. وهذا يثبت الحل على شو ما اشترى تقسيم الليل، تترتب عليه أحكام شرعية. غروب الشمس، دخول وقت صلاة المغرب، أي وترتب عليه خاصة انتهاء صيام ذلك اليوم.
1: أيوة.
2: ابتداء اليوم التالي في حساب كثير من العبادات، حتى كيف العدة، كيف نحسبه، وش نحسبه من الغروب، معنى العدة والأيام معدودة ورؤية الهلال. أما في الاصطلاح المدني المعاصر في الحال اليوم يبدأ عند الساعة الثانية عشر نصف الليل، لكن وينتهي وقت منها. أنت سألت شرعا اليوم يبدأ بغروب الشمس وينتهي بغروب الشمس التالي، وهذا هو الجواب صحيح. كما قال
1: بالنسبة لليوم الشرعي،
2: اليوم الشرعي
1: قلنا يبدأ بعد غروب الشمس.
2: هكا
1: من وقت بدايته إلى نهايته.
2: أي
1: كم من صلاة نصلي؟ خمس صلوات.
2: خمس صلوات هكا هو؟
1: إيه خمس صلوات، اللي هي شنية؟ المغرب.
2: أي
1: والعشاء.
2: أي
1: والصبح
2: والظهر.
0: والظهر والعصر.
1: والظهر والعصر.
2: والعصر كي؟
1: إيه. ورب سبحانه وتعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.
2: أي
1: إذا كان الصلوات هذه في بمفهوم جديد.
0: يقول الصبح.
1: الصلاة الوسطى هي تكون صلاة الصبح.
2: أي نعم.
1: الإسلام ولا لا؟
2: صحيح صحيح. فما علماء يقولوا هي الصلاة الوسطى
0: هي الصبح،
2: هي الصبح بناء على هذا
0: الترتيب، هذا
2: بناء على ترتيب اليوم.
0: لا فما يقول العصر ولا كي هي الترتيب الاخر.
2: فما في بعض اللي يقولوا هي العصر. إيش قولك أنت؟
1: أنا توم أنا سألت السؤال هذا، أنا نحكي عن اليوم الشرعي.
2: أيوة. إيش
1: بالنسبة لليوم الشرعي؟ خمسة صلوات اللي تبدأ من صلاة المغرب والعشاء.
2: أي
1: هذا في الليل.
2: أي
1: الصبح والنهار عشر و
0: الظهر
1: والعصر.
2: إحنا العلماء
1: صلاة الوسطى هنا تكون صلاة الصبح.
2: يعني العلماء الذين ذكروا أن صلاة الصبح صلاة الوسطى هي صلاة الصبح، حجتهم هذا الكلام الذي كنا نتكلم عليه. لكن الخلاف في تعيين صلاة الوسطى هو مشهور بين العلماء. فما علماء يقولوا صلاة العصر، خاطر عندهم حديث صحيح وقت اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا حديث في الصحيحين. وفما عدد من الصحابة يقولوا هو هي صلاة الصبح، لأنها كما قلنا تقع بين صلاتي الليل المغرب والعشاء. ولكن نزيد نقول لك الأحسن هو شنو، كما أقول لك يعني أخفى الله سبحانه وتعالى ليلة القدر في العشر الأواخر

0: المؤمن باش يكون متيقظ دائما حذر من الذنوب ويجتهد بالمحافظة على الأوقات إن شاء الله. وربي يبارك فيك.
1: الليل والنهار آيات من الله سبحانه وتعالى هكا ولا
0: ماله ماله.
1: الآيات الموجودة في سورة القصص
0: اي
1: قل أرأيتم أن جعل الله لكم الليل سرمدا
0: اي
1: الى يوم القيامة
0: اي
1: من إله غير الله يأتيكم بضياء
0: اي
1: افلا
0: اي
2: تبصروا
1: افلا تبصروا
0: ماله سبحان الله
1: هكا ولا
0: اي
1: باي. وبالنسبة للآية اللي بعدها من
2: قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا
1: أن جعل الله لكم الليل النهار سرمدا إلى يوم القيامة
2: من إله
1: غير الله يأتيكم بضياء بليل تسكنون فيه
0: أي
1: أفلا تسمعوا
0: أي بقولت السماع مرتبط بالليل
1: علاش بالليل مربوطة به السماعة والنهار مربوط به الإبصار البصر
0: هون كنت كيف قريتهم قريتهم بطريقة تدل على أنه التعقيب التعقيب مناسب فهمتني شنو زيد عاود اقرا لنا الايه من الاول شي سليم اقرا لنا
1: الايه
0: هاتوا يقرا لنا شي سليم
2: ما حضرتهاش قدامي الايه نقرا فيها من راسي خاطر
1: قصص
2: قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا
0: اي
2: صلح لي سيد احمد تبعني
0: اي
1: قل ارايتم
2: ان جعل الله عليكم الليل سرمدا
1: الى يوم القيامه
2: من اله غير الله ياتيكم بضياء تسكنون فيه
1: بضياء
2: أفلا تبصروا أيوة ولا إلا بعد
1: إن جعل الله عليكم النهار سرمدا
2: إلى يوم
1: القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تسمعون
0: هذه الروعة شفتها يعني هنا
1: شوية الروعة خدكم ماسي
0: كيفاش
1: بيننا روعة المعنى باش نعرفها
0: باهي بحول الله يعني هذه من لطائف النظر في الآيتين وفما المفسرين رغم ذكروا النقطة هذه من لور قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أفلا تسمعوا بعد تلي قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا أفلا تبصرون
1: لا تبصرون اللولة
0: لا
1: تبصرون في الليل
0: إيه
1: تسمعون في النهار
2: لا قل أرأيتم إن جاء الله لا عليكم لا الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون
0: أفلا تسمعون
2: في الليل
0: في الليل الثانية أفلا تبصرون
1: تبصرون
0: علاش في الليل تنعدم الرؤية نقولوش تنعدم أسيدي تضعف يبقى السمع هو الحاسة المتيقظة أكثر هكا ولا الحاسة الأظهر التي يهتدي بها الإنسان لذلك علاش ختم الله تعالى كلامه ب أفلا تسمعون أما في النهار الحاسة الغالبة هي البصر هكا ولا هي يرى الإنسان ما حوله وبالبصر يباشر الإنسان أعماله وكعلاش قال أفلا تبصرون وهذا فما مراعاة بديعة لمقتضى الحال يقول المفسرين هو من وجوه البلاغة القرآنية يعني حيث يذكر لكل مقام ما يلائمه هوني في آية أخرى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه
2: إلا بعدها جاء الآية ذيك لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله تشكروا
0: في 73
2: في سورة القصص
0: ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون هون من لول تحدث على السمع وتحدث البصر ثم ختم بالحث على الشكر لأنه من سمع الآيات وأبصر دلائلها حق له أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمتي السمع ونعمتي البصر اللي هو إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا نسأل الله تعالى أن يهدينا وما نكونوش كما كلي قال فيهم ربي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها يا لطيف
2: ولهم أذان
0: لا يسمعون بها أولئك كالأنعام
2: بل هم أضل
0: أولئك

0: هم الخاسرون الغافلون
1: الغافلون.
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم. كان فما مكالمة أخرى ناخذوها. ألو مرحبا.
2: ألو السلام عليكم خويا سليم الحزم وتحية للشيخ وربي يعطيكم نقول محبة الرسول.
0: آمين يا رسول
2: الله. راني نحبكم ياسر ونحبكم في الله سيدي الشيخ وديما راني كل جمعة نعمل لكم خطبة
0: آمين آمين
1: آمين ربي يثيبك. شكون معنا؟
2: معك الأخ والمستمع رقم واحد منتصر سميدة.
1: مرحبا سي منتصر.
2: من تحديدا مليشات معتمد زرندي.
1: مليشات مرحبا بك.
0: اي مليشات اي
1: سي منتصر شنو اسمك؟
2: والله عندي حديث محيرني
0: اي
2: قراته في كتاب الشفاء هو القضيعية.
0: قضيعية
2: اي يوم القيامة يقول لك يسأل ربي ملك الموت عزرائيل يقول له اقبض بعد ما يحيي الأموات. يقول له اقبض أرواح الوقات الكل حتى من الملائكة.
0: اي
2: هو يقبض الأرواح يرتسل لأمر الله وبعد ذلك المرب يقول له من بقي والله أعلم. هو أعلم ربي يسأل فيه هو أعلم. يقول له بقيت أنا والملائكة الأربعة.
0: اي
2: يقول لك كم يقول اقبض ارواح روح مثل جبرائيل واسرافيل وميكائيل معناته وهم يحاولوا يتوسلوا معناته يقبض ارواح وبعد تالي يقول من بقي يقول بقيت وانا يا رب. يقول اقبض الروح يقول وعزتي ويقول ربي وعزتي وجلالي لا اوثقنك مثل ما اثقت عبادي.
0: اي
2: يعني
0: بلا
2: حبيت
0: نفسي
2: الطريقة هذه
0: معناتها حضرية يوم القيامة باي نجاوبك. هذا الحديث هو مشهور يذكروه الوعاظ في الخطب غالبا. فيه كما قلت سيادتك أن الله تعالى يقول للملك الموت بعد أن يقبض يا ملك الموت من بقي وهو أعلم يقول بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقي حملة العرش إلى آخره. فيأمره الله تعالى بقبض أرواحهم واحدا بعد الآخر حتى يقول بقيت أنا يعني الله الملك الموت وعبدك الضعيف ملك الموت. هذا أخي الكريم الحديث ليس صحيحا بالضبط ومش مرفوع للنبي لا يثبت بهذا اللفظ. ذكره بعض المفسرين والقصاص اعتمادا على أخبار بني إسرائيل وأسانيد لا تصح. الثابت في القرآن قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفما حديث في صحيح آخر يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. أما كالتفاصيل من بقي وترتيب أقوال وكيفية ملك الموت هذا مش صحيح في هالباب. ولكن احنا الموضوع هذا تعرضنا له في بداية الحصة ملك الموت عن روايات أنه يموت. يعني علاش؟ لأنه ملك الموت شنية وظيفته؟ وظيفته أنه يقبض الأرواح. بما أنه في الآخرة ما فماش موت فتنتهي وظيفته. كل شيء هالك إلا وجهه. أما كيفاش مات يموت ملك الموت ومتى يكون ذلك وهل يقبض الله روحه بنفسه؟ هذا ما عناش فيه حديث صحيح واضح. إذا أصل موت ملك الموت يدل عليه النصوص العامة ما عناش حديث بالضبط ولا نص. هو جمهور العلماء يقولون أنه يموت. أما التفاصيل متاع الموت متاعه وكيفاش ومن بقي هذه خويا كريم منتصر ليس فيها أحاديث ثابتة.
1: سؤال على الفيسبوك دكتور نحب نسأل تقول على أسباب استجابة الدعاء بعكس ما وقع الدعاء به مع الأخذ بكل أسباب الاستجابة مما أدى به إلى التوقف عن الدعاء.
0: أي
1: هذا سؤال أسباب استجابة الدعاء.
0: والله هو هذا يعني يتطلب حصة خاصة.
1: إيه خاطر فما برشا يقول لك ندعي ندعي وربي ما استجاب ليش، ولا برشا يقول لك أنا ندعي لفلسطين عنا قداش من عام ندعي وربي ما نصرهاش، يقول لك الواه ندعي في ربي ما ولا إحنا
0: إحنا. هو الرسول يقول يعني مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر من قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. من أسباب استجابة الدعاء الإخلاص، فادعوه مخلصين له الدين، حضور القلب، اليقين، ادعوا الله وأنتم موقنون
1: بالإجابة،
0: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من دعاء من قلب غافل لله. إيه أكل الحرام من موانع الاستجابة، وأكل الحلال واجتناب الحرام من عوامل الاستجابة. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي
1: بالحرام، فأنا يستجاب له،
0: أنا يستجاب له. فما أوقات بتاع إجابة، وفما فهمتني
1: هذا هم الأسباب. به ناخذ مكالمة أخيرة دكتور،
0: ناخذ
1: ما عادش برشا وقت. ألو مرحبا، شكون معنا؟
3: ألو
0: ألو مرحبا
1: مرحبا، تفضل شكون معنا؟
3: معك صالح مشات من نابل.
0: أي مرحبا
1: سي صالح، هاي تفضل.
3: بالله عندي سؤال شي محمد الشتيبي.
0: نعم.
3: أي المزيعات،
0: أي
3: معناها ربي قسم فيها قسم فيها تعالى بقول آخرة، نحب أنا سي محمد
0: نصير
3: النزعات والنزعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابقات سبقا، المدبرات أمرا، الآية من الواحد الخمسة، شنو ما شكون شنو ما هما النزعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا؟
0: هذه على قول أكثر العلماء هي الملائكة.
3: الملائكة باه، الملائكة من هم؟ من الأول الخمسة، من الآية الواحد الخمسة.
0: والنازعات غرقا
1: والناشطات نشطا والسابحات سبحا.
0: هذه النازعات غرقا هي ملائكة العذاب التي تنزع روح الكافر بشدة.
3: إن شاء الله هذا غرقا، باه اكتب يا شيخ اكتب غرقا. نزعات غرقا نتاع الموت،
0: غرقا يعني كانوا مغريق تغرقوا في النزع، فهمتني؟ شدة
3: نتاع الموت، النزعات غرقا نتاع الموت،
0: نتاع الموت نشطا. هي الملائكة التي تنزع روح المؤمن بخفة ونشاط، ما تعرفوش، فهمتني؟
3: بارك الله فيك. والناشطات نشطا،
0: الملائكة التي تنزع روح المؤمن بخفة ونشاط بدون تعذيب.
3: موت خفيف هذا،
0: اي
3: الموت خفيف، الموت خفيف.
1: والسابحات سبحا،
0: الملائكة التي تسبح في ملكوت الله،
3: اكتب سابحات تسبح في ملكوت الله، الملائكة تسبح
1: بعد السابقات سبقا،
0: وتتسابق لأداء أوامر الله.
3: اكتب الرابعة، وتتسابق لأمر الله، لأمر الله،
0: تتسابق لأداء أمر الله، فهمتني؟ فليقول عن وعب فالمدبرات أمر، فما الملائكة يكلفهم الله تعالى بتدابير، تدابير شأن الملائكة، تكتب أعمالنا ملائكة يعني مهتمة بتثبيت الذين آمنوا، هذا ملك الجبال كما في الحديث، هذا الملائكة التي يعني يكلفها الله تعالى بالتدابير، وهم لا يعصون الله ما أمرهم.
3: ملائكة التدابير، بارك الله فيك. باش محمد، محمد بين صلاة الظهر وصلاة العصر، كل واحد يدخل مش قبل مش صلاة، يقوم بصلاة تحية المسجد ولا لا؟
0: ماله
1: تجوز في الوقت ذاك بعد العصر؟ لا تجوز، بعد العصر وبعد الصبح
0: يعمل تحية المسجد وربي يبارك.
3: بعد بين العصر والمغرب ما نعملوش؟
0: لا لا، بين العصر والمغرب لا.
3: ايوه، وبين والاخرى شنو؟ بين شنو بين شنو؟
0: بين الظهر والعصر مثل الحال تصلي،
1: والاخرى لا يجوز بعد الصبح، بعد الصبح هذيك حتى شروق الشمس.
0: ربي يبارك فيك،
3: بارك الله فيك،
0: عايشك
3: ربي يسبحك.
0: امين يا رب. بالله نختموا في شكرا مع اخويا منتصر اللي سالنا ما هو على نذكركم بحكمه نتاع بحكمه اللي سالتنا اختي اللي سالتنا على الدعاء.
1: المهم اي اختي في الفيسبوك،
0: حكمه من حكم من عطاء الله، ابن عطاء الله السكندري، ربما تحتاج الحصه، يقول لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. ما تيأسش تلح تلح ما تيأسش. ليش أخذت شقوق تقول من عطاء؟ فهو ضمن لك الإجابة فيما اختاره لك لا فيما تختاره لنفسك. ساعات هو يستجيب لك مش باللي تحبه انت، طريقة أخرى انت ما تعرفهاش،
1: يمكن خير من اللي طلبته،
0: يمكن خير من اللي طلبته، ساعات يخليهولك في الآخرة. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك. أي وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، في الوقت الذي يريده الله تعالى. ونسأل الله تعالى يعني الحكمة والسداد
1: إن شاء الله ربي يستجيب دعانا. يعطيك صحة فضيلة الدكتور شيخ محمد الشتوي، شكرا لك على كل هذه المعطيات، محت إن شاء الله في ميزان حسناتك. هذه تحيات حسام قدرية، هويدا بن ساسي، سليم الحيزم، في تعويض لزميل أسعد العياري، المتربصة ياسمين معتوق، بعد قليل فتحي سعد في نشرة منتصف النهار. إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. عناوين النشرة: المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبير. مع ارتفاع درجة الحرارة الأطباء يحذرون، ومصالح الفلاحة تدعو الفلاحين والمنتجين إلى التوقي. المجمع المهني للطاقات المتجددة يدعو إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتمادي حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل. إلى تفاصيل الأنباء، صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم وغدا 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبير باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين. وحسب خريطة لليقظة نشرها المعهد اليوم، يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. المهندس حمزة سعد رئيس مصلحة التوقعات الجوية العامة بالمعهد الوطني للرصد الجوي والمزيد:
1: طقس اليوم لا شديد الحرارة بأغلب جهات البلاد، ولهذا صنفنا تقريبا أغلب ولايات البلاد باللون البرتقالي، أي درجة يقظة عالية، وهذا نتيجة للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة حيث تتراوح بين 40 إلى 44 درجة قرب السواحل وكذلك بالمرتفعات، وبين 45 إلى 48 درجة ببقية الجهات. لذلك درجة يقظة قصوى على أغلب الجهات، بذلك جهة الساحل، سوسة، المنستير، المهدي. أسندنا اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لهذه الولايات، ونتوقع ممكن كذلك نسجل أرقام قياسية اليوم بعديد الجهات، وإن شاء الله غدوة تتقلص نسبيا فعالية هذه الحرارة وتنخفض قليلا بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتبقى مرتفعة ببقية الجهات، ونتوقع غدوة انخفاض طفيف بمعدل درجة إلى درجتين مقارنة باليوم. إن شاء الله حرارة كذلك تبقى مرتفعة آخر الأسبوع وكذلك بداية الأسبوع القادم، ونتوقع بداية انفراج على مستوى درجات الحرارة بداية إن شاء الله من يوم الأربعاء، حيث يبدأ هذا الانخفاض بمناطق الشمال ثم تدريجيا يشمل بقية الجهات يومي الخميس وكذلك الجمعة.
0: وفي ظل درجات الحرارة المرتفعة، دعا الدكتور نزار الكتاري طبيب مختص في طب الشيخوخة في تصريح للأخبار، دعا كبار السن إلى اتباع جملة من الإجراءات على غرار شرب الماء عدة مرات كامل اليوم لحمايتهم من مخاطر موجات الحرارة.
2: الأوقات اللي هما أوقات الذروة من العشرة متاع الصباح والخمسة متاع العشية، المسن كان ما فماش حالة طوارئ ما يفوش يخرج من المنزل متاعه، المسن يزم يبرد الدار متاعه الصباح على بكري ويبردها زادك في الآخر النهار، ما عدا ذلك ما بينات هالأوقات هذو ما يزم يسكر على روحه باش نخليوك الفريشور هذيك تقعد موجودة في الدار متاعه، يزم شرب الماء عند المسن بصفة منتظمة على مدى اليوم، على خاطر المسن بطبيعته ما يطلبش الماء، ما عندوش هيك السونساسيون دو سوا، يزم نذكروه احنا بالماء، زيدوا شويه قارص، زيدوا شويه نعناع، هذا الكل حاجه باهيه يخليه المسن يقبل اكثر على الماء، يلبس لباس فضفاض وابيض باش يشد اقل السخانه، ما فيها باس كان نبردوا له حتى اطرافه ووجهه بالماء، نخافوا برشا على المسنين اللي عايشين وحدهم، دونك يعيشكم العزله الاجتماعيه راهي خطر كبير على المسن، وخاصه في الاوقات هذوما اللي يصير فيهم اللي كان يكون هذوما، دونك اللي عنده مسن يعرفوا حتى الشعب اي واحد يعرف مسن ويعرف اللي هو عايش وحده سل عليه. حاجة أخرى، فمش كان الماء باش يجيب السوائل، ثم الغلال، ثم الزيت، موسم البطيخ والدلاع اكسيتيرا، هما غلال يجيبوا برشا ماء يفرشكوا شوية، دونك ماذا بينك تعطي للمسن شوية الفاكهة هذيك راهي زادة فيها نابوردو.
0: ومع ارتفاع درجات الحرارة، دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ جملة من الاحتياطات، من بينها تكثيف عمليات الري خاصة خلال الصباح الباكر أو في المساء، مع ترشيد استعمال المياه حسب حاجيات المزروعات. وبالنسبة لتربية الماشية والدواجن، أوصت الوزارة بتوفير مياه شرب نظيفة وباردة بصفة مستمرة، وتأمين التهوئة والتضليل الكافيين داخل الاسطبلات ومراكز التربية. ومن جهة أخرى، أفاد عميد البياطرة أحمد رجب بأن الحيوانات تتأثر بشكل مباشر بالارتفاع القياسي في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال هذا الشهر، مما يدخلها في حالة تعرف علميا بالإجهاد الحرارية، ودعا إلى ضرورة أخذ الإجراءات الوقائية لحماية الحيوانات.
3: نعم، نعرفوا بلادنا في الفترة هذه تمر بموجة حرارة اللي تعرض الحيوانات لبعض المخاطر على مستوى الإنتاج ومستوى الصحة، وهكذا ليش يلزم الوقاية؟ الوقاية تبدأ يلزمنا بعد الحيوانات على أشعة الشمس، دونك يكونوا الحيوانات في أماكن ظل ومهوئة، توفير الماء بصفة مستدامة، والماء الردوبين نحطوه في بلاصة ظل معناها باردة ما نحطوش ديريكتومون مقابل أشعة الشمس. كيف الرعي يلزمنا نرعو بالحيوانات صباح بكري ولا عشية مؤخر باش نتجنبوا أشعة الشمس، ونتجنبوا أيضا الأعلاف المركزة في وقت الذروة، معناها الأعلاف المركزة نعطوها صباح بكري ولا في الليل باش نتجنبوا عدة أمراض كيما التسمم المعوي اللي يعرفوه الفلاحة بومريرة. ويلزم ثانا كان باش نقلوا الحيوانات يلزم نبعدوا على أوقات الذروة، نبعدوا على القايلة، نقلوا صباح بكري ولا في الليل مؤخر. بالنسبة للدواجن راهي المداجن يلزم تكون مبردة، ولا كلاش يلزم يكونوا أن المكيفات ومولدات الطاقة باش نستحفظوا على ثروتنا.
0: في الأثناء دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كلا من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتمادي حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة صادق بسباس والمزيد.
4: اليوم الشبكة تتحقق النوع نتاع استقرار من وين تخلق كان البطاريات هذوما، على خاطر البطاريات هي اللي باش تخلق معناها نوع نتاع ستابيليتي، كي ارتفع الكونسوماسيون هي توفر الكونسوماسيون هذيك. الحقيقة احنا نشوفوها حاجة استراتيجية، هي ما تنجم كانت تكمل الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، واليوم لازم المشاريع هذه تقدم بالبيع على المستوى الصناعي وعلى مستوى الريزيدونسيال، لكن في نفس الوقت لازم نخلقوا آليات باش نجم العائلات التونسيه الكل مختلفة انواعها تتمتع بالحلول الذكيه هذه، على خاطر في الاخر اذا كان باش يخليه كان المواطن وحده هو اللي يخلص الفاتوره كامله هذه معناها مش معقول. دونك بالتالي لازم نخلقوا حلول نتاع تمويل وحلول معناها باش نجموا نركبوا البطاريات في الريزيدونسيال، والحقيقه احنا معناها منفتحين بالباهي باش نجموا معناها مع الاطراف المتداخله الكل الانستيتيوشن نتاع الدوله الكل معناها باش نسهلوا العمليه هذه، ونحط خبراتنا الكل معناها من تقنيين ومهندسين اللي موجودين في الشركات التونسية واللي قادرة انها تدخل الحلول هذه للشبكة الوطنية متاع ستيك.
0: في موضوع آخر، أكد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان بشير الهاشمي في تصريح للزميلة حنان العباسي، أكد أن معتمدية بيرم شرقة تتزود من منطقة المحمدية بولاية بن عروس، والتي بدورها تشهد انقطاعات متكررة للكهرباء مما يتسبب في انقطاع الماء الصالح للشرب، وفي حال عودته يكون بنسق ضعيف جدا، وهو من جرى عن الانقطاع الكلي للماء الصالح للشرب لأيام متتالية بكافة المناطق التابعة لمعتمدية بيرم شرقة.
5: فيما يخص الانقطاعات اللي طاولوا في بيرم شرقة محطة وبيرم شرقة فيلو والأحواز نتاعها الناقعة، هو مرتبط بالمياه المتأتية من الجرونتينيس إلى المحمدية. الإشكالية هذه بالأساس هو الانقطاعات المطولة اللي هي صايرة هي في جمهورية كام. الأكيد هو ثم انقطاعات في محطة الضخ الموجودة في المحمدية، دونك يقص عندهم هما الضوء، دونك الخزانات نتاعهم تفرق، يشد برشا وقت القصان تاع 3 أو 4 سوايع. بعد شنو يصير؟ مرجع الضوء حتى يتعبوا خزانات، واحنا مربوطين على الديستريبيسيون تاع محمدية، دونك باش ياخذ بعد الماء، وبعد شيء يجينا احنا منسوب تدفق ضعيف. ما نحكوش على المعامله هذيك مسكنه لهم كريمه، نحكوا على المواطنين. بارتي بتمشي منسوب يمشي لجبل الوسط، والباقي يتعدل بالمشيقة. الحقيقه ما يكفيش، قاعدين نسكر جبل الوسط باش تعدى شويه بالمشيقة. بالمشيقة بيغلي بومباج تعرف الماء تمشي للخزان تمشي للبومبا، يبقى كل عارين بلا ماء. فما بعد بالمشيقة مثلا ثم محطه ضخ بالمشيقة تمشي للمياه او المياه قاعده تمشي للعبابسه، دونك انسيكو كبير. دونك نطلبوا الحقيقه من الاداره العامه لستيك باش تنظر في الموضوع هذايا بعرقيله على المنشآت، ما تقصش على المنشآت، باش يبقى الماء موجود للمواطنين.
0: يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. النائب عن مجلس الجهات والأقاليم محمد الكو اعتبر أن هذه الجلسة تمثل تتويجا لعمل أزيد من سنة ونصف، وأن نجاح المخطط يبقى رهين تنفيذه.
6: تمية تتويج لعمل دام تقريب أكثر من سنة ونصف في إعداد مخطط أول مرة تصعيدي من القاعدة إلى القمة. اليوم عودة على العقل التونسي إلى التخطيط برغم العمل الجبار اللي نثمنوه من زملائنا في المجالس المحلية الجهوية الأقلية من إطارة الدولة اللي عملوا هذية، لكن يبقى ديما هناك بعض الهواجس خاصة في تمويل المخطط. تبقى عقدة الإنجاز ولا رافقة تونس في كل المخططات التنموية اليوم تقريب تحدي الكبير هو كيف ننتقل من المخطط الورقي إلى الإنجاز على أرض الواقع، وكذا نضمن أن المخطط يمس المواطن عن قرب بدون حيف بدون تفرقة بضمان العدالة التنموية بين الجهات والأقاليم. ما نأمله أن يخلق هذا الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين الجهات والأقاليم أقطاب اقتصادية، أن يثبت سكان الجهات الداخلية في أماكنهم، أن يصل إلى المواطن من خلال تبسيط الخدمات وتقريبها. هذا كله هو رهينة العزيمة وإصرارنا على إنجاز هذا المخطط.
0: بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة، على أطباء يحذرون، ومصالح الفلاحة تدعو الفلاحين والمنتجين إلى التوقي. بعد فاصل النشري يأتيكم الزميل ذاكر زرافي بآخر أخبار الرياضة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
8: إشهار. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
7: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
9: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال.
10: أنفو المونديال. مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في أنفو المونديال. بداية بدور نهائي لكأس العالم لكرة قدم يتلعب إن شاء الله يوم الأحد في 8 متاع الليل في الولايات المتحدة الأمريكية. الإدارة العامة أو إدارة التحكيم في الاتحاد الدولي واللي يقودها الإيطالي بيرلويجي كولينا كانت عينت الحكم السلوفيني سلافكو فينيشيتش لإدارة المباراة هذه، مباراة تقعد في تاريخ الحكم هذا اللي كان أدار نهائي الشامبيونز ليج سنة 2024، وأيضا كان أدار 6 مقابلات في كأس العالم منهم 4 في كأس العالم الحالية، وأيضا أدار الدور الأوروبي نهائي الدور الأوروبي عام 22. بالتالي عنده تجربة الحكم السلوفيني فينيشيتش، ومن الحكام اللي عندهم شخصية في مباراة تكون مهمة جدا، لأنه يعني المواجهة بيكون بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني. النهائي الصغير بيشجمع المنتخب الفرنسي بالمنتخب الانجليزي ان شاء الله يوم السبت انطلاقا من 8 امتاع الليل، واكيد زوز مقابلات مهمين، لكن يبقى الدور النهائي هو محط انظار الجميع. من ناحية أخرى بالنسبة للمنتخب المغربي، الخروج من دورة الربع النهائي لكأس العالم أمام المنتخب الفرنسي ممنعش الاتحاد أو الجامعة الملكية المغربية من تجديد الثقة في المدرب محمد وهبي رغم بعض الانتقادات في خصوص الاختيارات بتاعه، خاصة ضد منتخب فرنسا اللي كان بعيد شوية على المستوى بتاعه المنتخب المغربي، لكن في الأخير محمد وهبي يواصل المشوار مع المنتخب المغربي. من جهته أو من جهتها الجامعة التونسية لكرة القدم وفي انتظار الإعلان الرسمي والتعاقد بصفة نهائية مع المدرب معين شعباني مدرب السابق للترجي التونسي المصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي. البارح كان في بلاغ لنهضة بركان كان شكر مدرب معين شعباني كان تم تكريم المدرب هذا اللي تحصل مع الألقاب مع فريق نهضة بركان وعمل قفزة نوعية مع الفريق هذا. معين عنده ألقاب كلاعب عنده ألقاب كمدرب وأكيد إن شاء الله الإضافة متاعه تكون للمنتخب الوطني التونسي. الأخبار تؤكد أنه مجدي تراوي بيكونوا مساعده في المنتخب الوطني وبقية الإطار الفني اللي يخدم معاه توا حاليا في فريق نهضة بركان على رأس مراد المالكي أيضا بيكون معاه في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الأندية التونسية تواصل استعداداتها لانطلاق الموسم الرياضي وتم كشف على موعد سحب رزنامة البطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تم تحديدها يومي بتنطلق 22 و23 أوت 2026 إن شاء الله يوم 29 جويلية باش نعرفوا المباريات وباش نعرفوا جدول المقابلات نتاع مختلف الأندية في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالنسبة للرابطة الثانية تعرفوا أنه في آخر سبتمبر باش تبدأ مباريات الرابطة المحترفة الثانية بالتالي ننتظروا قرار الرابطة الوطنية وقتاش باش ينطلق أو باش بيكون عملية سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقوا على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس محينا لحظة بلحظة. شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء.

تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.an. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا مع برنامج قواعد التلاوة وأحكام التجويد، وما زلنا مع علامات الوقف في المصحف. واليوم سنتوقف مع علامة تسمى الوقف المتعانق، ويسمى أيضا وقف المراقبة، لأن القارئ يراقب قراءته، فإذا وقف في محل في مكان فإنه لا يقف في المكان الآخر. وعلامة هذا الوقف هي ثلاث نقاط متراكبة في شكل مثلث، ثلاث نقاط بجنب بعضها تأخذ يعني شكل مثلث له ثلاثة زوايا. وكنا أيها الإخوة والأخوات قد ذكرنا أن الوقف يعتمد على الإعراب، فإن كان الإعراب سليما بطريقة وسليم بطريقة أخرى فإنه يمكننا أن نراعي الإعراب الأول فنقف، أو أن نراعي الإعراب الثاني فنصل، لكن لا يمكننا أن نراعيهما في آن واحد. وبالمثال كما يقال يتضح الحال. مثالنا الأول ما جاء في أول سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نلاحظ على المصحف أيها الأحبة وجود ثلاث نقاط متراكبة قبل كلمة فيه، وثلاث نقاط بعدها، فهنا نستطيع الوقف على قول الله تعالى لا ريب، ويكون المعنى أنه لا ريب ولا شك أن الكتاب هو كلام الله المنزل على رسوله، فنقرأ هكذا: ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب. ثم نبتدئ بقوله تعالى فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويكون المعنى أن في هذا الكتاب هدى للمتقين. كما يجوز أيضا أن نقف على كلمة فيه فيكون المعنى أنه لا ريب فيما جاء في كتاب الله عز وجل، فنقرأ على النحو التالي: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والمعنى أن الكتاب جاء بالهدى للمتقين. ولكن لا يصح أن نطبق الأمرين معا، فلا يصح أن نقرأ على النحو التالي: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا لا يصح، إما أن نقف على ريب وإما أن نقف على فيه، فإذا وقفنا عند الأولى لا يجوز الوقف عند الثانية، وإذا وقفنا عند الثانية لا يجوز الوقف عند الأولى. وهنا أيها الأحبة تجدر الإشارة إلى أنه يجوز وصل كامل الآية، فنقرأها على النحو التالي: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المثال الثاني في سورة البقرة أيضا قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نلاحظ وجود الثلاث نقاط علامة الوقف قبل كلمة أحسنوا وبعدها، وهنا يصح الوقوف على كلمة التهلكة، فنقرأ: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقف. ثم نواصل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كما يصح أيضا الوقوف على كلمة وأحسنوا فنقرأوا على النحو التالي: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. نتوقف ثم نواصل: إن الله لا يحب المحسنين. لكن نشير أيضا إلى أنه لا يصح أن نتوقف في الموضعين ونقرأ على النحو التالي: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله لا يحب المحسنين. هكذا لا يجوز، يعني ولا تصح القراءة بهذا الشكل. وفي الختام نشير أيضا إلى أنه يجوز وصل كامل الآية فنقرأ على النحو التالي: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن هذا هو الوقف المتعانق أيها الإخوة والأخوات، فإذا وقفنا على موضع لا نقف على موضع آخر. إلى هنا ينتهي بنا اللقاء، وعلى أمل اللقاء مجددا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع الوصايا التربوية الهادفة التي توجه بها الرسول الكريم لأمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. اليوم مع المقطع الرابع من الوصية الأولى، ونصه ما يلي: يا علي، عليك بالصدق، ولا تخرج من فيك كذبة أبدا، ولا تجترئن على خيانة أبدا، والخوف من الله كأنك تراه، وابذل مالك ونفسك دون دينك، وعليك بمحاسن الأخلاق فاركبها، وعليك بمساوئ الأخلاق فاجتنبها. أعزائي المستمعين، يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وصيه وباب مدينة علمه الإمام علي كرم الله وجهه بالأمور التالية: أولا، أوصاه بالصدق الذي هو من أفضل الصفات وأميزها، ونهاه عن الكذب الذي هو من أرذل الصفات. ولا ننسى في هذا الإطار قول رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثانيا، حذره من الخيانة لأي إنسان، صديقا أو عدوا، فإنها من مساوئ الصفات، لا تخن من ائتمنك. ثالثا، أوصاه بالخوف من الله تعالى، فإن من خافه لا يقترف أي مأثم من مآثم الحياة. قال تعالى: من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. رابعا، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حماية الدين وصيانته والذب عنه بجميع الوسائل، لأنه جوهرة الحياة الرفيعة. خامسا، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وكافة المسلمين والمسلمات بالتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات واجتناب كل الرذائل، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. اللهم عمر قلوبنا بالإيمان، وزك نفوسنا أنت خير من زكاها، ولا تحرمنا يا الله أجر هذا المقطع من وصايا رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. فإلى اللقاء، مع تحيات زميلي خالد الشرفي.
1: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
0: تسهرون الليلة.
3: أهلا بكم تسهرون الليلة في مسرح سيد الظهر بسوسة في افتتاح مهرجان سوسة الدولي في الدورة 67 مع سمفونية الخضرة للأوركستر السمفوني التونسي بسوسة ورشيدية سوسة. هذا العرض الليلة على الساعة 10:15 ليلا، والمكان مسرح سيد الظهر بسوسة. وفي مهرجان الحمامات الدولي تسهرون على مسرح هذا المهرجان الليلة مع عرض Live with Orchestra، وذلك مع نور عرجون وسليم عرجون. شكرا وإلى اللقاء يوم غد.
0: تسهرون الليلة.

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. أصبحت الصين أول دولة في العالم تمنح موافقة تجارية رسمية لتقنية زراعة الشرائح في الدماغ، متقدمة بذلك على الشركات الأمريكية العامة في القطاع وعلى رأسها نيورلينك التابعة لإيلون ماسك. ويتجاوز القرار الصيني كونه إنجاز طبي، إذ ينظر إليه كمؤشر على تحول وجهات الدماغ أو الحاسوب إلى ساحة تنافس جيوسياسي بين بكين وواشنطن في وقت تتسابق فيه الحكومات والشركات لتطوير تقنيات تسمح بربط الدماغ البشري مباشرة بالأجهزة الرقمية. وحتى وقت قريب كانت فكرة التحكم بالأجهزة الإلكترونية عبر التفكير وحده أقرب إلى الخيال العلمي، إلا أن الصين حولت الفكرة إلى منتج طبي مرخص للاستخدام التجاري. وخلال الأشهر الماضية منحت الإدارة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية موافقتها الرسمية على جهاز نيو، وهو نظام لمواجهة حاسوبية للدماغ طورته النوتخة ماتريكس الناشئة في شانغاي بالتعاون مع باحثين من جامعة تسينغوا. ويعد هذا الترخيص أول موافقة تجارية تمنحها جهة تنظيمية في العالم لجهاز دماغي مزروع يعتمد على واجهة الدماغ والحاسوب. ويعمل النيو على تحليل الإشارات العصبية لحظياً وفك شفراتها، مما يسمح للمرضى بإصابات الحبل الشوكي أو الشلل الجزئي بالتحكم في أجهزة مساعدة بواسطة التفكير فقط. وفي التجارب الحالية تمكن المرضى من تشغيل قفازات هوائية ذكية لتحريك اليدين أو الإمساك بالأشياء أو رفع أكواب المياه، وهي مهام كانت مستحيلة بالنسبة لهم بعد فقدانهم القدرة على الحركة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك
2: تك مع ريم الهاني.
6: تمام الواحدة ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الجمعة وغدا السبت 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبير باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين. وحسب خريطة اليقظة التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم، يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. وذكر المعهد أن الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. هذا ونشرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز قائمة بالمناطق التي قد يتم اللجوء فيها إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة الممتدة من 11 صباحا إلى 3 بعد الزوال وعلى فترات متقطعة، مشيرة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. وأوضحت الشركة أن عودة الكهرباء يتم دون سابق إعلام، داعية إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كلن من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة تونسية للكهرباء والغاز إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتمادي حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت المقبل في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكامل بالتزاماته الكاملة قبل ذلك التاريخ في العلاقة التعاقدية المالية تجاه الصيدليات. وسعت الولايات المتحدة حملة ضرباتها الجوية ضد إيران في وقت مبكر فجر اليوم بقصف مزيد من الجسور بشكل متزايد، وهو جزء من تهديدات الرئيس ترامب بالبدء في ضرب البنية التحتية للضغط على طهران لتخفيف سيطرته على مضيق هرمز. وفي المقابل استهدف طهران كل من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. نعود ونلقاكم مجددا في تمام الثانية، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.

0: تسمع
1: إذاعة المنستير.
2: هذه إذاعة المنستير. مستمعين الكرام في كل مكان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما تيسر من سورتي البقرة والنحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورتي البقرة والنحل.
1: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع السلام بالقلعة الصغرى بإمامة الشيخ سامي بن حسين.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الله أكبر

الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، نحمده على ما أنعم وأعطى، ونشكره على ما وفق وهدى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الورى، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصي نفسي وإياكم دائما وأبدا أن اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه في السر وفي العلن، واعلموا أنكم موقوفون بين يديه مسؤولون. فالله السلامة نسأل وحسن الختام، فالله السلامة نسأل وحسن الختام، فالله السلامة نسأل وحسن الختام. قيمة إنسانية أتى بها الشارع الكريم نفتقدها في زماننا هذا، خلق كريم قل وندر أن يتأصل في المؤمن أو المؤمنة. هذا الخلق الذي جاء بيانه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه خلق الاحترام. هذا الاحترام الذي ليس كلمة تقال ولا مظهرا يتصنع، بل هو خلق عظيم يسكن القلوب قبل أن يظهر في السلوك. ودليل إنسان عرف قدر نفسه فلم يهنها، وعرف حق غيره فلم يظلمه، فهو حفظ للحدود وصيانة للكرامة وتوقير للإنسان للإنسان، قولا صادقا وفعلا مستقيما وسلوكا نقيا. الاحترام ثمرة إيمان حي وعلامة قلب سليم، قلب أقامه الله تعالى على العدل، ورباه على حسن الأدب، وطهره من الأذى، وشرفه بحفظ الكرامة. فحيث يسكن الإيمان يولد الاحترام، وحيث يغيب تضيع القيم وتنهار المعاني. الاحترام هذا الذي يجب أن يسود المجتمع المؤمن المسلم والمجتمع الإنساني عموما. هذا الاحترام ليس يعني عندنا في ميزان الإسلام خلقا انتقائيا ولا شرفا يمنح لفئة ويحجب عن أخرى، بل هو حق عام لكل إنسان، لأن الله سبحانه وتعالى كرم به خلقه، بل لكل كائن في هذا الوجود، لأن في الاحترام تعظيما لأمر الله، وبالاحترام قامت المجتمعات، وبغيابه تفككت، وبحضوره تصان الكرامات وتحفظ الحقوق وتسمو النفوس وتستقيم الحياة. فهو ميزان الرقي ودليل الإيمان وأمان المجتمعات من الانهيار. القرآن الكريم، هذا الدستور الرباني، هذا المنهج القويم الكريم، هذا المحكم، يؤسس لمجتمع راق في ألفاظه، سام في سلوكياته، يقوم على صيانة الكرامة الإنسانية وتهذيب اللسان وتقويم المعاملات، فسد كل باب يفضي إلى الاحتقار أو الإيذاء، فنهى عن السخرية والتنابز واللمز والهمز، لأنها تهدم القلوب قبل أن تجرح الأسماع. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أياما آمنت بالله حق الإيمان، لا يحتقر بعضكم بعضا ولا يستهزئ بعضكم من بعض، عليكم يا معشر الرجال أن تبتعدوا عن احتقار غيركم من الرجال، وعليكن يا جماعة النساء أن تقلعن إقلاعا تاما عن السخرية من غيركن. ونكر سبحانه لفظ قوم ونساء للإشعار بأن هذا النهي إنما هو موجه إلى جميع الرجال والنساء، لأن هذه السخرية منهي عنها بالنسبة للجميع. الخطاب الإنساني في قول المولى سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة، الأمر بالقول الحسن، جعله الله سبحانه وتعالى عنوان الإيمان ودليل النبل
وجسر المودة بين الناس، وقولوا للناس حسنا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فكلما كان الإنسان متخيرا لألفاظه، محسنا في معاملاته، متقيا لله سبحانه وتعالى، إلا وتحقق فيه هذا الإيمان، إلا وكان الاحترام ميزة له وسبقا له فضلا عند الله سبحانه وتعالى واحتراما بين الناس. يقول الإمام العلامة سيدي بن طاهر بن عاشور: وجعل الإحسان لسائر الناس بالقول، لأنه القدر الذي يمكن معاملة جميع الناس به، وذلك أن أصل القول أن يكون عن اعتقاد، فهم إذا قالوا للناس حسنا فقد أضمروا لهم خيرا، وذلك أصل حسن المعاملة مع الخلق. هذا ما ورد في كتاب التحرير والتنوير المجلد الأول الصفحة 583: وقولوا للناس حسنا. وكم نحتاج نحن في زماننا توا أن يكون الإنسان على هذا النحو من الاحترام والتبجيل والتوقير، نحترم بعضنا، ونحن نرى أن هذه الخصلة ويعني هذا الخلق قد اندثر في زماننا، في معاملاتنا، في أسرنا، في أسواقنا، في طرقنا، يعني حتى في مؤسساتنا. وإذا فقد هذا الاحترام فقد السلم الاجتماعي، ما عادش فما حن على بعضنا، ما عادش نعديه لبعضنا، ما عادش يتمالك الإنسان نفسه ويملك غضبه، لا، فيسارع اللسان، وهو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو ينصح في بيان خطر اللسان هذا الذي يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة: حصائد الألسنة وما تتفوه به الألسنة وهو نابع من القلب. يعني أنت وقلبك، إذا كان قلبك سليم فمعاملتك ولسانك ما يكون إلا سليما، أما إن كان قلبك والعياذ بالله مربادا كالكوز مجخية كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم يقينا أن ما يصدر من لسانك فإنما هو بذاءة وإنما هو سوء خلق. دعانا ديننا الحنيف في اللين في الخطاب حتى مع المخالف، ليعلم الأمة أن القوة ليست في الغلظة، وأن الحق لا يحتاج إلى فظاظة، وأن احترام الإنسان لا يسقط باختلاف الرأي أو تباين المواقف. فقال تعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفصل هذا القول في ردود أفعال الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف كانوا مع أقوامهم، فرغم الإيذاء الذي نالهم والسب والاتهام بالجنون وغيره ما كان ردهم إلا حسنا. فقال تعالى عن نوح عليه السلام وقومه: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. يعني انظر إلى هذا الأدب. يقول الإمام السمرقندي في الآية بيان أدب الخلق في حسن الجواب، هذا الخلق الكريم في طريقة الإجابة والمخاطبة، لأن هو رد جهلهم بأحسن الجواب، يعني ما ردش كما ردوا عليه بالبذاءة أو بالاتهامات، وإنما كان خطابا لينا، خطاب النبوة، خطاب الاحترام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جسد خلق الاحترام واقعا حيا يراه القاصي والداني ويحتذي به الكبير والصغير، فلم يكن خلقا يعني يتداول في الأقوال ولا موعظة تلقى بالألسن، بل كان فعلا ناطقا وسلوكا صادقا وترجمة عملية لما دعا إليه وعلم به، فاجتمع له كمال القول وصدق العمل حتى صار خلقه رسالة تمشي على الأرض ونورا يهتدي به كل من ابتغى طريق الكرامة والإنسانية. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تطل وصفا ولم تستكثر عبارة،
بل لخصت الكمال كله في كلمة جامعة فقالت: كان خلقه القرآن، أي كان قرآنا يمشي على الأرض، ترى آياته في حركاته وسكونه، وتلمس معانيه في رحمته وتواضعه واحترامه للإنسان. ثم استشهدت بقول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وصف من الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم ما وصف به أحدا من العالمين قبله. فهذا هو الكمال، كمال سيد البشر صلى الله عليه وسلم، الذي تقرر يعني في السير أنه كما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. تقرر هذا الخلق العظيم، فلم يكن ادعاء ولا وصفا نظريا، بل كان حقيقة شهد بها الوحي وصدقتها المواقف. ومن أبلغ تلك المواقف التي حفظتها لنا السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة مرت به، فلما قيل له: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي، أطلق كلمته الخالدة التي اختصرت معنى الاحترام الإنساني في كله وشموليته، قال عليه الصلاة والسلام: أليست نفسا؟ هذا الذي يطالب به المؤمن، ما تلوش على غيرك، كن أنت المثال الذي يحتذى، كن أنت صاحب السبق والمبادرة، حتى نحترم الناس، لكن هما ما يحترموناش، هذه قضيتهم هما، لكن الأصل فينا أن نحن أهل الأخلاق، أحنا أمة الأخلاق، أحنا أمة الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم. هذه منهجية تربوية بيداغوجية نبوية، أنه يلزم تكون أنت أيها المؤمن، أنت أيها المستخلف في الأرض، أنت خليفة ربي في الأرض، فعليك أن تكون على هذا النحو، تكون إنسان يحترم الناس على اختلافهم. ولذلك ترى ونحن نرى في العالم أجمع كيف أن الغطرسة وقلة الاحترام من أناس يعتقدون في أنفسهم الكمال، وأن ما دونهم يعني رعاع، لا يحترموا لون، لا يحترموا جنس ولا عرق، بل أحيانا يباد أهل تلك البلاد الأصلية حتى يعمرها غيرهم، بل ويطردون ويشردون. احنا ما عندناش هذا في الإسلام، احنا الذي ينضوي تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون له الأمان ويعيش مرتاح ويؤخذ له الحق حتى من المسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أجمع عليه أهل المدينة. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، هذه المؤاخاة، وأن أهل البلد الواحدة يد واحدة، وهكذا يولي فما سلم اجتماعي، فما معاش يولي فما حقد، معاش يولي فما حسد، مدام الاحترام سائد وطريقة المعاملة والخطاب راقي، فهذا هو الذي يجب أن يكون. ولذلك ابن القيم رحمه الله في هذا البيان يقول: اعلم رحمك الله أن الدين هو الخلق، فمن فاتك في الخلق فقد فاتك في الدين. اللي فاتك في الخلق فدرجته رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أصل الدين هو الخلق. ولذلك إذا أردت أن تكون يعني على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان بردا وسلاما، كان خطابه بلسما للروح وللجروح، كان دائما الابتسامة، يسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلنكن على خطى النبي عليه الصلاة والسلام، وفل يعني نحافظ على هذا الميراث النبوي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. أليست نفسا، كلمة
خرجت من قلب تشرب القرآن، فصارت تشريعا عمليا ودستورا خالدا يعلم البشرية أن كرامة الإنسان لا تسقط بدينه ولا بانتمائه، وأن الاحترام خلق النبوة، ولسان القرآن حين يتحول سلوكا حيا. وكان صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه بأحب أسمائهم وينزل كل ذي قدر منزلته، فما كسر خاطرا ولا جرح شعورا ولا عاب إنسانا، وحذر أمته من داء الاحتقار، وبين أن ازدراء الناس باب من أبواب الشر، فقال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أو أن يحقر أخاه المسلم. فجعل الاحترام ميزان الأخلاق وعلامة صدق الإيمان. هكذا يكون الإنسان على الهدى المستقيم. فلذلك جملة من الوصايا في احترام الذات واعتبارها أصلا للفضائل. فهكذا نرى أن الاحترام إذا كان تفقد في المجتمع راه تتفقد برشا حاجات. يعني الأسر تنهار إن لم يكن فيها احترام، إن لم يحترم الزوج زوجته، إن لم يحترم أبناءه، إن لم يحترم الأبناء آباءهم وكبار السن فيهم، إن لم يحترم الجار، يعني يولي مجتمع غير المجتمع الذي نادت به الشريعة سمحة. ولذلك

بأسلوب هادئ ومهذب، الالتزام بالواجبات والوفاء بالوعود، كل هذه القيم كلها تنم عن هذا الفيض العظيم من الاحترام للذات الإنسانية، لذات الإنسان في نفسه ولغيره من الذوات، حتى وإن كان مغايرا لك في فكره وفي معتقده وفي يعني معاملاته. فكن أنت السباق، أنت المثال الذي يحتذى. فهذا هو ديننا، ديننا دين شمولي، دين إنساني، دين يعني رسالة للإنسانية جمعاء، ونحن الصورة، احنا صورة هذا الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الصورة ناصعة، وأن تكون صورة مشوهة مشوهة، وأن تكون يعني دعوة إلى الله سبحانه وتعالى صامتة. الدعوة الصامتة هي الأخلاق نتاعك، هي معاملاتك، هي احترامك للناس، هي احترامك للعمل نتاعك، هي تقديمك لأفضل ما يمكن أن تعطيه من خير ومن بذل للمعروف ومن طلاقة للوجه. فهذا الذي يمكن أن يكون لك ذخرا في الدنيا وفي الآخرة. وهذه رسالة الإسلام، وهذا ما يجب أن يتقرر في كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، أن يكون ديدنه الاحترام والتقدير والتبجيل، وأن يكون على خلق كما كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى، وهو أكرم مسؤول وأجود من أعطى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يكون دعاؤنا مستجابا بمنه وكرمه وفضله. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، يا عظيم الرجاء، يا واسع الفضل والمن والجود والكرم والعطاء. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نعم المولى والنعم النصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار والمصطفين الأخيار، من غير حساب ولا عتاب ولا سابقة عذاب. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، لا تخزنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا وهبته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بعيدا عن طريقك حائدا إلا رددته إليك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا تونس أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم انصر عبادك المستضعفين المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي كل فلسطين يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا رب العالمين نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا كريم ويا رحمن ويا رحيم. اللهم تلطف بهم وتلطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم تقبل دعانا، صر رجانا، عافي مبتلانا، اشفي مرضانا، ارحم موتانا، اجعل الجنة مأواهم ومأوانا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، ارحم أباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم علماءنا ومشايخنا ومن له فضل علينا ومن أسانا في حقه. اللهم يا فالق الحب والنوى، يا عالما بالسر والنجوى، آتي كل من الحاضرين والسامعين ومن أوصانا ومن له حق علينا من الخير خيرا مما نوى، يا عظيم الرجاء، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل انتشارنا من بعده انتشارا ساميا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا من أهلنا ولا من حولنا شقيا ولا محروما، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وأصلح لنا في الأزواج والبنين والذرية بجاه النبي خير البرية. ألا وصلوا في البدء والمنتهى على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إخوة الإيمان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أفضل، والله

Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والثواب. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها لكم من جامع السلام بالقلعة الصغرى بإمامة الشيخ سامي بن حسين.

0: تمام الثانية على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم كافة السائقين إلى توخي أقصى درجة الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة. وأوصى المرصد في بلاغ مروري بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل، كما حذر من مخاطر ترك بعض المواد داخل العربات تحت أشعة الشمس المباشرة وفي مقدمتها عبوات الغاز والمواد القابلة للاشتعال. أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس أن موجة الحر الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تسببت في انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء الجمهورية تؤثر بشكل مباشر على نسق أداء قطاع النسيج والملابس. وبحسب جامعة النسيج، أدت الاضطرابات على شبكة توزيع الكهرباء المتواصلة منذ 3 أيام أدت إلى تباطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية داخل العديد من الوحدات التابعة لقطاع النسيج. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدعم من البنك الإفريقي للتنمية طلب إبداء اهتمام لاختيار مكتب دراسات أو ائتلاف مكاتب دراسات تتولى إعداد مخطط تمويل متكامل لبرنامج وطني يهدف إلى تعميم استخدام أجهزة التكيف ذات النجاعة الطاقية العالية في تونس، مع تحديد يوم 7 من أوت المقبل كآخر أجل لتقديم الترشحات. دعا قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ إلى تشريكه في إعداد مشاريع القوانين، لا سيما فيما يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لتأطير العمل عبر المنصات الرقمية. حثت وزارة التجارة كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية سعيا لإنجاح مواسم الإنتاج وتثمين الصابة الوطنية في المجال الفلاحي. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها إلى أن نشاط الخزن والمخازن يخضع لجملة من القوانين والتراتيب التي تحدد القواعد التي تفرق بين الخزن المنظم وبين الخزن العشوائي والاحتكاري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، خبر ورخبر،
3: الموجة ورا الموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة ورا الموجة،
2: كل ساعة.

حكايات الناس بتفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: عيشها.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 10 متاع الليل.

0: لعلى إشراردة على الموجة 97.3
1: 97.3
2: في إذاعة المنستير
3: معاكم
2: وين ما كنتم
1: حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل
2: نقدموا الأفضل إذاعة المنستير اختياركم لكل الأوقات.
4: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. شهد عدد من مناطق البلاد اليوم إلى حدود الساعة 1:30 بعد الزوال درجات حرارة قياسية كانت أقصاها في جمال من ولاية المنستيرة حيث بلغت 49 درجة. هذا وصنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم وغدا 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرينة. وحسب خريطة اليقظة التي نشرها المعهد اليوم يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور الشيلية. هذا ودعا المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم كافة السواق لتوخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة. وأوصى المعهد في بلاغ مروري وقائي نشره على صفحته الرسمية بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل. من جهتها دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمنتجين لاتخاذ جملة من الاحتياطات، من بينها تكثيف عمليات الري خاصة خلال الصباح الباكر وفي المساء مع ترشيد استعمال المياه حسب حاجيات المزروعات. وبالنسبة لتربية الماشية والدواجن أوصت الوزارة بتوفير مياه شرب نظيفة وباردة بصفة مستمرة وتأمين التهوئة والتظليل الكافيين داخل الاسطبلات ومراكز التربية. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدعم من البنك الإفريقي للتنمية طلب إبداء اهتمام لاختيار مكتب دراسات وإتلاف مكاتب دراسات يتولى إعداد مخطط تمويل متكامل لبرنامج وطنية يهدف إلى تعميم استخدام أجهزة التكييف ذات النجاعة الطاقية العالية في تونس، مع تحديد يوم 7 أوت القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 26 و2000 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعية، وذلك عبر خدمة الإرساليات القصيرة وكذلك من خلال موقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. دوليا، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف أنظمة رادار وطائرات عسكرية أمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر ردا على ضربات الأمريكية التي استهدفت إيران ليلا. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيهي ويام تاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
7: إذاعة المنستير
8: برمجة تجمعنا على إيقاع مشاغل الناس وما يهم حياتهم.
1: برمجة لكل تونسي داخل وخارج تونسنا.
2: مواعيد للتفريد،
1: سهر،
2: مهرجانات.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو عن الذبحة الصدرية. شنو هي الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجيعة في الصدر ناتجة على انسداد في عروق القلب. شكون العباد الأكثر عرضة للذبحة الصدرية؟ هما الكبار في العمر، مرضى ضغط الدم، مرضى السكري، اللي عندهم سمنة، المدخنين، واللي عندهم استهلاك المواد المخدرة زادة. شنو ما أعراض الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجيعة في الصدر اللي تجي نوع متاعها حراق، ضغط نجم تتسرب على اليد اليمين ولا على اليد اليسار ولا الرقبة. شنو هنعمل إذا كان جات أعراض الذبحة الصدرية؟ أهم حاجة نوقف المجهود إذا كان ينعمل في مجهود، الراحة التامة، ونحاول نمشي لأقرب طبيب مباشر ولا قسم استعجالي. مع تحيات دكتورة سجين قريشي.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا ناس الكل، مرحبا بكم على سلامتكم، مواصلين معكم الموجة ورا الموجة حتى للخمسة كما العادة القيلولة مع بعضنا. طقس سخون أكيد اليوم، نعيش في نهار تقريب في الموجة الحرارة الحالية اللي نمر بها الفترة هذه الذروة، وقاعدين نسجلوا في أرقام قياسية، ولكن ديما يبقى بتفاوت ارتفاع درجات الحرارة بين مختلف المناطق. نجم يكون في نفس الولاية كل معتمدية ودرجات الحرارة اللي فيها تكون مختلفة ربما على المعتمدية الأخرى في نفس الولاية، يعني تقريبا حتى قراب من بعضنا، ولكن تبقى ذروة الحرارة مختلفة بدرجات بطبيعة مايش كبيرة، ولكن موجود التفاوت. على كل إن شاء الله فترة وتتعد، إن شاء الله نعرفوا كيفاش نتصرفوا مع الطقس في السخانة هذه. طول عمره سيفنا سخون، مايش حاجة جديدة علينا، المهم وأنه احنا تكون عنا كل قابلية اللي احنا نعرفوا كيفاش نخلقوا طريق للتأقلم مع الطقس الحار. فترة وتتعدى، هذا متأكدين منه الناس الكل، وميش باش تدوم. المهم إن شاء الله ربي قدرنا على أنه نعديوها في صحة جيدة، هذا هو المهم، خاطر نعرفوا سخانة مع ناس تخدم، مع ناس عندها قضيينها شوارها وأمورها، ما همش مرتاحين، العبد في فيحته ومش مرتاح، وفي موجة الحرارة هذه تولي متعبة شوية. ردوا بالنا، معروفين شنو ما التوصيات، ما غير ما نعاودهم لكم الناس الكل، وخاصة في القائلة الخروج نبعدوا عليه شوية، بما في ذلك السباحة في البحر. هو القائلة حتى في البحر ما تقولش راني أنا نعوم، لا أنت تعوم والشمس من فوقك وسخانة قوية، خاصة بالنسبة للصغار والمتقدمين في العمر، واللي يعرف هو أنه المناعة نتاع بدنه وتعامله مع الطقس ماهوش خمسة على خمسة. على كل إن شاء الله نس الكل صحتنا خمسة على خمسة، وأيضا زادة معنوياتنا خمسة على خمسة، هذا هو المهم. اليوم الجمعة 17 جويلية، وعنا ستة فقرات كما العادة. نبدأوها بحل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد، اليوم باش حكينا على باب قرطاجنة. عنا حدث ولا حرج نهار الجمعة مع رمزي الإمام، بطبيعة سكاتش الساخر وناقد للوضع اللي نعيش فيه وحياتنا اليومية. من ذاكرة المهرجان كما عودنا وسام الحاج محمد باش ياخذنا لمهرجان بعلبك اليوم، مهرجان بعلبك، مهرجان كبير وعنده اسمه. نسمعوا الفقرة المسجلة مع أسامة بالحاج محمد باش نعرفوا تفاصيل حول هذا المهرجان. الأخبار وموجز يجينا في تمام الساعة الرابعة، بعده أخبار الرياضة، ثم نرجعوا نكملوا معاكم ونرجعوا بفقرة ديما القدام مع وئام النخلي. اليوم باش تاخذ لنا ضيفة، الضيفة هي السيدة سناء العماري، صاحبة شركة تعاونية في سيدي بوزيد، فازت مؤخرا بالجائزة الدولية لريادة الأعمال الجماعية في واحد من المؤتمرات التابعة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. إذن مش صحيح الفنان الصادق عمار كما العادة، وآخر استضافاتنا باش تكون في فقرة على الخط. ضيفنا اليوم الزميل محمود الحرشاني بمناسبة صدور كتابه الجديد الصحافة بالوسط الغربي، نتعرفوا على الكتاب على المحتوى متاعه، يجي في سلسلة من الكتب، هو ثالث كتاب تقريبا يكتب في مجال الصحافة والإعلام. ونشوفوا الفارق بين الكتب اللي زوز كتب اللي سبقوا وهذا الكتاب الجديد. إذا تابعونا، وتحية توصلكم اليوم كما العادة من محمد وليد الجاموسي على رأس الفريق، وترافقنا زميلة عالية منصوري في تنسيق البث المباشر، وزميلة رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة، أيمن الشابي في الإخراج طبعا الفقرة الحصة تقنيا والهندسة الصوتية. مرحبا بكم الكل، بعد النغم نرجعوا لكم في حل البيبان الأستاذ جلال بن سعد، كما قلت باب قرطاجنة اليوم.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. باب قرطاجنة، قلنا سابقا اللي أبواب مدينة تونس، وللبعض يعتبرها 24 والبعض 20 وثم اللي يقول 17، ما بقى منها إلا 5 أبواب كما قلنا سابقا، وهي باب سعدون، باب الخضرة، باب بحر، باب العسل، وباب جديد. وثم باب يذكروه المؤرخين هو باب قرطاجنة، كان السكان يتعداو منه من مدينة تونس إلى قرطاج، وهو قريب من حي الحفصية وسوق الجرانة. والباب هذا وقع هدمه قبل 1881، هذا ما تقوله الدكتورة محبوبة العيادي في مقالها أبواب مدينة تونس في دراسة لها بموقع المعهد الوطني للتراث في 15 ماي 2020. وفي نص للأستاذ محمد عيسى المدب يقول: باب قرطاجنة هو من أقدم أبواب مدينة تونس، وكان يعبر منه السكان من مدينة تونس إلى قرطاج. استغلوه السكان لجلب الحجارة والأعمدة من أطلال قرطاج وأثارها لمدينة تونس. ويقول كذلك الأستاذ محمد عيسى المدب، يقول: إلا بالأثار هذه شيدت العديد من القصور وزخرفت العديد من الجوامع. ومن المرجح حسب المؤرخين أن باب قرطاجنة هذا بني بين القرنين 2 و3 هجري، أي 8 أو 9 ميلادي. وباب قرطاجنة هذا تشهر خاصة بالنافورة متاعه اللي موجودة بالساحة، ومعروف كذلك بالسبالة يعبيوا منها الماء ونقولوا احنا يسقيوا منها، ومعروف كذلك ببساتين كثيرة. يمكن لمزيد التعمق في باب قرطاجنة العودة لكتاب أبو عبيدة ابن عبد الله ابن عبد العزيز البكري، كتابه المسالك والممالك، وفيه تدقيق أكثر حول هذا الباب اللي يقول أنه عرف كذلك بكثرة بساتينه. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: المجاورة المجام واصلين معكم حتى للخمسة نوصلوا الحدث ولا حرج مع رمزي الإمام. أهلا وسهلا رمزي. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. مرحبا بك مدام ثوريا. مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات كذلك.
0: أيوة يعطيك الصحة. عصر الصورة لذا عن شاهدوها.
2: حدث ولا حرج.
0: تفضل رمزي.
1: ومن ملعب إلى ملعب نمشي مباشرة إلى ملعب الكياس مع مراسلنا سي عباس. وين بدات المباراة؟ اش عندك جديد يا سي عباس؟ الو يا سي عباس. مرحبا بالجميع، مرحبا بالجميع في نقل مباشر من ملعب الكياس البديع. كالعادة السماء زرقاء صافية والعصافير تزقزق فرحا وابتهاجا بهذا اللقاء. الروح الرياضية كذلك تزقزق. وورقة حمراء، نعم ورقة حمراء في وجه اللاعب عبد الستار كاترير. وإذا اصفرت احمرت وها هي تحمر. كما نشاهدوا هناك سرعة مفرطة من طرف اللاعبين واستدامات عنيفة. نسأل الله السلامة للاعب مختار بيجو وكذلك اللاعب حمادي برلانجو. وكما نشاهد سيارة الإسعاف تدخل الميدان للمرة الثالثة لنقل اللاعب إلى المستشفى. حقيقة الأجواء هنا في ملعب الكياس رائعة والعصافير كذلك تزقزق. شنو هذا؟ شنو هذا؟ كياس ماك البعض وتقول لي عصافير تزقزق وتقول تنوح مش تزقزق. أجواء رائعة زاد. وين رائعة؟ وين؟ تكون نهار حوادث وتقول لي رائعة؟ لا ظهر. ظاهر الناس الكل تطبق في قوانين الطرقات. تيوف الكود استوب معناها استوب، اقف اقف. خذيناش البرمي استوب ويذوب ويولي اتعدى كانك مزروب. بيجي زادة البرمي، البرمي عديته على كياس زربية. بعد ما خذيته نلقى روحي نسوق على اراضي فلاحية ما بين الحفرة والحفرة حفرة. كياس كياس هو بكل حفر من غادي بديت نتعلم الكر والفر. وكل حفرة عندها سر. هذه حلتها الصناد باش تدخل الماء لسي عماد. هذه حلتها اللوناس باش تعدي حلقوم لسي والناس. طوى برشا ناس تايطوم على الصناد. علاش؟ علاش ما تسكرش الحفر متاعها؟ لا يا سيدي، لا يا سيدي، لا. الصناد عندها الحق، عندها الحق. مالا تقرأ حساب الباني الجاي؟ تحبش تعرف؟ اي احنا سكرنا الحفره كاوتشو الماء عاود تنقب. اش عملنا ترى؟ باش تقعد السونات حل سكر حل سكره وماك تعرف كل شيء قبل نقبان والاشتعال بسرعه عنا. عاد هوكا يقعدوا الحفر على مياتي. هو في الحقيقه احنا عنا تاريخ لبس به مع الحفره. ملا انا نعرف حفره في كياس عمرها 50 عام. اشتر قرن لين عملوا لها مهرجان باسمها. مهرجان حفره الكياس. طبال وزكار ومجورات وشوية فحات ومنصة شرفية وشاعر يشعر. حفرة الكياس يا حفرة الكياس، نهدي لك البطولة ونزيدك الكاس. يا معذبتهم يا معذبتهم برلانج وجاكوار ومرسداس. نهنيك بعيدك يا حابس الأنفاس. مشت أجيال مشت أجيال وجدت أجيال وانتي نابتة في قلب الكياس. قدش ليلي من دهور وقدش ليلي من دهور وسنين وانت في قلب الكياس بيسين. تعيشي وتزيدي تعيشي وتجيب لنا حفر اخرين ومن الفينيات نخلص واحدة ولا حتى اثنين. حفرة الكياس يا حفرة الكياس. أمالا لعب هو لعب هو. الشهر اللي فات عملوا اجتماع بشير دموها كل حفرة متاع الكياس. يا اخي جماعة التراث تعرضوا قالوا كيفاش كيفاش نردموا تراثنا؟ لا سبيل إليه. حفرة هذه ولات محسوبة على التراث متاعنا. بل شنو واللي حب يسكر حفرة الكياس معليه كان يعمل مطلب لليونسكو. اي نعم. وهك الدودان وهك الدودان عنا تقول حشاك ظهر جمل خرنان ولا ناقة. تقول ماشي تكون ماشي في أمان في أمان. تلقى روحك اتنقز مع البوبلان حشاك. دي نعرف واحد عنده حنوت على الكياس ابنه دودان وحده. روسكم يا ابنه وحده بالياجور. انت انتبه عطريه. ماشي في باله الكراهب جران تنقص. ولد خالي، ولد خالي روح من الخارج ديفينيتيف جاي بامبي بسيارة ألمانية مدو دانات والحفر في عام ولات له حاشاكم قزرية، مشى يعدي لها في الفازيتا قيدو هالو سيارة مواصفات كريتا. قالوا له لعل فيها خيرة هالسيارة مع صلح فيها كان الزميرة. ملا قوة، ملا قوة في الكياس عنا. إذا منعت من الحفر تلقى الدودان، منعت من الدودان تلقى روحك محمل حاشاكم روقارة محلولة. هك العام حاشاكم روقارة سرقولها الغطام تاعها. ملقاو ما يسرقوا، ملقاو ما يسرقوا. جاء مواطن كريم حط فيها شجرة على أمل يجيبولها غطاء. الشجرة نورت والغطاء مازال ما جاش. ها هي كعبة التفاح والغطاء مازال ما جاش. ولات مشهورة، اش قال لك اش قلت لك، الروقارة ولا شجرة وبرامج وشهرات فهمت وانستغرام وسياح تصور وهبطيني صوروا بالذمة في السلفيات كوبلوات بحذاها لين ولات هك الحشاكم هك الروقارة تتسمى بلوعة الأحباء. والغطاء التوى ما جاء حاسيله مسكين، مسكين هك الكياس عنا أشهز حمل. لا تفهموا كياس، لا تفهموا تروتوار، لا تفهموا بازار، لا تفهموا مرشي. خويا بالله بعد برويت الخضرة خليني نتعدى. نعم بابا، شنو نسكر الحانوت ونروح باش سيادتك تتعدى دي باسيا ما جبتكش. سمحني خويا، ولا صاحب حق واللي تشاكك الكياس مسجلو باسمه في دفتر خانة. ماله الراجل يتكلم بكل ثقة. مسكر اشتر الكياس برويت تفلفل اتكلمه يكمل يسكر اشتر الآخر كان عجبك. وهك المترجل، هاك المترجل ما يمشي ويلقى راحته كان وسط الكياس، يمشي بالرنة كأنه مشارك في كرنفال. خويا يا خويا نكلم فيك. تفضل خويا أطلع أمشي على تطواري عايشك، خلينا نتعداو. شنو يا باب الدروش عليا؟ وين ترفيه الترتوار يا وبكل حوانت؟ عندك حق بابا، عندك حق، امشي في عقلك. الترتوار ولا للتجار بابا؟ وهاك المطوات، هاك المطوات هاك تقول متقاعدين مع متعاقدين مع الغسرات والزيكزاك، لا يعرفوا فيروج لا رومبوان لا دروج ولا أسيرونس ولا كاسكات ولا فرانات ولا ضو ولا زيت ولا ماء ولا تاي ولا جازوز. حديدة وزوز عجالي وسفر خيالي، السرعة القصوى 50 تلوح في 200 وتعاند في سيارة فيراري. هذه حكاية من حكايات الكياس، وسلسل يوجع الراس. وين تحط نفسك تصيبها،
0: والنفس نفسك
1: وانت طبيبه.
0: يعطيك الصحه رمزي الامام، يعطيك الصحه. الكياس فرقتو كعبه الرمان حبه حبه اليوم.
1: روش باش نقولك قلبي مهبي يا مدام ثريا
0: على الكياس. وحدك ناس كل معك، ناس كل معك.
1: لا راهو راهو شيء شيء مهول. نتصور انك الكرهب، الكرهب كل الجدد زعما يتحملوا الكياسات نتاعنا.
0: مشكلة بالحق، خاصة احنا في تونس ناخذوا ياسر السيارات الصغيرة. والسيارات الصغيرة مجعولة اللي بتيت سيتادين اللي دور في المدن واللي جينيرالمون معمولين في الدول اللي مصنعينها في كياسات كيما نقولوا بالعامية زرابي، فهمت؟ دونك باش تستحمل لك ساعة الدودان العشوائية هذيك ما نحكيوش عليها. العطار يعمل دودان، حومة أولادهم يخرجوا يلعبوا يقول لك ليه الكره بتجري قدام دارنا وصغارنا كيفيه يعملوا دودان وحدهم حاسيلوا لا خزمة لا ميزان كعبر وحط في الكياس ومالي الكره بتدبر روسة كيفاش تعمل.
1: لا فلح فلح على بعضه معناها. وزيد مانيش عارف هاني المقاولين اللي يخدموا في الكياسات بصراحة ما تفهمش بريمير شوا تولو المواطن ما يفهمش الأمور هذه.
0: أي صحيح.
1: يقول لك أنا نمشي على كياس ونخلص في الفينيات متاعي.
0: صحيح.
1: علاش كرهبتي تضر؟
0: عنده حق.
1: علاش تمشي يمشي من
0: عنده 60 ألف حق.
1: يمشي الفيزيتا يقول له الأمورتيسيرات. بدل الأمورتيسيرات منين الأمورتيسيرات؟ البان نتاعهم منين؟
0: أي. من الحفر نتاع من الحفر أي من الحفر ودودان العشوائية سورتو. اي ملحفر ملحفر والدودان. مشكله الكياسات ساعات مش ساعات تمشي في كياس راهو في قلب مدينه ما يمشيش اصلا بين الحفره والحفره حفره بالحق. بالحق
1: رجل كبير مرا كبيره
0: أي.
1: معناها بقياسنا بصراحة تعب يسر
0: أي علخ.
1: وفما حاجة أخرى الحشاك البلوعات هذوما يا رسول الله بلوعة ولا رجالة تقعد قداش باش تسكر
0: ما تسكر
1: هزوها الأخطاء هزوه إيه بسكلات عدات موبيلات عدات تحت تعرف الـ الـ الـ في الدول الأوروبية يعطي قيمة برشا للوقاية من كل شيء
0: كل شيء
1: الوقاية شنو ديما الكياس أنت الكياس فما حفرة يصلحوها ما يخليوهاش برشا
0: صحيح
1: به وقل لك
0: إذا وصلت الساعة فما حفر
1: إذا وصلت فما حفر هاتك صح يقول لك نستثمر فك الحفرة نصلحها خير ما ترسيلي ندفع في فلوس باش نداوي مريض عمليات وتصور لطف ربي إن شاء الله يستر للناس كل كاية معناتها حاجة جديدة من فكرة أخوي نستثمر في كياساتنا نستثمر في
0: المفروض
1: كياساتنا
0: المفروض ولا وفما حوايج ما غير استثمار ما تطلبش ماديات فما حوايج تطلب شوية نظام وتطبيق قانون تلك الانتصاب الفوضوي اللي حكيت عليه وحتى انتصاب فوضوي راهو حتى اللي يبدا عنده الحانوت نتاعو ويحوز التورتوار بكله وشويه من الكياس زاد كيف يتسمى انتصاب فوضوي خاطر هو عنده حدود معينه يلزمو يلتزم بها حتى كي باش يعرض البضاعه راهو فما قوانين تنظم وفما متراج محسوب قداش تنجم قدام باب حانوتك تستغل
1: والله يا
0: ومش في البلايص الكل راهو تنجم تستغل احنا صدقني يحوز التورتوار بكله ويزيد يكمل كما تحكي انت يحوز ساعات مترو في الكياس عادي جدا راهو في تونس الناس كل تعمل فيها وكي وعمل كيجارك ولا حاول باب دارك
1: شيء غريب
0: شيء غريب
1: في الليسي في المعهد الثانوي تاع القصيب تاع قصيب قصيب سوسه قصيب الزاويه ثريات والله العظيم فين نروح الستة متاع العشية التلامذة الكل تقاهم صفوفا ماشيين على الكياس
0: علاش
1: التروتوارات معبين
0: ملاية
1: إيه؟
0: ما فيهمش شبر تمشي فيه
1: ما فماش
0: هذاك هو الموجود
1: خي وقتاش باش نعطي قيمة للتروتوار راهو التروتوار حاجة هامة برشا
0: هي إذا كانت تحب تنظم أنت السير في الطرقات وتضمن السلامة في الطريق تبدأ ساعة تنظم التروتوار تخلي البيتون تخلي البلاستر باش يمشي فيها
1: واضح
0: خاطر إذا كان البيتون هبط للكياس هكا هاو كل بديت المنظومة كلها تفسد من غادي وتبدأ عادة برا عاد شو يعمل وفما موضوع آخر زادة مهمة بار الحفر وستونيد ولوناس اللي حفروا يخليه وكي عادة ذيك هذاك كسر الكياس وردن بالتراب
1: عادي
0: كسروا البودران ويكسروا ما تعرف كما قلت أنت المواطن ما يفهمش ما الناس المختصين يفهموش معناها كياس هم يكسروا ويشقوه ومن بعد كي رجعوا تراب
1: لا مش تراب
0: مردم بالتراب وتعدى
1: ترجع دودان أخرى زد
0: أي أي أي أي, أي. وبرع وتصب الطرف مطر تعري المشكلة الكل
1: العيوب الكل توري
0: العيوب الكل يظهروا صحيح مشيت بينا زد التورتوار وتورتوار اللي محازو فما حاجة أخرى طبعا مهمة برشا
1: اللي هي
0: درجات النارية
1: أيوة
0: الدرجات النارية أي كارثة في الطريق بكل المقاييس في تونس كل من تبو هب سوق اللي عمره 12 واللي عمره 16 واللي عمره 80 ويستعملوها راكبين فيها زوز وثلاثة وساعات خمسة وطريقة السياقة نتاعهم صدقني لو كان تعمل عليها دكتوراه لا تفهمها
1: تفهم زيك زاك ما تعرفش عليه وقتاش يخرج لك
0: يا ولدي من اليمين من اليسار لا يعرف لا يعرف روحه جاي في السونس الصحيح على طالع لك منين السرعة هذيك أقصى ما يلقى فك القصديرة يعملوا يحطوا أقصى سرعة وساعة تشوف الناس اللي يسوقوا في الدرجات النارية لابسين الكاسكة
1: جميل قليل بقلة
0: حاجة تقريب ما تتشافش مرة تحب لك في الفيل في جمعة وانت تعس باش تشوف شو واحد
1: هي.
0: إذا شفت زاد
1: وفي يعملوا حملة سمحني في يعملوا حملة يقول له
0: ما عادش
1: إيش باش يدو شدني على خاطر كاسك وليش الكاسك
0: وين هي حملة الكاسك ما عادت
1: لا ما زالت موجودة أما بقلة
0: أي. قلة
1: وهذه قلة. حاجة هامة برشا بالنسبة لحملة الكاسك راهو تاقينا من الحوادث المميتة ربي يسترنا
0: لا هو ما حتى طريقتهم بالسياقة الدراجة النارية في الطريق هاي يلزمها برشا حملات برشا. لكن لا
1: وعي
0: مشكلة وعي وعقلية قداش الحملات باش تقاوم ما تنجمش
1: حملات تقصد انت الحملات العالمية
0: الامنيه نحكي امنيه معناها باش تشد الكيس وتقطعس على الموتو اللي جايه في داخله في سونس انتردي عادي راهو يمشيو في سونس انتردي عندهم عادي يدوبوا من اليمين ومن اليسار ويزقزق بين الكراهب وانواع واشكال عادي
1: سيرك
0: سيرك وتو كامل دخلت عليه حكايتك المطوات الكبار اللي يعملوا الحس.
3: ايه مطوات لك فما نوعيه نتاع المطوات اللي يحكيوا عليهم راهم انت تحطها في العشرة تقاها وين تقاها في تونس مش لعب ما نعرفش شنو نوعهم للاشاره نقولوا احنا اما مطوات والعياذ بالله حتى الفرام تاعهم يقول لك برجل مش باليد وقت اللي انت تجي مش قداش تصير من حادث بالطريقه هذه معناتها يجي في بامشي في باله الفرام باليد واذا هو برجله أوب. تقاها لطف يا ربي محمد كار محمد كهرباء
0: يا لطيف
3: يا لطيف
0: يا لطيف. حاجه اخرى ما ذكرتهاش التروتينات.
3: اي التروتينات فاتتني هذه
0: التروتينات صدقوني تلقى زهموله قدام الكهرباء بجنب الكهرباء لا تعمل حس
3: شيء
0: ولا تفيق بها ولا في بالك بها ولا عندها حتى الاطار القانوني في الكياس شنيه هذيك كفيكول شنيه هذيك
3: كل لعبه معها
0: اي والفيتاس اللي تمشي به
3: اي اي اي
0: هاو الاختر وين الفيتاس يدوبلو على الكراهب راه
3: اي اي
0: يدوبلو على الكراهب وما عندها حس ولا تزمر ولا تشعل ضو ولا تعمل لك حتى شيء قلت لك تفيق كان بالزهموله فر طلعت لك بجنب الكهرباء هي دوبلت من اليمين هي دوبلت من اليسار واللي يستعملوا في التروتينات جينيرالمون بون قليل باش تلقى واحد بعقله يستعمل فيها جينيرالمون صغار وما يعرفوش السياقه وما يعرفوش قواعد السير في الطريق
3: ناخذها لولدي
0: ولا القوانين ولا منين يدوبل ولا منين يمشي عادي جدا الصغار الكل يستعملوا فيها باش يمشيوا بها للكوليج يمشيوا بها للليسي ويحوسوا بها في سير الايام وفي الميكان
3: شنو هنا نداء للاولياء اخويا أيه. الاولياء وينهم الاولياء
0: يا ولدي حتى السولات انت شنو هذه شنو اللي طار القانون اللي تمشي به الساعه هذيك في الفيكيل هذيك في الكياس راه
3: بالضبط
0: اذا كان هي تعملت في بلدان معينه لاني عندها بيست ليها هي ويمشيوا فيها وشوف زاد فما كادر يستعملوا فيها يستعملوا فيها كيما الدراجه الهوائيه نتاع رياضه ومتاع واحد ماهيش تمشي في سيركيلاسيون نتاعنا احنا راه
3: بالضبط صحيح
0: راه وعملت زيد
3: عملت زيد
0: كانوا شويه تا ولا برشا ولا يوميا تلقاهم اما اختر الناس اللي يسوقوا الكراب الكل يعرفوهم
3: كل
0: اللي هما اختر
3: كل
0: اختر كبير
3: ويبداو يشوف يروحوا خفيف اللي بدا يسوق في تروتينات يشوف يروحوا خفيف هيا نمشي
0: السلطات المسؤوله هنا تتحمل مسؤوليتها في الحكايه هذه وربي يسترنا كما قلت
3: لا يلزمها يلزم السلطات المسؤوله تتدخل في الامور هذه يا خويا هات قانون جديد في التروتينات هذه راهي مش جي نهار وكما قلنا الوقايه خير من العلاج انا كي نفستي توا في كياس وفي قانون ندفع فيه 20 و30 دينار خير ما بعداش تجيني لا قدر الله في مواطن في سبيطار نصرف عليه في مليون
0: مثلا
3: إيه هذيك مش فلوس هذيك
0: هذه دول متقدمه تقيس هكا وهذيك معاييرها اللي تخدم على اساسها كل برامجها
3: اي والكياسات يا مدام الكياس فما كياس نتاع الاكل يهزوا البيسكليت والواحد على اجنبات تقع
0: اجنبات اي
3: والكياسات واسعه وفك الكياسات فما الكياسات اللي داخل الانهج
0: اي
3: داخل الانهج على الساحه تقع ناس اكلي تقع شك وكل الخمر مستعملي الخمر والواحد
0: لا ذاك ما نحكيوش عن اللي يسوقوا في حالة عادية واللي في حالة غير عادية وغير طبيعية حاسب رمزي الإمام يعطيك الصحة نقدو نحكيو الغدو ميوفاش الموضوع خاطر فما برشا نقاط وتفاصيل ما حكيناش فيها ما الحفرة في كياسات تونس عمرها طويلة راه لازمك تعرف
3: لا
0: ديوري دفي نتاعها خرقة للعادة لازم تاخذ عمرها شبيك تحب تقصفها على بكري انت
3: لا حب نخليهم تراثها
0: غازي حتى نعملوا لها مهرجان وطبلة وزكار
3: طبلة وزكار
0: يعطيك الصحة رمزي الإمام حدث ولا حرج إن شاء الله نلقاوك نهار الجمعة الجاي ديما في برنامجنا الموجة ورا الموجة شكرا ليك بعد قليل من ذاكرة المهرجان أسامة بالحاج محمد مهرجان بعلبك اليوم يلا بعد النغم
2: السواسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
4: 97.3

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: أسعد الله أوقاتكم. موضوع فقرتنا اليوم مهرجان بعلبك الدولي في لبنان، اللي يعد واحد من أشهر المهرجانات الثقافية، وينجم يجمع بين عظمة التاريخ الروماني وأرقى العروض الفنية العالمية. انطلق رسميا سنة 1956 برعاية الرئيس اللبناني الأسبق كميل شمعون وزوجته زلفة شمعون، اللي كانت صاحبة الفكرة من الأساس وترأست اللجنة التأسيسية. الهدف كان إحياء التراث السياحي واستغلال المعالم الأثرية في مدينة الشمس باش تولي مسرح مفتوح يحتضن الأوبرا والمسرح والموسيقى الكلاسيكية. في بداياته أشرف على تنظيم المهرجان عدد من المثقفين اللبنانيين، وتعاقبت على رئاسة لجنته شخصيات نسائية بارزة كيف سلوى السعيد ومي عريضة، واللي وصل عدد دوراته ل 68 دورة حتى صيف 2026. المهرجان يتنظم كل عام في الصيف، عادة من بداية جويليا حتى منتصف أوت، خاطر الطقس يكون مناسب للعروض في الهواء الطلق. أما التوقفات فكانت في ظروف استثنائية، أهمها الحرب الأهلية اللبنانية اللي وقفت المهرجان لمدة 22 سنة من 1975 ل 1997، وزاد تأثر بحرب جويليا 2006 وبعض التحديات الأمنية والاقتصادية اللي خلت المنظمين يعملوا عروض افتراضية كيف صوت الصمود من غير جمهور، أو ينقلوا بعض الفعاليات خارج القلعة. فنيا يعتبر مهرجان بعلبك من أهم المنصات اللي صنعت العصر الذهبي للأغنية اللبنانية والمسرح الرحباني، ومن فوق ركحه انطلقت برشا مسرحيات غنائية وأعمار فولكلورية كما استضاف كبار الفنانين العرب. والمهرجان فيه زاد العديد من الحكايات والطرائف، من بينها أنه سنة 1966 أعلنوا حالة الطوارئ باش يثبتوا كرسي خشبي خاص بأم كلثوم، وفي إحدى السهرات واحدة من الجمهور تأثرت برشا بأغنية الأطلال للنادات بصوت عالي أطربينا ست وإلا رميت نفسي من فوق أعمدة جوبيتر. ومن المواقف الطريفة زادة دخول الفنانة صباح للقلعة وهي راكبة على جمل حقيقي، الشيء اللي خوف عازف الأوركسترا الأجانب على آلاتهم الموسيقية.

0: أما فيروزة فكانت ديما ترفض تعمل تجربة الصوت في سخانة النهار، وكانت تصر إنه البروفات تكون بعد نص الليل تحت ضوء القمر وسط هدوء المعابد الرومانية.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

اللي يسمع أغنية جميلة وموسيقى جميلة ويكون طرب وصوت جميل. ورجعنا بكم للكلاسيك مع وردة الجزائرية وأنا مالي في السخانة هذه ربما يتفرهد شوية بهي الموسيقى كي تكون موسيقى جيدة. إذا نحن مازلنا مواصلين معكم في الموجة أورا الموجة، مرحبين بكم ديما في الاستماع. باش نرجعوا لكم بعض الأخبار وأخبار الرياضة بفقرة ديما القدام مع وئام النخلي، بعدها مش صحيح والفنان الصادق عمار في عنصر مسجل. على الخط اليوم باش يكون ضيفنا زميل محمود الحرشيني بمناسبة صدور كتابه الجديد الصحافة بالوسط الغربي. إلى اللقاء بعد الأخبار.

دموعه من خلي دموعك تتقاتر والعيون نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة الغيرة هيك مش الثانية اللولها باطل ما تشمتهم يوم

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. شهد عدد من مناطق البلاد اليوم إلى حدود 1.5 بعد الزوال درجات حرارة قياسية كانت أقصاها في جمال من ولاية المنستيرة حيث بلغت 49 درجة. هذا وصنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم وغدا 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين. وحسب خريطة اليقظة التي نشرها المعهد اليوم يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور الشيلية. أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس أن موجة الحر الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تسببت في انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء الجمهورية تؤثر بشكل مباشر على نسق أداء قطاع النسيج والملابس. وبحسب جامعة النسيج أدت الاضطرابات على شبكة توزيع الكهرباء المتواصلة منذ أيام إلى تواطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية داخل العديد من الوحدات التابعة للقطاع. قررت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إصدارها في 23 من جوان الماضي قرارا بفتح مناظرتين جديدتين لانتداب 120 أستاذ شباب وطفولة و50 منشط رياضة أطفال خلال السنة الحالية على أساس التناظر. بررتها بسعيها لإرساء مقاربة ترتكز على الشفافية والتكافؤ الفرص الكاملة والعادلة بين كافة المترشحين دون تمييز. ووضحت الوزارة في رد على سؤال كتابي توجهت به النائبة بمجلس نواب الشعب من البديدة حول سبب تغيير معايير انتداب خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمشة باعتماد الاختبارات بعدما كان في السنوات الماضية حسب الملفات ونشر اليوم على موقع المجلس أن فتح مناظرتين وفق معايير التناظر يهدف إلى ضمان بيئة مؤسساتية آمنة ومحفزة للأطفال تعتمد على كفاءات تربوية ذات جاهزية عالية واستحقاق فني متميز، وذلك على غرار كافة المناظرات الوطنية. تفتح وزارة التربية باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين مؤسسات نموذجية تربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26/2027/2000 بداية من يوم الاثنين 20 من جويلية إلى حدود الخميس 20 من أوت القادم حسب ما ورد في بلاغ لها اليوم. استشهد 14 فلسطينيا وأصيب 37 آخرون اليوم جراء سلسلة من الغارات الصهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي حضرت منها تقارير أممية. تأتي هذه الغارات ضمن خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر 25/2000. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنف المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
1: مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة، والبداية كالعادة بأنفو المونديال. طاقم تحكيم مقابلة الدور النهائي من المونديال، الحكم السلوفيني سلافكو فينيسيتش هو اللي باش يظفر المباراة اللي باش تجمع الأرجنتين بالمنتخب الإسباني يوم الأحد في 8 متاع الليل، ليصبح أول حكم سلوفيني يقود نهائي المونديال، باش يساعدوا توماش كلانتشيكيت من سلوفانيا، وكأيضا من سلوفانيا أندراج كوفاتيفيتش. الحكم الرابع هو أدهم مخادمة من الأردن. على المستوى المحلي، رزنامة الموسم الجديد للرابطة المحترفة الأولى باش يتم سحبها يوم 29 الجالي، هذا بطبيعة الحال في انتظار أكثر تفاصيل حول النظام اللي باش يتم اعتماده في الموسم القادم. الميركاتو في راس شوات يغادر النادي الافريقي ورسميا في نادي اهلي بن غازي. نذكروا في راس شوات كان قضى موسم متميز مع النادي الافريقي، توجه بلقب البطولة وأيضا أفضل هدف. نجم المتلوي يبدأ التمارين يوم الاثنين القادم بالملعب البلدي بالمكان قبل التحول نهاية الأسبوع المقبل إلى مركز التربصات 70 درهم للدخول في تربص إعدادي. الهيئة المديرة للفريق النجم المتلوي نذكره كانت عينت المدرب أمين قارة لتدريب الفريق. وزير الشباب والرياضة صدق المورال اليوم أشرف على جلسة عمل جمعته بأعضاء المكتب الجامعي للجامعة التونسية للتايكوندو برئاسة سامي العوني، استمع خلالها لمشاغل الجامعة واحتياجاتها وأهدافها المستقبلية. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، موعدنا القادم إن شاء الله في 7:05. إلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تنساش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مرحبا مرحبا مرحبا بكم من جديد، نواصلوا معكم حتى للخمسة في الموجة ورا الموجة. بداية بديما القدام مع وئام النخلي، بعدها الفقرة الموالية مش صحيح باش تكون مع الفنان الصادق عمار، وآخر فقراتنا على الخط اليوم ضيفنا الزميل محمود الحرشاني بمناسبة صدور كتابه الجديد الصحافة بالوسط الغربي. نبدأ بديما القدام ونقول أهلا وسهلا وئام النخلي. مرحبا.
2: عسلامة مدام ثريا، وأهلا بجميع المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا في هالحر ذي.
0: ديما القدام
3: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
0: ديما القدام.
1: إذا وئام جينا من القروان اليوم.
2: أي جيتكم من القروان، خديت البرمي وجيتكم.
1: مرحبا بيك وألف مبروك البرمي.
2: يعيشكم.
1: وجيت فرحانة وجبت لنا مقروض القروان معاك وخلقت لنا أجواء مزيانة. والله يبي واحد يخرج يخدم في الشيلي يلقى ناس كيما وئام تعمل له جو وتجيب له الحلويات والأخبار المفرحة.
2: نعملوا جو ديما من بعضنا في الكواليس، راهو بالمقروض ولا بلاش.
1: أو العقبة للسيارة.
2: إن شاء الله العقبة للسيارة.
1: وقت عاد في السيارة ما مش بشي زازي كيلو
2: نجيب
1: لنا برشا مقروض وقت ما الخير.
2: إن شاء الله يا رب.
1: وئام اليوم ضيفتك السيدة سنة العماري، هي صاحبة شركة تعاونية في سيدي بوزيد، عندها أخذ جائزة مؤخرا، الجائزة هذه دولية لريادة الأعمال الجماعية في مؤتمر من مؤتمرات التابعة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. نقدموا ساعة الفقرة بتاعنا.
2: نفس ليدين اللي كانت البارح شادة الدرع الذهبي كأفضل رائدة أعمال في القارة الإفريقية، هي بيدها اليوم تسير في خطوط الإنتاج تحت الشمس وتقود في خلية نحل متكونة من 70 امرأة ريفية، تفرز معاهم تراقب معاهم في جودة الزيت زيوت المقطرة زيدة وتثبت في كل تفصيل على خطر تعرف اللي ريادة الحقيقية تنبثق من الميدان. من سيدي بوزيد عبر الهاتف رائدة الأعمال سنة العماري، ضيفتنا اليوم في ديما القدام. مرحبا بك سنة على أثير إذاعة المنستير.
1: سيدة سنة مش معانا على الخط. مازلت ما حضرتش أيمن. تليفونها تليفونها اوكيبي، يمكن حكاية ريزو في السخانة
2: نتصور هذه. واللي لاحظته مع الضوء يقص ريزو يقص معاها
1: برشا حاجات قاعدة تقص مع بعضها. في بالك اليوم مصباح بلاش انترنت وفما قصان ضوء وفما قصان ماء وفما
2: امس في اكو دقست برشا
1: مرات هذه كل الموجة متاع الحرارة الحقيقة تحكمت في برشا حاجات
2: بالحق.
1: في نفس الوقت الحقيقة هذه هي على كل حاضرة. سيدة سنة به، سيدة عالية المنصوري زميلتنا مشكورة تمكنت من أن هي تختفى قاعدة برشة تحاول مقبلة وهي تحاول. سنة مرحبا بيك مدام، أهلا وسهلا.
4: عسلامة، مرحبا بيكم، تحية ليكم وتحية لكل مستمعي إذاعة مستير.
2: شنا حوالك؟ إن شاء الله تكون بخير. قص عليكم الريزولة كيفاش؟
4: الحمد لله كهو، ما عندنا مشكله تاع الزواج،
2: ديجا الجمهوريه كامله كهو، لازم فيك حوايج. مرحبا بيك على كل احكينا شويه على مشروعك يا سناء. سمعنا
1: بلها مبروك على الجائزه. مبروك
2: عليك،
1: مبروك الجائزه سناء.
4: عايشك عايشك محليك التضامن النسوي محلينا احنا نساك نفرحوا لبلادنا يعطيكم الصحة البنات. دونك انا نحب نعرف بروحي ساعة، انا سناء عماري، مسقط رأسي هي السوق الجديد من ولايتي فرنتريس دو لامارك دي باغرو، ورئيسة لشركة تعاونية الخدمات الفلاحية باتوميتو، وفونداتريس لمجمع التنمية الفلاحي زاد النسائي الباتوميت. دونك الاكتيفيتي البرنسيبال احنا نخدمو فيها كما كنتو تحكيو البنات اللي هي ترانسفورماسيون دو برودوي اغريكول، دونك تحويل وتثمين المنتجات الفلاحية اللي في الجهة متاعنا الكل. والأهم من هذا الكل إنه إحنا باقيين معناها نخدموا مع نساء نخدموا مع فلاحة نحركوا في تنمية في الجهة نتاعنا. هذا هو البريسك البروجي
2: يعني بيانا. يعني إحنا نحكيه على تحويل مادة الخام التونسية ركزوا لتونسية ومن سيدي بوزيد إلى علامة تجارية عندها قيمة مضافة عالية وهذا هو لب الذكاء الاقتصادي اليوم هكا ولا؟
4: هذا هو صحيح. احنا باقيين نخدموا على على الفلاح ونخدموا عن سالي عندهم سوابع من ذهب ونخدموا على التنمية متاع الجهة كاملة.
2: سنين حب نرجع معك لحظة الصفر، الصعوبات اللي واجهتك في تأسيسك لمشروعك، هل جربت الفشل في خطوة معينة وشنية الحاجات اللي خليتك خاصة ما تستسلمش في ديما القدام مش نتعرف عليه؟
4: دونك كيما قلت لك راهي صعوبات كيما اي مشروع معناها باش يبعثوا الشاب التونسي ولا حتى المراه التونسيه، وديما راهي البدايات فيها برشا تحديات
2: اكيد.
4: والمشروع نتاعنا ما كانش استثناء، خاطر كيما اي واحد راهي واجهته صعوبات في البدايه، خاصه في كيفاش باش تكون انت الجروب نتاعك، كيفاش تنظم الخدمه نتاعك، كيفاش تعرف قيمه المنتوج نتاعك المحلي كيما قلت. وزيد عن زيد تحديات كبيرة كانت مرتبطة بالإمكانيات نتاعنا في الجهيزات في الفوندور والمال حتى في الدخول حتى في السوق حتى في الكوميرسياليزاسيون وحتى في اختيار الفكرة في حد ذاتها.
2: هو راهو إذا صح العزم انفتح الطريق هكا ولا؟
4: هذا هو الحمد لله.
2: الحمد لله وأكبر دليل هو تتويجك اللي احنا فرحانين وفخورين به اليوم. انت وسبعين امرأة ريفية، هو تسيير مشروع فيه أكثر من سبعين امرأة بظروف بخلفيات مختلفة مش سهل، كيفاش نجحت انك تحول التعب اليومي هذا متاعهم من مجرد بحث عن خبز يومي إلى ثورة خلي نقول وقوة اقتصادية في طريقها للعالمية؟
4: والله كما قلت لك راهو ديما انا نقول ونحكي راهو النجاح مش فردي، راهو مش نتاع عبد واحد وكهو، ما جاش صدفه وما جاش في نهار وليله، جا بعد تعب جا بعد صبر جا بعد خدمه كبيره. دونك الحق كانت معانا نساء، كان معانا جروب نساء، كانوا معانا فلاحه زاد كيف كيف
2: ومجموعه تحيه الكل
4: عايشك. وكما كانوا معنا زيادة كانت معنا الدولة التونسية فاللي متمثلة في الوزارات ومعتمد الجهة اللي أمن بينا وبالفكرة وزارة المرأة وزارة الفلاحة كيف كيف زيادة في لويتي منظمة العمل الدولية برنامج جنس ماركت فاوند اللي تي اسيسي ديبوزيت وزارات البنوك شاو جمعيات وانتم كأعلام
2: هذا واجبنا أن ننقل الصورة كما هي وأن ننقل النجاحات والموجات الإيجابية، زيادة مستحقين موجات إيجابية. والسر زيادة في اللي خلي سبعين عقل وجسد اللي نحكيه عليه وأكثر زيادة جميع الأطراف اللي ساهمت في إنجاح المشروع هذا ينسجم ويمشي وفرد ثنية، هي زيادة إدارة قائمة على ذكاء عاطفي هكا ولا؟ يعني نعيشوا كعيلة واحدة
4: اكيد بينصير، خاطر انا في الاصل عامله سيسيولوجي دونك علم اجتماع اختصاصي دونك
2: كيفاش انتقلت كيفاش عملت النقل
4: كما قلت لك والله احنا في انا 2016 دونك تخرجت من صفاقس قريت علم اجتماع في 2019 ترشحت انتخابات البلديه خديت رئيس لجنه الاسره المراه والاسره اقتصاد تضامني، هذيك اللي خليني نفهم برشا ونعرف برشا مشاكل الجهه نتاعنا ونكون اصلا في كونتاكت ديريكت مع النساء والفلاحه هذوما ونعرف بجوان الجهه نتاعنا. من غاديك بديت معايا وزارة المرأة في بعث المجمع وبعد وزارة الفلاحة في تأسيس شركة تعاونية التي أساس سيدي بوزيد منظمة عمل دولية عاونتنا بعض كوميرسياليزاسيون حتى ما لقيناش نبيعوا حتى في كان في تونس ولا سيدي بوزيد، احنا خرجنا لافريك دونك خرجنا ديميسيون لافريك كيما كينيا كيما كوت ديفوار كيما القاهرة سينيغال زاد آخر مرة وروحنا لافريك كلها ايوه واحنا باشيه الحمد لله تونس معناها.
2: انت بكري سنه قلت لنا انا ماهوش نجاح فردي، احنا في تونس وفي العالم عموما راهو ما نقتصرش على تونس، برشا مشاريع تقوم بشكل فردي وهذا راهو ماهوش عيب اكيد. فما اللي يحب يظهر وحده الحقيقه ما نلوموش على اللي يحب يمثل مشروعه، لكن انت سنه اخترت انك تكون في نجاح جماعي، كيفاش كل امراه من 70 امراه تحس بالجائزه هذه كانها اخذتها هي شخصيا؟
4: شوف هو راهي جائزة حديتها مش نقولوا احنا مش نقولوا احنا معناها انه الحدث كهؤلاء راهي وراها تعب نساء وراها تضحيات نساء وراها وقت متاع نساء وراها صبر زيادة متاع نساء كنشوفوها راه ما نشوفوش كن هذيك معناها الصورة اللي خرجت في الاخر
2: شو نحكيوا عليها زيادي
4: صحيح. دونك الحمد لله ان هي كل امراه معانا وكل فلاح معانا شاف فيها روحه ومش كان فلاح ونساء العبيد اللي امنت بينا حتى أكيد. من البنوك راه معناها حتى بنك باش تعطيك انت فوندرون ما ولا تعطيك فلوس دونك تحب تشوف بانباكت وزاره المراه وزاره الفلاحه اللي هي اساس الجمعيات انتم اللي خرجتوا الصوره للعالم دونك ديما نقول راهو النجاح هو راهو مشترك ومنظمه عمل دوليه اللي عطاتنا الحق الثقه نتاعهم وكانوا معانا وطورونا برشا وقدموا بينا برشا.
2: هذا راهو سناء اللي انت حكيت فيه الصبر والتضحيات وخاصه زيد نحكيوا على النساء زي اللي يخدموا معاك والفلاحه هذا مفهوم يخلق مفهوم يتسمى في علم النفس هكا الملكيه النفسيه وقت اللي العامل في المؤسسه يحس هاملكو تيلما مثلا تعامل يكون به يحس روحه في عيله واحده هذا اكيد يتخلق بظروف وعوامل عديده يحس نفسه فاعل يحس نفسه جزء من مشروع هذايا يحس بقيمته ودوره هذا بالرسمي كيفاش يفرح بالنجاح في المجموعة. سؤالنا ما قبل الأخير يا سناء ليك الوصول إلى القمة لحظة نشوة كبيرة هكا ولا
4: أكيد أكيد
2: وفي حقها لكن لحظة لكن أنا أخذ شو مش نحكي لك اليوم ونحب السيدة المستمعين الكل يسمعونا لحظة الهبوط من البوديوم بعد التكريم ورجوع الأضواء لحالتها الطبيعية هي الأصعب. شنو حسيت مش كيف طلعت شنو حسيت كيف هبطت من البوديوم؟
4: شوف حق هي فرحة كبيرة ساعة من الأول
2: أكيد
4: معناها مش بصراحة هي لحظة صعود ساعة البوديوم كانت لحظة فرحة وفخر كبير كي تسمع أنت معناها اسم تونس وتسمع اسم زيدا سيدي بوزيدين نفتخر بها برشا
2: أكيد برشا نفتخر برشا بكل ولاياتنا احنا في تونس
4: حق لحظة الهبوط من البوديوم حسيت التتويج هذا مش نهاية طريق بالعكس أنه هو بداية مرحلة جديدة احنا توا كي غير بدينا وتولدنا خاطر مش كيما تخدم انت على اللوكال كيما تخدم على سيلان
2: والمسؤوليه زيد لحظه المسؤوليه
4: وتفكرت برشا حاجات وبكيت ما نخبيش عليك معناتها تفكرت اني الناس كانت وراي ورا النجاح هذا
2: العبارات والدموع هذيك دموع الفرحه والسعاده وراها تعب كبير. سؤالنا الاخير يا سناء نتمنى لو اللقاء يكون اطول ان شاء الله في نجاحات قادمه سنوات طويله وبرشا جهات يتعاملوا مع المراه الريفيه بمنطقه المساعدات والتدخل المناسباتي المنطقه ذي الحقيقه يغلب عليها الطابع الاحساني والنقله النوعيه كانت من عمل يعني موسمي غير مهيكل لنسوه كادحات هذوما الى مؤسسه وانتاج اقتصادي منظم بالتعاونيات كيف ما انت الاكزامبل معناها ناجح رغم انه الاقتصاد العالمي الكلاسيكي عنده فكره مغايره يقول لك البقاء للاقوى وضغط التكاليف يكون على حساب الشقاء اليد العامله. سنة اليوم هل انت مستعده تكمل في طريق التعاونيه بايمانك بالاقتصاد التضامني هذايا؟
4: اكيد بيان سور دونك احنا بعد سنوات طويله هذه نتاع العمل واللي احنا تعبنا فيه والكل ولقينا راه الحق لقينا دعم يعني لقينا دعم من الدوله نتاعنا اللي متمثله في الوزارات والمؤسسات والادارات الجهويه سيدي بوزيد ومعتمد جهه وحتى منظمه العمل الدوليه
2: كل الاطراف والجهات اللي ساهمت واليد العامله زاده اللي أكيد. كانت حاضرة
1: سناء هذيك راه واجبهم الناس الأطراف المسؤولة للسلطة الجهوية راه هذيك خدمتها ناس يسون بي بور سا يعني من الاخر باش نلخصوها خاطر انا ديما جوني ضيوف يبداو يشكروا في ناس يخدموا في خدمتهم راهو المفروض والقاعده تقول وانه اللي يخدم في خدمته ما عامل مزيه على حد دونك بالعكس احنا نخدم احنا اليوم مش باش نشكروا سناء العماري صاحبه المشروع هذا صاحبه الفكره امراه من خلال حوارك مع وئام لمست فيك التواضع ونكران الذات لانه المشروع اللي تحكي عليه قلت نجاحات الناس الكل مش انا وحدي في اكثر من مره تقول مش وحدي انت نجاح راهو نجاح صحيح نعرفوا برشا اطراف معاك ما تنجمش تخدم وحدك لكن كل نجاح يتطلب سيدة قائدة بامتياز كيفك انت وعقل مدبر قوي وناجح كيما العقل اللي خدمت به انت واللي حباك به المولى عز وجل ويعطيك الصحة على الانيسياتيف وعلى الخدمة وعلى الكوغاج. اما كل مسؤول جهوي قاعد يقوم بالخدمة متاعه وإلا وسيلة عليه باش تقولك برافو بعد ما تاخذ انت جايزة دولية راهو خدمتنا الناس الكل. دكار متفقين سنة البرافو الكبيرة والمبروك ليك انت. ايوه يعطيك الصحة. نستخدم على رواحة رامدوك مسنة الكل كي بعدنا حتى احنا في العالم الوطني راه.
4: شوف رام هما كي امنوا بالفكرة برك زيدة يعطيهم الصحة. واحنا الحق تعلمنا ديما نقولوا معناه نشكروا العبيد حتى على الكلمة الطيبة. احنا توك حكيتوا معنا انتوما الحمد لله
1: احنا قاعدين نقوموا بواجبنا راهو.
4: يعطيكم الصحة.
5: تجيبوا قصص إيجابية.
1: شكرا يا سناء.
4: يعطيكم الصحة أنتم.
5: شكرا لك يا سناء العميري. جائزة حائزة على جائزة أفضل رائدة أعمال في المشاريع الجماعية بدعم من منظمة العمل الدولية. وبعيدا عن السياقات الإيديولوجية الحقيقة فما أديب عالمي ألماني اسمه غوتا يقول في البدء كان الفعل. في البدء كان الفعل يقولها في أحد الروايات العالمية متاعه في أحد مسرحياته على ما أعتقد. وفي عالم ريادة الأعمال والمشاريع المقولة هذه قاعدة ذهبية. والواضح أنه 70 عائلة أيضا وأكثر من اللي خدموا في المشروع هذية كانوا بوصلة الأمان في مشروع سناء العميري. شكرا لك يا سناء.
1: يعطيك الصحة سنة. إن شاء الله مزيد من التألق والنجاح ومواعيد قادمة في الإعلام الوطني اللي هو إعلامكم مش مزية أنه يستضيف أكيد. النجاحات هذه بالعكس أنتم بمثابة النبراس حتى لأترابكم في الوطن. شكرا لك ويئم. يعطيك الصحة.
4: نعيشك.
1: يعطيك الصحة ويئم.
5: هذا دور الإعلام العمومي.
1: طبعا هذاك دورنا وجبنا راه. شكرا لك ويئم النخلي نلقاوك ديما
5: شكرا القدام. شكرا على الفسحة هذه للشباب زيدا أيضا.
1: كل نهار جمعة معنا في ديما القدام مشكورة ويئم النخلي. إذن بعد قليل مش صحيح مع الفنان صدق عمار.
0: جرومباليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
6: 104.7.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. طفل المعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. لا يسي شوقي مش كاد، هو رسول بالفم الملا، هو رسول المعرفة، رسول العلم، رسول التربية والأخلاق القويمة، هو رسول المجتمع إلى أبنائه، وهو اللي يملك العقول باللي يزرع فيها، ويملك القلوب باللي يعملها بيه. ومش غلط اللي قال من علمني حرفا صرت له عبدا. وفي غمرة الفرحة والاحتفال بالنجاح في كل المستويات والشعب، مناسبة باش نقف إجلال واحترام وإكبار للمربين، المربين الكل في كل المراحل، وخصوصا اللي يقفوا كل عام قدام صفحات بكر بيضاء، ومهمتهم أنهم يبعثوا فيها نور الحرف وضياء الكلمة وبريق الجملة، وينفخوا فيها من أرواحهم حب القلم والكراس والكتاب بوسائل حديثة ومناهج بيداغوجية جديدة تحترم كيان التلميذ وحرمته الجسدية والنفسية، وتمنع العنف المادي والمعنوي. لكن زعما بكلنا مقدرين هالمهمة العظيمة والرسالة النبيلة اللي هي أشبه بالمشي بين نارين، ولعل بالطرفة اللي احكيها لنا الجاحظ نزيد نفهم معاناة المربي. يقول الجاحظ: تعديت في جنب معلم يقري في الصغار، الفت انتباهي كونه عنده عصاق سيرة وعصا طويلة وصولجان وكرة وطبل وبوق. يقول: تعجبت وهزني الفضول باش نسأله شنو ما هذم الكل. قالوا: يا خويا اش باش نقول لك، ما عندي بعض تلامذة متعبين برشا، نقول الواحد منهم اقرا لوحتك يبدا يغزر لي ويضحك، نعاود له يتلفت لاصحابه ويبدا يتهامس معاهم ويعمل لي فوضى، نولي نضربه بالعصا القصيره، يتنطر يجي في وسط القسم، وقتها نستعمل العصا الطويله باش نوصله، يهرب يجي في اخر القسم، وقتها نستعمل الصولجان والكره نشوطها نجيبها له على راسه. ويقوموا لي الصغار يضربوا في الالواح على بعضها يخوفوني، وقتها نعلق الطبل في رقبتي ونحط البوق في فمي ونبدا نطبل وننفخ في البوق باش يسمعوا الناس اللي في الشارع، يجيوا يتجراوا ويحميوني من الصغار. هي لما حالة صورة كاريكاتورية، أما لا يخلو الأمر من إشارات قوية لصعوبة مهمة المعلم. هذا وقت كان عنده عصا ويستعملها عند الضرورة، فما بالك وهو توا أعزل إلا من شخصيته قدرته على الحضور القوي اللي يعوض به العصا. نوادر الأولين ما تخلقتش من عدم، ووصفهم لمخلفات مهنة التدريس رغم اللي يظهر لنا مبالغ فيه، أما هو في جانب كبير منه هذيك الحقيقة. ثم عديد النوادر على ما يعانيه معلم الصبيان، ركز عليها الجاحظ وتوجدت في برشا كتابات أخرى حتى في الطرائف الشعبية الشفوية. مثلا نلقاو ثم واحد بعث أبوه باش يجيب لهم فطور من المطعم، جاب راس علوش مفوح، في الثنية ما نجمش يقاوم الريحة أهبط له على وذنه وكلها، وبعد كمل الثانية زاد قدم شوية دار على العينين، قبل ما يدخل الدار زرط المخ، كيف مد الراس البوه قالوا: شبيه بالأوذان؟ قالوا: ما هو كان أطرش. هي شبيه بالعينين؟ قالوا: كان أعمى. به وشبيه بلا مخ؟ قالوا: ما هو كان معلم صبيان. المربي يعرف اللي الطرفة هذه مش بعيدة برشا على الحقيقة، وغير المربي ينجم يوصف لنا الضغط العالي اللي يحس بيه وقت يعدي ربع ساعة يراجع الولد في الدار. ما لزعما نتفهم قول الشاعر قم للمعلم وفه التبجيلة، ولا معنا حتى مشكل باش نهجموا عليه في قسمه ونستعرضوا عضلاتنا وأحيانا غطرستنا ونحبوه يعمل لنا خاتم على قد صوابعنا؟ زعما صحيح اللي احنا فاهمين اش معناه كاد أن يكون رسولا؟ ماذا بيا نسمع الجواب مع أطيب الأمسيات.
0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.

0: محمود الحرشاني، مرحبا بيك.
1: السلامة ثريا، أهلا
0: أهلا وسهلا.
1: وسهلا،
0: غيب عليا
1: مرحبتين.
0: راهو عندك برشا، ما تعديتش معايا في برامج.
1: شفت
0: جاي اليوم
1: يظهر لي تقصير مني أنا، يعني هذا أكيد.
0: وي
1: يعني
0: لا لا، أنت نعرفك تحب تجيني كان كي تبدأ عندك جديد، وإحنا اليوم باش نحكيه على كتابك الصحافة بالوسط الغربي، هو ثالث
1: نعم.
0: إصدار ليك سي محمود، ما شاء الله عليك ويعطيك الصحة وإن شاء الله مبروك.
1: نعيشك.
0: أيوة.
1: شكرا شكرا ثريا على الاستضافة، وشكرا لكل طاقم البرنامج يعني باللغة النقل الجوي يعني، وسي وليد وكل الأصدقاء والزملاء على الاستضافة.
0: أي.
1: يعني هذا الكتاب إذا كنت تحب نقدموه بالباهي، هو نجم نقوله هو الحلقة الثالثة المتمة لثلاثية أنا بديت فيها منذ السنة الفارطة. يعني كانت الحلقة الأولى كتاب حياتي في الصحافة من الهواية إلى الاحتراف، واللي تنجم تقول أنه كان كتاب يعني شخصي، باعتباره يعني تضمن مذكرات وسيرة ذاتية أكثر منه حاجة أخرى، يعني منذ البداية، منذ مرحلة حتى الهواية ومراسلة الإذاعات والبرامج الإذاعية، وكما كلنا مغرومين في الصغر يعني بالبرامج، وكنا نسمع الإذاعات، وربما ذلك هو اللي ولد فينا يعني فيما بعد أن نكون صحفيين، يعني هك الغرامة ذاك في البدايات، وراسل البرنامج هذا واسمك يتذكر في البرنامج هذا ويتقرأ.
0: والكتاب الثاني سي محمود
1: باش نعم. الكتاب الثاني أنا بعد ما صدر الكتاب ذاك شعرت اللي ربما الكتاب ناقص، لابد أن أضيف إليه شيء، معناه أشياء أخرى أو شيء آخر. فكان كتاب صحفيا في الجهات، اللي هو صدر في أواخر سنة 2025 وبداية سنة 2026، وهو يعني خرجت به من البعد الشخصي الذاتي إلى البعد العام، وحاولت أجيب على سؤال محوري، هو يعني ما هي خصائص الصحف الميداني في الجهات، يعني كيف يعمل الصحف الميداني في الجهات، ما هي ضوابط العمل، ما هي يعني إمكانيات حتى العمل، يعني أحيانا كثيرة وأنا عشت التجربة على امتداد أكثر من 30 سنة، يعني حتى يعني تكون الإمكانيات منعدمة، وحتى في التنقل يعني وكذا، وتلقى المراسل يعني مسكين حالته حليلة باش ينجم يواكب حدث معين في جهة من الجهات إلى غير ذلك. فأنا حاولت في الكتاب الثاني هذا صحفيا في الجهات أن يعني أكون قريبا جدا من ما يعرف الآن في علم الصحافة بصحافة القرب أو لابريس دو بروكسيميتي، شنية خصائصها، شنية أبعادها، كيفاش ينجم الواحد يمارسها، شنية ضغوطاتها، إلى غير ذلك. وكيف صدر الكتاب يعني كالعادة يعني، وأنا عيني محلولة برشا على الكتابة مع كما تعرفين، شعرت اللي هالكتاب هذا نقصته حاجة. يعني هو متمم للكتاب الأول، ولكن حتى الكتاب الثاني ما زالت نقصته حاجة. حاجة أساسية على الأقل نعتبرها أنا واقترنت بحياتي وبمسيرتي المهنية، هي ما يعرف بمجلة مرآة الوسط، أو تجربتي في إصدار مجلة مرآة الوسط، اللي هي من أنجح التجارب في مجال الصحافة الجهوية بشهادة كل المتابعين، وعاشت لمدة 30 سنة. كيف حبيت نكتب تاريخ مرآة الوسط، ركبت روحي باش نطيح في التمجيد الذاتي، وباش نطيح ربما فيما ذكرته في الكتاب الأول، وهذا ما يساعدنيش ولا شيء نرفض، وأنا لأنه الكتابة على نفسي أنا ما نحبش نكتب على نفسي، أنا نخليه للآخرين وللتاريخ. فأنا حبيت نوسع التجربة بالكتاب هذا بأن نتناول موضوع الصحافة الجهوية في 3 ولايات، في الوسط الغربي، في بوزيد وقفصة والقصرين، وركزت على 3 حاجات أساسية. أولا
0: هنا تو دخلنا في محتوى الكتاب نتاع الكتاب الثالث، معناه نحكيه على الصحافة بالوسط الغربي تو.
1: أي. احنا تو وصلنا الكتاب الثالث
0: اللي صدر مؤخرا، جديد معناه
1: جديد اللي هو صدر عنده 2 أو 3 يعني. والكتاب هذا هو يعني خرج من البعد الذاتي، من النطاق الذاتي، وان كان يأخذ من التجربة كل خطوة.

0: صيفها ليعطي للبعد العام يعني على الأقل في 3 ولايات الأهمية التي يستحقها. فمعناها بحثت في تاريخ الصحافة في هذه الولايات الثلاث من حيث معناها حتى رجعت إلى عام 50 يعني عام 1950 ولقيت الحقيقة درر عثرت على درر يعني بصدق يعني في المكتبة الوطنية وفي المركز الوطني للتوثيق وحتى عند أصدقائي الـ يعني الخواص يعني هناك من مدني بأعداد من مجلات كانت تصدر في هذه الولايات والكتاب في نهاية الأمر انتصر للتاريخ. الكتاب لم ينتصر لمحمود الحسيني ولا لمرآة الوسط وإنما الكتاب في النهاية انتصر للتاريخ وأنا أعتز بهذا وكل من اطلع عليه يعني لحد الآن يقول أن هذا الكتاب سيكون مرجع أساسي جدا لا غنى عنه في عندما بالنسبة لكل باحث في تاريخ الصحافة في هذه الولايات في الوسط الغربي لأنه في الكتاب هذا يجد فيه بالوثائق وبالأسماء وبالتواريخ يعني تواريخ إصداء هذه الصحف في هذه الولايات يجد أبرز الأسماء اللي مارس العمل الصحفي حتى من باب الهواية في هذه الولايات يعني ثم أيضا ما نسيناش مرآة الوسط وهذا من حقي لأني ريت أن هذه التجربة تجربة يعني بعد ما كتب عنها من بحوث تخرج في معهد الصحافة وعلوم الأخبار معناها بحثين أو 3 وبعد ما كتب عنها في الصحافة وريت أن هذه التجربة الحقيقة اللي أنا عشتها بكل ضغوطاتها عشتها بكل ما فيها من نجاحات ومن خيبات فريت أنه إذا كان أنا ما نكتبش عليها ولا واحد آخر ينجم يكتب عليها فأردت أن أكتب عن هذه التجربة تجربة مرآة الوسط اللي عاشت أكثر من 30 سنة ولكن كتبت عنها بتجرد يعني كتبت عنها بموضوعية كبيرة تخلصت من كل من كل عاطفة كنت نرجم أنا الكتابة لا نجعله على نفسي محمود عرشاني عملها ومحمود عرشاني طلعش عملها وكذا ورجع نفسي عالم على
1: الأوراق سي محمود الرأي هذايا أو خليني أقول حتى الانطباع هذا خليه للقراء يقولوه ساعة فما معناها أنت تجردت من تجربتك الذاتية وإلا لا وتنجم ولا ما تنجمش وأنت كاتب معناها يحق لك أنه تجربتك الذاتية تكون موجودة راهو في الكتابة به تجربتك كبيرة سي محمود في مجال الإعلام الجهوي وهذا ما يشكك فيه حتى حد ويعطيك الصحة وفي الكتابة زادة ما شاء الله نلقاوك معناها قلمك سيال احنا نقولوا معناها ما شاء الله لكن اللي نحب نعرفه سي محمود خليني نسألك اللي نحب نعرفه الكتاب انت قلت هذا يصلح للناس اللي في المجال واللي يحبوا يأرخوا في المجال وخاصة الإعلام الجهوي للقارئ العادي
0: القارئ العادي همه بتبيع لأنه القارئ العادي لأنه الكتاب مش أكاديمي بالمعنى أنه يتناولوه كالأكاديميين لا الكتاب هو بحث في تاريخ الصحافة بثلاث ولايات وراه خذ مني مجهود كبير فريا وانا نكتب في الكتاب راني فتحت قدامي في فوق الطاولة اكثر من كتاب مرجعي كتاب الصحراوي جمعون قرن من الصحافة كتاب محمد حمدان كتاب كذا كتاب محمد شعبون للصحافة بصفاقس كتاب معناها محمد العلامة محمد الفاضل بن عاشور تاريخ الحركة الفكرية والأدبية في القرن 14 يعني افتحت قدامي أكثر من مرجع حتى يكون كل كلمة أكتبها موثقة وحتى يعني وكل معلومة أقدمها في الكتاب تكون غير قابلة للطعن لأني في نهاية الأمر الكتاب خرج من يدي الآن وينجم معناها والآن أصبح بين أيدي القراء وبين أيدي الناقدين فخشيت أنه هذا الكتاب يعني يناله من النقد أنا أرحب به مثلا مش حتى مشكل ولكن خشيت أن يخدش هذا الكتاب بأي شكل من الأشكال فأنا تحريت الصدق والموضوعية أكثر ما يمكن وحاولت أن أتجرد من العاطفة أن أكون موضوعيا قدر الإمكان لكي أكتب كتابا للتاريخ كان بالإمكان أن أواصل في نهج كتابة الروايات وقد نجحت في هذا بكل تواضع لأني أصدرت أكثر من رواية أيضا كنت نجم نكتب للأطفال وقد كتبت في هذا ويسعدني دائما أن
1: إن شاء الله سي محمود إن شاء الله يجيك تجيك ردود اللي تستنى فيها من الناس اللي باش يقراوا لك الكتاب هذا واستنى أراء الناس وانطباعات. وبين نعرف أنك أنت رجل إعلام ومثقف كبير وناشط ثقافي زيادة حتى في الجهة بعد ما يقراوا الناس الصحافة بالوسط الغربي أكيد باش تجيك الأراء وخاصة الناس اللي يفهموا في المجال. محمود الحرشاني مرة أخرى يعطيك الصحة بالمناسبة هذه وإن شاء الله مبروك عليك صدور كتابك الصحافة بالوسط الغربي إن شاء الله في لقاءات قادمة.
0: شكرا
1: يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا يعني. إلى اللقاء سيدي يعطيك الصحة. هكا اليوم وصلنا لآخر فقرة معكم في الموجة وراء الموجة إن شاء الله أن نلتقيكم من هالسنين من الماضي 3 للـ5 كيما العادة مع كامل الفريق متاع البرنامج ويتواصل برنامجنا بالطبيعة من الاثنين للجمعة يوميا على إذاعة المناسب من الماضي 3 للـ5. رافقوني مشكورين علي منصوري في تنسيق البث المباشر، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، أيمن الشابي في الهندسة الصوتية للحصة، ومحمد وليد الجاموسي حييكم ديما في أعداد البرنامج ورئيس فريق برنامج الموجة ورا الموجة. بعد قليل وبعد الأخبار العزيزة بلادي مع زميلة نجوى المهري. بون ويكاند الناس الكل.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. شهد عدد من مناطق البلاد اليوم إلى حدود الساعة 1:30 بعد الزوال درجات حرارة قياسية كانت أقصاها في جمال من ولاية المنستيرة حيث بلغت 49 درجة. هذا وصنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم وغدا 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة باستثناء ولايات تطاوين ومدنين والقصرين. وحسب خريطة اليقظة التي نشرها المعهد اليوم يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور الشيلية. هذا وأفادت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت في بلاغ لها بأنها تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات وما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الانتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، ما يؤثر سلبا على مردودية المؤسسات ويحد من قدرتها التنافسية ويضعف مناخ الاستثمار. من جهتها دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ جملة من الاحتياطات من بينها تكثيف عمليات الري خاصة خلال الصباح الباكر أو في المساء مع ترشيد استعمال المياه حسب حاجيات المزروعات. وبالنسبة لتربية الماشية والدواجن أوصت وزارة الفلاحة بتوفير مياه شرب نظيفة وباردة بصفة مستمرة وتهمين التهوئة والتظليل الكافيين داخل الإسطبلات ومراكز التربية. نظم السجل الوطني للمؤسسات بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بسوسة اليوم لقاء إعلامي للتعريف بالإجراءات الجديدة المتعلقة برقمنة الخدمات عبر منصة الرقمية الشاملة. يهدف هذا التوجه الجديد إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الهدر في الوقت والجهد من خلال الاستغناء عن التنقل إلى الشبابيك وتجنب الإجراءات الورقية التقليدية. دوليا أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سلسلة هجمات أمريكية استهدفت البنية التحتية. في المقابل استهدفت طهران كل من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. وفي أحدث استهداف أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما على مركز عمليات أمريكي في منطقة تنف بسوريا. وفي ذات السياق أفاد الجيش الأردني بأنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، عدلوا الموجة واسمعونا. مش تصيف تعمل الكيف،
3: يلا يا دي جي
2: موسيقى
3: علي الموسيقى
2: فن
3: وخلي جو

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
2: يا

0: بالحق مش بالكلام. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري. نجوى المهري
1: مساء الخير، مساء الخير، مساء النور، مساء الفل والياسمين، مساء الخير يا بلادي. إيش حالك وأحوالك في هذا طقس 48 درجة إلى حد الشيلي في عدد كبير من الولايات، ولاية الجمهورية. إن شاء الله يا ربي جيرنا، إن شاء الله ربي معانا. ردوا بالكم على رواحكم، شرب الماء ما تنسيوش، خاصة معنا هماتنا وباتنا. ربي معاكم الناس الكل، الناس اللي في الطريق، الناس اللي جاي، الناس اللي مسافرة. طولوا بالكم على بعضكم. نعرف انه الضغط اللي يعملوا طبعا الحراره والسخانه على الذاكره، على الانتباه، على كل شيء. معناها ردوا بالكم خطوه خطوه، ان شاء الله يا ربي توصلوا سالمين غانمين. مرحبا بكم الناس الكل في العزيزه بلادي. هذه العزيزه بلادي اللي تستقبلكم الناس الكل في صيف 2026. صحيح حار شويه، لكن ما يمنعش في اجواء كبيره برشا. الاجواء هذية اللي تخلينا نحكيوا اكثر على سياحتنا، نحكيه أكثر على الأجواء. كي نقولوا صيف نقولوا المهرجانات الصيفية، وكي نقولوا المهرجانات الصيفية اللي تستقطب زيادة جمهور كبير يكون من تونس وخارج تونس، وأيضا ما بين المهرجانات واللي باش نسلطوا الأضواء على كرنفال أوسو. وما أدراك ما كرنفال أوسو، اللي يعتبر أقدم وأشهر المهرجانات الصيفية في تونس، واللي كانت بوابة ولا تزال استقطاب جنسيات مختلفة من السياح. نقولوا أهلا وسهلا ومرحبا في موعدنا بعد شوية بضيوفنا، أيضا بمستشار البرنامج الخبير السياحي صديقنا الأستاذ سي محمد هلال. مرحبا بك سي محمد.
2: أهلا وسهلا. مرحبا، مساء الخير ليك ولمستمعي مشاهدي إذاعة المنسير.
1: نعم، ربي جيرنا مع قصان الضوء الأيامات هذية. الحقيقة فما برشا معناها هكا تشكيات، عندهم حق. تعرف الظرفية هذية ظرفية صعبة شوية ما بين الماء والضوء، معناها فما إشكاليات وصيحة فزعة. إن شاء الله
2: لاباس، إن شاء الله
1: قادم، إن شاء الله لاباس، معناها بالطبيعة
2: إن شاء الله. إحنا ربي ديما يلطف بينا،
1: إن شاء الله يا ربي
2: سبحانه حب البلاد هذية، إن شاء الله دائما مطمئنة. إن شاء الله إن شاء الله ربي دائما يلطف بها، إن شاء الله دائما محبوبة عند زوارها إن شاء الله.
1: نعم، وديما تبقى في الذاكرة. راهو تونس وحدها، راهو تونس حتى توا الناس اللي جينا وعلى تواصل معهم ديما يقولك توحش تونس، وعلى تونس كل شيء هون. حتى باش يقص بي ويجي يقولك أين نجي لتونس، ورغم تعرف أنت إيش معناها البيل تونس، معناها يعني من أغلى التذاكر. أنا حسب توا معناها الأصدقاء اللي هما جايين لتونس في الصيف وفي مهرجاناتنا في التوقيت هذي.
2: شوف في الوقت الحاضر هذيك إمكانية بلادنا. إمكانية بلادنا مثال حتى في قصان الضوء والماء. تعرف الماء ينجم يجي كان بالضغط، والضغط هو كهربائي. وراهو بلادنا 60% من الموارد متاعها راهي تمشي للطاقة. إن شاء الله في المستقبل نستثمروا أكثر في الطاقة الشمسية،
1: الطاقة الشمسية
2: والطاقة البديلة إن شاء الله. كذلك كيف بالنسبة للنقل الجوي، خاصة لعمالنا بالخارج وإطاراتنا في الخارج. ما عشان نحب نقول عمالنا في الخارج، عنا إطارات
1: ورجال ونساء
2: معبين بلاصتهم الحمد لله، ولكن الغلاء التذاكر مربوط بإمكانيات الناقلة الوطنية. تعرفوا الناقلة الوطنية اليوم تخدم ب 12 طائرة برك. ذكروا وراء في التسعينات كان فيها 36 طائرة، معناتها تقريبا الثلث متاع الأسطول متاعها. إن شاء الله في المستقبل أكثر طائرات، أكثر عدة، أكثر تنظيم، أكثر حوكمة. راهي مشكلة بلادنا الحوكمة في عديد القطاعات. إن شاء الله بشوية بشوية الناس فهمتني ذو الكفاءة إن شاء الله ياخذوا البلايس المهمة. وإن شاء الله أني مسفي الخير إن شاء الله في 25 جويلية باش تصير تغييرات في الحكومة، تغييرات في الولايات الأكثر إقدام وشجاعة إن شاء الله باش نشجعهم يقعدوا. الولايات اللي ما عندهمش إمكانيات، أقل شجاعة، الأقل إقدام، باش يخليوا بيان سور معناتها بلايصهم الناس أكثر
1: تونس فوق الجميع. تونس رايت بلادنا احنا ان شاء الله.
2: اشكاليه الرجال راهي تونس فيها رجال.
1: نعم.
2: لاباس لاباس. المستقبل خير ان شاء الله.
1: المستقبل خير ان شاء الله باذن الله سي محمد. به على كل احنا اليوم العديد من النقاط اللي تخص الموسم السياحي القطاع السياحي في تونس اليوم من بدايه احنا توا في الذروه هكا ولا لا يعني توا شهر جويليا.
2: جويليا قوت معروف السياحه هي الذروه.
1: هي الذروه معناها فالذروه من كل شيء معناها من الناس من الاسواق اللي دخلت تونس زاد كيف كما قلت انت يعني الاشقاء نتاعنا
2: الجيران الجزائريين
1: الجزائريين زاد كيف
2: ولو ما ظهروش ياسر الاشقاء الليبيين موجودين.
1: نعم.
2: عملنا بالخارج السنه لاحظت اكثر عوده من السنوات اللي فاتت
1: ومازال شويه قوت
2: مازالت قوت وزاد هو لا سيزون توريستيك الموسم السياحي يمشي واخر راه سبتمبر باش نخدموا فيه بالكدا
1: صحيح
2: اكتوبر
1: ويوصل حتى لاكتوبر ونوفمبر او بدايه نوفمبر
2: بالضبط بالضبط دونك راهو عملنا ولا نتذكروا جويليا ما مشاتش بالكدا راهو
1: نعم صحيح بالمقارنه معناها
2: بالمقارنه ما مشاتش بالكدا السنه جويليا بحول قاعده ماشي بالكدا فما مؤشرات طيبه في من ناحيه العدد السواح وشر الطيبه ولكن اهم حاجه اللي قاعدين نلوجوا عليها في الوقت الحاضر انه اكثر نجاعه اكثر تراسيبيليتي اكثر كيفاش تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى بنسير على على على التشغيلية لخاطر راهو من أهم رهانات تطوير السياح في تونس هو التشغيل وخاصة تشغيل الشباب.
1: نعم هذا هو. مرحبا بكم الناس الكل طبعا إلى غاية الساعة السابعة اليوم نعيش معكم أجواء العزيزة بلادي من استوديونا المركزي بالطبيعة. اليوم بعد شوية باش يكونوا معنا ضيوفنا باش نحكيوا على كرنفال أوسو كرنفال التاريخ كرنفال كبير برشا كرنفال يحمل الذكرى الكرنفال هذية متعلق كل تونسي وتونسية فماش شكون من شمالها إلى جنوبها مجيش السوسة المزيانة سوسة الفنانة سوسة جوهرة الساحل سوسة اللي عاش فيها ذكريات كبيرة مع الكرنفال هذا باش نعيشوا معكم من مسابقتنا بعد شوية اللي باش تنطلق على صفحة إذاعة المنستير. مرحبا أهلا بالجميع.

0: هذه نغمتنا التونسية في تونسنا في العزيزة بلادي. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تتواصلوا معنا لموجات إذاعة المونستير. مشاهدينا أيضا نتصور بالمشاهدة أكثر باش تكونوا معنا اليوم. نعرفوا الطقس مازال سخون صحيح 5:04 توا، لكن رغم ذلك السخانة مازالت، الشيلي مازال. ردوا بالكم، بردوا شوية الدنيا إذا كان بردت هذه. المهم نبردوها احنا بأجوائنا، هذه الأجواء اللي نحبوها في تونسنا. أيامات تتعدى دوام الحال من المحال. هكا كرنفال أوسو، احنا كنا نحكي على المهرجانات الكبرى في بلادنا ومن أقدم وأشهر الكرنفالات والمهرجانات الصيفية كما قلنا كرنفال أوسو. أستاذ هولي فما أنت باش تربط عندك ريبات قوي برشا معناها بسوسة، كي نقولوا سوسة
1: بوجهة سوسة
0: نعم.
1: تنجمش تكون سوسة وجهة سياحية من دون بوجعفر أول حاجة،
0: نعم،
1: اللي هو الكونسبسيون أوروبيان فرنساوية، فهمتني؟ كونسو دو لا بيريود كولونيال في الفترة الاستعمارية، نعم. مع الكورنيش نتاع سوسة يخلي انه المنطقة السياحية نتاع سوسة اكثر منطقة سياحية حضارية. ولكن تعرف الكورنيش ليش معمول كونسبسيون باش يربط ما بين نص البلاد والمنطقة السياحية،
0: نعم.
1: والهدف نتاعو انه امتزاج الناس المحليين مع السواح. انه يقول لك الفرنسيس يقول لك pourquoi une promenade، يقولوا البرومناد يقولوا شي كورنيش، سي بور فوار اي سي فير فوار، باش تشوف الناس وباش يشوفوك الناس، معناتها منطقه لقاء، امتزاج، تسامح. ولكن كي يقولوا التقاء نتاع الناس على خاطر وجود الناس هو بيدو يعمل معناتها انيماسيون، يعمل تنشيط. ولكن وجود الناس وحده ما يكفيش، لازم تظاهره، تظاهره اللي هي تنشط المكان. لهنا اوسو اول مره تعملت كرنفال 1958، عامين بعد الاستقلال. مهم جدا ربط الاستقلال تونس بهذه التظاهرة العريقة. ولكن الجذور متاعها قديمة جدا جدا. أوسو تعرف أوسو عنده جذور فينيقية، فينيقية بونيقية مرتبطة بقرطاج. ما فماش قرطاج مرتبطة طبطة تاريخين بهادريوم، هادريوم اسمها هادريوم من بعد هادريماتوم بالعهد الروماني. بالضبط عنده زاد علاقة بالعهد الروماني أوسو، في بارتباط بآلية البحر في الوقت هذاك اللي هو نبتون، اللي هي اللوحة متاعه موجودة في متحف سوسة العريق. من أهم لوحة هي لوحة نبتون، فما علاقة كبيرة ما بين نبتون إلى البحر وأوسو اللي هو أصل موجود في التقويم الأمازيغي. يقولك أوسو وقتها وسط الصيف، وقت الحرارة، وقت الناس تمشي للبحر،
0: نعم.
1: وهوية في الهوية متاعها سوسة مرتبطة ياسر بأوسو، والمهرجان هذا لازم نحميوه.
0: هو على فكرة
1: نميوه.
0: احنا طبعا نرحبوا بضيوفنا بالطبيعة، مازلنا باش نحكيوا على أوسو. نحي للدي اللي نحسوا هذية معني حتى في الأساطير متاعنا الشعبية. نقول أهلا وسهلا ومرحبا بالفنان الكوليغراف اللي عنده بصمة كبيرة في مهرجان أوسو، مش كان في مهرجان أوسو، في عديد المحافل الدولية خاصة جلال دوما. مرحبا بك، أهلا وسهلا. ولد الوزعوي هذه يقولوها معناها مقالة هي في على المستوى الشعبي، معناها بطبيعة سيمونير بوراوي أمين مال جمعية مهرجان أوسو. نرحبوا بيك، أهلا وسهلا. وأوسو معناها عنده ذاكرة كبيرة برشا معاك منذ الصغر، منذ بداية الدورة الأولى. وإحنا سألنا بطبيعة من خلال صفحتنا في الفيسبوك، وبكلكم يلزمكم تكونوا موجودين باش تربحوا معناها الجائزة متاعنا. لكن كمان هي مش جائزة نجم قلوا احنا حبينا بها باش نبربشوا شويه في الذاكره. بالطبيعه تجاوبونا على السؤال، متى انطلق اول دوره في الكرنفال اوسو؟ هل هو 1957 58 والا 59؟ 200 دينار طبعا هذه جائزه ماليه من اهداء الشركه العربيه للسياحه مارينا المونستير الداعم للعزيزه بلادي. بالطبيعه سيمونير خلينا نبداو بالذاكره احنا. سي جلال نرجع معاك. سيمونير مرحبا، يعني لك برشا كرنفال، وانت انضميت الى الجمعيه في السنوات الاخيره، صحيح مر كرنفال اوسو مهرجان اوسو معناها فتره انقطاع، خليت خلفت لوعه معناها عند الزائر وحتى اللي يجي الساحل التونسي. هو كان مش الساحل التونسي، راهو هو كرنفال اوسو يهم كل التوانسه داخل وخارج تونس. مرحبا بك
2: عايشك مدام، بارك الله فيك. الحمد لله ان شاء الله السنه انطلقنا في التحضيرات نتاعنا بجديه في كرنفال أوسو، وإن شاء الله العربات تقريب حاضرة إن شاء الله يتعدى كرنفال في المستوى وإن شاء الله بتضافر الجهود رغم قلة الإمكانيات. باقي نعودها راهو الإمكانيات محدودة جدا.
0: نعم.
2: إن شاء الله قاعدين ماشيين في الطريق الصحيح. ربي معنا إن شاء الله وسي جلال يعطيه الصحة وكامل الفريق. إن شاء الله نكونوا في المستوى إن شاء الله.
0: سنة. نعم. لو أنت تحكي لي على الدورة الجديدة وعلى المهرجان وعلى الجمعية، لكن أنا حبيت نقولك نرجع شوية بالذكرى لهذا المهرجان الثقافي والسياحي بامتياز اللي في فترة ما في كل شهر جويليا في سوسة، خاصة في جوهرة الساحل سوسة، يحرك الحركة الاقتصادية، معناها يسلطوا الأضواء على سوسة في الفترة هذية. في مهرجان كبير برشا، مهرجان عريق، مهرجان يستقطب كما قلنا يعني جنسيات مختلفة، إن كان مسويح اللي جايين معناها يزوروا بلادنا لأول مرة ولا حتى معناها لعديد المرات، وإلا للفرق المشاركة، يعني كان موكب احتفالي كبير برشا.
2: بالطبع اللي يقول راهو سوسة يقول كارنفال وسو، معناتها من سنة 1958 مش شوية، معناتها احنا مربوطين. نذكر واني صغير معناتها أن نركب في العربات مع الوالد يحطنا في العربات، معناتها تقعد في الذاكرة راسخة. نعم. في دور الشباب زاد كذلك نمشي ونزين معناتها اللي في عمري يعني والأهالي سوسة الكل معناتها يعرفوا كارنفال وسو ويبدأوا يستنوا فيه بالدقيقة وبالدرج وقتاش يجي.
0: نعم.
2: هذا هو معناتها الكارنفال، اللي يقول سوسة يقول كارنفال وسو معناتها من قبل من قديم الزمان.
0: نعم.
2: بالطبع قبل كان مش كيما تو لا، معناتها فما جمهور اكثر من قبل. كان قبل معناتها كعبات اللي يجوا يصيفوا في سوسة والنسبة نتاع الحضور ما كانش كيما تو. تبارك الله تو وقت اللي ترى عملاو بالحق فما نسبة كبيرة وفما قبال كبير ياسر،
0: فما ناس الدات هذه بالذات ما تتمسش عندهم في الأجندة نتاعهم حتى في العائلات التونسية. يعني يقول لك احنا عنا 25 جويليا، من 24 عنا كذا، عنا شماريخ، عنا معناها ما تتمسش في الأجندة نتاعهم،
2: وخاصة توا ولات شماريخ وألعاب وحفلة و... نعم. وحفلة سنازة كانت تحب نهار 22 إن شاء الله جويليا عنا البلطي وعنا مرتلى الفتيتي باش يكونوا إن شاء الله حاضرين في ساحة المدن المتومة. هذه مناسبة باش ندعو الجمهور متاعنا باش يجي يحضر ويقبل على هالحفل هذا فني إن شاء الله يتعدى فيه في أجواء طيبة. وعن حفلة بالقدام معناتها زدناها الحفلة توها السنين الأخيرة ما كانتش قبل ولينا نعملوا في
0: الحفلات هذه
2: حفلات مجانية راهي للعبد الكل، وإحنا الهدف متاعنا راهو لنا باش نربحوا فلوس ولا حد شيء. الهدف متاعنا نحبوا أهالي سوسة وأهالي تونس في عامة يبدأوا شيخين، نحبوا نعطي صورة جميلة ياسر لتونس
0: مواطنين بالخارج اللي بش يجيوا زيدا، فما شكون اللي يتنقل من البلاد لبلاد،
2: ثم يبدأوا يعني يكلموا فيهم قبل يقول وقتاش الفوشيك، وقتاش الحفلة، وقتاش من قبل معناتها تبارك الله، ولو عباد ياخذوا كونجيات بش يجيوا للأوس. عندي أصحابي أشقاء من الجزائر معناتها يبدأوا يسألوا فيها وقتاش الكرنفال وكلهم يجيوا تبارك الله معناتها.
0: نعم. بي كما قلت رحلة مع الذاكرة سيمونير في المهرجان هذية، أنت حسب رأيك شنو اللي تبدل؟ معناها العربيات قعدت هي كما قلت، احنا زدنا توا الحفلات والأجواء هذه، شنو اللي تبدل في الكرنفال؟
2: العقلية تبدلت والعربيات تبدلوا والإمكانيات تبدلت. قبل ما معناتها كانت السلطة هي اللي واخذة الكرنفال، كانت معناتها سي جلال قال لك وصلنا معناتها بالمئات قداش سي جلال 72 عربة معناتها مش شوية 72 عربة
0: عربة معناتها تعرف معناتها 72 عربة يمروا ويتعديوا أستاذ، يعني قداش التوقيت؟
2: تقريبا 3 سوايع بالمرتاح،
0: 3 سوايع 4 سوايع بالمرتاح.
1: مؤسسات
0: معناها
1: مؤسسات سوسة والساحل كانت كلها مجندة،
3: كلها
1: مجندة،
3: كل مؤسسة عندها
1: عربة، عندها العربة
3: نتاعها، كل مؤسسة عندها العربة
2: هو مدام
3: الوتلة نعم. كل اوتيل برسك عنا المرادي ابو نواس كل
0: هيك مش تعمل لنا اشعار
1: اي كل شريكه ولا كل نزل يحب يفرض وجوده في نعم. ابو نواس ويساهم في نجاح ابو نواس في في في في, في نجاح اوسو علاش اوسو على خاطر في نجاح وراه النجاح جماعي لخاطر هو ليفينمون لو سيل ايفينمون الموجود المهم مع مهرجان سوسة اللي باش ينشطوا المدينه بنجاح وتنجح السياحة راهو سايح اليوم راهو خاصة اليوم راهو ما عادش يحب يقعد في النزل البرك يحب الجو وخاصة بالسوسة تشوف السائح الجزائري تقول له علاش تحب سوسة يقول لك للجو للجو دونك مهم جدا هيك الأجواء الاحتفالية في الشارع مهمة جدا جدا وتخلي الزوار بتاع سوسة والسواح بتاع سوسة عندهم ذاكرة صحيح. خاصة السواح العائلات والشباب إنهم يرجعوا يعاودوا يرجعوا من جديد لسوسة
0: نعم وهي ذاكرة هذه اللي مربوطة بالمكان كما قلت ومربوطة في الهوية بتاعنا
1: هوية سوسة
0: نعم هوية سوسة طبعا سي جليل نرجع معك احنا نحكي تو كما قلت على مستوى العربات ونرجع نقول العربات نقول الشكل الفني اللي أوسو كرنفال أوسو ومن الكرنفالات اللي يعملها ألف حساب في العالم يعني كرنفال أوسو معروف في العالم يعني فما فرق ما هي فرق معناها من الخمسينات للستينات للسبعينات الثمانينات التسعينات الألفينات اللي صحيح غاب هو قاعد غاب مشترة كبيرة كما تقول كما يقولوا ناس بكري لكن رغم ذلك رغم رجع ويعطيهم الصحة الكل وعلى رأسهم سي وليد بن حسن لأنه هذين النفس وبكل إصرار وتحدي باش يخلي كرنفال أوسو يتنفس من جديد ومش بالساهل هكا ولا سي جلال
3: يعطيه الصحة في البداية وقت اللي هو
0: نقرب شوية للميكرو أنا نعرف يعطي. عندك علاقة كبيرة راهو بالميكرو راهو هكا ولا
3: يعيشك قبل نقبل في قرطاج
0: في أيام قرطاج الكوليغرافية وكان لقاء جميل جدا نحكيه برك الله تونس راهي وليدة تونس عندها بصمة كبيرة في كل المجالات منفتحة يعني أولادنا كفاءاتنا كما قال أستاذنا معناها الكفاءات اللي نفتخر بهم ونعتز بهم داخل وخارج حدود الوطن ولهزين رأي تونس يعني فبصمتك واضحة سي جلال في
3: عايشك
0: كي جاي سي جلال دوما شنو البصمة شنو الكرياسيون شنو الحب
3: باي أنا ما جيتش تو فيها وصو أنا من عام 1991
0: باي
3: 92 بديت ككوريغراف معناها فيها وصو وكالتوسكي معناها لوحات راقصة ودرا شنو وبعد دخلت بشوي بشوي في الإكيب وبعد شفت كيفاش أوسو بشوي بشوي قاعد يقوى يقوى حتى جات ان سيغتان بيريود و بالحق تبدل نوعا ما لماذا وكيفاش الله أعلم
0: هو تبدل نوعا ما راهو تبدل نوعا ما بال الامكانيات الساعة
3: امكانيات
0: نحكيو على الامكانيات
3: الامكان لا مش المده مش هذه مش نحكي المده قبل
0: فوالا التسعينات
3: في الصحيت قول 2004 2005 الفلوس موجوده كل شيء موجود ما صار حصار على الفنان التونسي الفنان المبدع التونسي اللي كان وصلنا قلنا كما انا حضرت على 72 عربه
0: هذه إيه الحصار حصار كلمة كبيرة برشا راهو سي جلال
3: لا نقول لا لا
0: كلمة
3: لا
0: كبيرة معناها
3: اللي يحب بعد يحاسبني التاريخ فما تاريخ وانا نحكي اللي عشته ما غيري مشي كلاشيني ولا ما يهمنيش انا نحكي باللي عشته ويعلم ربي قداش اتالم وقت اللي في بلادنا فما حاجه سماخش با ولا فما فهمتني يعلم كان الله الارجاء فما حصار شويه المبدعين من 2004 تجمو ترجعوا للتاريخ ترجعوا للصور ترجعوا لكل شيء المبدع التونسي مات ما عادش حتى ابدع وعلى كان نقول اللي يعرف اوسو يعرف اللي من 2007 ظهر لي حتى تونسي اللي خلق عربه
0: نعم
3: تو نرجع لبعد جات الفترة اللي وقف فيها
0: من 2004 ما فماش حتى
3: من 2007 ما فماش حتى تونسي حتى كنا نمشي التوانسة يجيو منهم بون ابار قلت لك انا دخلت في المجموعة نتاع نسمي ميسالش معناها يوسف البقلوتي هو عنده جمعيته اللي كان هو مدير المهرجان وقعد ما شاء الله وتعلمت على يديه سي يوسف البقلوتي عنده ايكيب دونفير وتعلمت عليه الحق سي كالكان من فم بداوا يحرقوا. علاش؟ على خاطر ولات فما معاملات مع اوروبا مع الدول الاخرين وفما فلوس
0: وشركات
3: وشركات تطيح حتى قضاوا على الفنان التونسي على المبدع التونسي. من 2006 2007 ما فماش تونسي صناف شار شبه شار نسنو ولا نسنو حاجاتك القلوب الورد النوار دا شون.
0: نعم.
3: ونعود وندهن وكاو يجيوا الاخرين يحلوا متاعهم زادهم وزوادهم يدخلوا يهبطوا ويخرجوا يهزوا متاعهم يهزوا معهم الفلوس.
0: تحكي على العربيات انت وتحكي على النوعية وعلى الابداع في العربيات على خاطر راهو تو العربيات راهي ابداع راهو تغزر ساعات تبدأ تستنى معناها من دورة لدورة شنو جديد معناها على المستوى العربيات.
3: وحتى واحد ما يفهم اللي العربية راهو فيها اللحام فيها معناها السودور فيها النجار
0: كل
3: فيها
0: التكنيسيان الكل كلها موجودة معناها
3: سبحان الله معناها فيها كل شيء اللي مش يدهن اللي درشه معناها فيها برشة كل واحد وسبحان الله
0: واختصاصه
3: المصور هو المبدع يتصور لك المبدع زادا التوشاتو رزمو احنا عنا مثلا تو سي محمود خليفي
0: ولا ربي شدو صحة أيوة
3: أمين يا رب فما أحمد التليلي فما النوفو اللي طلع الدرنير ما هو ريان بعيزيك اللي مبدع زاد عمل عربة فلسطين وتو قاعد يبدع في كل شيء يصلح العربة القدوم يخدم تكنيك درشو واللي وراهم الكل ما همش هما برك عنا بس معنا اسنا عنا سي فتحي الشلي فهمني معناها عنا اللي ما شاء الله رمين كما نقولوا يدزوا يدزوا
0: فكريا ويعني وعمليا وكل شيء
3: وراهم هذوما اللي جون اللي فيهم المتطوعين فيهم المش متطوعين أنا وراهم برشا عباد اللي قاعدين يتعلموا داير الحمد لله من 2023 ظهر لي ملي رجعنا رجع فما شباب اللي ولا موجود حاضر كل عام وقاعد يولي أقوى.
0: كيف فرحني كتقولي فما شباب على خاطر لهني الشباب هذوما ما شاء الله عنا شباب مبدع رحنا عنا شباب أولاد الرقمنا أولاد التكنولوجيا أولاد الذكاء الاصطناعي أولاد معناه باش يطيروا تيران بالعربية أنا نعتقد
1: خاصة نجوى فما معهد الفنون الجميلة في سويسرا
0: معهد الفنون الجميلة
1: ينجم يفيد ياسر وينجم معناتها تعملوا مع شراكات وهم أنتم تفيدوه هو يستفيد
0: نعم صحيح
1: هذا ستان أفونتاج راهو هذه حاجة مهمة جدا تساهم في نجاح وإحياء من جديد معناتها مهرجان أو السوق بالأساتذة متاعه بالطلبة متاعه فما حتى الطلبة ينجموا يعملوا دي بروجي دي فان ديتود فهمتني
3: والله هذه تحب نقول لك الحق
0: أي.
3: مو نتكلم
0: نعم
3: نتكلم وعلى مسؤوليتي
0: طبعا على مسؤوليتك
3: أنا مسؤوليتي وليد سي وليد بالحسن إلا توكي توت لي بورت بالسوري
0: يعني أي دق البيبان الكل
3: البيبان الكل
1: نعم
3: مالوغزمون اللي مش تسميهم الكل راهو مسكين عمل الهاك
0: نعم راهو عمل الهاك فماش
3: بعد ساعات
0: فماش تجاوب
3: الوقت فوالا الوقت وبعد ساعات الموارد خاطر اللي مش يعطيك حتى ناس يقول لك أنا مش نجرب ونجرب يلزموا موارد
0: صحيح.
3: تعرف احنا لليوم ما معناها ما فماش اسي دارجون الحديد نسلفوا فيه كل شيء نسلفوا فيه راه ما زالوا ما صبوناش جو بونس فهمني
1: بالحق نضال انا نحيي
0: سيدي امين المال معناها ما زال ما فماش حتى فرنك دخل وعنا متخلدات يعني من السنه اللي تعديت التوا معناها ما خلصتش وفما ناس ما زالت تسيلكم حتى الوقت هذا
2: فما ناس ما نوعدها ما نوعدهم احنا كهيئه مديره نتاع كرنفال وسو الكل باش يخلص ان شاء الله يصبروا شويه وبرا ما الحمد لله باش تجي
0: ان شاء الله شويه وقت
2: احنا معناتها بالحق السيتواسيون فينانسيير نتاعنا هكا تعبه شويه
0: راهو ريت الكرنفال ومهرجانات اخرى انا راها تعافر وراها معناها تحفر هكا في الصخر معناها باش هكا المهرجان هذيك يكون موجود مش بالسهل راهو مش باش نحط في جيبي راهو ذي البلاد غيره على البلاد غيره على
1: هذه ناس انها عاطيه من وقتها عاطيه من جهدها عاطيه من اعصابها فمياسر راهو مهرجانات فما شكون
0: عاطيه من مكتوبها يعني من جيبها زايده ما تنساوش
2: مثلا مثلا نهارة الحفله اللي باش يجي مرتضى وبلتي معناتها كنا مانيش باش نعملوها في البروغرام مانيش باش نعملوها علاش عملناها؟ هي بالضغط نتاع الجمهور يحب قال لك يلزم نحبوا تعملوا حفله وان بلوس الحمد لله سي وليد تفاهم مع المغنين هذوما باش يصبروا عليه شويه في الدفعات هكا علاش اللي معناتها عاودنا لنسينا معناتها الكل
0: بالامكانيات
2: بالامكانيات
0: وليه يوم بيوم وزاده مش معناها
2: راهو
0: في بالك في بالك انا البرمجه نتاع كرنفال اوسو تتخدم قبل بشهوره وشهوره وعوام
2: بالعام نبداو من المفروض نوفاو الكرنفال هذا نبداو الكرنفال الجديد
0: اللي بعده معناها
3: مشيت مع الوالي بعد من با 3 سيمين ماكسيموم ان موا نعملوا جلسه تقييميه تتبع وبعد نعاود نبداو في جديد.
2: هل من الممكن كرنفال وسو والهيئة المديرة ما عندناش مقر ما عندناش ورشة وين نخدموا
0: التو ولا فما مقر
2: التو لا عندنا مقر لا ورشة
0: الحقيقة هو احنا نحكيوا على مهرجان راهو الثقافي السياحي بامتياز هذا راهو من المهرجانات الكبرى اللي تستقطب واللي تجيب واللي تبيع واللي تروج لصورة تونس واللي معناها الحقيقة ما تلقاش الناس تخرج من العشرة متاع الصباح بتشد بلاصتها باش تتفرج على الكرنفال اللي هو يتعدى ستة متاع العشية راهو باش تبداو في انا عشتو هذا الكل انا عشتو
1: كل
0: معناها الحقيقه ونتنقلوا معناها من المنستير الى سوسه باش نشدوا بلايصنا ونقعدوا من العشيه ونجيبوا هاك الدلاع والواحد والدنيا والفطور والشكشوكه والفريكاسي والفريكاسي ونشدوا بلايصتنا ونجيبوا معناها باش نقعدوا كيفاش وعائله كامله يعني والله نقول فيه وحنا عاملين جو معناها في قمه الاجواء من قلوبنا معناها فباش حبيت نرجع شويه كما قلنا بالذاكرة علاش كل شيء يتهمش في بلادنا خساره معناها للمهرجان هذي نتالم انا كي نسمع كلام كيف من هكا حقيقه باش نواصلوا معاكم لما حاله نمشي وناخذوا نغم ايمن وبعد نرجع مع ضيوفنا
4: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
5: 95.7
6: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة مال البرنامج هذا لكم انتوما آدم وحواء

0: اجوب حذان الإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 مساء.

0: نرجع معكم لمواصلة لقنا في العزيزة بلادي إلى غاية الساعة السابعة. هيثم الشابي، علي المنصوري، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، نجوى المهري صغيري. تقول لكم مرحبا بكم الناس الكل وجاوبونا على سؤالنا. سؤال سهل ياسر، نحبوكم طبعا تربحوا معنا وتفوزوا معنا 200 دينار من إهداء الشركة العربية للسياحة مارينا المونستير. متى انطلقت أول دورة في كرنفال أوسو؟ هل هي سنة 57 58 وإلا 59؟ مع ضيوفنا نرجع للحوار ونحكي على أهم المهرجانات وأقدم المهرجانات على الصعيد الوطني اللي هو كرنفال أوسو. وما أدرك ما كرنفال أوسو؟ احنا سنة كنا نحكي على العربات، سنة باش نشوفوا نفس جديد في العربات كما قلنا. معناها دخلت روح جديدة اللي هما الشباب هكا، ولا سي جلال؟
1: هاوي أو يعاونونا برشا الحق. وكما قلت لك ملي رجعنا 2023 عن شباب اللي دز واللي كل عام نلقاو حتى في آخر وقت، على خاطر يفو زادة بالحق يزمنا نقولوا اللي ديما نبداو مخر خاطر ما فماش فلوس، ما فماش درا شنو نبداو
0: نقعدوا نستناو عيد مش عيد، عيد مش عيد.
1: لا يا ولدي الو بون السناش فما السنا من أعز ما فما اللي أنا دوبة بدينا الرؤية معناها الفنية جات قدامي على ورقة برك، قلت جميس سيخصة من الحاجات اللي فهم عنا بإذن الله. عظيم قرطاج
0: نعم.
1: هذه دمية ماريونات جيونت ما فماش بكل، ما تعملتش لا في الموند أراب لا في الموند أفريكان. كي نقول تحت الفنان مثلا إلى نقول أحمد التليلي، راهو الناس كل تحط في ديها معه ما شاء الله هو اللي يبدأ عنا. هذه نخليك تكتشفها ديجا، احنا قاعدين نعملوا نشوفوا كيفاش باش نحركوها، نشوفوا خاطر يلزمها. ولا وصلت البرد فما توتين تكنيك باش تعاود تهبط ما تنجمش تتعدى، مو تعرف عنا الضوء
0: عنا
1: ديما عنا حاجات اللي ردوا بان عليهم. استنام الحاجات الباهية اللي العربات مثلا ما عملناش اكثر من 9 متر، الكل ما عملنا 9 متر ولا 12 متر وما يركبوا سير بلاس باش ما نلقاوش هاك المشكل. راهو في تخريج العربات هاو قصينا خيطها ودرجون زاد الامن معنا يرحم والدي، معنا مش ما سهله برشا. ناس كي يشوفوا المهرجان يسحبوا هكك مما وراءه من البلديه، من عون من البلديه للناس الكل، والله يرحم والديهم. صعيبه الناس يراو هكك
0: جوست اللي في الجهود والمجهودات الكل
1: كيفاش نخرجوا من الساعه نتاع الليل وشادين التلسكوبي باش نطلعوا الخيوط وباش عدي الراس هكا. يعني سنعملنا تقنيات اخرى اللي يركبوا سور بلاس، سي بلوس دو ترافاي سور بلاس لينا للكل، خاطر لازمنا نجيبوهم ويزمنا الصباح نبداو نركبوا واللي ريتوش ودا شنو. مي سنا كيما عندنا الرباط زاد منظر جديد، رباط سوسه اون ديري سي متر على معناها عندك بلاك متاع الرباط محلاها منظر يرعب مع اخراج جديد.
2: اهم معلم في سوسه.
1: عملناه ان شاء الله يكون عندنا طياره موديول طياره
0: حربيه.
1: ما اسم اول بيان سور احنا ديما نقولوا في الكرنفال فما حاجات احنا نزرقوا فيهم ثقافيه، هي الكل ثقافه والكل كله تراث، ونذكروا اسامي كما عملنا ابن خلدون كما عملنا درشلون كما معنا ديما نذكروا عليسه ديما نذكروا هذيك ثقافه
2: سد بن فرات تاع سوسه
1: ولا فهمني ديما نذكروا. الور عندنا اول محارب تونسي، اول طيار تونسي اللي هو اسس الجمعيه العسكريه للطيران. معناها نشوفوا ان موديل اكستراوردينير
2: هي اصل حتى في الحاضر راهي مرتبطه ياسر بالطيران. عندكم مصنع للطيران في قولوا معايا في ظهير سوسه
1: في قلعه في
2: لا لا بحلم ساكن بحلم ساكن لا مصنع للطائرات صغيره ويسوق الخارج ويبيع الخارج.
0: احنا هيك تشوف عنا معناها تبارك الله كفاءات بما يكفي انه مش تكون
2: في البرجين في البرجين
0: وزاده كيف كيف. علاش قلت لك ثقافي سياحي بامتياز؟

0: هذا الكرنفال إنه رجعنا زاد الكفاءات متاعنا، مش تقول لي أول طيار أول كذا أول كذا، فهذا يدخل زاد كيف كيف إنه حتى للأجيال توا اللي قاعدة تتفرج ورجعت للكرنفال، هذه هويتنا التاريخ متاعنا
1: الكفاءات. مدينة سوسة سنة
0: أي
1: على العشار كاريمو سنتر دو المدينة متاع سوسة، عنا لافي بربير على شار كاريمو بجمولة بتشنو ريبريزونتي بالحق سنة بإذن الله بإذن الله بإذن الله.
0: نعم
1: ما فما حتى عربة تعاودت،
0: نعم
1: فما كان
0: كلهم
1: بابا وسو في إخراج جديد ما تعملش بكل،
0: نعم
1: قبل عمره ما ترى وعمره
0: ما هو بيدو بالملامح متاعه ما تبدلونيش عاد
1: نبتون مش ترى زوز حاجات وي نعطيك شوية في الإخراج
0: الإخراج
1: نبتون مش يقعد نبتون
0: أي هذا هو
1: إله البحر.
0: نعم
1: باهي مي لو فيزاج وكل سي لو فري فيزاج سات اني اون لا في اوترمون لو فري فيزاج دو نبتون قدامه هو بابا وسو فانت كونت الأسطورة
0: الأسطورة
1: اللي هو مجسد بعبد راكب بون ريت لا تيت نتاع التراكتور هكا.
0: ربي تحيه لسي بوراوي الوحيشي الفنان القدير سي بوراوي اللي
2: هو اول واحد جسد هو سي حامد زغدان الله يرحمه معناتها
0: سي حامد زغدان
2: اي الله يرحمه هو اول من جسد شخصيه بابا وسو
0: بابا وسو
2: بعد سي بوراوي الوحيشي
0: بعد سي بوراوي الوحيشي تحيه ليه وربي يطول في انفاسه بطبيعه هذه قد التاريخ معناها
2: بالتاريخ
0: باهي نرجع معك سي بوراوي سي بوراوي فما برشا انتقادات ولا محاله وانت الانتقاد الناس كلها
2: ديما
0: حتى نعملوا معناها التوب ديما عندنا الانتقادات
2: عادي عادي عادي
0: وهذا لا يفسد للودي قضيه بطبيعه حتى في الندوه الصحفيه اللي حضرناها يعني بعض الملاحظات اللي تسقت لكم رغم الامكانيات لكن الترويج يعني محلي اكثر من هو دولي ورغم اللي انتم قاعدين تعملوا توا في شراكات كبيره برشا مع المانيا مع قاعدين تحاولوا انه تعملوا شراكات وتنفتحوا اكثر معناها على دول أوروبية اللي هي ناجحة في المجال هذية
1: بولونيا
2: الفترة اللي فيها بابا وسو يوم 15 جويلية حتى 27 الفترة اللي معناتها معبية الوتل الكل معبين نلقاه وراه
0: شفت أنا قلت حركة اقتصادية كاملة راه
2: نلقاه معناتها صعوبة باش نسكنوا لعبات ومش احنا ماذا بينا نجيبوا احنا عندنا فرقة من بولونيا تتركب من 40 شخص
0: نعم
2: حيرين وينش نسكنوهم لحد الآن اليوم مازال قبل 5
0: خاطر في الصيف كل المؤسسات الفندقية كومبلي معناها هما حتى الديار فما ناس تجي تكري بالذمه راهو في الوقت هذا
1: على فكره هذا كانت نعم. اوبليجي معناها من الرئيس
0: نعم
1: اوبليجي كل اوتيل يخلي
2: بالطبع قبل كان السلطه
1: كانت من فوق السلطه
0: اي السلطه
1: تقول لهم انت تخلي لي هكا المهرجان وانت تخلي لي هكا المهرجان كانت ما فماش مشاكل
3: ولكن زاد فما اشكال نتاع النزله راهي مغلقه مازالت مغلقه
1: ان شاء الله
3: تعاود تحل هذا هو نقصه النزله على قبل شوي بشوي تعاود ما تتحل وراهو لا كاباسيتي نتاع النزول
0: طاقه الاستيعاب
3: في سوسه راهي نقصت
0: نقصت برشا الحقيقه
1: عندنا دوموند هو تو عندنا برشا دوموند اللي يحبوا يجيو يشاركوا وهما يخلصوا
0: نعم
1: احنا ما نقوموا بشيء والله عندنا برشا دوموند مي ما نلقاوش في
0: يعني يجيكم الطلب على اساس انهم يحبوا يجوا يشاركوا في الاوسو في كرنفال اوسو وما تنساش يقول لك انا نخلص اي احنا نخلص اذا من خارج حدود الوطن
2: الفرقه البولونية مو جايين راهين باش يخلصوا على رواحهم ثلاثة ايام والكرنفال واحنا بالكرنفال باش نخلصوا عليهم نهارين
0: نهارين
2: ثلاثة ايام اللي هما ونهارين اللي نحنا
3: شفت السياحه الثقافيه راه تخلص روحها
0: هذا هو اللي كنا نحكيوا فيه الحقيقه سي منير وسي جلال السياحة الثقافية اليوم رقم واحد أصبحت في السياحة البديلة معناها خرجت طارت على السياحات الكلاسيكية وهذا هو وبلادنا مانيش ناقصة رانا رحنا ما شاء الله راهو من المواقع الأثرية اللي قاعدين تو نشوفوا فيها من
3: أحلى
0: المهرجانات راهو كيما أوذنا توا كيما مهرجان دقة كيما فما ناس تجيب الذمة باش تشوفها كالرونق وكالجمال وكالسحر في فنان عالمي باش يجي لهنا يقول لك انا شاركت في دقه تونسيه تونسوين وتلقاه يمشي ويكتب والصحف والجرايد العالميه يعني هذا احنا اللي نحشنا بيه توا اليوم باش نسوقوا لصورتنا
2: تمشي مش لازم نذكر لسامي نتاع البلدان تلقى معناتها بلاصه معناتها بون نقول هدره فارغه معناتها هدره فارغه بارابور للبلايص اللي بتكون هنا. وإحنا هنا ما نشكعين.
0: وانت خرجت لألمانيا مؤخراً معهم.
2: شيء كبير، شيء كبير. ما فماش مقارنة في الإمكانيات. فماش مقارنة.
0: نحكيش على الإمكانيات. نحكي على بلادي وعلى جمال بلادي.
3: هو التنسيق. هو إشكالياتنا أختي نجوى هو في التنسيق ما بين معناتها الأطراف متفاعلة. راهو مثال كي أنا نفهمكم عندكم مثال إشكال في تمويل المهرجان. خاصة إذا تمويل وزارة السياحة يوخر. خاصة إذا أنت زاد تمويل وزارة الثقافة اليوم عندك بلاتفورم تاع وزارة الثقافة لازمك تكون عندك خالص مع الرانو خالص مع القباضة وأصل ما هيش فونكشنال فهمتني ما هيش فونكشنال خاسرين على 4 مليارات
0: نعم.
3: شفت الأربع مليارات على البلاتفورم هني مش قاعدة تمشي كي مشيت المهرجانات مباشرة خير معناتها أنت في بالك البلاتفورم باش تحل الإشكال تعمل مشكلة على مشكلة هذه هي الحوكمة راهي الحوكمة أنت اليوم وزارة السياحة ولا حتى المستثمر السياحي ما تترددش انك تمول اوسو راك باش تربح من وراه باش تربح راهو لوتيل ما باش يخدم وحده
0: استثمروا في الثقافة
1: بالحق كلامك كي انا نقاطعك دقيقة ونقول لك وزارة اللي تحكي عليها ما عطاتناش حتى 2023-24
3: وزارة السياحة ولا الثقافة
2: سياحة
3: سياحة
0: وهو على فكرة هو الحقيقة هو مهرجان سياحي بامتياز معناها
3: سياحي
0: بامتياز
1: ويقفوا ويقعدوا في السان ويطلعوا في البوديومات وكل وبعد يروحوا مش نعطيكم والله
3: عيب شوف
0: هو للحديث بقية زميلنا محمد بشير بعد شوية وقفة إخبارية معاه ثم نعود لمواصلة لقاءنا في العزيزة بلادي مع ضيوفي أهلا وسهلا بالجميع تحياتي لكم تحياتي كل من ساق تحية مسائية لكل مستمعينا ومستمعاتنا ومشاهدينا

0: تمام 6 عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. تواصل ارتفاع الحرارة اليوم وغدا وتسجيل 49 درجة في جمال من ولاية المنستير، وإشعارات جديدة ومتواصلة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع قطع الكهرباء من 5 إلى 9. السجل الوطني للمؤسسات يطلق منصته الجديدة الرقمية والشاملة لتبسيط الإجراءات وتقليص تكاليف بنسبة 50%. والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ينظر في مشروع قانون متعلق بمخطط التنمية 2026-2030. إلى تفاصيل الأخبار. سجل المعهد الوطني للرصد الجوي وإلى حدود الساعة 1 بعد الزوال من هذا اليوم درجات حرارة مرتفعة للغاية وتجاوزت 44 درجة في عموم البلاد التونسية، وقد شملت عدة مدن، وتصدرت مدينة جمال من ولاية المنستير قائمة أعلى درجات الحرارة وسجلت بذلك 49 درجة مئوية، كما تم تسجيل 44 درجة مئوية في مدينة المنستير. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد صنف اليوم وغدا 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبير، استثناء ولايات أمدنين وتطاوين والقصرين. وفي سياق متصل، نشرت منذ قليل الشركة التونسية للكهرباء والغاز قائمة المناطق المعنية اليوم بالقطع الدوري للتيار الكهربائي في عدة جهات، ذلك في الفترة الممتدة من الساعة 5 إلى 9 ليلا. ومن جهته دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر، وأوصى المرصد في بلاغ مروري بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطاريات ونظام التبريد والفرامل، كما حذر من مخاطر ترك بعض المواد داخل العربة تحت أشعة الشمس. نبقى دائما مع أحوال الطقس وارتفاع في درجة الحرارة في القيروان. تسببت الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في الفترة الأخيرة في تلف عدد من المنتجات الفلاحية على غرار الفلفل والطماطم والقرعيات في عدد من المناطق، مما تسبب في خسائر مادية للفلاحين. وقد أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة المولد الرمضاني في تصريح للزميلة نادرة برجب أن الخسائر تساهم في ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية نتيجة نقص العرض.
1: نعيش أيامات صعبة برشا، حرارة مرتفعة أكثر من اللازم، حرارة هذه اللي هي مش تسبب في إتلاف العديد من المنتجات الفلاحية، نخص بالذكر الخضروات كما الفلفل والطماطم والقرعيات. الحاجة الخايبة أنه الحرارة هذه مسترسلة لمدة طويلة، كان جيت متاع نهار واثنين، ولكن استرسال يعني الحرارة لمدة توصل أكثر من أسبوع، يعني هذه من شأنه أنه يلحق ضرر بالخضروات. الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في المدة الأخيرة مش يزيد يأزم الأمور. الحقيقة انقطاعات كانت يعني طويلة شوية، وفي السخانة هذية نجمو نخسروا محاصيل، مجهود متاع أشهر اللي احنا نصروا عليها باش نوصلها كل شيء، بالخصوص توا في الوقت هذا راهو السخانة ونقص الماء يساوي إتلاف يعني منتوج. فلفل تضرب طماطم من قلة الري اللي هي سببها انقطاع الكهرباء، فإذا كان هي مش تضرب مش تنقص يعني مش تقل من السوق، وبالتالي ستشهد ارتفاع هذا لقلة العرض.
0: و نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة المنسير، وفيها نظم السجل الوطني للمؤسسات اليوم وبالتعاون مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بسوسة لقاء إعلاميا للتعريف بالإجراءات الجديدة المتعلقة برقمنة الخدمات عبر منصته الرقمية الشاملة. ويهدف هذا التوجه الجديد إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الهدر في الوقت والجهد من خلال الاستغناء عن التنقل الفعلي إلى الشبابيك وتجنب الإجراءات الورقية التقليدية. وقد أكد المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري في تصريح للزميل مهرج عيدان أن التحول نحو المنصة الرقمية سيوفر مزايا اقتصادية هامة للمؤسسات، حيث سيتم تخفيض المعاليم بنسبة 50% عند إجراء المعاملات عبر الأنترنت مقارنة بالخدمات المباشرة.
2: الإجراءات الجديدة في مجال رقمنة الخدمات على المنصة السجل الوطني للمؤسسات، حبينا نقول للعباد اللي راهو عملنا لكم منصة رقمية باش تخفف لكم من الإجراءات، باش تنقص لكم من الوقت ومن المشي والجاي، باش أيضا تخفف لكم من الكلفة، لأنه الإجراءات على المنصة المعاليم تنزل إلى النصف، ما عادش مشين للجيشي، ما عادش مشين للشبابيك باش تودع الملفات، فقط باش نجم تختم على المنصة هذه لازمك معرف هوية رقمية، كيما عندك بطاقة تعريف مادية في جيبك يلزمك عندك بطاقة تعريف رقمية أو هوية رقمية على تليفونك. الإجراءات سهلة باش تتحصل عليها وهي مجانية، تصبح الوثيقة اللي تم إيداعها في سجل الوطني للمؤسسات هي الوثيقة الرسمية وهي الوثيقة ذات المرجعية، والوثيقة اللي انت اسكانيتها وحطيتها في بيروك تستحفظ بها، لأن الإدارة ممكن أنها تطلبها منك غدوة أو في أي لحظة، إما ربما لتأكد من بعض الأشياء، ربما في إطار التقاضي أو في دار الاختبارات الفنية. يعني هنا ربحنا برشا وقت، ربحنا برشا إجراءات. في 15 يوم منذ انطلاق المنصة الرقمية الشاملة لسجلات المؤسسات تقريبا تلقاو في حدود 1000 طلب تفعيل حساب على المنصة، وإحنا نأمل أن نكون نمشي حتى إلى حدود 500,000 حساب مفعل من هنا لآخر العام، وإن شاء الله نوصله، لأنه ما ثماش حتى إمكانية في أنك تتعامل مع السجل الوطني للمؤسسات إلا إذا كان ما عندكش هوية رقمية أو ما عندكش هوية رقمية للمؤسسة.
0: وإلى أخبار البرلمان الآن، فقد تم اليوم التداول بشأن مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 2026-2030 خلال جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط. وتولى رؤساء اللجان خلال الجلسة الصباحية تلاوة تقرير مشروع التنمية وملاحظات بشأنه حسب الأقاليم قبل فتح باب النقاش. ومن جهته أكد النائب رياض الدريدي نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم أنه لم يتم التنسيق بين عدد من الجهات ذات العلاقة وإلغاء التشاركية في وضع الرؤى.
3: راهو فما حاجة واضحة قلنا عليها من قبل، اللي هو احنا حبينا كان المخطط هذا بعد ما طلع من عند زملائنا في المجالس المحلية الى الجهوية الى الاقاليم، راهو صار جلسات قبل ما بين المجلس الوطني للجهات والاقاليم ووزارة الاقتصاد والتخطيط للتشاور، ونشوفوا الرؤية شنية ويمشي ونعرفوا اللي الدولة مركزة على المنح الاجتماعي، واحنا كيفاش عنا اليات وطرق لازمنا نكونوا اقتصاديا في مرحلة خير من طوى باش نجموا نمشيوا للمنح هذا الاجتماعي. هذا اللي ما صارش، الجلسات التشاركية ما بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، هذا العتاب على وزارة الاقتصاد والتخطيط كان يصير قبل حتى الجلسات هذوما. أما كونك أنت يطلع من المجالس المحلية إلى الجهوية إلى الأقاليم ثم يمشي لوزارة الاقتصاد والتخطيط وبعد يجينا مكتوب حاضر احنا شنو باش نبدلوا فيه، احنا حبينا تكون فما تشاركية قبل، لكن مع هذا فما معناها حاجات إيجابية وفما كيف حاجات اللي احنا حبينا نزيدوا نصلحوا فيها، ونعرفوا اللي المخططات التنمية قديمة الكل ما تجاوزتش التنفيذ متاعها 35%، يزم يجاوبونا ما دقش النجمو. إذا أنت تعطيني ترسانة من المشاريع ما حاشتيش بالعدد، أنا نحب على الكيفية.
0: وفي بقية أخبار نشرتنا، أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن افتتاح موسم المعمرة 1448-2027، وشددت مديرة تنظيم الحج والعمرة بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي على ضرورة إبرام عقد عمرة بين المعتمر ووكالة الأسفار، وذلك حسب النموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة لضمان حقوق الطرفين. وبخصوص موسم الحج والذي سينطلق التسجيل فيه يوم 22 جويلية 2026 ويتواصل إلى غاية 20 أوت القادم، أوضحت المتحدثة أن الأولوية ستمنح للمسجلين القدامى، حيث يتم التنصيص عند التسجيل على السنوات الأقدمية لأنها المعيار الأساسي في القرعة.
4: كل سنة تصدر وزارة شؤون دينية بلاغا إلى الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج. هذا البلاغ يحضر المواطنين لافتتاح التسجيل على المنظومة المندمجة للحج، منظومة يسجلوا عليها المواطنين اللي راغبين في الترشح لأداء فريضة الحج. سيكون ذلك يوم الاثنين، تفتتح المنظومة 22 جويلية، ويمكنه أيضا استخراج وصف ترشح بعد تعمير الاستمارة الرسمية اللي هي يقع تعميرها بكل دقة بالبيانات الشخصية. المترشحين هذوما هما اللي ما سبق لهمش الحج سابقا، ثم مواطنين أول مرة يسجلوا للحج، وفما مواطنين سبق لهم التسجيل وكسبوا أقدامية. هو يسجل ويكسب سنوات أقدامية، وحسب كل ولاية عنا أقدامية معينة طبق المختصة متاعنا، حسنا عند المواطن هذا اللي يسجل سبق له الحج أم لم يسبق له الحج. طريقة نثبت بها أنه المواطن اللي يسجل حج سابقا أو لم يحج، إذا سبق له الحج فهو إليميني، إذا ما سبقش له الحج فهو معتمد لك أقدامه تحت سبه ويكون أموره واضحة. وهذا من باب أنه هو يترك المجال إلى غيره لأداء فريضة الحج.
0: ونختم نشرتنا بالبلاغ الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، والتي أكدت فيه عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي، وذلك عبر خدمة الإرساليات القصيرة، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. وأضافت الوزارة أنه بالإمكان ابتداء من نهار اليوم الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها تواصل ارتفاع درجات الحرارة إلى غاية يوم غد، وتسجيل 49 درجة كأعلى حرارة في جمال من ولاية المنستير، وإشعارات ستاغ متواصلة بإمكانية قطع التيار الكهربائي من 5 إلى 9 ليلا بعدة مناطق من بلادنا. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام 7، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية، الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للاطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.

0: شهر
1: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي،
3: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.

بالحق مش بالكلام نرجع لك حاير ومهني. انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام زينة البلدان. نرجع لك حاير ومهني. انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.

0: مرحبا بكم من جديد في العزيزة بلادي اللي تتواصل معكم حتى للسبعة متاع العشية في استوديوهاتنا المركزية. نستقبل طبعا ضيوفنا الأستاذ محمد هلال الكوليغراف المبدع التونسي جلال دوما، سيمونير بوراوي أمين مال جمعية كرنفال وسو، وهو ابن سي عبد الحفيظ بوراوي الله يرحمه، أول من أسس كرنفال وسو بسوسة، ذكرى كبيرة برشا نحكيه على أقدم المهرجانات على المستوى الوطني واللي عنده إشعاع كبير على مستوى دولي. هذه المكسب اللي نحبه نستحفظ عليه أكثر، معناها بحديثنا عليه بكل حب راهو هذا المساء، معناها إن كان في المستوى الإيجابي وحتى فما حاجات هكا تقلق شوية متسيلش، احنا نحبه نتقدمه في بلادنا ونستحفظه على تاريخنا وهويتنا وكل ما عنا من مكسب هذايا، لأنه بنوه ناس وسهروا عليها عباد وخلى معناها ذكرى كبيرة برشا، وهذا هو الذكرى متاعنا والأرشيف. احنا رجعنا للأرشيف قعدنا نتصفحوا فيه،
1: بسمنا أننا نكونوا أوفياء
0: أوفياء ليه بالحق أستاذ، وإحنا زيدا كيف كيف ناخذوا المشعل شوية شوية باش نحافظوا ونشربوه للأجيال اللي جاية زيدا باش يستحفظوا على المكسب هذي، على خاطر كما قلت احنا مش قاعدين، الأجيال القادمة يلزمها زيدا كيسري في دمها حب الهوية والذكرى هذي، كيلقاو جدودنا وباتهم وماتهم ويعيشوا الأجواء، كل جيل يعيش دورة من الدورات فهكا وليسي من يرش
2: بالطبع معناتها يلزمنا نحافظوا على التراث اللي خلونا
0: أجدادنا
2: بالطبع، وإن شاء الله احنا وليداتنا زادة والشباب اللي طالع توا ياخذ المشعل هو زادة، خطر الشباب توا بكل طاقة إيجابية وتبارك الله عليهم، معناتها لبس عليهم
0: ونحبوا يخدموا بلادهم برشا حب كيما خدموها قبل برشا حب عطاو من بلادهم. أنا نتفكر الله يذكره بالخير وربي طول في عمره وربي نتمنى له الصحة والعافية سي عبد العزيز بالعيد، من مثقفي هذه الجهة ومن الناس اللي خليت بصمة كبيرة برشا في عديد المهرجانات، وهو مؤسس رقم واحد معنينا نقول، إن كان في المهرجانات إن كان في يعني شد قدش من بوست معناها، لكن رغم ذلك خلى بصمة كبيرة برشا، وإن شاء الله نعيشه معاه ذكرى إن شاء الله نرجع بها في قادم الأيام، وإن شاء الله بش يكون ضيفنا بإذن الله.
2: هي مناسبة إن شاء الله ونسلم عليه سي عبد العزيز بالعيد وبالطبع احنا لحد الآن قاعدين نتعلموا منه، وقاعد معناتها تبارك الله عليه خبرة وخبرة وكفاءة
0: ما شاء الله. هذوما الناس عيون لا تنام، كانت عيون ما يروحوش لديارهم، ما يقعدوش مع صغارهم، ما يشوفوش صغارهم شنو اكلات وشنو شربت وشنو عملوا، لا يعرفوا لا عيد لا موسم.
2: يعني والله بابا في الصيف والله العظيم للرو بالحق مرو يوميا معناتها تلقاها البر،
0: شوف هالعطاء هذيا بربي، معناها فما حتى كي يجي انسان باش ينقد بربي ينقد بكل شفافيه، النقد البناء النقد اللي باش نصلحوا النقد اللي باش نقدموا به معناها هكا ونوليه فيزيو معناها من تكسير المقاذف وتكسير الجوانح فخلينا ديما قاعدين خشف المناس. راهو صعيب واحد مش عطيك 200 مليون من مكتوبه يا ربي، راهو واحد معناها تقولوا عطيني 10,000 توا يقول لك اخويا افتح الله معناها هكا ولا سيموني، فمش عطيك 200 مليون على خاطر مهرجان يقول لك شلزني
2: انا هو النقد البناء معناتها واحد عن صدري رحب كما يقولوها معناتها
0: مرحبا
2: تقبلوا بالقدام مرحبا، فما نقد اللي بالحق هيك كي ترى روحك انت تخدم ونهار كامل للبرة
0: وتلوش في حلول
2: وتلوش في فلوس مين مش تدخل وتلوش في عبادك فاش تخلصها، وبعديش هيك ينقدوك لا لشيء ما نعرشني على معناتها يهبطولك المورال متاعك شوية، مع انه النقد البناء راهو معناتها عادي باش عادي الانسان راهو ما
0: نصلحوا احنا ما تسيلش
2: ما يغلطش، اما العبد يغلط عادي جدا.
0: نعم باهي سي بوراوي، في برشا اجراءات جديده انتم حتى نظمتوا القطاع الزملاء الصحفيين اللي باش يجيو معناها، ونظمتوا لهم الاماكن نتاعهم، عندهم كيار كود عندهم كل شيء زاد كيف عملتوا تواصل مع الشركه الوطنية للنقل باش نجموا،
2: عملنا جلسة في ولاية سوسة وبحضور السيد الوالي ونظمنا الأمور إن شاء الله، معناتها مش يلقاو
0: صعوبات
2: باش تنقل متاعهم إن شاء الله في الليل، الكيران مش تخدم حتى بعد نص الليل هي والواجات وإن شاء الله لباس إن شاء الله.
0: أكثر من هيك شنو تحبوا؟ تحبكم تجي وتتفرهدوا وتحوسوا كم الليس جلال
2: بالطبع. ومعناتها مش كان سوسة بركة من المستير مرحبا بهم من ولاية سوسة
0: ما تخمموش في النقل، ما تلوجوش شكم شي هزكم ولا باش خموش. فما ناس تبدأت نقول لك أنا ننسق مع شكون ومع العائلة هذي وخطر عندها ترانسبور ونجم نمشي ونحب نتفرج وخسارة وكان جيت عندي باش نمشي وراني مشيت محلولة هاي أموركم
2: والحمد لله. الحقيقة زادة نشكر السلطة عمناول زادة الحمد لله معناتها ما فماش مشاكل في المرواح نتاعهم.
0: حضروا قفتكم وحضروا زيتكم وزويتكم ومرحبا بكم ان شاء الله.
2: لاباس ومرحبا بكم بالعكس اخويا، نحبوكم تجيو ونحبوكم تفرجوا ونحبوكم تشيخوا ونحبوكم تتفرهدوا. هذيك هي تونس، نحبوا الجو.
0: نعم نهار 24 زاد عندكم حفل.
2: نهار 22 22 بلتي ومرتضى الفتيتي ونهار 24 عندنا الكرنفال. نهار 25
0: وفي الليل ما فماش سهره في الليل ما فماش سهره
2: والله ما ممكن بالك شي هيك نشطوا حاجه هيك انت تر نبر.
0: نعم
2: اما الحاجه المتاكده هي كونه ال 22 بلتي والفتيتي ونهار 24 كرنفال 26 في القنطاوي.
0: باش تكون فما سهريه في القنطاوي ان شاء الله.
2: في القنطاوي هو قلت لك فما فرق ممكن يعملوا انيماسيون شويه ومع الفوشي مع الفودرتي فيس
0: هذيك ليله الفوشيك وما ادراك ما ليله الفوشيك معناها اي فما ناس من المحبين
2: بالطبع
0: باش يتفرجوا على هيك الجمال معناها
2: هو الحقيقه معناتها سوسه باش تكون التوقيت نتاع الوقت نتاع الفوشيك اكثر من القنطاوي معناتها باش تكون معناتها في سوسة نتصورها أخي مش معناتها
0: في
2: خير
0: في بوجعفر باش نتفرجوا على شط بوجعفر
2: إن شاء الله حتى من المستير هنا يروه
0: روه كل أي صحيح خاصة في اللي زون توريستيك نتصوروا
2: في
0: الفلايز بتاع المستير نتفرجوا عليه.
2: عندي أصحابي وعندي أحبابي يكلموني يقولوا لي رينا كل شيء.
0: نعم على كل يعطيكم الصحة شكرا لك سي منير. خلينا ناخذ الساعة مع سي جلال يعني آخر التحضيرات والاستعدادات للكرنفال كما قلنا العربيات بتشوفوهم جدد
1: إن شاء الله.
0: بكرياسيون جديدة بأيدي تونسية بأفكار ديمة. تونسية ديمة. ما شاء ديمة. الله
1: نحب كان
0: بعيون تونسية
1: محليه ناظر على التونسي
0: أي.
1: أنا ناظر على التونسي
0: أي ميلة.
1: نحب ولد بلادي ونحب نشوف بلادي يكهو.
0: نعم
1: الأخرين مرحبا بالحق مرحبا باش نتعاملوا معهم أي لكن نعم. الحاجة الأولى هي ولد بلاد وبلادي.
0: نعم
3: بالله سي جلال وطن. اذكر حتى الجمعيات تجي لهم
0: المجندين كل الجمعيات
1: نجموش الجمعيات كل ما نجم شوف شوف
0: نجمو نعملو شيء من غيرها
1: يرحم والديك ما تجمعش
3: المجتمعيه ما تنهي الشراره التي تضيء
1: مش هو الصبرك هذا يا ظهر لي كل ما فما فاستيفيتي في البلاد يرحم والدين الجمعيات الكل اللي واقف المدنيه
3: فهمني لازم نشجعوهم لازم نشجعوهم نوقفوا معاهم
1: نكونوا بلا شيء بهم
3: رغم ناس مناضلين هذوكم راهو تنظيم مهرجان ولا تنظيم كرنفال راه مش حاجه سهله راهم ناس ضحي بوقتها ضحي بعصابة ضحي بعائلات
0: تخرج من دار الشباب سوسة
1: كيف كيف
0: كل الجمعيات والفرق ومن دار الشباب وكل لباس وكل حركية وخلية نحل معناها من الصباح
2: إن شاء الله إن شاء الله ما يطلعش سخون
0: إن شاء الله يا ربي ربي ربي هويها علينا إن شاء الله
1: هو أي جستمو حتى في الوقت السنة راهو يبدأ السبعة إن شاء الله
0: أي وأنت المايسترو وأنت المايسترو في التنسيق سبعة ذي سبعة إذاعة المناسير المايسترو بالطبيعة إن شاء الله إذاعة المناسير تكون على عين المكان كيما كل سنة إن شاء الله والله لا يقطع لنا عادة
1: سمحني راه نتذكر وقت اللي كلمتني وأنا أون بلان واحد
0: قلت لك مايسترو
1: سامحني
0: وأنا سي جلال خرجت بالميكرو راهو إلى
1: الشارع
0: بالميكرو احنا في وسط الفرق احنا في وسط الفرق احنا معليها كانت جو مزيان والتعليق اللي عنده حق
1: قلت له نجمة مش لو سمحت تعمل حتى كلمة حتى كلمة يا نجمة
0: حبينا ناخذ من عنده كلمة في تنبك معليها يا
1: زوية
0: هو سي جلال راهو على فكرة ما يكونش على عصابه ديما الضحكة غالبته
2: ديما
3: يضحك يظهر لك يظهر لك يظهر لك أما تصور المسؤولية المسؤولية المسؤولية المسؤولية تخلي أعصابه مشدودة
0: أنا نقدر كل المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها كجمعية. شكرا، وعلى رأسهم سي وليد بن حسن، تحية لي سي وليد المناضل. أنا نقول لأنه شد صحيح، معناها كما قال هو، إذا كان ما تتعملش عام الكرنفال أوسو راهو سيي باش يمشي ويتمحى ويضيع ومعناه يبرد ويمشي ويتلاشى. فيعطي الصحة أنه شد صحيح على هذه الكاريزما اللي عنده رغم كل الصعوبات، إلا إنه كرنفال أوسو موجود إن شاء الله حتى بعربتي.
3: الله
0: لا يقطع النعاد.
2: المو يحب الكرنفال بالحق ولا مش نورمال؟ لا
0: أي أي.
2: عنده ثانية زرع فيها البطيخ والدلاع والواح ويجي فيه وفرق فيه
0: للناس
2: للناس
0: كما قبل
1: الناس،
0: وخبز الطابونة بزيت الزيتونة
1: والعنب
0: والجو معناها ما تسالش كما جبتوش حتى كسكروتات، ونعرف احنا دبوس الماش معناها. أنا تفكر عم ناول السنة، مش السنة الفارطة اللي قبلها جاتنا اليوم كما اليوم شهيلي ونصبوا في الماء على ريوسنا معناها اي
1: وصلنا في الاخر
0: نصبوا في الماء تلمو، وبعد معناها كل كرنفال تعدى وكل الموسيقى والوج اجواء وكل فرق الواحد نسى نسى سخانتك العشويه معناها. شكرا لكم، اسعدتوني اليوم بوجودكم. حبينا نحكي على اقدم المهرجانات اللي تسوق للوجهه التونسيه، تسوق لبلادنا، لمنتوج بلادنا، لكل ما هو الواجهه الفيترينا نتاع بلادنا. هذيا كما قلنا اقدم واشهر المهرجانات في تونس، اللي الحقيقه فرحانه برشا انه رجع هالسنوات هذيا، وقاعد يناضل باش يكون موجود في قادم السنوات القادمه ان شاء الله. ربي يعطينا الصحه والخير وطول نفس زاده في ظل الصعوبات هذيا. فتحيه لكم الكل، من كل الحرفيين الشباب نتاعنا اللي باش نشوفوهم، جنود الخفاء اللي قاعده تسعى باش تنجح التظاهره هذيا والكرنفال هذيا. وتونس راهي ولادة، وتونس محليها ومش تبقى محليها ببناتها بولادها بعلميها بكل القطاعات بكفاءاتها، والحمد لله. تحياتي لك سي منير براوي، ربي يحفظك. سي جلال دوما الفنان المبدع، اللي ان شاء الله نتلقاو بك في مواعيد اخرى باش نحكيو اكثر على الرقص المعاصر وعلى الكوليغراف واللي اكتسح معناها في علاقته بالذكاء الاصطناعي زيدا لما لا. أستاذنا أنا وياك باش نكملوا المشوار بعد شوية، باش يكون ضيفنا سي حمد عبدالله، إذا كان نجمنا نتحصلوا عليه بطبيعة باش نحكيه على المهرجانات الصيفية، على السياحة الثقافية، وأيضا على تونس عاصمة للسياحة العربية 2027. كلمة ليك، تفضل.
4: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
5: انتم تسمعوا في إذاعة المنستير معكم وين ما كنتوا، على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

محلها غنياتنا ومحلها بلادنا، وإن شاء الله يا ربي القادم أجمل في ظل هذه الظروف. نرجع معكم لمواصلة العزيزة بلادي إلى غاية الساعة السابعة مساء. أهلا بالجميع، مرحبا بكم ومرحبا بمشاركاتكم ومرحبا زادة كيف

0: بتفاعلكم معنا في مسابقتنا. طبعا أوسو أول دورة وقتيش 57 58 وإلا 59 جائزة مالية 200 دينار من إهداء الشركة العربية للسياحة مارينا المنستير. شكرا على الداعمة لبرنامج العزيزة بليدي والمساندة الرسمي أنا نقول هكا ولا يا أستاذنا. مرحبا بك, أهلا وسهلا.
1: شكرا, مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي ومشاهدي إذاعة المنستير.
0: هذا يحيلنا اليوم الساعة الأولى اللي قضيناها نحكيه على أقدم المهرجانات والمهرجانات كنقولوا هذه اللي قاعدة تبيع وتروج لصورة تونس اليوم وتثمن السياحة الثقافية. فأحنا حبينا دائما يكون معنا هو مساند زادة لبرنامجنا ويكون ديما حاضر معنا الخبير السياحي سي حمد عبدالليوي. مرحبا بك, أهلا وسهلا سي حمدة.
2: مرحبا بك أخت نجوى, مرحبا سي محمد.
1: مساء الخير سي محمد. سي حمدة مساء الخير, شحوالك يا سيدي؟
2: مرحبا بك ربي فضلك و مرحبا بجميع مستمعين إذاعة المنستير والعاملين فيها.
0: يعيشك.
2: والمشاهدين, وإن شاء الله العام ديما, إن شاء الله العام ديما خير.
0: إن شاء الله سابا كما نقولوا, إن شاء الله العام ديما سابا.
2: العام سابا. معيشة دي سوزانة دي سي تسامل فلاحة للسياحة لل... حتى للنسوالي كما قال الساعة في وداخلة سمعتها سي محمد عادات, ما إحنا رسمنا هي العملة كيفاش نجمو نولوا نخدم عام 12 شهر باش العملة متاعنا ينتفعوا بما تنحى سيزوناتي ويخدم 3-4 شهور حتى اللي يحب يعمل قرض ويحب يعرس ويحب يشي كهرباء ويحب يشي الثانية ناكي نجمين يكون معناها قار في عمل متاع وقتا نكونوا نقولوا وصلنا النتيجة الباهية في سياحتنا وفي بلادنا وفي الاستثمار. يصير كل مربوط
0: بالحاجات
2: انا تحكيو تو على الثقافه هما كل الكوب الانسيه بارابر رغم اللي ساعات عندهم نبذيات من بعضهم لكن مستيت نكوب لازم يكون مع بعضهم. هي
0: ما بين الثقافه والسياحه صحيح.
2: الثقافه باش نجم انت لونتريتيام تاع الباتريمون الماتيريال معناها التراث المادي وتعرف التراث اللامادي ويزمك فلوس من الفلوس يزمك كان المستهلك والسائح وانت باش تروج للسياحه يلزمك رافد زاد كيف اللي هو يكون معنا ان سيبور امبورطون رافد معنا مهم للسياحه ما تكونش كان معناها ديستيناسيون لوكوس ولا معناها كجست انا او كشاطئيه بحريه هكا اللي مهمه وكرسمنا لكن عندنا هكا اللي خلينا نخدموا 3-4 شهور لكن باش نجموا نخرجوا من السيزونيتي ونخرجوا من 3-4 شهور نجموا نخدموا عام كامل خاطر الفايدة مش نقولوا نجيبوا في 11 مليون شنو ما هما ولكن الاحصائيات نتاع الحدود معناها الدخول الحدودي كيفاش نجموا احنا قداش ندخلوا فلوس قداش نوفروا يد عاملة في المردودية هي على السنة مش على ذروة
0: معناها بي احنا تو في وسط موجة الحر هذه حابين نسألوا على حالكم وأحوالكم والأجواء وانا نعرفك معناها تسكن في منطقة سياحية بالطبيعة ف نسأل ساعة
1: في جرب العزيزة
0: في جرب العزيزة أي جزيرة الأحلام
2: نسكن في مدينة في جزيرة سياحية في منطقة سياحية والركار اللي صار هو 19 ساعة من غير ضوء أنا ناس عملت الركار في داري 19 ساعة من غير ضوء أنا مال أوريزمون
1: نفس الشيء في النزول سي حمدة ما تصورش
2: هي راهو المشكله هذه هي قائمه على الكل ما واش خاطر الناس كل معناها قاعد تحكي تقول النزول ياخذ في الماء النزول ياخذ في الضوء لا سبابري النزول كيف عندهم لي جروب معناها المولدات الطاقه لكن مولدات الطاقه كيف ما تنجمش توفر لهم 100% طاقه على البيوت وعلى الكليماتيزاسيون الكل حتى هما يعني الماء كيف الماء ضعيف برشا معناها وما ثماش كافي للاستهلاك وما مش أكثر ناس تسهل لكن نزول سي بابري خاطر نشوفوا حتى الشيطر اللي تعطي فيه الانيال متاع السونال في جربة ما مش هم أكثر استهلاك ما عندناش ملاحة من الصناعة ما عندنا أكثر صناعة تقول احنا تم حاجات اللي هي البيسينات العشوائية المسافة العشوائية في الديار كل ولد يبوس كوم دي شامبينيون اللي هما ما هوش معناها يتعاود خالد يسير في الجادة وفي الطابية وفي الجنة وفي الواحد كله معناها بقى ثم برشا قاعدين مالوريزمون الوثله كلها تشوف انت زون توريستي كلها تراكتورات تكركل ليل ونهار في لي سيترن دوبوي مابيار باش ينجموا يعرضوا لي ريزيرف دو دونك
1: سي حمدة سي حمدة
2: حالة سعيدة هما نقلي
1: انا سي حمدة انت تعرف احنا عندنا في خاصة في جربة فما ديزوتيل اون بلوك شوف يبداو عندهم دي تراس كبار نتصور اني هذيك فرصة باش يطوروا الفوتو فولتايك للطاقة الشمسية والتول وزارة السياحة لا تحركت في هذا الاتجاه بتشوفوا حتى اللي عندي

0: العالم كامل حتى السياحة. معناها هذا موجود من 1 جانفي 2027 لازم اللي في كربون على كل حاجة معناها تدخل لأوروبا يكمبري للسياحة قداش. لكن سمحني راه التشريعات في بالك انت توا انا كان نعمل معناها طاقه شمسيه ديجا طاقه شمسيه في تونس تكسيها ب 30% علاش تكسي فيها انت المواطن مش معاونك انا باش نعمل طاقه باش ترتاح انت من الدعم
1: غريب
0: تكسي في الفوتوفولتايك تكسي 30% واش موضوع انا ميكوم اون بارونتيز خاطر
1: ولكن يساهم سي حمده مهم جدا
0: كيف كيف انت علاش انا ما عنديش الحق باش نعمل باتريات ونستعملهم لا لازم نعطيك انت الستاك وانت بعد تعطيني في الواش كيما خلينا نستعمل التوسيبيزونس نتاعي وكان استحقيت في الشتاء بتبعتك الشتاء عندك انا تم تشريعات غلطه هاو نسمع امس واحد من الاعضاء البرلمان قال لازم نبدل التشريع في الباتريات باش يولي واحد عنده باتريات تستعملهم
1: لازم
0: حتى تستعملها في الابيار في الفلاحه تعمل باتريات وما تستعملهمش في الديار وعلاش نعمل انا اوتوريزاسيون من ستاك وقت نحب نعمل انا علاش نستنى تعطيل اوتوريزاسيون من ستاك وكري دوسي كيما ديريكتومون اذا مش ناخذ كريدي وعلاش الستاك تفرض عليا كريدي من البنك اللي تعمل معاها هي اللي غالي علاش ما نستعملش البنك تاعي انا تما برشا حاجات راهم كي معناها ماهمش عاديين باش نحكيو هذا اونتر بارونتيز معناها خاطر انا كل حاجه خاطر حبيت نعمل فوتوفولتايك في دار السيد معناها الساعه مش نقعد 6 شهور نجي ما بين الستاك وما بين اللوفر وما بين اللوفر حاسين سي با سا هذا مش موضوعنا
2: المهم هذايا
0: مهرجانات وصح عليكم عندكم مهرجان هايل وان شاء الله مش نجي بحذاكم
1: مرحبا بيك سي حمزه
2: مرحبا بيك
1: على عين والراس يا سيدي مرحبا بيك
0: وثما مش سعاده كمان للساق خاطر مش يعملوا تنشيط كمان الكورنيش نتاع الساق حاجه اول مره
2: اي
0: بارتير دو 28 في بالي ولا 29 29 جويليا في كورنيش شط القراخنا ما يسمى شط القراخنا مبادرة من وكالة الجهوية للأسفار فتاب الوسط
2: معناها
0: ويحبوا يعملوا تنشيط مش يعملوا حتى معناها حاجات كيفاش ينجموا يطوروا السياحة الثقافية بيان سور في ولا شوبينغ ولا بليزافير كمان في السوق هذا باهي دونك هي المهرجان شفت برشا مهرجانات لكن ما نسمعوش بهم رزمو بارك الله فيكم من هنا نقول انا نشكر الاعلام خاطر هو اللي عاون الجهات كلها باش يعرف لهذا
2: وصلت الاضواء زي ده كيف كيف على
0: لكن مش معقول احنا نخرج توا مثال من سبتمبر للعالم لي سالون دو توريزم مع الناس كالوندريم تاع مهرجانات العام الجاي
2: صحيح اي
0: ما نقولش عام 57 58 59 مهرجان وصلوا ما تلقى في حتى بلاصه دونك نورمالمون ثم كالندري تعملها وزاره الاعداد اللي من هو مسؤول على التسويق باش يقولوا اه العام الجاي راك تجي وين عندنا ماراثون كومار وين عندنا مهرجان دوز عندنا اش اسمه معنا حاجه روعه زاد كيف كيف
2: صحيح عندنا مهرجانات واقدم المهرجانات
0: في قيروان مهرجان مارس في اش اسمه في القصور في
2: القصور
0: وفي تسور مش معناها عندنا مهرجانات لكن نسمع بهم ليتصلل ولا بعد يصيروا
1: اصل سي حمده هو نورمالمون يكونوا حتى موجودين البرمجه بتاع المهرجانات هذه حتى في البورتاي البورتاي نتاع نتاع وزاره السياحه نتاعنا تونيزي اسبايرينغ دونك يبداو موجودين حتى باش يدخل للوجهه التونسي يشوف شنو الودله وكذا وشنو الاوفر يشوف زاد شنو من المهرجانات الموجودين
0: اي ما هو احنا نقولوا ديما معناها تو السفارات نتاعنا وال لي باج نتاع وزارات نتاعنا مشغولين ولا مشغولين زاد باش يسوقوا للبلاد مش مشغولين كان يعملوا نشاطات
2: حتى وكالات الاسفار زاده يلزمها تدخل دخل البرمجه هذية معني في الكارت نتاعها
0: او توكين وقت اللي تشرك انت وكذا اسفار تو تعاني انا تو مع الزملاء في وكاله الاسفار يقول لك عندنا في السوق الداخليه اكثر من 50% نقص على عناول في الصيف يقول لك الحريف اللي موجود ما هوش قاعد يخرج والحريف اللي موجود مش قاعد يخرج قلنا سامبل اعطيكم حاجه يا سيدي انا طلبتها من وزراء كلهم اللي شدوا السياحه ومن الولايات الكل يكمبري السيد الوالي الحاضر معناها هو مشكور وتفاعل لكن ما لزمام في الاخر ما صار حتى شيء اللي احنا ما بين الوتله في جربه اللي هما اكثر من 200 واكثر يتم على ميدون اللي ميدون بريسكيا كارفور 5 كيلومتر ريون على وعندنا احنا من جربه 514 كيلومتر وبرشا معناها بعيد على بعضها اللي فيلاج وعندنا كان 920 ولا 1000 تاكسي اللي الحريف اللي يخرج من النزول يتبهذل ويتمرمد ويتلوح في الشموسات ما يلقاش كيفاش يروح من النزول كلهم ردوا بالكم تخرجوا وقت يجي تقول يا سيدي نعرفوا امكانياتنا.

0: هاد البلاد مش كرية نعرف إمكانياتنا، أما توا وقت ثم الحافلات اللي كانوا مجعولين للنقل السلام ده ما نحطهم توا نقل السواح ما بين النزول وميدون. أولا ما نخرجوش توا شوفوا اللي باش تتشكى الناس كل خلق ميدون فارغة بلاش فانتوم يجينا حتى سايح شو ماشي يجيك اللي يجي يتشفع واللي يجي يرجع كل مرد بالكم تمشي ولا تاكسي ولا تمرميد ولا معناها سبار نورمال. وحتى ثنية إذا مشي يروح على سقي ما تلقاش باكوتي صحيحة والباكوتي كلها حشاكم مزبلة معناها بوز ما يكون واقع معناها شو نحبوا نحبوا نعمل ديبلوبي شو كيف
1: احنا هكي نقدموا الملاحظات يا دوما سي حمدة بالحق نحبوا نصلحوا من رواحنا ونحبوا نفيقوا معناها على الوضعية متاعنا
0: يعني كل عام نفس الحكاية نحكيو توا جينا قلنا جينا أنا واحد من الناس قلت هكا وقت كنت في رئيس الجامعة الوكالة الأسفل الجنوب الشرقي وقت اللي أنا في معناها مدير تنفيذي لجامعة التصرف في الولايات السياحية الجربة وقلت الموضوع هذا سي محمد أهلان كان حاضر في برشا مناسبات اللي ما تماش حاجة ما نقولش معناها كيفاش نجمو نطور راهو باش نطوروا الجهة هو النقل وتوا أنا عجبتني برشا في حكاية الكرنفال أوس وقت قال لك النقل موجود
1: النقل موجود
0: أمورك مليقت معناها بقدرة ربي
1: ينجح تنجح التظاهرة وينجح المهرجان
2: نقل
1: النقل راه مهم جدا
0: النقل هو الشرايين نتاع ما تعمل الشرايين نتاع الديفلوبمون دي ريجون هو النقل هذا يعني كي نقول لك تمشي البقعة في بلاد وتلقى التاكسيات راقدين واللواجات راقدين والترونسبور بيبليك راقد راهو في كريز راقدة البلاد راقدة الترونسبور هو يعطيك هو الشرايين نتاع ديناميكية الحمدون لما كي تخرج الحريف ويشوف هكا دون يجي يتشكى من الواحد حتى مع مع الوكالة الأسفار ما عادش يخرج نشوفه في البنك معناها دي زيكسورسيون ما تماش وعلاش احنا مالوريزمون مهرجان الجم الموسيقى السامفونية ولا مهرجان تبرقة وفاء وما سمعنا بيك وفاء معناها في فهمت معناها
1: مهرجان الجم الحقيقة فما خدمة كبيرة برشا على مستوى الجمعية وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى الشعلي إنه هذك يدخل في البرمجة ويدخل ما بين الفرق اللي أجندة كبيرة برشة تتخدم قبل بعام وفما يعني هذه مكينة كاملة يعني
0: إيه ما الأجندة علاش كي تتخدم قبل عام علاش هي مش موجودة في ليتي بيبرلان علاش مش موجودة في
2: هذا سوء سؤال
1: نعم صحيح
0: علاش مش موجوده في
2: الاعلام
0: التفريزه فهمت ما تمش انت ماشي تجيب فما ناس يقول لك ولا انا تو نجي او ميم طون المهديه ولا سوسه
1: وعلى فكره على فكره سي حمده راهم هيلي تونس والعاصمه معناها فانهم متمتعين لانهم عندهم ترام يعني يجيبهم في توقيت معين ويروح بيهم بعد السهره خلافا على الساحل الكل يعني يقول لك انا يا خويا ما فماش ترانسبور باش نمشي نتفرج ونروح معني فماش ترانسبور يعني ناس اذا كان ما تضامنتش مع بعضها ومشيو كيما نقول برمجوا مع بعضهم ما ينجموش يمشيو للسهرات يعني اذا مشي سهره ماشي يعاود سهره اخرى
0: لا. شوف هي راهو اللي باش نكون واضحين كي نعملوا احنا كوميونيكاسيون على المهرجان نتاعنا دوليا عالميا كيسوس دول الخليج دول الجوار دول الاوروبيه يعني في العالم كامل كي تعمل انت بروموسيون تقول عندنا مهرجانات ثقافيه وخاطر ما تنساوش راهو احنا سافرنا وشفنا راهو مهرجاناتنا مستواهم عالي
1: صحيح
0: عروض قاعده تصير عروضات عاليه
1: عاليين كبير برشا خاصه توا في مهرجان تبرقى للجاز يعني صلت الاضواء على ابرز الاسماء العالميه
0: ولا انت حتى كيما تحكي حتى كيما تجيش حتى الناس ما تجيش باش تحضر للمهرجان باش تسمع على تونس حاجه اخرى من ليماج اللي عندهم هي ديستيناسيون لوكوست
1: وما تنسيش توا الصوره توا اصبحت تصل الى العالم من خلال المواقع التواصل الاجتماعي معناها فمهم جدا نخدموا عليه كما قلت الاجندات هذه تكون موجوده قبل بعام او حتى تو احنا الحمد لله رجعت وتجازت برقه هذوما اللي قاعدين يسوقوا لصوره بلاد كامله فمهم جدا الكلام اللي تقول فيه سي حمد عبد اللاوي به من الملاحظات الاخرى موسمنا موسم سياحي احنا تو في الذروه هكا ولا الى حد الان راضي ولا فما بعض التعليقات
0: ها والله فما نجمش نقولوا لا معناها ما يفدير معناها ما يش حد الان موجود تما كي تاخذ انك حتى نتاع نزل في جربه على اكسبسيون دو كلكو زون اكثريه مازال في اماكن انا ننصح اللي يسمع فينا يتجهوا لوكاله اسفار معناها
1: ينسقوا مع وكاله الاسفار اي
0: والمشاكل قاوم ممكن مازالوا اسوام تفاضليه مع النزول ديريكت ما يبعدوا على الليراباتور وعلى الباج هكما اللي مشبوهه وعلى كل واحد يقول لك انا صحيح. نعمل دونك هذا ما كثروا انا هذا اللي ننصح اللي يجي جربه زاد مرحبا به دونك مش لازم يضيع وقته في البطاح دونك بطاح نهار يخدم مره ونهار يخدم زوز
2: جوع القنطره
0: لوتوروت اي لوتوروت يوصل حتى لمدينه فيها بزيانه وبعد يهبط على على
1: نعم
0: جربة من
1: وردوا بالكم بربي مثنية كما قال وربي يحفظ الجميع والناس اللي ماشية زادك كيف مروا ساعات بلادك تقول انت موجود فيها بحر وكل شيء لكن نحب تبديل السروج فيه راحة وما فيها بيس تونسنا الكل حلوة ونحب ونمشي ونقل ونزو عائلاتنا اما ردوا بالكم على رواحكم شكرا لك سي حمدة احنا تو كيما معانا باش نقولوا الف مبروك النور هايتي هكا مكتوبة معني على صفحة إذاعة المنستير واللي شاركت معنا في مسابقة اليوم تقول تعود جذور كرنفال أوسو في سوسة إلى العهد الفينيقي حيث ارتبط بالإله أوسو إله البحر في الأساطير المحلية عنده صيغة صيغته الحديثة انطلقت لأول مرة سنة 58 كمهرجان وكرنفال صيفي سنوي بمدينة سوسة ولهذا فإن دورة 2026 هي الدورة 63 وهو يعد من أقدم الكرنفال في افريقيا والعالم العربي يعطيك الصحه شكرا لك يا نور على هذه المعطيات معناها هكا نحب واحنا نوثقوا للذاكره هكا ولا سي حمده
0: يعطيها الصحه وفيليستاسيون مبروك عليها وان شاء الله تحضر وتتمتع حتى هي بالكرنفال
1: صحيح شكرا لك
0: وتجيب وتجيب الصحابه تجيب العائله ثم برشا بلايص مزيانين سوسة مهدية مستير كلهم بحذا بعضهم
1: كل بحذا بعضهم ومرحبا بيك انت بحذينا زيدا
2: مرحبا بيك سي حمدة
0: ان شاء الله كل
1: مرحبا بيك نفرحوا بيك ان شاء الله شكرا شكرا سي حمدة وتكون معنا لهنا في العزيزة بليدي في استديوهاتنا المركزية نفرحوا برشا كي تنضم لنا لانك تابع فريق العزيزة بليدي تحياتي لك سي حمدة شكرا والى اللقاء واحنا هيك باش نقول لكم الى اللقاء الف مبروك نور جائزة بقيمة 200 دينار جائزة مالية من اهداء الشركة العربية للسياحة مارينا المنستير شكرا على الاستماع والمشاهدة العزيزة بليدي هذه جيكم دائما بالجديد شكرا وإلى اللقاء

0: السابعة عبر موجات إذاعتنا. منها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. أفادت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت في بلاغ لها اليوم بأنها تتابع بانشغال كبير تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات، وما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الإنتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، بما يؤثر سلبا في مردودية المؤسسات ويحد من قدرتها التنافسية ويضعف مناخ الاستثمار. في القيروان تسببت الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في الفترة الأخيرة في تلف عدد من المنتوجات الفلاحية على غرار الفلفل والطماطم والقرعيات في عدد من المناطق، مما تسبب في خسائر مادية للفلاحين. وقد أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة المولدي الرمضاني أن هذه الخسائر ستساهم في ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية نتيجة نقص العرض. سياقنا أيضا متصل، دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمنتجين لاتخاذ جملة من الاحتياطات من بينها تكثيف عملية الري خاصة خلال الصباح الباكر أو في المساء، مع ترشيد استعمال المياه وفق الحاجيات. وبالنسبة إلى تربية الماشية والدواجن، أوصت الوزارة بتوفير مياه الشرب النظيفة والباردة بصفة مستمرة وتأمين التهوئة وتضليل الكافيين داخل الإسطبلات ومراكز التربية. في أخبار العالم، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سلسلة هجمات أمريكية استهدفت البنية التحتية. وفي المقابل استهدفت طهران كلا من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. وفي أحدث استهداف، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما على مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف بسوريا. في ذات السياق، أفاد الجيش الأردني بأنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأراضي الأردنية. نهاية الموجز، بعد قليل تلتقيكم سنة البرهومي مع آخر أخبار الرياضة، ونحن نلقاكم إن شاء الله في تمام 8. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في آخر موعدنا الإخبارية الرياضية، وكالعادة متابعة للمونديال اللي مقعد فيه كان مباراة وحيدة واللي هي النهائي اللي بيشجمع منتخب الأرجنتين بإسبانيا نهار الأحد في 8 متاع الليل. اليوم تم تعيين الحكم سلوفيني سلافكو فينيسيتش لإدارة المقابلة، وباش يساعدوا مواطنيه توماش كلانتيشيتش وأندراج كوفاتيفيتش. حكم رابع باش يكون أدهم مخادمة من الأردن. هذا هو طاقم تحكيم النهائي. من جهة أخرى، أسعار تذاكر الفاينل بلغت الحقيقة أرقام قياسية وارتفاع غير مسبوق لتصبح الأغلى في تاريخ البطولة، بلغ متوسط سعر تذكرة في سوق إعادة البيع نحو 13.7 ألف دولار، فيما وصلت أسعار بعض المقاعد إلى قرابة 200 ألف دولار مقارنة ب 1600 دولار فقط لأعلى تذكرة في نهائي مونديال قطر 2022. تشوفوا الفرق، فرق كبير ياسر. تتراوح الأسعار الرسمية اللي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بين 2000 و6730 دولار، إلا أن منصات إعادة البيع رفعت الأسعار بشكل كبير، حيث تبدأ التذاكر المتاحة حاليا تبلغ نحو 8000 دولار، وتبقى إمكانية شراء التذاكر المتاحة عبر القنوات الرسمية ومنصات إعادة البيع المعتمدة، لكن بأسعار مرتفعة تفوق بكثير القيمة الأصلية للتذاكر. من المونديال على المستوى المحلي، الرابطة المحترفة الأولى يوم 29 جويلة باش يكون موعد سحب الرزنامة. نذكروا الجولة الافتتاحية باش تقام يوم 22 و 23 أوت القادم، في المقابل الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية باش تكون يوم 19 و 20 سبتمبر المقبل. في الميركاتو، في راس شوات مهاجم نادي الفريق ينتقل رسميا الى نادي اهلي بنغازي الليبي. شوات قدم موسم متميز مع النادي الافريقي، توج من خلاله بلقب البطوله. نجم المتلوي اعلن انه يوم الاثنين القادم سيكون موعد انطلاق التمارين قبل التحول الى عند راهم لاجراء تربص اعدادي. نذكر فريق نجم المتلوي تعاقد مع المدرب امين جار لتدريب الفريق. وزير الشباب والرياضة صدق المورالي اليوم عقد جلسة عمل جمعته بأعضاء المكتب الجامعي الجامعة التونسية للتايكواندو برئاسة سامي العوني، استمع خلالها لمشاغل الجامعة واحتياجاتها وأهدافها المستقبلية من أجل مزيد دعم الرياضيين والإحاطة بهم لتحقيق أفضل النتائج. كانت هذه أهم أبرز أخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحنا نغمة.
0: موسيقى

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم

0: تمام. الثامنة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الجديدة. نشر المعهد الوطني للرز الجوي درجة الحرارة القصوى المسجلة اليوم الجمعة في عدد من الجهات، وذلك إلى غاية الساعة 1:30، وقد كانت أعلاها في مدينة جمال من ولاية المنستيرة حيث بلغت 49 درجة. أكدت كونفدرالية المؤسسات أنها تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات، وما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الانتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، بما يؤثر سلبا على مردود المؤسسات ويحد من قدرتها التنافسية ويضعف مناخ الاستثمار. أشرف والي القيروان ذاكر البرجاوي على اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بحضور مختلف الأطراف المتداخلة، وذلك في إطار الاستعداد لموجة الحرارة التي تشهدها البلاد، ورفع درجة اليقظة لحماية الأرواح والممتلكات والثروة الفلاحية والغابية. وتم خلال الاجتماع اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، من أبرزها تفعيل نقاط المراقبة المتقدمة للحماية المدنية والغابات بالمناطق ذات الخطورة، وضع مختلف التجهيزات والمعدات في أعلى درجات الجاهزية، وتأمين مصادر المياه لتزويد شاحنات الحماية المدنية. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم كافة السواق لتوخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير التي تشهده درجات الحرارة. وأوصى المرصد في بلاغ مروري وقائي بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحركة ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها وانفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل. تفتح وزارة التربية باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26 و 2027، وذلك بداية من يوم الاثنين 20 جويلية إلى يوم الخميس حسب ما جاء في بلاغ لها اليوم. ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا على الموقع parents.education.tn. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة مع وقفة إخبارية جديدة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المواطنين.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: هذه الإذاعة ناس أبدعت
1: درر من الأرشيف.
2: أعداد وتقديم عبد الله زناد،
3: محمد البندال،
4: محمود بوعلي،
5: تقديم علال الشريف،
6: محمد علي صغير،
7: أحمد بوسكة،
8: محمد زرقات،
9: المجد بخري،
10: عبد القادر عجيب.
0: برامج تميزت
11: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
12: قصة لحم
13: مع برجيبة الإنسان،
14: بين دور الشعب والثقافة
15: بكل صراحة،
16: بين دور الشعب
17: طريق السلامة.
0: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية.

0: سيدتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم جميعا في متابعة هذا العدد من برنامج درر من الأرشيف. الليلة تسهرون في الجزء الأول من هذه الحصة مع برنامج فنان في البال. فنان في البال للزميلين فتحية جلاد في الإعداد والتقديم وخالد الشرفي في الإخراج، في استضافة للفنان محسن الرايس. هذه الحصة وقع بثها بتاريخ 2 جويليا سنة 2008، فسهرة رائقة للجميع.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها، كالفن والغناء والموسيقى.
1: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
2: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

أهلا وسهلا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر. كما قال منذ قليل لسعد وربح أيضا، سنلتقي مع فنان دائما يكون في البال. فنان في البال، حصة تتويج لفنان تونسي أعطى وما زال يعطي للأغنية وللفن التونسي. يكون ذلك دوما من أجل التواصل، وبالتواصل نلتقي. اليوم باش يكون معنا ضيف، أكيد هذه الموسيقى تكلمت عنه وتقول من هو، من هو هذا الضيف، كيف هو هذا الضيف، ومن أين أتانا هذا الضيف. إجابة أولى مع خالد.

0: فتح فتح ورد مع فل.
1: على ضفاف عروس البحر نلتقي اليوم، نلتقي ضيفنا يتغزل بالأميرة السيدة فقد أرهقه حب البنية. ضيف هذا اليوم يعيش أحلام الشباب، ولأنه كذلك تكون الدنيا سفر والدنيا حب أمان. من أجلكم يتغنى بأهل الكيف في الصيف، تغزل بالعيون السود منشدا الله الله علينا هواه. وإن تغنى أحمد حمزة بجار حمودة فضيفنا تغنى ببابا عمار لأن شغلوه العينين، وعندما تنفر منه الغزالة يقول لها فتح على قلبك واحفل ورد مع فل. ولكن لا ينسى الأمل، فلولا الأمل ما تحلى السهرية أنا وهي. طبعا هذا الكلام للضيف المبجل، لأن الرحلة دائما ما زالت متواصلة. يهمس الضيف الكريم ليفيدك صديق المستمع ويقول أنا

0: إذن مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في أول حصة من برنامج فنان في البال. وأكيد عرفتوا ضيفنا الكريم الفنان محسن الرايح. صباح الخير، أهلا وسهلا بك، أتيتنا من تونس العاصمة خصيصا إلى المنستير.
1: تحية إلى إذاعة منستير، وتحية إلى كل الموجودين. كنت بس نقدم لهم أنا تحية، يا أخي أنت قدمتهم من الأول.
0: تحية الفنان
1: سي خالد شافم، سيدة سامية سقلي، وسي خليفة زيدي، وحضرتك الفتحية جلاد. والإذاعة مستير مش غريبة عليا أول حاجة، ونحبها برشا، ونحب المستمعين نتاع إذاعة مستير. وطبعا الحصة دي إن شاء الله تكون خفيفة على كل المستمعين، وإن شاء الله نمتعون بأحسن ما يحبوهما
0: إن شاء الله. احنا بدينا في المقدمة وقدمنا الفنان في مجموعة، كان لاحظت سي محسن في مجموعة لبس بها من
1: طبعا المقدمة بتاعك تصلح بيت أبيات شعرية.
0: أخذت العناوين، عناوين الأغاني بتاع سي محسن الرئيس، وقدمت المقدمة، لكن بقي التقديم
1: الرسمي
0: تقليدي إن صح التعبير الرسمي من الفنان محسن الرايس. كما قلت في بداية الحصة، هو الحصة هذه تواصل
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، لكن ما زال الفنان هذا يعطي، ما زال الفنان هذا رغم اللي هو ادخل في الذاكرة وادخل في البال وادخل في خزينة الأغاني التونسية.
1: شكرا.
0: لكن ما زال موجود على الساحة، وذلك هو الهدف. زيدوا نتعرفوا أكثر، خاصة شبابنا الآن اللي مغروم بالراب وبالبوب
1: ما يمنعش ثم من شبابنا اليوم، والكثير من الشباب اللي يسمع وصدقني يسمع لرياحي وصالحة، ولا كما يعني كل البلدان العربية الشباب ما يمنعوش باش يسمع القديم، واللي كما نقولوا احنا الانغام على البال، وباش يسمع الراب ويسمع كل شيء. الاختيارات الموسيقيه يعني متنوعه، وكما في الدراسه، كما في الرسم، كما في اللي تحب انت، اي انسان يبدا عنده موسوعه كبيره في سواء في السمع ولا في اي حاجه في الموجوده في الدنيا هذه.
0: نعم، هذايا اللي باش نلاحظوه ان شاء الله مع التسجيل الخارجي اللي قامت به الاخت الزميله كريمه بن يوسف. ان شاء الله باش نلاحظوا ايضا اللي الشباب، شبابنا الان يعرف الاغاني والكوكتيلات اللي قدمها محسن الرايس. هو اكثر من فنان، هو فنان تجمع العديد من العلاقات مع
1: والله انا نقول فنان، يعني فنان مادام نقول
0: فنان،
1: هو فنان متكامل كمال الله. فنان يعني في الرسم، فنان في الهندسه المعماريه، فنان في الغناء، فنان في العلاقات مع الاصدقاء، فنان في الحب، حب الناس. يعني كي تقول دائما تجمل كلمه فنان، هي يلزم تكون فيها المواصفات هذه كلها.
0: الرحله الفنيه سي محسن،
1: نعم،
0: وقتاش انطلقت؟
1: في الستينات.
0: الستينات،
1: وكانت رحلة طيبة مع يعني الفنانين
0: مجموعة
1: اللي
0: كبيرة.
1: مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار اللي بما فيهم علي رياحي، فتحية خيري، ونعمة، وعليا، ويوسف ميمي، والهادي المقراني، والصفية الشامية، ناريمان، وغيرهم وغيرهم. يعني كل المطربين، ما يلزمش ننسى حتى انسان، ولك حتى كنت عندي بالنسبة لي كنت كحلم، حتى انا كنت يعني وقتا نقرا، ولك يعني الناس هذوما اللي كنت راهم يعني وليت انا يعني حاضنيني هما الكل، يعني بالمجموعه هذه الكل. بعد يعني كيف الانسان اللي هو في الدراسه نتاعو قاعد يحلم، والحلم ذاك كان حلم جميل، خاطر التواصل نتاعو كان يعني نجم نقولوا اماني، كنت اللي كنت تمنيته مع قدر السميع العليم لقيته.
0: أنت مهندس معماري، وأنت فنان تشكيلي، رسام
1: طبعا،
0: وفنان في اللبسة، وتقد لبستك وحدها. شنو المستمعين اللي قالوا؟
1: أنا خريج الفنون الجميلة بتونس وباريس. أنا نرسم في الوقت اللي كنت أنا مثلا نقول في الستينات سبعينات ثمانينات، نرسم أنا كل اللباس متاعي. تبقى توا مع العصر ومع الوقت توا وليت يعني غير اللبس اللي كنت تلبسه في الوقت هذاك، وكان اللبس عطيك طبع خاص مع يعني طبعا اختيار أغانيك واختيار الألحان وجمال الألحان اللي تختارها، فهمت؟ كان يزيد
0: يعني البصمة الخاصة بالفنان،
1: البصمة الخاصة طبعا.
0: يعني ترى أنت اللي اللباس يصنع نوعا ما الفنان.
1: لا يعطيك، خاطر عليه نقول لك بصراحه، خاطر كان اي فنان يطلع يغني بنفس اللباس اللي نتاع الجمهور اللي يبدا قدامه. نظن ما فماش يلزم حاجه ميزه اللي الجمهور اللي يتفرج فيك ما ينجمش هو يلبسها.
0: الى جانب ذلك ما عند فماش كان اللباس، فما الصوت، فما الحركات، الاستعراض، اختيار الكلمات، اختيار اللحن، هذه الكل ذا اللي باش نحكيوا فيه بعد. فما العديد من الضيوف معنا ان شاء الله اللي باش ينزلوا كتحيه للفنان محسن الرئيس، كونوا معنا.
2: هناك فرص اخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
3: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
2: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
3: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
2: فنان في البال،
3: فنان في البال،
2: فنان في البال،
3: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
2: من اقتراح
3: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: أهلا وسهلا بكم. هذا كوكتيل لسي محسن الرئيس الفنان الأصيل. وظهر لي سي محسن أنت مغروم برشا بالكوكتيلات.
1: مش أنا مغروم، هي ما بدأت أنا وبعد هذاك
0: في السبعينات مع يونس
1: مقري وليلى نصري. وكانت الكوكتيل أول كوكتيل عربي في العالم العربي نجم نقوله بدأ.
0: وبعد رواج كبير سي محسن،
1: نجم نقول لك أكثر ما يمكن، حتى جوني عروض اللي في النجم نقوله في الشرق وفي لبنان وفي كل العالم، ولكن بأغنية واحدة ما تجمش تعمل يعني التورنية كاملة.
0: جاتك عروض باش تكون فنان عالمي؟
1: جاتني عروض باش تكون فنان عالمي، ولكن تحدى توراني نحمد الله ونشكره.
0: نعرف تحمد الله ونشكره. أنا جاتك الفرص ما عرفتش ما استغليتهاش نظرا للظروف.
1: ما نجمش استغلها بأغنية واحدة. بعد عملت كوكتيلات أخرين، وبعد جات الموضة الكوكتيلات، ولكن هي فرصة يعني، كانت نجم تكون يعني فرصة جميلة، وكانت نجم تكون فرصة كيف فرص أخرين
0: طبعا.
1: أما هو ذاك الفكرة حلوة برشا، وشدت يعني نجم يقولوا سنوات اللي في كل يعني في كل استجواب مع أي إذاعة ديما تقولي الكوكتيل هذاك. وبعد عملت الكوكتيل اللي يعني نسقوا لي عبد الحكيم بلقايد الفنان الكبير، عملت بطاقة تعريف، خذيت الأغاني متاعي مثلا اللي ماخذين اللي خذاو الصدى في حياتي الفنية وجملناهم في كوكتيل. يعني باش كل ما تمشي الإذاعة اللي لأول مرة تزورها من الإذاعات الخارجية يعني مش التونسيين،
0: العربية
1: تقدم الكوكتيل هذاك باش تعطيهم، نجم نقولوا كيما بطاقة تعريف
0: الفنان. وهذا الكوكتيل اللي استمعنا
1: هذا اسمه الدنيا سفر والعمر سفر، واحنا مسافرين رحلة أشواق وقلبي مشتاق يشوف الحلوين.
0: نعم، إن شاء الله ديما أيامك حلوة. اللي معروف أيضا على الفنان محسن الرئيس هو فنان الغربة إن صح التعبير، باعتباره عشت
1: هي الغربة فرنسا. الغربة مش ليا، الغربة للناس اللي هما في الغربة، خاطر أنا كنت
0: عشت في فرنسا،
1: عشت من الستينات وأنا في فرنسا يعني، وأنا ولكن الفترات الصيفية الكل نجي لتونس طبعا.
0: نعم،
1: والفنان يعني والناس اللي هما اللي حسوا فاسوا في الغربة أنا كنت نسليهم بالأغاني الأغاني، ولكن أنا من اعتبرش نفسي غريب في، وحتى في أي بلد مدام عندك الناس كل اللي تحبك تجيك وانت تغني لهم يعني نحس كأنك عندك عائلة في كل بلد. نعم، تمشي تكون الجمهور هذاك يولي كين وعائلة.
0: نعم، سألتك السؤال هذا على خاطر دخلنا الآن الانترنت وكتبت محسن الفنان محسن الرئيس، ولكن ما لقيتش، ما عندكش السيت ذهلي
1: مازال ان شاء الله على القريب.
0: ولقينا اسمك موجود في مقال لأحد صحفيين العرب، كونه لابد من الإشارة في هذا السياق. نعم، يعني هذا نص المقال. نعم، لابد من الإشارة في هذا السياق إلى الدور الذي لعبه الموسيقيون والمغنون العرب الذين أقاموا أو يقيمون في فرنسا، كفوز العايدي العراق ومحسن الرئيس تونس وعايشة رضوان المغرب إلى غير ذلك.
1: إن شاء الله عن قريب يعني عن قريب باش نعمل سيت، خاطر لازم طلبوا لي يعني بإلحاح فهمت، ومن المفروض يزم يكون عندي سيت في الانترنت، وإن شاء الله تشوف فيه الكثير كثير من الأعمال سوى الفنية ولا الرسم ولا يعني، خاطر أنا عندي مكتبة كبيرة ياسر في بيتي، أكبر مكتبة نجم تصورها فنية.
0: فيها الأغاني
1: خاصة والتسجيل التلفزية يعني خاطر هذيك غرامي أنا. كل إنسان مع الرسم هذاك الغرام الكبير يعني.
0: يعني أي حصة تكون ضيف فيها يمكن يكون عندك
1: لا مش حتى حصص نتاعنا
0: أغانيك،
1: حتى زملائي ساعة يعدي يحس بالمباشرة، اللي هي ما تقعدش مسجلة في التلفزة أنا سجلها قهوة عندي أنا.
0: يعني أرشيف تبارك الله عليك.
1: هذاك الغرام نتاعي أنا من اللي كنت صغير مغروم بالسينما. وبعد جات التلفزة يعني ولد سينما وتلفزة، وبعد جاءوا المنوعات ولد سينما وتلفزة ومنوعات، وبعد اللي بشي جي بعد ده بشي ولي السيت وبشي ولي انترنت
0: يعني تواكب
1: نواكب العصر بما فيه.
0: السؤال المطروح هنا باعتبارك قلت يعني مغروم بالسينما،
1: نعم،
0: علاش ما استغليتش في الستينات والسبعينات والثمانينات اسمك وحضورك سينمائيا؟
1: يا ريت كان عنا احنا في تونس السينما
0: حتى على سعيد العربي يعني.
1: لا سعيد العربي كان انا شاركت في بعض افلام امريكية يعني في باريس يعني ادوار صغيرة طبعا، ولكن في الصعيد العربي ما كانش عندنا مجاز كل الفنان التونسي اللي لقيته شارك في على الصعيد العربي في السينما.
0: مثلا محمد الجاموسي.
1: لا محمد الجاموسي بأغنية شو محمد الجاموسي والكل بأغنية, بأغنية ما تسميش مشاركة. أما المشاركة الصحيحة هي وقت تاخذ دور في فيلم عربي مثلا, قولوا احنا افلام موسيقيه عربيه, وان شاء الله تولي عنا احنا في تونس, حتى مش لينا احنا, حتى للاجيال هذه. خاطر عليه الراوى ان اللي يخلد اسم الفنان هي السينما.
0: نعم هيك
1: طبعا التلفزه توا وتوا التلفزه, ولكن السينما اكثر, خاطر التلفزه يعني منوعات وكفاء, ولكن الافلام تتعاود على مدى الزمان, والاغاني هذيك تقعد يعني ديما عايشه وللاجيال والاجيال القادمه.
0: وهك علاش يعني العديد من الفضائيات العربيه يرجعوا الان للسينما باش يشدوا المتفرج بالاغاني ايام زمان.
1: انا مغروم ياسر بالابيض والاسود.
0: نعم
1: مغروم. نجم نقول لك زاده عندي مكتبه كبيره من الفنانين اللي طبعا حتى سي محمد جاموسي في الأغنية اللي كانت
0: الأغنيتين
1: الأغنيتين يعني. لا الأغنيتين اللي قلت عليهم من نظر عيون البدوية والأغنية اللي سجلها
0: هي عطيتهم التلفزة.
1: أي أنا يعني عندي مسجلين, ولكن ما يكفيش, ماذا بينا أكثر, ماذا بينا أكثر, خاطر ثم تبارك الله أجيال وأجيال جديدة يعني ما نقعدوش مربوطين إلا بالكليبات, وحتى الكليب يتكلف غالي إذا ما تكون الشركة تسجل الكليب. يعني ما فماش الفنانين هذوما اللي باش يطلعوا جدد كيفاش باش يلقاو طريقهم يعني في في الساحة الفنية. يلزمنا سينما أو يلزمنا يعني شركات كيما في قيمة في العالم أجمع, احنا ما ناش أنقص منهم.
0: لكن السؤال المطروح الآن فما برشا فنانين في مصر أو في العالم العربي بصفة عامة مهمش خير منك في المؤهلات, بكل المؤهلات, لكن عملوا اسم أكبر من محسن الرئيس. أنت علاش ما استغليتش كونك فنان استعراضي, كونك فنان أنيق؟
1: مهجعنا بالنفس نفس الطريقة قلت لك, هما السينما خدمتهم.
0: ممكن احنا ما نعرفوش نسمع النجوم برشا,
1: مش ما نعرفوش, لو كان جات عنا السينما تولي فما خط عليه باستمرار, كي تثم عندك انتاج باستمرار يتصنع النجوم.
0: نعم.
1: طبعا اما كي يبدا عندك الا بالاوقات اللي ما تكفيش
0: الموسميه
1: فهم, يلزم اكل الحاجه اللي تقعد باستمرار الناس تبدا تنتظر فيها.
0: نعم
1: ان شاء الله ان شاء الله تولي عندنا ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. علاش دائما الانسان يطمح؟
1: انا اقول بانجاز المدينه الجديده الاعلاميه هذه الثقافيه ان شاء الله تكون فما
0: ان شاء الله يكون عندنا مستقبل واعد, وخاصه مع النجوم. مش
1: علينا احنا نتكلموا على الاجيال اللي جايه, ولكن ما يمنعش اللي هما الاجيال اللي جايه ينجموا يردوا الاغاني كما نشوفوا في كل البلدان العالمية.
0: ما قلقتش انت كي غنيوا لك اغانيك سي محسن؟
1: بالعكس انا عطيت انا غنية فما شكون طلبني من اغاني متاعي عطيتهم له. علاش خلقك
0: وفي الحقيقة هذايا الهدف متاع البرنامج كونه التواصل, وحبينا
1: هي هذاك التواصل
0: يكون هناك فنان من أجيال الجديدة باش يغنيوا للفنانين اللي ينزلوا ضيوف على الفنانين.
1: وأحسن ما ثم ذاك طبعا.
0: نعم احنا باش نشوفوا راي اخر خاصه لفنانه نحترموها كثيرا وهي فرضت الاحترام طيله مسيرتها الفنيه. الو صباح الخير.
2: صباح النور وتحيه لكل المستمعين في ولايه المسير وولايه سوسه وولايه الجنوب وكل المستمعين
0: الولايات الجمهوريه الكل اللي يسمعوا في اذاعه المسير واللي حتى ما يسمعوش في اذاعه المسير. مرحبا اهلا وسهلا.
2: اهلا بك حبيبتي
0: زهيرة سالم الفنانة الكبيرة. في يوم من الأيام مثلتي أو نقول زهيرة سالم أو فايزة أحمد تونس, هذا صحيح ولا؟
1: زهيرة زهيرة هي تبقى زهيرة
0: لهلوبة الأغنية التونسية.
1: أنا زهيرة صوتها يعجبني برشا برشا ونحبها ياسر وأغانيها يعجبوني, وزهيرة تعرف نفسها يا تعرف معزتها عندي.
0: علاش
2: يا محسن لطفكم الزوز.
0: مرحبا بك اختي زهيره.
2: اذا
0: كان مش تحكي لنا على سي محسن الفنان شنو تنجم تقول؟
2: والله محسن مبدع في كل شيء, مبدع في الفن, مبدع في الفاتير, مبدع في الخلاق, متكامل, فنان متكامل.
0: فنان متكامل. باش نعملوا رحله قصيره سي محسن.
1: نحب نسمح حاجه
0: سي محسن يحب يسمعك حاجه على خاطر اختياراته الكل بامضاء محسن الرئيس في هذه الحصه.

0: هذه الأغنية ذكرنا بأيام زمان وزهيرة سالم عندما كانت لها جولات عربية.
1: والله الحمد لله احنا عملنا جولات عربية وجولات أوروبية وخدمنا الفن للفن وخسارة ما يقدروش المسيرات الكبيرة بتاع الفنان القديم.
0: عليه سيدة زهيرة في تونس في إذاعة المستير في تونس يوم الثقافة عنا في إذاعة المستير برنامج فنان في البال الإذاعات التونسية
1: عمره ما تكلمت عليه. لا نتكلم على أشياء أخرى. فما فنانين ما يقدروا الفنانين الكبار ما يقول لك هذاك شو العمل بالنسبة لي هو احنا ما عملنا شيء. لا أنا نعرف خلفيات يعرفوا محصن. لا
0: على كل احنا ما نحكيوش بالخلفيات
2: يا زهيرة كي يكفي باش تسمع في حاجة في ضحكتو
0: ننسى الدنيا ننسى الخلفيات الدنيا كلها طبعا.

0: وقالوا زهيرة عندها صوت مش نورمال، ممكن كي تسمعوا انتي منك ليها خير من اللي تسمعوا في الإذاعة.
1: زهيرة تطربك، زهيرة تطربك
0: مطربة. على كل حال شكرا لك سيدة زهيرة، هذه تحية منك للفنان محسن الرئيس.
1: عايشك زهيرة، عايشك.
2: تحية كبيرة برشا، تحية للفنانة كبيرة سيدة نعمة،
0: مرحبا بك يا دلال.
2: تحية للأختي الكبيرة ذيك الفنانة العظيمة اللي عندها ما عملوا حد في الفن التونسي.
1: عايشك زهيرة، عايش.
0: شكرا لك زهيرة، وهدايا اعتراف ولزلنا الكل نعترفوا كونه الفنان التونسي فعلا أعطى، وهيك علاش إذاعة المونستير تقدم مثل هذه البرامج. نذكروا اللي إذاعة المونستير في البرمجة قبل الفارطة كان عندها برنامج اسمه شريط الذكريات، اعترافا بما قدموا الإخوة المنشطين والإعلاميين بصفة عامة، وهذا فوج أو ثاني إن صح التعبير وحصة موالية من فنان على البال. تحية وتكريم وإكرام لكل الفنانين التوانسة اللي أسميهم رسخت في البال. أكيد بعد زهيرة سالم هنالك المسيرة متواصلة، تحكي لنا شوية سي محسن على حياتك الحالية بعد هالسفرات وبعد ما قدمت للأغنية التونسية عدة فواصل، أكيد هي موجودة في خزينة الأغاني التونسية.
1: حياتي الحالية هي سعادة مع سعادة مع سعادة، سعادة بنفسي وسعادة بأصدقائي وسعادة بكم وسعادة بكل شيء، وهذه حمد من عند الله. والإنسان قد ما يحمد ربي وشوية في كل شيء، على خاطر إيش أن رأى في مسيرتي كلها يعني مشيت كما كل فنان يتمنى باش تكون، فهمت، على حسب الظروف وعلى حسب الحاجات اللي عندنا، فهمت. واللي نتمناه هو للأجيال الأخرى باش تكون عندهم أكثر وأكثر وأكثر.
0: نعم، هذايا تمني جميل والإنسان بطبعه طموح، وأكيد انطلاقا من هذه الكلمات نعرفوا اللي عندك عنوان اسمه أحلام الشباب.
1: أحلام الشباب هذايا يعني وقتي أنا كنت صغير، فما أغاني كنت نتمنى ولو كانوا هما ملحني ليانا، وكان نفس الشيء يعني أنا وسي عبد الحكيم بالقايد نظمنا الكلمات والمقاطع الفنية وحطينا الأغاني اللي كنت أتمنى أنا لو أنا غنيته.
0: من الأغاني اللي حبيت باش تغنيهم ومن الأغاني اللي جاتك الفرصة باش تغنيهم لكن ما نجمتش،
1: كيفاش كان جيني الفرصة نجم؟
0: حكينا قبل ما ندخل الاستوديو فما أغاني اللي وصلوا لك حبيت باش تغنيهم لكن ربما لظروف
1: طبعا أنا مثلا جاتني ظروف مع محمد الموجي في لبنان. نعم. جاتني ظروف مع بالي حمدي، يعني ما عدا مش هذا يعني باش يمنعني باش أقول لك، وأني غنيت لأكثر ما يمكن من ملحنين التوانسة ونعتز بهذه الألحان، ولكن هذوما الفرص اللي تجيك يعني كهدية. سيد مكاوي غنيته، محمد وجي غنيت له، عطية شرارة غنيت له، هذوما نعتبرهم هدية. قالي أنا نعتز بيهم أغنية تونسية متاع الملحنين التونسيين والمؤلفين التونسيين.
0: نعم، من الأصوات اللي نعتز بها محسن الرئيس وهنالك أصوات أخرى. ألو صباح الخير.
3: صباح الخير أخت فتحية،
0: أهلا وسهلا.
3: معك عبد الكريم اللواتي.
0: مرحبا بيك. ما غير ما تسمي روحك أنفاسك تدل عليك. أهلا وسهلا عبد الكريم.
3: أهلا وسهلا، وأنسب صديقي الفنان الأصيل محسن الرئيس.
1: الله يخليك، عايشك عبد الكريم.
0: كانت مش تكون هنالك علاقة مع محسن الرئيس وذهل لي ما
1: لا لا تكون، لازم تكون بقدر ربي. أنا ما انفلت عبد الكريم، ما انفلتوش، لازم تكون.
3: أنا من كلماتي والحاني حب عليه هو وانت مسافر، عنوان وانت مسافر، خلاص ديما مسافر وديما مكان.
0: أي ديما مسافر.
3: أنا معاك مسافر، تريك رجوع نهائي.
1: خليها نسافر معلش.
0: لا تسالش، هي هو كان في السفر الآن أصبح على الأرض.
1: ديما مع عبد الكريم. يعني أنا بصراحة نحب نغني نزيد عبد الكريم، خاطر ما غنيتلوش حتى أغنية، ولكن لازم بقدرة السميع العليم لازم نغني لعبد الكريم أغنية.
0: هذا وعد،
1: على الأقل باش تكون تذكار عندي أنا
0: إن شاء الله. على كل من خلال الحصة هذه يكون العمل هذا عبد الكريم
3: إن شاء الله. أنا شرفني محسن، حساس جدا، أنا يعجبني محسن خاصة في أداء إما يكون الأداء الإيقاعي الشبابي وإلا الإيقاع الفني الحساس، معنى الكلاسيكي ذاك يبدو هو كما يقولوها.
0: نعرفك عبد الكريم كونك تقدم برشا كلمات وليدة اللحظة، شنو تنجم تقول وإحنا نتحدث الآن مع الفنان محسن الرئيس، شنو تنجم تقول شعرا وشنو تنجم تكون مثلا شنو تنجم تقول كتابة؟ ونعرفوك صحفي أيضا وعندك قلم لا بأس به.
3: أولا أنا ما تعودتش على الارتجال، لكن

0: الارتجال للرجال راهو سي عبد الكريم ماهيش يقول
1: لك اذا كان يقولوا لا تقول المغني غني حتى للشاعر لا تقول له ان يقول شعرا يولي ارتجالي يولي فبرك معناها اكل الفبرك انا ما بحبش الفبرك انا نحب كيما يقولوا اللحام انا كيف الحين يقول لك يلحم ما بحبش اللحام نحب ديما الابداع يجي طبيعي يجي بحساس
0: ننتظر هذا الابداع عبد الكريم
1: ان شاء الله
2: يقول لنا شويه من كلمات السفر هذه والهجره اللي قلت عليها ما مقطع اللي قلت عليها يعني كانت موعودة ليانا قل لي عليها مقطع
0: مسافر وشكون غنيها شكون
1: قول يطير وانت مسافر وانت دي طائر الذي يغرد دائما يسافر يطير وانت مسافر رد على غالينا هذه الفكرة معناها
2: هاي بين ان شاء الله على قريب العاش
0: وشكون غنيها هو
2: مازال ما غنيها حد
0: مازال ما غنيها حد
2: غني تونس حب منام
0: تتفاهم مع هذا سي محسن
1: هو كان مش غنيها مطربة صديقته جدا هي صفوة بعد تالي ما كيف قالوها مرة كلمها قال نحب نغني الغنية هذه فقال قالت اوكي لانه فما ولفة بيناتهم مع صفوة الفنانة كبيرة صفوة فمسماش بيناتهم صعب شنعتك عدوك بالعكس ثم صعب شنعتك
0: هو اللي يعجبك سي محسن الرئيس اي فنان كلمته يقول لي محسن الرئيس ما فماش واحد عنده علاقة غير طيبة مع محسن الرئيس يعني صحيح. علاقاته طيبة والحمد لله مع جميع الفنانين وجميع الصحفيين وجميع الناس
2: نحن عائلة واحدة فماش واحد عائلته يكون عنده علاقة مش طيبة معها
0: عندك صح هذا هو الفنان شكرا عبد الكريم
1: هو انتبقى لي صاحب سرعة أخوك مش صاحب سرعة عدوك
0: يعطيك الصح هوك لقيت هريتك نقول لك حاجة على الطاير شكرا لك عبد الكريم إلى اللقاء رحلة مازالت متواصلة أكيد سيدة صفوة باش تكون أيضا من ضيفات هذا اللقاء
2: يا ريت أن كلهم يكونوا ضيوف على خاطر أنا تعرف حتى اللي مش باش نلقاهم فهمت على الهاتف واللي مش يعني راهم في قلبي ساكنين
0: نعم.
2: كلهم
0: نحكيو شوية على المهرجانات الصيفية وعلى اللقاءات مع الإذاعات مع التلفزات نبدأ بالمهرجانات الصيفية
2: والله المهرجانات الصيفية احنا عندنا مهرجانات تعطيهم من الوزارة وعندنا مهرجانات يعني
0: مدعمة
2: من الوزارة وبارك الله فيهم يعني خاطر باهي اللي احنا مثلا كل صيف يعني نمشيو للولايات ونقدموا الجديد والقديم نتاعنا وفما مع من مندوبيات كذلك فهمت يعني هذا احتفال هو الصيف كله هو الصيف ضيف والاحتفالات كلها يعني كما تشوف انت المهاجرين اللي يجيوا ويحبوا يشوفوا اكثر ما يمكن والناس تبدا حافله بالصيف وفي نفس الاحتفالات ثم مهرجانات واحنا نقدموا احسن ما يمكن عندنا يعني احسن ما يمكن عندنا احنا للناس اللي تجي تتفرج
0: نعم سي محسن نفهمش من كلامك هذا اللي عندك عروض في الصيفة
2: عندي طول حد الان عندي عرض في تونس وعرض في يعني في منزل جميل وعرض في تطاوين وفما عروض ان شاء الله في قروان وفي زغوان فهمت هذوما وما زلت خاطر علاش الناس على الفتره الصيفيه الكل يبداوا يبرمجوا فهمت واحنا تحت الطلب يعني ما فماش مشكله ويا ريت ثم عرض في مستير خاطر نحبها برشا
0: مرحبا بك
2: عايش.
0: العروض في المهرجانات الصغرى فما بعض الفنانين اللي يتعلاوا شويه
2: ما فماش تعالي على الجمهور بصراحه العرض هو عرض والجمهور هو جمهور اينما كان واي مكان واينما كان هو كمثل كيفاش انت الناس هذيك اللي تحبك انت وتجيك انت يلزمك تكون في المستوى نتاع حبهم ليك انت فماش واحد يقول ما نحبش نمشي للبقعه الفلانيه او البقعه الفلانيه هما ناس باش تجيك باش تتفرج فيك وباش تسمعك طبعا جاي على خاطرك انت يلزمك انت زاد تمشي على خاطرهم هما
0: نعم لكن باش تمشي يلزم يكون تحذير يلزم عندك تحذير لا باس به
2: نحاولوا طبعا يلزم تحذير يعني فما بقايا يلزمك تحذر برامج خاصة حتى تعرف ذوق الجمهور يتنقل
0: يختلف
2: انت والاماكن اللي باش تغني فيها وانت برنامجك واسع وعريض تتصرف كما تحب انت
0: تغني اغانيك والا الاغاني
2: العالمية لا في المهرجانات اغانية طبعا

0: بلاستيك. ولاد الشامخ بيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
1: مع إذاعة المنستير الصيف يحلى.
2: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف.
1: ديما عندك ما تسمع.
3: تمام التاسعة في إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
3: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 26-2030 برمته، وذلك بموافقة 56 نائبا ورفض 6 نواب واحتفاظ 5 نواب وفقا لبلاغ صادر عن المجلس. دعا قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم التابع للاتحاد العام التونسي للشغل إلى تشريكه في إعداد مشاريع القوانين، لا سيما فيما يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لتأطير العمل عبر المنصات الرقمية. وأكد في بلاغ له اليوم أنه كان من الأوائل الداعين لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية بهدف الاعتراف القانوني بالعاملين بها وتمكينهم من أجر عادل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم وتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. أعلنت مجموعة دلتاك الألمانية المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية وحلول خدمات التصنيع الإلكتروني رسمياً عن اقتنائها لموقع الإنتاج التابع لمجموعة ياسيكور السويسرية الواقع ببرج السدرية لإحداث أول وحدة إنتاج لها خارج الحدود الألمانية بحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب زيارة قام بها الرئيس التنفيذي للمجموعة الألمانية إلى تونس بين 14 و17 من جويلية 26-2000 على رأس وفد رفيع المستوى. أعلنت إدارة المستشفيين المحليين بحاجب العيون وشراردة من ولاية القيروان عبر صفحتهما الرسميتين على مواقع التواصل الاجتماعي أنه نظرا للظرف الاستثنائي الناتج عن ذروة استهلاك الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من العمادات، فإنه يمكن لجميع المرضى الذين يستعملون أجهزة مكثفات الأكسجين التوجه فورا إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إذاعة المنستير.
5: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء،
6: آدم وحواء.

اجوا بحذنا الإذاعات المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي

0: آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار.
1: ماضي الإذاعة ناس أبدعت
0: درر من الأرشيف.
2: إعداد وتقديم عبد الله زناد،
3: محمد البنبال،
4: محمود بوعلي،
5: تقديم علال الشريف،
6: محمد هادي صغير،
7: أحمد وستة،
8: محمد زرقات،
9: اليدي بخري،
10: عبد القادر عجيب.
1: برامج تميزت،
11: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
12: قصة لحم
13: مع برجيبة، الإنسان
14: بين دور الشعب والثقافة،
15: بكل صراحة
16: بين دور الشعب،
17: طريق السلامة.
1: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

مرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا في الجزء الأول من الحصة. استمعنا إلى فنان في البال واستضافة للفنان محسن الرئيس. أما في الجزء الثاني فنستمع إلى غاية العاشرة إلى تسجيلين نادرين لحفلين لكوكب الشرق أم كلثوم في خمسينات القرن الماضي ضمن برنامج أنغام زمان مع الزميل المرحوم عبد العزيز فتح الله.

0: زمان حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي
2: وهنسجل معايا الأستاذ.
3: أقول لك إيه؟ إيه خير؟ أنا بكلمك عن طريق الإذاعة بيسجلوا لنا. لا.

مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في أنغام زمان، وتحية إلى عشاق الفن الذي كان.

سيدتي أوانسي سادتي، التسجيل الذي نقدمه لكم في هذه الحلقة هو تسجيل من حفل أقامته أم كلثوم بدار السينما بدمشق يوم 16 سبتمبر 1955. تسجيل اليوم له علاقة بالمليونير فخر الدين البارودي الذي اشتهر بتشجيعه للفنانين والوقوف وراءهم، ومنهم صباح فخري الذي أخذ منه اسمه. فخر الدين البارودي من أكبر مستمعي أم كلثوم التي يعشق غناءها وصوتها عشقا لا مثيل له. كان فخر الدين البارودي مواظبا على حضور حفلات أم كلثوم في القاهرة وأينما حلت بالبلاد العربية. وحين قدمت أم كلثوم إلى سوريا سنة 1955 احتل فخر الدين البارودي كرسيا في أول صف بوصفه من علية القوم. وبوصول أم كلثوم للوصلة الثانية أخذ التأثر بفخر الدين البارودي مأخذه، وأصبح من كثرة انفعاله يشاكس إلى درجة أنه كان يتكلم كل ما يأتي على فمه ويقف على كرسيه رافعا يديه في حركة جعلت أم كلثوم تتوقف عن الغناء في بعض الأحيان. وحين تتوقف أم كلثوم يعود فخر الدين البارودي إلى الجلوس ويهدأ ثانية، وتكمل أم كلثوم المقطع، وهذا مثال من هذا الموقف.

الله يبليك بحبي، عبارة أطلقها فخر الدين البارودي فأصبحت مشهورة في الوسط الفني بسوريا وبالقاهرة. ويليته توقف عند هذا الحد، بل قال لها كذلك وفي نفس السياق: ربي أدرني ويجيب النصيب يا الله. هذا الموقف سيتوضح بعد استماعنا إلى هذا المقطع.

والآن أترككم مع جدتي حبك ليه التي غنتها أم كلثوم بدار السينما بدمشق في 16 سبتمبر 1955 ومن خلال هذه الأغنية أرجوكم متابعة مشاكسة المليونير فخر الدين البارودي لأم كلثوم.

0: السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

Happy

0: أنغام زمان.
1: المعنى اللي موجود عندنا في هذه الحكاية أغنية.

0: زمان حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي
2: وهنسجل معايا الأستاذ.
3: بقول لك ايه يا شيخ، انا بكلمك عن طريق الإذاعة بيسجلوا لنا. لا

0: حفر حضره أحد الملوك الشبان الذي عرف بتقديره لأم كلثوم وبعشقه لصوتها والهال. الحفل أقيم في 1958.
1: أيها السادة، غنت أم كلثوم هذه الأغنية الجديدة، أغنية قصة حبي، بمناسبة قدوم جلالة الملك الشاب. غنت لهم من كل قلبها وقدمت لهم هذه الأغنية الجديدة، أغنية قصة حبي. أيها السادة، في خلال فترة الاستراحة حدثت لفتة ملكية كريمة من الملك الشاب، كانت جميلة رائعة ولا أود أن أنقلها إليكم الآن. أخذت أم كلثوم مكانها لكي تقدم الهدية الثانية، هدية الفن العربي إلى المستمعين العرب في هذه المناسبة الكريمة. الآن يتجه سعادة سفير في مصر ناحية الميكروفون ليزف إليكم هذه اللفتة الملكية الكريمة التي وجهها.
2: إذن حضرة صاحب الجلالة، أعلن أن جلالته قد أنعم على صاحبة العصمة مطربة الشرق، ولا أخشى أن أقول مطربة الغرب، السيدة أم كلثوم الفنانة العظيمة بنيشان النهضة من الطبقة الثالثة، تقديرا وإنعاما لها. وإني أقدم تهاني الحارة لحضرة عصمتها على هذا التقدير، وأرجو أن تأذنوني بأن أقدم باسمكم أيضا تهانيكم على ما نالته السيدة صاحبة العصمة من تقدير وإعجاب لمليكنا المعظم.
1: دعيت السيدة أم كلثوم لكي تصافح جلالة الملك، وقد سلم إليها هذا الوسام الجميل، وتفضل جلالته فوضعه على صدرها تكريما لأم كلثوم. الآن تتقدم السيدة أم كلثوم لكي تلقي كلمة في هذه المناسبة.
3: أشكر جلالة الملك تفضله بالإنعام علي بوسام النهضة. أشكره باسم بلادي وباسم الفن في البلاد العربية.
1: وبعد أيها السادة، استقبل الحاضرون جميعا هذه الكلمة التي ألقتها السيدة أم كلثوم وهي تحمل وسام النهضة، تحلي بها صدرها، وهو مصنوع من الذهب والفضة، وقد كتب عليه اسم جلالة الملك. تسابق الكثيرون في التقاط الصور، والسيدة أم كلثوم ترتدي هذا الوسام الجميل فوق صدرها. بعد ذلك نعود مرة أخرى إلى دور الغناء. ستغنينا كوكب الشرق السيدة أم كلثوم أغنيتها العذبة، أغنيتها الرقيقة الجميلة، أغنية يا ظالمني. أم كلثوم كانت تحلي صدرها بدبوس من الماس كبير، يتدلى الآن تحته وسام النهضة ذو اللون الأبيض والأصفر لأنه من الفضة ومن الذهب، ونقشت عليه عبارات عربية جميلة وهو مثمن، ارتدته في الناحية اليسرى من صدرها، وأخذت مكانها الآن بين الأنون وبين العود لكي تبدأ الحفلة الثانية في سهرة الليلة، السهرة الجميلة.
0: في هذا الجو الحافل وفي هذا الخضم من الأصوات والخطب، والقلوب قد أنعشها الطرب، يرتفع تصفيق غريب عن المألوف، وإذا بالكل يسكت وتبرز مجموعة صغيرة في وسط هذه الألوف.
4: Thank you.
0: هكذا أطلق المحامي الشاب حنجورته بهذه التحية لأم كلثوم نيابة عن بلده تونس. وهذا هو الذكاء في هذه الأجواء التي يحضرها كثير من المسؤولين. أراد هذا التونسي أن يتباهى بجمهورية عمرها سنة ونصف. ولنستمع إلى هذه التحية من جديد.
4: أنغام زمان، حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
5: يا حبيبي يا حبيبي.
0: ونواصل معكم هذا الحفل الذي أقيم في 1958 بحضور الملك الشاب.

على خشبة المسرح ليصافح أم كلثوم ونسمع همهمة حديث بينه وبين أم كلثوم.

سيداتي أوانسي سادتي، نأتي إلى نهاية هذه التغريد على أمل اللقاء بكم من جديد في نغم آخر جديد.

0: زمان حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي
2: وهنسجل معايا الأستاذ.
3: بقول لك ايه يا اخي، انا بكلمك عن طريق الإذاعة بيسجلونا. لا

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7 أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
2: ليام مع ليام
1: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة.
3: تمام العاشرة في إذاعة المنستير، ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية في قراءتها كريمة بن يوسف غديرة. وفي عناوينها: المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 26 و2030 و2000. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بتحقيق عاجل في انقطاع الماء والكهرباء وتعويض المتضررين. وزارة الشؤون الدينية تؤكد أن التسجيل لموسم الحج القادم ينطلق الاثنين القادم. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بمخطط التنمية الخماسية القادمة، أين صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 26 و2030 و2000 برمته، بموافقة 56 نائبا ورفض 6 نواب واحتفاظ 5 نواب وفقا لبلاغ صادر عن المجلس. وأفاد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بأن المصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000 يعد محطة وطنية مفصلية ستظل علامة فارقة في تاريخ التخطيط التنموي ببلادنا، أسست لمنهج جديد في بناء السياسات العمومية قوامه الإنصات إلى المواطنين والانطلاق من حاجية الجهات والتوحيد الرؤى في إطار مشروع وطني جامع، وفقا لبلاغ صادر عن المجلس مساء اليوم. هذا وتم التداول اليوم بشأن مشروع قانون المتعلق بمخطط التنمية 26 و2030 و2000 خلال جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظة. ومن جهته أكد النائب رياض الدريدي نائب بمجلس الوطني للجهات والأقاليم أنه لم يتم تنظيم جلسات تشاركية بين وزارة الاقتصاد والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر مسبقا في مخطط التنمية للخماسية القادمة.
4: أراه فما حاجة واضحة وقلنا عليها من قبل، اللي هو احنا حبينا كان المخطط هذا بعد ما طلع من عند زملائنا في المجالس المحلية إلى الجهوية إلى الأقاليم، راهو صارت جلسات قبل ما بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ووزارة الاقتصاد والتخطيط للتشاور ونشوفوا الرؤية شنية وين باش نمشي، ونعرفوا اللي الدولة مركزة على المنح الاجتماعي واحنا كيفاش عندنا آليات وطرق لازمنا نكونوا اقتصاديا في مرحلة خير من طوى باش ننجموا نمشيوا منح هذا الاجتماعي. هذا اللي ما صارش، الجلسات التشاركية ما بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، هذا العتاب على وزارة الاقتصاد والتخطيط كان يصير قبل حتى الجلسات هذوما. أما كونك أنت يطلع من المجالس المحلية إلى الجهوية إلى الأقاليم ثم يمشي لوزارة الاقتصاد والتخطيط وبعد يجينا مكتوب حاضر احنا شنو باش نبدلوا فيه، احنا حبينا تكون فما تشاركية قبل، لكن مع هذا فما معناها حاجات إيجابية وفما كيف حاجات اللي احنا حبينا نزيدوا نصلحوا فيها، ونعرفوا اللي المخططات التنمية قديمة الكل ما تجاوزتش التنفيذ متاحة 35%، يزم يجاوبونا ما دقش النجمو. إذا أنت تعطيني ترسانة من المشاريع ما حاشتيش بالعدد أنا نحب على الكيفية.
3: إذا إلى أحوال الطقس، سجل المعهد الوطني للرصد الجوي إلى حدود الساعة 1:31 من اليوم درجات حرارة مرتفعة للغاية تجاوزت 44 درجة مئوية في عدد من مناطق البلاد في ذروة موجة حر استثنائية شملت مختلف الجهات، وتصدرت مدينة جمالة من ولاية المنستير قائمة أعلى درجات الحرارة مسجلة 49 درجة مئوية، كما تم تسجيل 44 درجة مئوية في مدينة المنستير. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد صنف اليوم وغدا 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة استثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين. وفي ظل درجة الحرارة المرتفعة، دعا الدكتور نزار الكتاري طبيب مختص في طب الشيخوخة في تصريح له للأخبار، دعا كبار السن إلى اتباع جملة من الإجراءات على غدار شرب الماء عدة مرات كامل اليوم لحمايتهما من مخاطر موجات الحرة.
5: الأوقات اللي هما أوقات الذروة من 10 متاع الصباح والخمسة متاع العشية، المسن كان ما فماش حالة طوارئ ما يسموش يخرج من المنزل متاعه، المسن يلزم يبرد الدار متاعه الصباح على بكري ويبردها زادك في الآخر النهار، ما عدا ذلك ما بينات هالأوقات هذو ما يلزمو يسكر على روحه باش نخليوك الفريشور هذيك تقعد موجودة في الدار متاعه، يلزم شرب الماء عند المسن بصفة منتظمة على مدى اليوم، على خاطر المسن بطبيعته ما يطلبش الماء، ما عندوش هيك السونساسيون دو سوا، يلزم ذكروه احنا بالماء، زيدوا شويه قارص، زيدوا شويه نعناع، هذا الكل حاجه باهيه يخليه المسن يقبل اكثر على الماء، يلبس لباس فضفاض وابيض باش يشد اقل السخانه، ما فيها باس كان نبردوا له حتى اطراف وجهه بالماء، نخافوا برشا على المسنين اللي عايشين وحدهم، دونك يعيشكم العزله الاجتماعيه راهي خطر كبير على المسن وخاصه في الاوقات هذوما اللي يصير فيهم اللي كان يصير هذوما، دونك اللي عنده مسن يعرفوا حتى الشعب اي واحد يعرف مسن ويعرف اللي هو عايش وحده سأل عليه. حاجة أخرى فمش كان الماء باش يشيب السوائل، ثم الغلال، ثم الزيت، موسم البطيخ والدلاع اكسيتيرا، هما غلال يجيبوا برشا ماء يفرشكوا شوية، دونك ماذا بينك تعطي للمسن شوية الفاكهة هذيك راهي زادة سيانا بوغدو.
3: طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل ومستقل في أسباب الانقطاعات المتكررة والمستمرة للكهرباء والماء في عدد من الجهات والمحاسبة عن كل تقصير. واعتبرت الرابطة أن الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء والماء في عدد من الجهات يمثل إخلالا جسيما بحقوق التونسيات والتونسيين الأساسية وانتهاكا صارخا لكرامتهم وحقهم في الحياة والصحة، كما يجسد أيضا تقاعس الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان استمرارية المرافق والخدمات العمومية الأساسية وفقا لبيان صادر عنها اليوم، أكدة تحمل الدولة لمسؤولياتها في جبر هذه الأضرار وتعويض المتضررين وضمان عدم تكرار هذه الانقطاعات بحسب نص البيان. في موضوع آخر الآن، أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجري 2027 و2026 ميلادي، وشددت مديرة تنظيم الحج والعمرة بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي على ضرورة إبرام عقد عمرة بين المعتمر ووكالة الأسفار، وذلك حسب النموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة لضمان حقوق الطرفين. وبخصوص موسم الحج الذي سينطلق التسجيل فيه يوم الاثنين القادم ويتواصل إلى غاية يوم الخميس بدخول الغاية، أوضحت المتحدثة أن الأولوية تمنح للمسجلين القدامى حيث يتم التنصيص عند التسجيل على سنوات الأقدمية لأنها المعيار الأساسي في القرعة.
6: كل سنة تصدر وزارة شؤون دينية بلاغا إلى الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج. هذا البلاغ يحضر المواطنين لافتتاح التسجيل على المنظومة المندمجة للحج، منظومة يسجل عليها المواطنين اللي راغبين في الترشح لأداء فريضة الحج. سيكون ذلك يوم الاثنين تفتتح المنظومة 22 جويلية، ويمكنه أيضا استخراج وصف الترشح بعد تعمير الاستمارة الرسمية اللي هي يقع تعميرها بكل دقة بالبيانات الشخصية. المترشحين هذوما هما اللي ما سبق لهمش الحج سابقا، ثم مواطنين أول مرة يسجلوا للحج وفما مواطنين سبق لهم التسجيل وكتبوا أقدامية، هو يسجل ويكتب سنوات أقدامية، وحسب كل ولاية عنا أقدامية معينة صالح المختص نتاعنا. حسنا عند المواطن هذا اللي يسجل سبق له الحج أم لم يسبق له الحج، طريقة نثبت بها أنه المواطن اللي يسجل حج سابقا أو لم يحج. إذا سبق له الحج فهو إليميني، إذا ما سبقش له الحج فهو معتمد لك أقدامته تحتسبه ويكون أموره واضحة. وهذا من باب أنه هو يترك المجال إلى غيره لأداء فريضة الحج.
3: دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كل من وكالة الوطني للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل، حيث التنفيذ في أقرب الأجال بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة صادق بسباسة:
7: اليوم الشبكة تستحق النوع نتاع استقرار، ما نجم تخلقوا كان البخو كان البطاريات هذوما، على خاطر البطاريات هي اللي باش تخلق معناها نوع نتاع ستابيليتي، كي ترفع الكونسوماسيون هي توفر الكونسوماسيون هذيك. الحقيقة احنا نشوفوها حاجة استراتيجية، هي ما تنجم كان تكمل الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، واليوم لازم المشاريع هذه تقدم بالبيع على المستوى الصناعي وعلى مستوى الريزيدونسيال، لكن في نفس الوقت لازم نخلقوا آليات باش نجم العائلات التونسية الكل مختلفة أنواعها تتمتع بالحلول الذكية هذه، على خاطر في الأخير إذا كان مش يخليه وكان المواطن وحده هو اللي خلص الفاتورة كاملة هذه معناها مش معقول. دونك بالتالي لازم نخلقوا حلول نتاع تمويل وحلول معناها باش نجموا نركبوا البطاريات في الريزيدونسيال. والحقيقة احنا معناها منفتحين بالباهي باش نجموا معناها مع الأطراف المتداخلة الكل الانستيتيوشن نتاع الدولة الكل معناها باش نجم سهل العملية هذه ونحط خبراتنا الكلها معناها من تقنيين ومهندسين اللي موجودين في الشركات التونسية واللي قادرة انها تدخل الحلول هذه للشبكة الوطنية متاع ستيك.
3: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق عاجل في انقطاع الماء والكهرباء وتعويض المتضررين. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع وقفة إخبارية جديدة. أما الآن تلقاكم الزميلة إيناس الغرياني في ضوء القميرة.

أهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام، كيف هي الأحوال؟ أرجو أنكم تكونوا لاباس، تكونوا في صحة وعافية، وتكونوا فرحانين، وقضيتوا هاليوم بكل صبر، بكل محبة، وبكل خاصة أنكم استحفظتوا على رواحكم وحاولتوا قدر الإمكان تشربوا الكثير من المياه المعدنية والتنويع من هذه المياه، وكذلك عدم الخروج في وقت الذروة. هذا جونا التونسي، هذه بلادنا، هذا مناخنا. مناخنا طبعا احنا نعرفه في الصيف بلادنا قبلت الكثير من المصطفين، الكثير من السياح، واحنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله هكا نأمل انه بلادنا سنة 2027 تونس تتوج كأحسن وجهة سياحية، هذا أمنا. وطبعا نسعى دائما من خلال العديد من المجالات والاختصاصات انه نوصلوا لتحقيق هذه الحلمة، مش حلمة صعبة الحقيقة، لانه فيها الكثير من الخيرات، وفيها الكثير من الإبداعات، فيها رجالات رفعت الراية عاليا وعاليا. على كل، بدينا بهالتوتئة اللي حبيناها تكون كتحية منا ليكم، وكتحية للسادة المستمعين والمستمعات وكل مواطنين بالخارج اللي نتوجه لهم بالتحية. الأكيد برشا رجعوا الأرض الوطن، الأكيد برشا زادة باش يرجعوا بعد آخر شهر جويلية، إن شاء الله إن شاء الله يجيوا فرحانين، وإن شاء الله يلقوا العائلة واللمة وكالسهرات تحذوا القميرة كما يقول الجينيريك، كما تقول شارة البرنامج، فيها نكهة، فيها جمالية، فيها روح ما تشريهش بفلوس الدنيا. كمان يا كريمة ونجلة، ظلي السهرة تحت القمرة وانت تتفرج. كنا قبل، خليني نحكي شوية بالله شوية الموسيقى نجلة، نتذكر صغري هكا كيفاش نقعدوا فك الفيراندا، وك الفيراندا راهي هذيك المكان المفضل، لا تقول لي بيتقعد ولا تقول لي حتى شيء، القعده في الفيراندا مع العائله، مع مماتك اللي هي جدتك ولا ام، يعني عائله الكل تلقاها ملمومه كل نهار سبت ولا احد ولا ويكاند، تلقاكم معناها الناس كل مره في دار، كل مره عند الاخت، عند الميمه، عند العم، عند الخاله. محلاها بلادنا بالحق، محلاها اواصر المحبه وصيله الرحم. توا ما عادتش الفيراندا اللي هي طبعا تعتبر من أهم الأماكن اللي تجمعنا كل صيف تحت ضوء القمرة، نغنيو ونداربكو نحنيو، شنو نعملو آخر، نتعشيو في آخر الليل ما يقلقش ما شاء الله، لأنه نظروا للصباح تحت ضوء القميرة حتى تطلع الشميسة. على كل، مرحبا بكم مرة أخرى، إن شاء الله ما طولتش عليكم. نحب نقدم بتحية كبيرة للي تعودوا بنسق البرنامج واللي حبوا البرنامج وشجعونا، يعطيهم الصحة. ومرحبا بكم إذن ليلة معكم سيدة فاضلة، أستاذة رياضة، شابة ما شاء الله عليها تعشق بلادها حتى النخاع، هي مقيمة بالمملكة العربية السعودية، وإن شاء الله باش تكون بحذاكم بعد شوية باش نحكيو على عودتها لتونس، وكيفاش تبدأ تلم وتحوش لتونس باش ترجع لبلادها وتنعم بالدفء العائلي، وتنعم بالعائلة، وتنعم باللمة الحلوة، وتنعم ببلادنا وجمالية بلادنا. إذا بقاو معنا في الاستماع، معكم نبيل زيدا، نبيل وسي وليد، نبيل من الأصوات اللي نحبوها، نبيل خليفة، باش يأثوا السهرة بإيقاعات جميلة هكا تخليكم تذكروا الصيف وجو الصيف. يلا معكم نجلة الليلة، معنا كريمة في الأخبار، ومعكم إيناس إن شاء الله في هذه السهرة اللي باش تتواصل حتى نص الليل. مرحبا بكم تحت ضوء القميرة.

0: بتقول ما عذاب يا حبيبي، قول ما ولع كيف اذا يلا على الله على الله بالهون يلا يلا حبيبي يلا الله معه نعلم العتاب هلا لا هو شاطر هو شاطر
1: على الله تعود بهجتنا والفرح تغمر دارنا البسمه والفرح
0: عين عين سفير لبنان بالعتابه صار هلا بتقول

Bravo ya Muhammed, bravo. قضينا العمر والفطل والفراح وضاع العمر هجران وغياب يا ما

0: طفلي دنو عايز قول أزهار خضرة يا تونس خضرة
1: محروس
0: ينطوا من شجرة لشجرة طيب أم حشوش ومن رأس التوت الخضرة شو نقبوش ومن رأس طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش طفلي إلا يا سمرة مشي مشوار خضرة يا بلادي.

0: بولبا البقالطة على الموجة 95.7
1: 95.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: أهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة الماضي
0: ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

0: في ضوء القميرة، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نحييكم عبر مصدح استوديو الرقمي الجديد. طبعا أكيد تعودتوا بنسق البرنامج سهرية فيها جونا التونسي، فيها جونا طبعا ناسنا اللي نحبوهم يرجعوا لتونس، نحبوهم يبدأوا فرحانين، نعرفوا تفاصيل طبعا البرنامج اللي حضروا، نعرفوا يبدأوا متشوقين. فما اللي يقعد بالعشرين سنة ساعات ما يرجعش لبلاده، فما اللي يقعد سنوات طويل ما يشوف الأهل والأحباب، ولكن فما ناس زادة ما تنجمش تفارق تونس. الله غالب هو ماهوش لوم، ولكن فما ظروف تحكم خارج أرض الوطن، ما يعلم كما قلوها الغيب كان اللي يعرف اللي يعيش تجربة هذيك، واللي تغرب واللي يعرف شو معناها بلاد الغربة. على كل حال إن شاء الله يا رب يرجعوا لبلادهم ونحبوهم بالحق سنة، يكونوا حاضرين بكثافة بين الأهل والأحباب. إن شاء الله يا رب يسهل لهم في أمورهم الكل، في أمورهم باش يجيوا الصغيرات. تتصور انت حتى التذاكر بالنسبه معناها للطيران معناها اسعار مشطه، ماشي سهله، معناها يبدا عنده اربع صغار ما ينجمش يجيب الاربع صغار نتاعو، ساعات يضحي بصغير ولا اثنين يقعد غادي كي بحذا البو ولا بحذا الخاله ويرجع باش يشوف الوالده ولا يشوف العائله والكل. على كل هي ظروف الله مش نقول تحزن، صحيح تحزن، ولكن الحمد لله انه فما الروح، فما صله الرحم برغم المسافات. تقنيه التكنولوجيه الحديثه هذه تخلي المسافه قريبه، ولكن مش كيف تبدا مع ميمتك، تبدا قاعد بحذاها ولا قاعد مع الوالد ولا قاعد مع العائله عن قرب، تضحك وكضحكه من القلب، كضحكه من جواجي، كلام يخرج هكاك معناه وحديث وجو ضحكه ما تتقطعش يعني للصباح. على كل حال ان شاء الله ربي يجيبكم سالمين. والناس العاديه اللي تقضي زاد، احنا ما نركزوش ديما على اللي يجوا من المهجر، ولكن حبيت ناخذهم بعين الاعتبار السنه، لانهم نقول انا نفسيه تعبت برشا من الغربه. على كل مرحبا بهم، وان شاء الله ينورونا، وان شاء الله نجوتها تكون في لحظات بحذنا. جايه من جوهره الساحل سوسه، ان شاء الله تكون بحذنا بعد قليل. نجت بيزيد استاذه رياضه ومقيمه بالمملكه العربيه السعوديه، منورتنا الحقيقه غادي، وكل تونسي يكون تسمع به معناها قريب هكا ولا تعرفه عن بعد ولا اصحاب، الا هي خارج أرض الوطن تكون كما نقولوها السند المعنوي، السند اللي معناها تكون معك الضيف هذاك. حقيقة بالحق نشهد لها بأخلاقها الرفيعة، نشهد لها بكفاءتها في العمل، مراوي عليها الكلام تشوفوها وتتعرفوا عليها. إن شاء الله على كل من أخير على هالتأخير يا نجات. به خلينا نستقبل الأستاذ الموسيقى
1: ضيف القار.
0: ضيف القار سي وليد، مليش إيش نحوالك ساعة؟
1: الحمد لله.
0: كيف كانت الأصداء بالنسبة للحس الفرد؟
1: والله محلاها،
0: فما تفاعل،
1: فما تفاعل،
0: سمعوك برشا.
1: اي بعثوا لي مساجات وناس قال لك محلاها سبونتاني هكا وسهريه صيفيه خفيفه ظريفه،
0: حليتوها بحضوركم. أي والله
1: يعيشك.
0: زوجتك انا اكتشفت القريحه نتاعها في العربيه ما شاء الله، والله كنت ما كنتش نعرف عن قرب. أي ما شاء الله
1: اختصاصها عربية.
0: اي معني عندها قريحه وعندها اسلوب في الحديث ما تملش منه، معناها بشرى لوليداتها وللتلامذه اللي تلمذوا على يديها. راهو الاستاذ والمربي كي يبدا هكا بالخلق هذاك وبال عندها طريقه سلسه تمرس بها، تمرر بها المعلومه، يعني في ساعه تاخذ المعلومه منها، في ساعه تفهمها، في ساعه اسلوب ماهوش صعيب، ولكن يخليك بالحق تتمعن في لغتنا، لغه الضاد الثريه، واللي وعندها صوت الحقيقة جهوري زاد.
1: أنا شكرتها برشا.
0: عندها صوت جهوري. اتنش تغني زاد معاك مع نبيل. نبيل بلبلنا.
2: مرحبا.
0: ديما نقول لك كان بلبل نبيل.
2: عايشك.
0: والله لخاطرك بلبل بالحق.
2: ومرحبا بالأستاذ وليد.
0: قربنا الميكرو.
2: مرحبا بيك ومرحبا بجمهور إذاعة مستير، مستمعي إذاعة مستير، وبالأستاذ وليد المبيشي. طبعا اليوم فرحان.
0: توما عائلة واحدة. أصحاب وقرا.
2: أصحاب. فرحان انه اليوم اكتشفت استوديو جديد.
0: والله اول مره.
2: ان شاء الله كل شيء ببركه.
0: انت مش في بالك جاي الاستوديو الصغير هكا ولا
2: لا؟ عاد مو شفت الحصه الاخرانيه.
0: اي راك نسيت بتاتر ولا
2: اما جيت الاستوديو وقت في طور الانجاز
0: نحضروا فيه. احنا نحضروا فيه. اي هكا جيت وهو حاضر.
2: الحمد لله.
0: حق اللي يدخل الحقيقه ينبهر بجماليه المكان. الحمد لله عنا اكفاء كانوا واقفين عليه وكانوا ما شاء الله، يعني فالإنجاز نعتبره إنجاز كبير بالنسبة لإذاعتنا بعد سنوات طوال. خلينا نمر مباشرة من المنستير الجميلة إلى جوهرة الساحل سوسة أستاذ عماد العوني اللي متواجد في عماد. أهلين وسهلين، شنو أحوالك؟
3: مرحبا يا ناس، تحياتي ليك ولكل مستمعي إذاعة المنستير. الحمد لله.
0: الصوت هايل، الصوت هايل. ما عادش فما باف البحذاكم؟ ما عادش فما باف؟
3: بعدنا شوية وما تاخذتش بالعين لنا شعب بعض الباب.
0: لا لا لا
3: شحوي لكينيس لباس
0: توحشناك سي عميدة وزميلي ومريتوش والله عندي برشا مرحبا بيك يا سيدي نورتنا منورتنا يا سيدي
3: الحمد لله والنجلة والمعاذ والأولاد سهرين معاكم
0: أي نبيل نبيل خليفة صديقك وليد المليشي
3: تحياتي عماد برشا برشا أهلا يا نبيل ليك وحشة صديقي
2: أهلا وسهلا شحوالك لباس
0: تلمة الحبيب تها في ذو القميرة
3: هاكا بين مستير وسوسة
0: هاكا تلمة الحبيب تراوز القمرة تشوفها القمرة كاملة ولا ناقصة
3: ما قبلتني العشية كان شمس حمراء توا ما
0: غطاتها الشمس القمرة
3: يا ودي كليتها وغطاتها وما خلت فيها شيء
0: لباس لباس ربي يمتحن في صبرنا هذاك
3: اي لباس اي
0: يقولوا لكم هذاك فيقوا على روحكم شويه
3: تختيقوا
0: فيقوا شويه فيقوا فيقوا فيقوا فيقوا يا ناس راهي الدنيا ردوا بالكم
3: لا يا ربي معانا وسخانه اكيد اكيد على الناس الكل مش كان في شمال افريقيا حتى في اوروبا ايضا تعدوا عليهم سخان
0: القمه الحراريه الحقيقه كانت في القمه اليوم هي معناها القمه الحراريه
3: ربي ربي يرحمنا وحتى الايامات اللي مازالوا مازالوا زاد ايامات سخان ربي يرحمنا وربي يلطف بينا وإن شاء الله هالأيامات تتعدى من غير ما تعبنا وتقلقنا
0: الحمد لله
3: ينيس كما قلت نكلم فيك من مسرح سيدي ظاهر في سوسة اليوم افتتاح دورة 67 من مهرجان سوسة الدولي هذا المهرجان اللي ارتأسنا أنه كل العروض تكون عروض تونسية كنا أحكينا في حوار مع سمو عز كريفة مدير المهرجان الحوار هو كان موجود على الباج بتاعنا ينجموا يسمعوه ويتفرجوا فيه اليوم إناس كما قلت عرض الافتتاح للدورة 67 العرض هذا هو عرض السيمفونية الخضراء هو عمل فني وتجربة موسيقية تمزج بين الموسيقى الأوركسترالية الكلاسيكية وأيضا الموسيقى التقليدية التونسية كيما الملوف وغيره بتبيع مع فرقة الرشيدية جمعية الرشيدية فرع سوسة إلى جانب زيدا المعهد العالي للموسيقى بقيادة المايسترو محمد الرويتبي العرض هذا في النهاية هو الهدف والغاية متاعه بناء جسر بين الأصالة والموسيقى التونسية والتجديد عبر توزيع أوركسترالي للمقامات التونسية الكلاسيكية والجمهور اللي جاء الليلة أكيد باش يستمتع بالموسيقى التونسية وبالآلات الأوركسترالية العرض بدأ عنده تقريبا ربع ساعة
0: إذا تغيب علي لنسمع في الصوت يظهر لي إناس الشاهد هذي
1: إناس بن عافية
0: إناس بن عافية الشاهد
3: هذي إناس
0: إناس بن عافية الشاهد خطر العرض قدموه البارح في الجم يظهر لي العرض العرض
3: قدم البارح وتعدى زادة في رباط سوسة ما عندوش مدة طويلة
0: فما منيل زادة فما
3: مجموعة من الأصوات الحقيقة التونسية شاب الحلوة برشا واللي ثم روح وتمازج بين أصواتها وبين تراثنا وبين الموسيقى السيمفونية اللي قاعدة تتمازج معاها إيناس
0: محمد رويت بيقول أنا مايسترو كبير كبير كبير والحمد لله بعد غيبة طويلة وبعد هكا انكوتبوس اللي يعطيو فيه العالميين منهم إذاعة المنستير محمد رويت من الفنانين والموسيقيين الخجولين برشا واللي يبقاو ديما هكا ما يتحركوا كم بشكون هكا
1: عنده عزة نفس كبيرة
0: عنده عزة نفس كبيرة صحيح قبقالي سنوات رو ما يخدمش
1: هذه منال هذه مش إيناس
0: منال هذه منال محفوظي إذا تغيب علي يا ولفتي هذه من المحفوظي مش إيناس على كل
3: من المحفوظي أي من لأنه نحن إيناس بعد شوية على السين مش نسمعوكم حاجة منها ونذكركم أنه نقل المباشر من مسرح سيد ظاهر في سوسة يأمنوا كما العادة كما كل سيف الرحالة بتاع المهرجانات
0: حمدي النقبي
3: حمدي النقبي بالضبط
0: سلم عليه
3: يبلغ يا إيناس تحية وصلت
0: ربي معكم إن شاء الله هي أجواء حلوة
3: حمدي بكيدة حمدي بكيدة زادة معانا سهر الليلة أجواء حلوة رغم الطقس الحار ورغم الرطوبة الكبيرة الموجودة في سوسة كما نعرف الناس الكل لأنه أكيد الجمهور الحاضر باش يستمتع بالعرض هذا إيناس وهذه لمحة على الشيء اللي قاعدين نسمع فيه ونفرجوا فيه

0: نسمعك الايقاع محمد ياسر مزيان مزيك سيمفونيك اوركسترالي موسيقى اوركستراليه حلوه برشا من محمد رواتي
1: برشا من الأوركستر السيمفوني أو السيمفونية الخضراء أو سيمفونية خضراء. نحب نذكر المستمعين بالضبط اللي يسمعوا فينا أنه هناك مجموعة من الأغاني التراثية الأخرى اللي بيش يسمعوها الليلة في دار افتتاح مهرجان سوسة الدول.
0: عماد فما حضور فما جمهور به؟
1: الجمهور متوسط العدد وهذا معروف. علاش معروف؟ لأنه نهار اليوم سخون برشا. يعني كيف نقول لكم، تقول علينا في حمام مانيش مبالغ. ليه عليه؟
0: هي كنا في الطريق وشفنا السخانة.
1: ياسر سخانة، وزيد مع السخانة الرطوبة، هذاك ربما اللي يقلق شوية وممكن يقلق حتى العازفين والمطربين. هذا هو طقس الغالب.
0: أما الحمد لله الصوت ما شاء الله.
1: الكاليتي والنوعية متاع الصوت حلوة برشا. ايضا كما قلت الجمهور صحيح ماهوش عدد غفير، لكن عدد محترم.
0: هو مش الفايده في الكثره يا عماد، الفايده في الجمهور السميع. راهو مش الفايده في الكثره، الفايده في الجمهور السميع. حشناش بلي يبداو يشتحوا ما فاهمين شيء، حاجتنا بالناس اللي تفهم الفن.
1: لا، واللي جاوا اليوم بالحق يفهموا في الفن وفي السيمفونيه وفي الموسيقى الاوركستراليه وايضا في التراث.

0: اللي مش يسمع نوعيه النوعيه هذه مش
1: لا لا يا عماد بالحق سلطنا على صوت منال محفوظ وهي راي في كل حضور ما شاء الله عليها منال يعني مشيت حتى للنجمة الزهراء قد ما تعرض معناها عرض أبهرتهم
2: حتى الزهراء الحمديني شاهدت في العرض اللي تعمل مؤخرا في مدينة الجم
1: أي. على كل هما الأصوات اللي موجودة في الراشدية وإناس بن عافية زاد باش تسمعوها زاد عندها حضور غير عادي اللي عندها جمعية أندلسيات هكا
3: نادي الأندلسيات
1: نادي الأندلسيات اللي هو معناها من الراشدية
3: تبع الراشدية
1: يعني أصوات ما شاء الله عليهم حتى الأساتذة وكل تشوف الصغار تشوف الكبار معناها مختلف الفئات العمرية معناها مغرومين بالتراث يسمعوا كان الفن الأصيل اللي نحبوه وهذه حاجة تفرح إنه فما عودة الحقيقة الموروثنا وتراثنا وأغانينا الأصيل

0: لا متابعة أخرى معك. خلينا نسمع نبيل شوية ونسمع سي وليد مليشي على آلة العود. وليد تعرفوا عاد مليشي هكا ولا
1: ماله؟
0: عماد نجم النجوم. شكرا لك يا عماد. لا لا مانيش نرمي في الورود والله ما تبارك الله معناها وليد متضلع في الفنون الكل معناها في الفن في في السياسة في هكا تبردلنا على قلوبنا عماد كي تبدا تحكي. شكرا لك يا عماد يلا خليك تحت ضوء القميره وما تبعدش علينا برشا يلا. وليد نرجع معاك نرجع مع نبيل يعني باش انتم دخلتوا للاستوديو تسمعوا في جينيريك قلتوا لي احنا حضرنا في ضوء القميره.
2: القميره اي
3: مدام برنامج اسمه في ضوء القميره
0: صح جبتوها معناها
3: هي اغنيه لعلي رياحي
0: اغاني لما تتنساش اغاني قديمه ما تتنساش غنينا التونسية كان شيخو على هذه كنا نحكيو على جو الفيراندا يا وليد وكيفاش تلمنا الفيراندا الفيراندا اللي هي بالعربية كان جات زوجتك رقت لنا شنية الفيراندا بالعربية
1: ترجع أصولها إلى
0: ترجع أصولها إلى العهد القديم عهد الجدود
3: بالعربية شرفة
0: الشرفة الشرفة الشرفة هي البالكون
3: بالكون
0: بالكون أما الفيراندا فيراندا شنو الواجهة مش الواجهة البيت
1: البهو هو
0: البهو
1: البهو السقيفة السقيفة
0: البهو السقيفة راكم قاعدين تبعدوا ويسكتوا
1: أيوا شفتوا خير سيب
0: علينا أي نبي تفضل هذه ريري
3: معناتها الدرجة اللي باش نغني عليها
0: هذا هو فهمتك.

0: أما في ضوء القميرة ما سيدة على الرياح والكلمات والأغاني والأغنية هذه زعمل شكون الكلمات اللي هو سيدة علي تعرفوش كلمات لشكون
1: أنا تصور اللي هو
0: أخطر
1: تقريبا
0: بالحق
1: 90% من الأغنية
0: أغنيها معناها بكل كما نقولوها من جواجي بكل أحساس
2: جواجي
0: من جواجي في ضوء القميرة ونورها.

0: في تونس هكا الفنانين كانوا قبل جماعة تحت السور، وفما ناس تسهر في المقاهي، فما في حلق الويد زاد يجمعهم الفن وتجمعهم الفنون الكل، هكا القاعدة متاع الفنانين متاع بكري المسرحيين متاع
1: ما كانش عندهم حساب
0: أي مكان يقعدوا، أي مكان يجمعهم تلقى فيه فن،
1: تقام يستشيروا بعضهم في كل شيء، في الكلمة، في اللحن، في ما كانش عندهم كل مثلا كي نقعد معاك نستغلك، لا عندهم
0: يتعاملوا برشا،
1: يتعاملوا
0: ساعات أغنية معناها في قاعدة هكا تتخزن وتتقدم، معناها يسهروا يضحكوا ويفدلكوا وتخرجك الأغنية محلاها
1: بالضبط،
0: تنجح وتجنح.
1: هذا هو تو، ما عادش تو في وقتنا هذا كل شيء تبدل، كل شيء
0: حبي يتبدل يتجدد. غني سيدي على أسي لادي جويني كيفاش تحب الدنيا ما تتبدلش، والحب يتبدل خلي الدنيا ما تتبدلش والعبيد تتبدل وتقدم وبرشا حاجات، راهو مش كل جيل وعصره، كل جيل كيفاش يتعامل مع هالدنيا وكيفاش يتماشى مع أجواء الدنيا هذية. ما انت يا سي نبيل وسي وليد ذاك حكينا معه الأسبوع الفارط، أما ما حكيش برشا الحقيقة جو الصيف كيفاش تحضر له نبيل بحكم انت فنان وتسافر برشا ويظهر لي سفرياتك أكثر من بقائك في تونس ما شاء الله عليك، فما خدمة فما ديما تحضير لأغانيك.
1: عندي مهرجان مصر الدولي إن شاء الله من 9 ل 14 اكتوبر
0: نفسه هدايا اللي مشيت له قبل.
1: اي ان شاء الله ان شاء الله،
0: معناها تبارك الله نبيل ولا كل سنه معناها
1: اي عندي زوز اغاني ان شاء الله هما في طور الانجاز في مصر ان شاء الله.
0: قرب الميكرو نبيل صوت كسر بعيد راه نسمع فيك
1: ان شاء الله ان شاء الله. عندي زوز اغاني ان شاء الله نحضر فيهم في مصر مع الاستاذ وليد الحسيني ان شاء الله.
0: شو تحضر فين في مصر يعني اون كونتاكت انت وياه على المواقع التواصل ولا كيفاش؟
1: لا لا ما نمشي ديما
0: تمشي
1: اي ديما نمشي
0: تمشي فما استوديو راديو كل
1: عندي شويه تعامل زاده مع شعراء غادي. هذا هو
0: شنو الصوره اللي خذيتها مغايره تماما على اللي غنيت والا فما هكا
1: شغل؟ لا لا لا انتاج خاص،
0: انتاج خاص
1: انتاج خاص.
0: لا اي نحكي غنيت برشا انتاج خاص
1: ومازلت نغني انتاج خاص.
0: اي صور شعريه شنو؟
1: صور شعريه كيما الصور لعند سي المولدي حسين الاستاذ المولدي حسين تقريبا تقريبا، اما هو هذايا في الشرقي فهمت
0: كيما
1: كيما كيما اغنيه بتعذبيني بتعذبيني
0: عباره برشا القصيد لحظت عليك نبيرة
1: يعجبني
0: برشا القصيده وابدعت فيه في عرض حليميات وفي برشا عروض ماني ما شاء الله
1: هذاك النوعيه نحبها
0: حتى مع الصنباتي وانت تغني فما اغنيه والله سمعت غنيتها ديما ونقول لك باش تغنيها لي وننسى الاسم
1: نتاع شرقي ولا تونسي
0: شرقي
1: شكون شرقي؟ عبد الحليم؟
0: لا لا لا
1: كريم محمود فريد الأطرش
0: أعطيني اسم الأغنية مش الفنان بي هاي نجوتة جات محذينا نجيت نرحب بها بحبها برشا اسمها على اسم أمي إن شاء الله هي طويلة عمر أستاذة مربية ما شاء الله عليها
1: مرحبا
0: والله
1: بها.
0: منورتنا البرة والله نقط قلب كبير صاحبة القلب الكبير تعرفوه أخت خالد بيزيد هكا زيدي خالد زيدي اللي كان زميلنا الأستاذ المحامي كان زميلنا كان عنده برنامج في إذاعة المنستير على كل به الأغنية هذية غليت لنا زادة 3 سلامات هكا ولا
1: غنيت
0: 3 سلامات
1: تحب نسمعك نسمعك منها شوي نسمعك
0: يا وحشني
2: قولها
0: هكا في دقيقتين مش نهلكوها الأغنية
2: خلينا
0: كل أغنية نجلة القصيرة دي كلمة زينة اللي تخص هدى حداد الفنانة اللي نحبها برشا وغنية نعشقها برشا يلا خليكم تسمعوها

0: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: 104.7
2: تمام. 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تدخل اليوم إطارات وأعوان فرقة الحماية المدنية بعين درهم إثر اندلاع حريقة بغابة بالتراب الجزائري على مستوى منطقة الببوشة، وذلك بمعية إطارات وأعوان الحماية المدنية الجزائرية وأعوان الغابات بكل من دائرة الغابات بعين درهم ونظرائهم من الجزائر وأفراد من حرس الحدود الجزائرية. وتمت محاصرة النار ومنع انتشارها إلى الأماكن المجاورة، وخاصة منع هذه النيران من الوصول إلى التراب التونسية. كشف مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناءات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر البكوش أن أجهزة التكييف أصبحت تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للطاقة في المنازل، وفق آخر دراسة أنجزت في سنة 24 و2000 بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة في الدراسة السابقة التي أنجزت سنة 2019. وفي المقابل أكد المسؤول أن الثلاجة لا تزال تحافظ على المرتبة الأولى باعتبارها أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا الكهرباء رغم تراجع حصتها مقارنة بالسنوات الماضية. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 26/2030 و2000 برمته بموافقة 56 نائبا ورفض 6 نواب واحتفاظ 5 نواب وفقا لبلاغ صادر عن المجلس اليوم. أعلنت مجموعة ديلتاك الألمانية المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية وحلول خدمة التصنيع الإلكتروني رسميا عن اقتنائها لموقع الإنتاج التابع لمجموعة سيكور السويسرية الواقع ببرج السدرية لإحداث أول وحدة إنتاج لها خارج الحدود الألمانية. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
3: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء.

واحدة للإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 نصف النهار.

0: دائما في ضوء القميرة معاكم مع مستمعينا مع أجواءنا. طبعا الناس اللي تسمع فينا أنا نعرف أنه نتصور في المارينا فما تظاهر حلوة برشا، والأكيد برغم حرارة الطقس أنه الناس قاعدة سهرة وملاذهم البحر، وتعرف كي تقرب نسمة البحر زادة وديما ضوء القميرة ولو نعيمات قريت شمس مش قمرة قمرة بكري. الله يلطف بينا والله يرحمنا إن شاء الله، ميسالش هذا كل ابتلاء مع عند ربي، وإحنا يلزمنا نصبر وكها ونعرفوا كيفاش نستحفظوا على رواحنا. نرجع لعماد، نرجع لجوهرة الساحل، لأنه طبعا الأجواء مازلت متواصلة وما شاء الله. بعد ما نرحب بضيفتي الكريمة نجاة زيدي زيدي مش بزيد، مرحبا بك يا نجاة، شنو احوالك؟
1: يعيشك،
0: نورتنا بالحضور يا لاله.
1: نورك الله يخليك.
0: اربع ولا خمس سنوات ما ريتكش.
1: وي شفت بلعب وضحك يعني العوام ما لفلف الحمد لله.
0: اربع
1: ولا خمس سنوات
0: ولا عنده البنيه ينسى لها ولا الماليره ولا عنده البنيه. لا لا
1: الحمد لله الله يحفظها.
0: نعرفك تبارك الله عليك ما شاء الله. وي كنزه بنت
1: كنزه عندي كنزه. قولي مبروك.
0: مبروك عليك. مبروك ما شاء الله ما شاء الله عليها تبارك الله.
1: مبروك لبنتي.
0: يقراوا الفرنسيه في السعوديه؟
1: يقراوا سيستم فرونسي.
0: سيستم فرونسي.
1: اي يقراوا سيستم فرونسي والحمد لله.
0: وانت ضريت لتكوينك الاكاديمي استاذ رياضه هكا ولا ما تقريش الانجليزيه؟
1: قصر السعيد فوالا تخرجت من لينابس قصر السعيد ان 2001 وتوا عندي كشفت بلعب وضحك 25
0: سنه. أنا مازلت صغيرة ما شاء الله عليك يا نجيت والله. الروح الرياضية الجسم
1: الشباب. أي والله والله
0: تبقى ديما شابة.
1: الحمد لله رياضة قريت في قصر سعيد وتخرجت كملت الماستير نتاعي. قلت لي باللونجلي سيستيم إدوكاتيف في السعودية سي لونجلي.
0: أي اللغة العالمية الأولى هي.
1: أي صحيح. الحمد لله تجربة حلوة. والواحد يعطي من تجربته يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد
0: الحمد لله. وديما هكا نروح لتونس
1: اكيد الاولى والاخره. ديما الواحد يرجع لبلاده توحش بلاده وعائلته وصحابه. فما ناس ما ريناهمش 4 أو 5 سنين يحبوا يروحوا.
0: نرجع لك انا جوت نمشي لجوهرة الساحل ونرجع معك. اكيد راك محضره عاد باش تحضر بعض العروض وتحضر الاجواء المهرجانات.
1: اكيد
0: السهره مزيانه برشا في سوسه الليله. نرجع مع عماد. اهلا وسهلا بك عماد مره اخرى.
2: مرحبا إنس، تحياتي لك من جديد في سهرة الافتتاح الخاصة بالدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. العرض نذكر اليوم اللي هو عرض سمفونية الخضراء، عرض سمفوني أوركسترالي، وأيضا فيه المجموعة الرشيدية أو فرع الرشيدية في سوسة. جمهور زاد العدد متاعه نسبيا على بداية العرض. العرض نذكر اللي بداية مع 10 تقريبا وعشرة دقائق، وهذه بعض اللمحات الأخرى إناس من عرض السمفونية الخضراء.

0: عماد هذا يظهر لي صوت الفنانة والكمانجتية هكا تعزف على آلة الكمانجة آية الضيفاوي. عماد تسمع فيا؟ عماد
1: نسمع فيك ناس نسمع فيك.
0: قلت لك الصوت هذا الآية الضيفاوي هكا تعزف على آلة الكمانجة
1: على آلة الكمانجة. وأيضا خليني نوه بحاجة إيناس في العرض هذايا, وأكيد أنه نميل بحذاك ويعرف عدد كبير من المجموعة هذه.
0: هذا هو كنا نحكيه فيه
1: بالضبط. الحقيقة من خيرة العازفين اللي شبان اللي عنا والأصوات يعني ناس متمكنة برشا, ونتصور أنه أغلبهم أولاد مع هذا
0: العالي الموسيقى
1: بالضبط.
0: وليت يقول لك النوبة, علاش تسميت على التيتر هذا؟ قدم بالمعلومة الخطرة هما برشا يعني علاش تسمى العرض هذايا بالخضرة؟
2: ولا هو العرض اسمه سيمفونية الخضرة, مش
1: سيمفونية الخضرة,
2: سيمفونية الخضرة مزيج بين نوبة الخضرة اللي هي في المألوف التونسي معروفة لحنها صالح المهدي, والسيمفونية دونك سميت سيمفونية الخضرة, والخضرة زاد نصيون على تونس تونسي الخضرة.
0: حلو والله, معناه مزيج حلو وفيه دراسة يعطيهم الصحة يعني مشكك اعتبار
1: يعني الناس بالحق خدمة صحيحة, تحس الناس قاعدة تخدم في الموسيقى. معناها كي نقولوا موسيقيين بالحق هذوما موسيقيين,
0: هذا الفن نتاعنا اللي احنا متعطشين له واللي احنا نحبوه واللي احنا نحبوه ديما نراوه في العروض الموسيقية. الفن اللي يلزم يكون دائما في الواجهة, هذا هو معناها هذه هي بلادنا, هذه تونس الحق نقولها هذه تونس. بعد اختار اللي تحب, جيب من برا فنانين, جيب ما نعرفش انا موسيقيين عازفين, جيب, اما الاولويه شوف المساره محلاهم قدش بالحق والله تصاب بعقده نفسيه كي تمشي لمصر. ونبيل انت تعرف الشيء هذايا انهم كي يتبنوا صوت ولا يتبنوا معناها يشوفوا طاقه ابداعيه يبداو يجريوا باش يتبنوها
1: يخدموه. وناس حاجه اخرى مدبيه نقولها, صحيح انه العروض لهنا في الدوره 67 مهرجان سوسه الدولي كلها عروض وطنيه رغم انه اسمه مهرجان دولي, لكن اللي الحاجه الباهيه فيه انه اهتم اساسا بالعروض التونسيه سواء كانت فنيه والا مسرحيه. بالحق خليل
0: بن الشبابيه يعني معولش على النجوم, اعطى فرصه للشباب يعطي الصحه.
1: وهذا لازمنا نعمله, ثم ناس جدد يلزم يظهروا للناس من حقهم باش يظهروا. هاكا اذا كان بطبيعتك يظهر كان عنده ما عندوش كهو.
0: يعطيك الصحة عماد, ما نعرفش توا هذه غنية ليهم, هذه نسمع في هذه غنية ليهم ولا شنو؟ اي هذه غنية ليهم,
1: هذه غنية ليهم
0: مجموعة الأغاني. حبيت زادا نشكر برشا الفنان صابر الرباعي فكي اللي قدم عرض في كارتاج حقيقة روعة, كان فيه لطفي بوشناق, كان فيه برشا فنانين,
1: شاب خالد
0: معناها
1: أحمد
0: اللي هو ولد خوه هاي اللي معناها عرض
1: بنية اسمها شيرني والله نسيت
0: ملكة شيرني
1: ملكة شيرني مزيان برشا
0: اي فما نابولي بثينة بثينة ما شاء الله عليك الصوت نابولي اللي غنيت الذكرى هكا الذكرى
2: غنيت
0: برشا اغاني حقيقة عن اصوات وعن طاقات ابداعية نحسد عليها في تونس والله. بيميت مازلت مواصل والا كيفاش؟ شكرا ليك
1: إيناس, خليك مع المجموعة الحلوة البحذاك وسلم لي عليهم برشا برشا وبصم لي برشا برشا
2: يعني
1: الحقيقة اتوحشت نبيل برشا.
2: عايشك عايشك
0: إن شاء الله تشوفه عن قريب إن شاء الله يا عماد.
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: أو عنده جديد أو عنده جديد.
2: عايشك يا عماد عشخوي
1: شكرا عنده جديد مو شنو إيناس قبل هكا تو نبيل
0: مش عاديه معايا بالعكس وقالي باش نجي لعماد ونعدي مع عماد.
1: فضلك عكس عندي ولا عندك الكل لذاعتنا والكل لإعلامنا والفنانين هذوكم اخواتنا معناها ترابينا معاهم بالضبط ولاد الدار
0: نغيروا عليهم وكما يجيوش نحسوا بهم ونفقدوهم كي يمرضوا. ما احنا عائلة واحدة يعني مش فنان جاي مرة غدنا عد غنية ومشى على روح. شكرا عماد, شكرا الحمدي, وشكرا للمجموعة الكل اللي رافقتك, تحية لكم الكل وان شاء الله تونس من ابداع لابداع بالحق. شجعوا الطاقات الابداعية ومشوا لمهرجاناتنا وشجعوا مش تبداوا تضيقوا على كما يقولوها كما يقول محمد الجبالي كي باب منارة من الضيوف كان على البراني. بلادنا راهو تسخر بالطاقات الإبداعية. شكرا عماد تصبح على خير. يلا نرجع معك نجوتة البدايات قلت لي تبارك الله ما شاء الله يعني كانت في قصر السعيد هكا
3: قصر السعيد بالضبط المعهد الأعلى للرياضة بقصر السعيد اختصاص كرة يد. اوكي
0: انا قلت كرة السلة انت تبارك الله طويلة
3: كرة يد نلعب الجوشير ومطو بعدين عملت الماستر ولا وكانت تجربتي ما شاء الله الحمد لله في تونس في المعهد فاطمة بورقيبة فوالا. وهاولتوا الآن تجربة جديدة حلوة مزيانة في المملكة العربية السعودية.
0: 4 سنين ولا أكثر؟
3: لا تو بالضبط 7 سنوات. شفت الوقت قداش يجري
0: ما شاء الله. الوقت يجري والله يا نجي.
3: الوقت يجري الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: ما فقناش بالسنوات والله. لا لا ساعدك يفعل الخير.
3: ساعدك يفعل الخير بالضبط بالضبط الحمد لله الحمد لله. ديما القلب نابض
0: الحاجة المزيانة. وقت اللي تحب تعمل عمرتك تعمل عمرتك. وقت اللي تحب تحج تحج.
3: هذيك من بين الشوز اللي خلتني نتشجع برشا باش والحمد لله معناتها فرانشمون ايناس ما الواحد ما يحسش بالغربه يعني في المملكه العربيه السعوديه بصراحه اننا يعني الحمد لله الواحد كما قلت انت
0: عندكم برشا توينسا غادي
3: العمره اتو مامو فوالا توينسا اي ما شاء الله يعني السمعه الطيبه للتوينسا في التعليم في الصحه بصراحه الحمد لله يعني يا رب لك الحمد يعني فرانشمون الواحد ما يحسش بالغربه في السعوديه.
0: ثم التوينسه عاملين جو غادي ورمضان اكيد عنده نكهه اخرى.
3: عنده نكهه اخرى اكيد
0: ما بعضكم اللمه وما تبعدوش على بعضكم
3: الحمد لله.
0: اي وحتى السيدات السعوديات الفاضلات ما شاء الله عليهم زاد ما شاء الله اهل كرم وجود
3: وجود
0: يحبوا الكرم ويحبوا يتعلموا زاد ويعرفوا
3: صراحه
0: اي العادات والتقاليد نتاعنا
3: حتى الطلبات نتاعي حتى الطلبات حتى كيف نعرف على روحي في اول عام ما تعرفها كيف كنت كيفاش كنا نعرفوا ولا سيدة يعرفوا برويحهم ولا دونك يبدأوا متشوقين يسألوني فما برشا اللي يسألوني يقولوا لي وينات يعني نجيو نسافروا نمشيو نكتشفوا تونس حاجة معناتها الواحد يعرف ببلاده كل فخر الحمد لله
0: ساهمت في السياحة الثقافية
3: على الأخر وفكرتهم حلوة ما شاء الله ما شاء الله وتونس الخضرة ديما تقعد تونس الشامخة في القلب يعني الواحد ملا يهبط من الطيارة ديريكت ديريكت يحط برنامج ناس
0: أيوه.
3: والله ديريكت أنا قدش أطلع أنا واحدة من الناس يعني من أحباء صوتي
0: عايشك عايشك
3: أنا نوريك الألبوم تاع يعني فيها يعني مسجلة في الكهرباء ولا في الدار يعني برامج من إذاعة المستير وبالمناسبة هذه أنا يعني شو نقول لك منبهرة وباستديو هذا جديد إن شاء الله مبروك عليكم حاجة مزينة لتونس والمستير بالذات دونك الابيض والازرق ان شاء الله ديما
0: العلالي والبحر والبحر والسماء وكل ياسر مزيان التوندونس تاع الالوان ياسر حلوه
3: وايناس بصوتها الحنين
0: كلنا صوتها مزيانه في العراق
3: الحمد لله
0: شكرا لك عايشك
3: عايشك
0: هذا من حسن اخلاقك نجيت كي تبدا جايه راك تبدا محضره برنامج كامل
3: اكيد يا ايناس اكيد برنامج محلاه باغي يتسطر من قبل فرونشمون من
0: قبل على مدار عام كامل مش من هافين ذات الليله
3: لا لا اكيد ما على مدى يعني مدى عام كامل هاكا كيف نلقى روحي كلا نحذر كل مره شويه في سنة يعني سيتي اكسبسيونيل في بنتي عدت الباك دونك كلا نهرب من ستريس اللي باش نحبش نسالها شنو عملت تلقاني نبدا نحط قلبي في تحضير الفاليجات لي فاليز
0: الحمد لله حضر الحمد لله على فرحتك
3: وخليتك قلبك الحمد لله الحمد لله يا ربي ما محلاها التتويج انه الواحد
0: الام
3: والاي يعني والبو في الاول وفي الاخير يعاون اولادهم والواحد تعبوا ما يمشيش حرام الحمد لله فرحه فرحتين يا ربي الحمد لله الحمد لله
0: الصحه
1: فرحه خلص نصي
3: فرحه نجاح وفرحه الباك
0: الباك وحدها
3: الباك
1: البكالوريوس
3: زاد ولدي سنه خير مبروك ما شاء الله مبروك استاذ مبروك
0: فرحه الباك وحدها
1: بالحق
3: الحمد لله يا ربي
0: عندها نكهه خاصه سبحان الله فرحتها الناس تجي تزغرت
3: كل كل كل شيء
0: تنفيسه ماك الثانوي
3: والله تنفيسه
0: مع كل احترامي لرجال التربيه اللي قدرهم ونحترمهم وتعبوا برشا وتعبين برشا في جرد خاصه كل جيل يجي يزيد يرهق كاهل المربي والله ما صعبهم الجيل هذوما القادمه يسر صعب
3: ما شاء الله عليهم
0: برشا وصعب
3: يعطيهم بالوقت الطيب
0: هاي خلينا نسمع ثنائي سي وليد وسي نبيل اش حضروا لنا باش احتفاء بحضورك اليوم وزاد نحب نحيي منيا بالرحال نقولها عيد ميلاد سعيد منيا هذه احسن مستمعه واقرب مستمعه لقلوبنا الناس كل ونحبوها برشا منيا بالرحال تحتفي بعيد ميلادها اليوم قولها هابي بيرثدي ان شاء الله ربي يحيك لمثاله ويعطيك ان شاء الله على قد قلبك الباهي
4: نجم بنصر نجاح البكالوريا نسمعه شويه
0: وحيه قلبي وافراح
4: وحيه قلبي وافراح وشويه نجرفه
3: كلاو فيك

0: عيشكم عيشكم على الأغنية وعلى يعطيكم الصحة. مرسي
1: والله فرحتوها والله
0: والله فرحتوني وبش نبكي بالعمل.
1: ربي فضلك لها يا نجاح حتى انت تعبت وضحيت
0: الحمد لله الحمد لله يا ربي
1: ان شاء الله الفرحة الكبرى ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كان هو التوجيه نتاعها لازم يكون صحيح
0: ان شاء الله.
2: سمعك شوية من ثلاث سلامات
0: تحب هذه يا وحشني
1: ولا ثلاث دقات شبيه بثلاثة ثلاثة اللطف
2: ثلاث سلامات هي أغنية لمحمد قنديل
1: مزينة برش

0: الله عليك. إذا باش ترجع لمصر، باش ترجع عندك عمل قلت فني قاعد تحضر فيه الصور الشعرية تقول لي؟
1: إن شاء الله عندي زوز أعمال،
0: خليناها أون سسبانس.
1: هو عندي مشاركة في مهرجان إن شاء الله في شرم الشيخ.
0: إي كالعادة.
1: إي مهرجان
0: مشاركتك باش تكون بأي أغنية؟
1: أغنية قولي حاجة لعبد الحليم.
0: عبد الحليم هذا مش باش يتنحى.
1: أغنية الريح القبلي أغنية من إنتاجي خاص.
0: هي هو يفرضوا عليك أغنية يلزم تكون
1: لا ما يفرضوش هما بالعكس.
0: مالا كيفاش؟
1: أنا لازم ندخل في المهرجان لازم ندخل اغنيه اثنين من الانتاج.
0: لا خاطر فما بعض الركائز اللي اعتمدوا عليها في المهرجان، ولا مش كما مهرجان الاسكندريه. قالت الاسكندريه التونسي لازمك تغني مصري، اغنيه مصريه ثم تغني اي اغنيه من اغانيكم، يعني سواء من الاردن ولا تونس
1: لازم تغني تونسي.
0: اي هذا معناها يخليك على راحتك كما تقولوا لجنه التحكيم.
1: لازم يقدم حاجه نتاعي
0: اكيد. اي رح القبلي ياسر مزيانه. ها سامح لنا شويه نبيل
1: والله
0: ما غير عود ميسيرش حتى شويه حتى كوبلي لولو كهو.
1: خبرني الريح القبلي على ولفي اللي غاب، لبعت لي سلامه ولا اكتب لي

0: الموجوع اكلش في الجو ذاك التونسي
1: يفهموا يفهموا
0: آه يفهموا بعث لهم كلمات بعث لهم كل شيء وفهمتهم شو معناتها الريح القبلي اللي هو ريح صحراوي
1: يعطيك الصحه
0: باش يعرفوا
1: وباش تكون ورا الغنيه هكا كصور نتاع تونس
0: يعطيك
1: الصحه
0: طبيعة كليب مصور هو
1: يعطيك الصحه يا نبيل اي باهي وليد شنو عندك جديد
2: والله جديد توا حاليا قاعدين لهين بالأكاديمية اللي قاعدين نحضروا فيها إن شاء الله
1: فيها تأطير للشباب والتكوين كبير مش كون فنانين حضرة معكم الخميس الجاي هكا
2: الخميس الجاي إن شاء الله عنا ندوة هكا لقاء فكري مفتوح مع رحمة البكوش على كل ما يخص الميزيكوثيرابي وعندها تجربة الحقيقة ثرية وكبيرة وملمة وخاصة تعزف برشا آلات واسطنبالي أول امرأة
1: تعزف اسطنبالي
2: تتغني وتتقن اسطنبالي اللي هو فن محسوب على الرجال معناها
1: كما قالت الذكرى اللي موجودة في تونس
2: تعزف هي القنبري وتعزف الشقاش
1: الذكرى تعزف فيها جيت بحثين وقت اللي دعت المسير الوحيدة اللي تعزف المرأة الوحيدة اللي تعزف قالت الذكرى
2: في تونس نسيت
1: حتى بحثين الأرابيسك وقتها كنت مع مدام جودة جودة ناجح في المجموعة الموسيقية متاحة كانوا من بعضهم غاب الاسم ولينا يسر ننسي وكبرنا ورجوع الربي بيه نجيت نرجع لك تحضيرات يقول في الأكاديمية إن شاء الله وين تبدأ فما هكا حاجة
2: أكيد أكيد
1: كل نكونوا إن شاء الله حاضرين ونواكبوا إن شاء الله يا وليد وإن شاء الله بالتوفيق لكم إن شاء الله المجموعة الكل خاطر من خيرة الأساتذة ومن خيرة العازفين نجيت قلنا فما بيجي يتحضر هكا ولا
3: بجي
1: يتحضر باش يجي لتونس
3: باش يجي لتونس اكيد اكيد بجي هذايا تنجم تقول يتفرع لبرشا حاجات سورتو الترهيد
1: الترهيد بالطبيعة
3: الكادوات فهمت الترهيد سورتو
1: كي تروح تمشي للسعودية تهز حاجة تونس
3: اي لازم
1: هدايا
3: لازم هدايا تعريف بال سورتو اللبسة التقليدية هذوما البوتيكات
0: وماكلتنا
1: ماكلتنا
3: ماكلتنا هذيك وزيت الزيتونة لازم
0: غريسة
3: غريسة ديما هذيك وعرف بها ما شاء الله يعني عرف بها بالكتاب
1: اللي
3: دخلتها
2: هي
3: اي بالرسمي يعني اون فيت انا يدرسوا معايا من الاردن اوكازيون معناتها وريتهم ويعرفوها يعرفوا عندهم فكرة على يقولوا لي تونس لهريسة أي هوا لهريسة من الأردن حتى من جنوب أفريقيا من ما شاء الله يعني من إندونيسيا من فلبين أمريكا والسعوديات سادة كيف كيف السعوديات يحبوا جونا وعندهم فكرة باهية
1: لكن مكلتهم دي مزارة الأكلات متاحهم
3: تقصد الكبسة أي
1: دي مزارة عندهم يعني مدنهم لهريسة جيهم حاجة أوريجينال
3: هما عندهم الهريسة أما مش كيما الهريسة متاعنا هما أكثر في أكثر لا مش الحلوة إلا الحمرة معناتها بالفلفل بليتو بالماء
1: حلوها بالماء
3: هي تبدا اصلا محلوله فهمتوا بنينه جربتها بنينه
1: زي بنينه ما تعمل شير تقلق بالماء الهريسه ولا
3: الواحد بقوم يعمل ما يكثرش اما انا نعمل بيجي وانا ماشيه ونعمل بيجي
1: وانت جايه
3: تبارك الله دونك الباليز ديما فيها الهريسه ديما الهريسه هذيك لازم والمقروث
1: مقروث يحبوه برشا صحيح
3: الحلو العربي اون جينيرال نتاعنا
1: يحبوا البقلاوه يحبوا ماكلتنا يحبوا برشا يوصيوا ويبداو يحبوا التن نتاعنا زاد
3: اي واليوتيوب سهل توا كل شيء ولا سهل معناتها تيك توك يوري ولا عندهم فكره ودجا انا يجوني بارفوا في التيك توك هكا خليجيين ويبداو يحكي ويعرفوا بالاكله نتاعنا ويجيو يعيشوا التجربه لهنا ومنبهرين فهمت لازم منك البيجي هذاك البرشة حاجات مش كان الماكلة كهو
1: أي بنتي شنو تخير تجيب معاك لتونس منغالي
3: اون فيت والله فيكو أنا في السعودية ما خبيش عليك يعني حتى صاحبتي معناتها يقولوا لي البخور أنا جيت من صحة
1: العود عندهم العود
3: وبربي نسيرش بعد إذنك يا إيناس إن شاء الله أنا ندعي رجل أختي فتحي
1: بخيرية
3: ربي يشفي يا ربي يقيمه سلامات أنا كنت في المصحة ندعيوله من كل قلوبنا إن شاء الله ربي يشفيه ويخرجه إن شاء الله ويرجع لعائلته صح سالم يا ربي
1: إن شاء الله كل مريض ربي يشفيه إن شاء الله فتحي ربي يقوم صح سالم إن شاء الله وجوه خير عليكم إن شاء الله
3: إن شاء الله يا ربي فقلت لك البخور أول حاجة لوبين
1: والسبحة
3: السبحة والسجادة الواحد يعمل العمرة دي ما تقاه يقرأ حسابك السيارات والصحاب والعائلة يهديهم فهمت يهدي لهم هدية يعني من نوع هذا فهمت سينو براتيكمون يعني العبايات فوالا هدايا كلهم هدايا تفرح الكبير والصغير
1: ومحبوا برشا لبسنا خاصه في المعارض اللي صناعه التقليديه اللي كانت في السعوديه مؤخرا كان برشا عارضين معناها توينسا وبرشا عجبتهم اللبس نتاعنا جبيبنا يعني لو التريزة نتاعنا والأبهم انبهروا بالحق من الخطر بقى اختيار معناها خيرة العارضين في في في في النقشة في في التريزة وكل
3: صراحة إبداع صراحة هو بينتو أنت فانتيز بينتو بشي حل المعرض اللي في سوسة
1: دولي صناعة تقليدية
3: جو بونس غدوة
1: اي قريب قريب اي
3: لو 17
1: غدوة لو 17 نهار 17
3: لو 17 ولا
1: كي مشي وعاول على روحك
3: افكتيمون انت تحسب روحك فاتلك انا ديما نعاول
1: اي عاول على روحك خاطر ديما الاسعار في المتناول مش كما تاخذهم معناهم
3: فما ابداع توا ولاو يحبوا حتى جناس يلقاو جوهم يلقاو جوهم في حاجه مزيانه مودرن وفيها يعني
1: فيزيتي
3: اي فيها تقليديه ترمز لتونس فهمت فهو الحمد لله يعني البيجي براتيكمون توا راجعين دونك فما بيجي اخر الرجوع
1: تروح وقتاش تروح نجي
3: وقتاش في الروا
1: قعدت شهر انت بريسكا
3: هو شوف فيك يعني بنتي كملت الباك يعني خليتها كملت بتبيع وجينا لتونس دونك سيتي مي جوان سي سا وتو ان شاء الله لو 31 ان شاء الله لو 31 جويلي ان شاء الله نشدوا الحال المملكه العربيه السعوديه
1: قداش الايام تجري كاين كل البارح كلمتني والله الايام تجري برشا
3: الحمد لله
1: تغني لنا شويه في البريمه
0: والله ما حفظتش برشا ما حضرت حاجه توصيه
1: الريحه في البريمه هاي تونسي يلا نرجعوا لتونس
0: هي باش الريح القبلي ما قلتلكش كلمه شكون استاذ المولدي حسين باش ما ننساش تحيه ليه
1: الجوائز هذاك نحبوا برشا وين وش بيه غايبه اللي مات وش بيه غايبه السنين وش بيه
0: والله تقبلنا بصدق
1: من جاتو بيوتا من جاتو بيا نسى الناس الكل ربي فضلوا بي على كل حال ربي فضلوا لينا
0: امين امين
1: كيف يغيب الساحه نحسها تململت الساحه الفنيه نحسها بدات تفقد التوازن بتاعها والله عنده كلمات لا والله مسميته سيد الكلمات انا بصراحه
0: عنده كلمات
1: يا سيد الكلمات هكا ولا
2: سي المولدي ما شاء الله عليه
1: والله روعه راهو ما فماش اغنيه
2: اللي عنده
1: القريحه والصور والشيء ما مش عادي
0: باهي نسمعوك نسايا ولا تحت الياسمينه ليموني غير مني شنو تحبوا
3: نسايا
0: نسايا
1: نسايا

0: نبيل الله لا عليك متعبنا بهالأجواء التونسية. أنت يظهر لي كان في العائلة يبدأوا يمرجوا فيك يجي عاد بلبل بحذينا توها مشي شيخة فن مش عملنا جو ونغني حتى تبدأ أنت تلقاك تعب يزمك تقعد وتغني للعائلة سينو يتغشوا عليك. هذه في جلساتنا هذه التونسية معني في جونا التونسي في مش قول في رمضان في الصيف والله في الصيف
1: ما عندي حتى مشكلة
0: أي ما يقلقوكش ديما تغني
1: نحب الغناء.
0: شنو مثلا العائلة شنو يطلبوا منك مثلا الأغاني اللي يحبوا يسمعوها من جونا وحفلاتنا
1: يعني غني تونسي نغني نوع هذا نغني جو تونسي نتاعنا الإيقاعي نغني بيت شعر نغني أول نظرة نغني ينس هملتنا نغني نغني لما نكون نغني يمرا
0: يوم يطلبوا منك تبارك الله
1: يحبوا الجو
0: يحبوا الجو
1: أي يحبوا الغني نتاع الجو
0: نتاع الفراح نتاع جونا نتاع
1: وعبد الحليم هذاك وعبد الحليم هذاك
2: تسمي عليك
1: هذاك ديما يطلبوني فيه الحق
0: أي.
1: أي. أما التونسي نغني تقريبا نمط الكل نمط الكل
0: تذكرك العرض الكوميدي اللي
1: اي ديما نضحك ديما نضحك
0: ديما نضحك
1: اي
0: شو يقول
1: وقتها عملنا عرض استعراضي ديما نضحك واحد وديما نضحك اثنين كانت تجربه حلوه برشا الحق
0: علاش ما رجعتوش عملتوا الكوميدي
1: يعني شوف
0: بعد شويه على الكوميدي ميوزيكال
1: تحب لها برشا فلوس
0: تحب لها دعم
2: امكانيات
1: تحب لها برشا فلوس
0: إن شاء الله ربي يوفقك على كل حال نبيل كي العادة منورنا في كل الحفلات وين تخرج
1: إن شاء الله وعنا كما قلت لك عنا اختتام مهرجان سوسة الدولي عرض صنباتي إن شاء الله جمعية صنباتي الموسيقى العربية
0: ياسر حلو
1: العرض مش يكون إن شاء الله منوع مش يكون التام بتاعه أغاني الأفلام
0: حلو
1: أي
0: كل في خدمة راه وفي بحث فيه
1: من شادي عبد الحليم الفريد البرشة برشة حاجات
0: باش تعيشوا حلمة ميلا
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: الزميل الجميل نجيت شكون فنانين تونس اللي يعجبوك تجي تونس مثلا نعطيك ثلاث مهرجانات حمامات كرتاج هكا نقترح عليك ثلاث مهرجانات فيهم ثلاثة أسماء شكون تمشي مثلا مستير حمامات وتونس تونس لطفي بوشناق مستير شكون ناخذ حاتم الفرشيشي بسلامية يخدم معروفة بسلامية حمامات نعطيك خوليو غليسياس
3: اوه على هكا ضيعتني تو خليتني نزيد نعاود
0: خدم حمامات ياسر استقبل الاصوات العالميه كان جاي دي ميسر سوس جاو برشا معناها وصوتي بحر
3: نولي نقول لك 2 3 1 ستادير فرشيشي مستير خدم حب سليمية وديجا نبدا نفبري عليها
0: اي ذاك علاش جاوك تمش قلت
3: صراحه ما نكذبش لو كنا يظل مسترية هكا
0: جيت في تونس انت راهو كنز راهو دزوا الباب ودخلوا بالحق عندهم عادات وتقاليد محلاها في الباك ولا في النجاح ولا في تور ولا يدز الباب ويدخلوا تلقى عنده سلامية يا يقعد يفرحوا للناس الكل
3: يعبدوا شباب في العمار نتاع بناتنا كيما قالتي ناس في الباك في غيك بالموجود تك تك وتلقاهم العباد من غير من غير لا يشوف مال حتى شيء ديريكت تهبط تشتحن
0: بيه والله اشتيح وجو مش عادي
3: جو جو عنا شرحات سبيسيال محليها دونك فرشيشي
0: نمبر وان
3: نمبر وان اي بي اوبورتونيتي باهية من راتيشي قلت لي خوليو غليسياس دونك
0: شنو الغناية القريبة لقلبك
3: بولا فاب
0: كهو
3: برشا عاد
0: شنو
3: كل كل ما نستحضرش الحقيقة توا لايف ما نستحضرش كم بعد ساعات
0: بارفاتوري بارفاتوري أغني الكل
3: ولطفي بوشناق ديما
0: لطفي العزيز الغالي
3: ديما منورنا في السعودية في الخليج في كل تجربته
0: فنان يتعرف تحكي
3: في المغرب
0: ولا أصمت
3: بالضبط
0: لطفي قد ما تقعد تسمع فيه قد ما تبربشوا بالأسئلة عنده إجابات مقنعة بصراحة فنان كبير برشا والله
3: صراحة الحمد لله أنه
0: فنان نفخر به على مستويات الكل
3: صحيح
0: بي تمشي للمينا الحاتم وخوليو وبعد لطفي
3: بعد لطفي خاطر لطفي نجم نرجع له خوليو
0: تلقاه موجود
3: خوليو يجي مرة بعد يعني مرة ما بقيتهش دوك لوجيك نو
0: صحيح لا نحترم رايك بالعكس
3: بالضبط
0: انت هيك بجلت معني حبيت تحب السلاميه وتعشقها وتبدا انت تروح باش اي ما باش تعمل لنا السلاميه نجات ان شاء الله ربي يسهل تعرف ان في مستير معناها المجموعات السلاميه تبارك الله معناها اكبر المدن اللي فيها معناها
3: اصلا ايناس انت هكريت مثال الزياره نغاره كنا احنا مستير انا نذكر انا صغيره كانوا عملوا فيها معناتها بدلوا فيها عملوا فيها مع الشغميس
0: هي نغاره يظهر من تراث بنزرت
2: بنزرت
0: مش مش مش معناها
3: لا اوكي يعني
0: اما يغنيوها برشا في المستير
2: بالضبط
3: سيد يعني السليميه عرش يعني بدلوا فيها برشا حاجات وليت
0: ما وانت والشباب عاد توا كانوا الكبار توا قاعدين يداولوا عليها اجيال ما شاء الله الحمد لله انه فما سيروره يعني متواصله مواصلين
3: حاجه باهيه
0: حاجه
3: الشباب يعني ولاو يحبوا السليميه
0: ويبداو ايش اكثر اغنيه في السليميه تعجبك
3: اها اوه نستحفظ
0: يا مازري
3: يا مازري حل البيبان يا ربي حل البيبان يا مازري حل البيبان
0: والله
3: حل البيبان
0: احلام وليداتنا ان شاء الله يا ربي ينورهم يعطيهم بالوقت الطيب وان شاء الله يسهل لهم ربي باش يمشي وخاطر لاقين برشا صعوبات والله من خيره الاصوات كما عماد مسعود كما احمد اللي جانا معني على اله القانون واللي تحصل على الجائزه الاولى على مستوى الإيقاع على ألف القانون في الجزائر بين 600 عازف
2: الهادي
0: الهادي لا مش الهادي أحمد ناجي أحمد ناجي من المستير من الكورال كورال المستير اللي معني يختاروا من خيرة الأصوات والعازفين باش يمشيو يمثلونا في الكورال السلمي هكا الكورال السلمي في فيان في فيان لكن مش لاقين الدعم ما خذوش الفيزا مازال والله وجمعه جاي قريب قريب الوقت ان شاء الله ربي يسعفهم ان شاء الله يلقاو هكا ان شاء الله يلقاو القبول باش ينورونا ويرفعوا راي تونس لبرا خاطر باش غنوا برشا تونسي برشا من التراث هاي بلبل
1: باش نسمعك شويه من غنيتي جديده
0: علاش شويه
1: اي خاطر هي
0: لا غنيتك جديده قلت لعماد انت
1: لا لا نسمعك بصوتي بصوتي
0: تفضل
1: هي هي هي في جو المحرسيكا من عرش نعملوا
0: علاش تحير فيا
1: لا لا لا كلمات للأستاذ مولدي حسين
0: قلبي اليوم ارتاح
1: خبي عيونك هي الكلمات الكلمات شو تقول خبي عيونك يا طفلة كي تتعدى بحذايا
0: هذا هذا مولدي حسين
1: مولدي حسين
0: هكا هو
1: نخاف بنظرة على غفلة تعمل في قلبي حكاية نخاف بنظرة تسحرني وعقب الليل تسهرني ونوم يطير ويهجرني نحير وبيديك دوايا
0: مازالوا رجال يحكيوا هكا
1: مازالوا علاش
0: وخي القريحة متاعكم ما عادش نسمع كفن نسمع مع نسي المولد يسمع كلمات بعد سنوات

0: هذه لازمها معريح القبلي الحقيقة بصراحة.
1: كلمات كلمات الأستاذ المولدي حسين، ألحان الياس بن أحمد، وتوزيع خالد كلبوسي. هي الأغنية حاضرة
0: تريو دور ذي، وأنتي الكاتريما.
1: هذه الأغنية قدمتها للدعم، للدعم الأغاني. ومزلت ما خرجت، مزلت ما خرجتش.
0: وقتش بتخرج إن شاء الله؟ وقتش ترى النور؟
1: جوست نصورها.
0: أتصور
1: حب نصورها. هي
0: وين تحب تصور؟ خممت.
1: لا معروفة البلاصة.
0: وين؟
1: يا ستيل عربي سيدي بوسعيد. ولا في بلاصة عربي.
0: شنو البلاد اللي فيها العينين المزيانين؟ شنو المعروفة؟ الجنوب عينيهم مزيان، تلقاها سمرة وعين فيها الخضورية الخضراء والشهلة المزيانة، عين الغزالة، عين
2: كنت تقول
0: عين الريم. الغزالة الجنوب. يمشي حرق روحك.
1: هو كي يشوف قاعد في قهوة وهي مش تبدأ متعدية قدامه، مش يقول لها خبي عيونك يا طفلة كي تتعدى بحذايا.
0: عارف شي قهوة؟
1: أي بلاصة، أي بلاصة تكون ستيل عربي.
0: تو احنا في جو الذكاء الاصطناعي عملنا جو
3: ربوب.
1: هو صراحة جربت الذكاء الاصطناعي في
0: والله من الذكاء الاصطناعي،
1: جربت الذكاء الاصطناعي في الكليبات صراحة، مش كيف مش كيف الأصلي.
0: لا الأصلي كذب عليك.
2: ليه بعيد؟
0: بعيد كل البعيد. أما والله محسن الماتري عمل كليب محلي في غنيته جديدة، ياسر مزيان، ياسر مزيان الذكاء الاصطناعي.
1: هو يتعمل
0: ياسر حلو، فكرة مزيانة. كانت اسمعها أغنية محسن الماتري جديدة، ياسر حلوة، إيقاعية صيفية، محلاها محلاها محلاها. فكرة كين عمره 20 سنة محسن، حسيت وكين عمره 20 سنة والله.
3: ما يكبرش محسن الماتري.
0: ما يكبرش والله، ما يكبرش. هو بشير لقاني قاعدين يحضروا في جديد، ياسر حلوة، فيها إيقاع معناها غربي شرقي منوعة، وكل الصور نتاع الكرتونية عرفتوا هذيك اللي معناها فيديو كليب. ما نصورش يتكلف برشا، والحقيقة وصل حبوه الناس.
1: هو إذا كان مش تخدم خدمة مزيانة برو بالذكاء الصناعي تتكلف صراحة.
0: يمكن. لا والله حاجة مزيانة
1: تخلي. أما مش تتكلف.
0: أما إحنا ماذا بينا ديما حاجة طبيعية.
1: إيه ماهيش مش تتكلف تقريبا في المبلغ متاع كليب عادي.
0: إيه.
1: فهمت تقريبا اشتر. خاطر فما ديز أبليكاسيون بالفلوس.
0: إيه صحيح.
1: فهمت فيهم برشا خدمة و.
0: وليزيفي وكل. إيه. بهيمة لا خممتك قاعد في قهوة وهي متعدية
1: لا قلت لك
0: ولا القروية في القروية تبدأ لبست لك الحايك وكل عوينات
1: صورت صورت
2: إيناس ديجا تعطيك في أفكار خود من
1: لا أقول لك علاش خاطر ديجا آخر كليب عملته حلوة الصلاة على النبي
0: في القروية
1: في قروان صورته هذاك علاش نخاف مش تصور في القروية في قروان باش
0: بلاد الخير والبركة
1: نعرف نعرف بالعكس تحية
0: تبدا والله لبست لك القروان
1: والحق فرحوا بيا برشا
0: يعني نجيب لك مال خبي عيونك اللي باش تغني لك خبي عيونك يا طفلة العينين اللي عندها والزينة اللي عندها قروية في الصميم ياسر مزيانين عينيها
1: لا هي تنجم تجي في قروان وكيما قلت لك في ولا في سيدي بوسعيد خاطر الستيل نتاع الاغنيه نتاع جو عربي فهمت اي جو عربي بلاد عربي
2: قال لك عمل هو عمل اغنيته
1: اي صورت تقريبا في اغلبيه الاماكن في قروان صورت
0: سيدي بوسعيد مالها كما الازرق للازرق ما تنسانيش وكا
1: ان شاء الله صدق ان شاء الله
0: ربي يوفقك يا نبيل يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله وقتاش مصر ان شاء الله
1: ان شاء الله 9 اكتوبر ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله باهي وقت
1: وفما ان شاء الله بون مش نحكي برشا على العرض عندنا عرض ان شاء الله مانيش نقول اسمه مانيش نقول علاش ولا كيفاش هل باش يكون في بالك هو عرض كبير برشا باش نقدموه وباش يكون ان شاء الله وليد مليشي معايا فهمت بالفرقه الكبيره زاده برشا باش نقدموا ان شاء الله
0: باش نحضروا باش يكونوا في
1: ان شاء الله
3: فرقة فهم بين 17 إلى 20 عازف وممكن حتى أكثر بدأت الفكرة تتبلور نقول ولا ما نقولوش
1: هو

0: صاحب الفكرة قال ما تقولوش
1: شو، أي
0: ما تقولوش شو، أما أعطيتك ال ال
2: سورت دو كوميدي كوميدي.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا بشكون بشكون عرض موسيقي كبير وكام إن شاء الله
1: في أكتوبر إن شاء الله.
0: أكتوبر إن شاء الله بشكون أكتوبر إن شاء الله بعد ما نجي من مصر.
2: بعد ما نجي من مصر إن شاء الله. في درجة الأخير لا إيه لا لا، مش نسألكم ثلاثة اللي بشقول إيه لا إيه لا لا، مش نبدأ نسأل نسألك، نبدأ بك أنت نجيت ونبدأ بنبي.
3: أوكي كيما تحب، ما تقولش لا إيه لا لا ولا
0: ما تقولش لا إيه لا لا.
3: أوكي
2: لا إيه لا لا جاوب، أما لا تقول لا إيه لا لا.
3: أوكي
2: عارف كيف تجاوب.
3: طيب بالطبيعة لازمك تعرف
2: نجيت زيدي باهي
3: باهي
2: بيزيد باهي حتى باهي إيه راه رد بالك
3: زيدي
2: بيناتك فرصة أخرى فرصة
3: زيدي أنا بق... آه باهي داكا باهي
2: زلنا مبدين باهي لحظات الأخيرة باهي نجيت مقيمة في المملكة
3: إن شاء الله
2: في نيبار
3: المملكة العربية السعودية
2: والمكان
3: رياض
2: رياض في رياض قريبة برشا عاد انت تبارك الله حجيت ولا عملت عمرة
3: إن شاء الله الحج إن شاء الله العمرة
2: باش تعمل عمرة إن شاء الله تزيد سبع سنين أخرين تعمل لنا حج إن شاء الله بحاول
3: عمرة عملت
2: أي ربي إن شاء الله مقبولة إن شاء الله يا ربي
3: إن شاء الله
2: تحس براحة كبيرة في كل مكان
3: سبحان الله لا والله. توصف لا توصف يا ربي لك الحمد
2: تروح فرحانة على الأخر هكا الراحة وسكينة في صدرك هكا
3: أكيد أكيد محلاها محلاها الحمد لله الواحد أعطاه ربي الفرصة أنه بشي يعتمر
2: كان زعمت معك العمرة ولا وحدك
3: ديما تعمل العمرة معي
2: ديما بحق حق معك كنزة
3: معايا كنزة معايا كنزة الله آخر مرة هي اقترحت
2: علي تعرف التفاصيل معناها كيفاش
3: تمر تعرف توا بالبورتابل بخديك موت برك الله كل شيء سهل
2: كل شيء ولا سهل عند الشباب نتاع توا ما شاء الله صحيح. احنا كاينه خارجين من كتاب تاريخ ما فاهمين شيء
3: الحمد لله بالعكس تعرف مناسك العمرة وهي تشجعني حتى قبل الباك قالت لي ماما لازم نمشي ونعمل عمرتنا قلت لها يلا ان شاء الله
2: انت نجيت علاش خوف دو سبور يعني ما كانش عندك طموح اخرى عندك طموح اخر انا بدي حلمتك من الاول
3: حلمتي من الاول بدايتي كانت عمري 12 سنة
2: شمك وقت أثرت عليك ولا أبوك مش الوالد والوالدة أثر عليك
3: الفكرة أنه أنا جيت يعني بالصدفة ولقيت ميولتي أكثر كرة اليد وكملت
2: مركزة يعني مليحة غلبتني حصلت شوية ما غلبتني خاطر الوقت بقني بيش
1: العصة لا تقول مش إيه
0: أنا مش نحصل في سافيس
2: ريح الجبلي غنيتك ذي
0: ريح الجبلي
2: الجبلي اللي قلت لي عليها كنت أحكي بكري
0: ريح الجبلي
2: قلنا عليها معايمات سيرونتين قلناها وإحنا نحكي
0: قلنا ريح الجبلي
2: طيب مش قال ريح الجبلي يا وليد
1: قال الغناء ريح الجبلي في مصر
0: ريح الجبلي صحيت وقلت لها زادة بلا مرة ريح الجبلي ريح الصحراء
2: مش تلبس المرة هذه شبك قلت ماكش مش تلبس تونسي علاش ماك مسين زي ما تونسي تلبس
0: مش نلبس تونسي
2: مش تلبس تونسي المرة هذه
0: تلبس تونسي كل عادة
2: معناها التصميم ولا
0: كل عادة الجوهر الفريقي كل عادة
2: اي اللون اللون
0: مش اللون ناخذه أني والجو متاع السهرة
2: انت وش والله مركزين سيدي
1: فايقين
2: لك وليد فايقين اللي لو شفتوا
1: وليد شو اقول لك
2: عود شرقي هذا
1: لا عود شرقي
2: ولا غربي
1: لا شرقي
2: فما عود غربي
1: عود غربي ما سمعتش
2: كيفش كمل معاه باش يحصل
1: اسمه لوت هذا العود الغربي لولوت
2: لولوت
1: اللي هو مستوحى من العود نتاعنا العربي
2: عندنا صناعه العود في تونس
1: عندنا العود التونسي عود العربي
2: شكون شكون مازالوا مختصين في صناعه العود
1: مازال بالاصفر
2: هذا مصري
1: لا هذا الشرقي
2: من مصر خذيته
1: هذا هو هو النمط نتاعو الشرقي مصنوع في تونس عبد الحميد الحداد في قربه
2: عبد الحميد الحداد
1: من احسن ما فما في تونس في الصناعه
2: فما زاد في تونس البلاد العربي فما شكون
1: فما في البلاد العربي
2: شكون
1: في تونس
2: اي محمد لندلسي حاش كملك
1: اي فما لندلسي حصلت نعس عليهم وحصلت
2: ما نعرفوش انا بعد لندلسي
1: لا فما خاطر لندلسي بالحق
2: شكرا لكم يعطيكم الصحة حبينا نختمها بضحكة شكرا نجل عطية شكرا شكرا نجوتة ربي ردك سالمة إن شاء الله
3: وشوفك ديما
2: خير وسعادة وليد مرحبا بك في القار شكرا وإلى اللقاء ما تنساوش ضوء القرى والقمرة تو تبدأ محليها ضاوية على الأخر يلا استمتعوا بالسهرة شكرا لكم على حسن المتابعة نجل عطية شكرا لك شكرا للمجموعة الحمراء معايا تحياتي لكم وصحة دائما نسكن

مع إينيس الغرياني. ساكن عن موجة 95.7 99 و 104.7.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: تمام، منتصف الليل في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. سيكون الطقس في البلاد التونسية اليوم السبت 18 من جويلية 26 و2000 شديد الحرارة إلى حار جدا مع تواصل موجة الحر القوية وظهور رياح الشهيل. وقد صنف المعهد الوطني للرصد الجوية 21 ولاية تونسية في مستوى درجة إنذار كبير نتيجة هذه الموجة الحارقة باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين. فسر الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئي حمدي حشاد ظهور قرص الشمس بلون أحمر داكن قبيل الغروب بتأثيرات القبة الحرارية التي تسيطر على المنطقة وتداعياتها المباشرة على استقرار الغلاف الجوي. وأوضح حشاد في تدوين نشرها اليوم على صفحته الرسمية أن هذه القبة الحرارية تخلق ظروفا جوية مستقرة تتسم بضعف الرياح وتراجع السحب، مما يؤدي إلى تراكم الجسيمات الدقيقة والغبار الصحراوية والملوثات في الطبقات السفلى، ويمنح تجدد الهواء القريب من سطح الأرض بنسقه المعتاد. انعقدت بمقر ولاية المنستير جلسة عمل موسعة ضمت مسؤولين جهويين وأمنيين وممثلي قطاعات الطاقة والمياه والفلاحة والسياحة للبحث في اضطرابات التزويد بالكهرباء والماء الصالحة للشرب الناتجة عن موجة الحر الاستثنائية التي رفعت الطلب إلى مستويات قياسية وضغطت على منظومة التوزيع. وأوضح ممثل شركتي الكهرباء والغاز السوناد وستاج أن اللجوء إلى القطع الدورية هو إجراء فني وقائي لحماية توازن الشبكة الوطنية وتفادي انهيارها وإعادة ملء خزانات المياه خلال فترات الذروة. انطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال لسواس بالمحرس أو أطلقت حملة تبرع لجمع تمويلات بقيمة 500,000 دينار بهدف اقتناء معدات طبية لدعم مؤسسات الصحة العمومية وتحديدا أقسام الإنعاش الطبي للأطفال. وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير أحدث التجهيزات الضرورية للرفع من جودة الخدمات الصحية. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهارة.

شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم.

يلي حبيت وقدرت تمسك بروحي الحب يلي حبيت.